صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير وأطيب التحيات من صوت كل لبنان مع بداية إرسالنا لليوم الأربعاء 16 أيلول 2026. هي كل اللي عم يتابعونا بهالوقت المبكر عبر صوت كل لبنان، متمنى لكم نهار موفق وناجح ورفقة حلوة مع برامجنا لليوم. ستة وربع منكون مع أول موجز للأخبار، وستة ونص صاحبة الجلالة وجولتنا على الصحف الصادرة ببيروت. بعد نشرة الثمان وربع صبحية ندى، ومنتابع 10:30 مع جعفر توك، و11:30 خبر مريم، 1:30 فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم، وبعد نشرة أخبار 2:30 نشاطات مع السلام اللحام. موضوع الحلقة اليوم تحويل الكلمة والنصوص إلى نبض وحياة مع الممثل جهاد الأطرش، و3:30 استوديو الحدث بالتعاون مع DW عربية بألمانيا، 4:30 بعد الظهر حلقة من برنامج هيك غنوا، 5:15 راديو راما، و6:45 فترة من أخبار سبوتنيك من مباشرة من موسكو، ونتابع معا ليلا الساعة 9:30 يومية الشرق الأوسط و10 من موسكو إلى بيروت برنامج من قناة RT روسيا اليوم. أحلى الأوقات مع صوت كل لبنان، ويسعد صباحكم.

0: الخيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان. يستأنف مجلس النواب عند 11 من قبل ظهر اليوم جلسة مساءلة الحكومة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري بناء لطلب عدد من الكتل النيابية. في مسعى لإبقاء مسار المفاوضات المباشرة حيا، بحث اللقاء اللبناني الإسرائيلي الذي جمع السفيرة ندى حميدي معوض والسفير يهئيل ليتر في وزارة الخارجية الأمريكية ليلة أمس وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية وربط أي تقدم بخطوات إسرائيلية ملموسة وفق المطالب اللبنانية. وأشارت المعلومات إلى أن الاجتماع بحث أيضا إمكان توسيع المناطق التجريبية تمهيدا للجولة الثامنة من المفاوضات في تشرين الأول المقبل. لقاء واشنطن جاء مسبوقا بزيارة السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى القرى التي تقع ضمن ما يعرف بالمناطق التجريبية، ووصل بشكل مفاجئ أمس إلى زوطر الغربي وقعقعية الجسر متفقدا أحوال القريتين ومواقع الجيش اللبناني فيهما. السفارة الأمريكية وفي بيان قالت إن السفير ميشيل عيسى زار جنوبي لبنان للاطلاع على التقدم المحرز والتحديات القائمة في المناطق التجريبية، وأكد التزام واشنطن بدعم الحكومة والجيش اللبناني وتعزيز سلطة الدولة وحماية المدنيين. وأعرب عيسى عن تعاطفه مع النازحين مؤكدا تفهم رغبتهم في العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة. إلى باريس يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اليوم للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية الذي ينعقد غدا، وسيركز في كلمته أمام المؤتمر على الوضع في الجنوب وخطوات الدولة في المفاوضات، مؤكدا دعم الجيش وحصر السلاح بيد الشرعية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. هذا وسيعقد الرئيس عون قمة تجمعه والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وسيشارك في أعمال المؤتمر الموفد السعودي يزيد بن فرحان وضابط أمريكي كبير. في تطور قضائي بارز، طلبت النيابة العامة التمييزية عبر القاضي محمد صعب اتهام الرئيس السابق ميشيل عون في ملف انفجار مرفأ بيروت، وأفادت بأن عون كان على علم بوجود نترات الأمونيوم وخطورتها من دون اتخاذ الإجراءات اللازمة. وسلم صعب مطالعته إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار متضمنة مسؤوليات أكثر من 70 شخصا، منهم الرئيس السابق للحكومة حسان دياب والوزراء السابقون علي حسن خليل، يوسف فنيانوس، نهاد المشنوق وغازي زعيتر والعماد جان قهوجي وعدد من الأسماء المعروفة التي كانت أصلا ضمن المدعى عليهم في الملف. في الجنوب، قامت طائرات درون إسرائيلية بنقل جالونات متفجرة إلى بلدة زوطر الشرقية، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة كونين بقضاء بنت جبيل، كما سجلت تفجيرات عنيفة في كل من المنصور مجد الزون، ووصلت ارتجاجاتها إلى صور والقرى المجاورة. أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون بعدما حاولت دخول المجال الجوي لمكة المكرمة، وأكد أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر، محذرا من اتخاذ إجراءات رادعة تجاه الحوثيين وسلوكهم العدائي. بالتوازي قال مسؤول حوثي إن مزاعم السعودية باستهداف مكة كذبة. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع أصوات انفجارات في جزيرة قشم جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن مصدرها جهة البحر، ولم تتضح حتى الآن طبيعة الانفجارات أو أسبابها. دمر الجيش الأمريكي زورقين إيرانيين حاولا الاستيلاء على قطعة بحرية أمريكية مسيرة في مضيق هرمز بحسب موقع أكسيوس، وذلك بالتزامن مع بدء واشنطن ودول خليجية تسيير عبور ناقلات النفط في خلال ساعات النهار. أشار نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إلى أن النظام الإيراني سيستمر في فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد انتخابات التجديد النصفي. في غزة سجل سقوط عدد من القتلى والجرحى من جراء انهيار مبنى سكني متصدع. في العراق أصيب ضابط برتبة رائد إثر انفجار عبوة ناسفة في مركبة عسكرية غربي كركوك. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو
2: في أوازيس دوفي واحة الحياة بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين نشاطات مسلية اجتماعية رياضية فكرية مكتبة كمبيوتر نقاشات وغيرها من الخدمات للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62 واحة الحياة Oasis Devie الأشرفية شارع أديب إسحاق
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
2: صوت كل لبنان
0: صاحبة الجلالة صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان

صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه القراءة في صحف اليوم الأربعاء 16 من أيلول 2026.

نبدأ مع عناوين النهار. مساءلات الحكومة مرآة للانقسام وسط غالبية ثابتة. قمة الإعلام العربي تستقبل سوريا الجديدة. 25 عاما و10,000 مشارك و35 فعالية.

نقرأ بعض العناوين الواردة في النهار اليوم. أيضا اتجاه إلى عدم الأخذ بالطعن بقانون العفو، هل يعطي المدعي العام تفسير مواده الملتبسة؟ تفيد مصادر للنهار إن المجلس الدستوري لن يأخذ بالطعن المقدم من التيار الوطني.

الحر لإسقاط قانون العفو وإعادة النظر به بحسب النهار. وفي العناوين أيضا: هل يتحمل صندوق النقد مسؤولية تأخير قانون الفجوة؟ مقالة سابين عويس اليوم. أي وقع تركته زيارة عون للنبطي في الوسط الشيعي؟ كتب إبراهيم بيرم. وفي العناوين أيضا: السفير الأمريكي في زوطر للمرة الأولى، الوضع الأمني سيكون أفضل والاتكال على الله. المعركة الأصعب في انتخابات إسرائيل، هل يطيح نتنياهو بموعدها قبل أن تطيح به

وكتبت النهار اليوم تحت عنوان مداخلات المساءلة لا تخرج عن الضبط السياسي، اقتراب ساعة الحسم في إنجاز الملف الاتهامي للمرفأ. لم تخرج وقائع اليوم الأول من جلسة مناقشة الحكومة في مجلس النواب عن التوقعات، بل رسخت واقعا لم تبدله الشجرات الصاخبة في بعض الفترات ولا اتساع الاعتراضات والشكاوى سواء من الشركاء الحكوميين أو من المعارضين، وهو أن الغالبية التي لا تزال تمحض الحكومة ثقتها لم تتبدل، وتاليا سيكون أي أقدام محتمل على طرح الثقة بها سيؤدي إلى جعلها تسجل رقما قياسيا في الحصول 3 مرات على الثقة منذ تأليفها. ومع ذلك فإن ما لا يمكن تجاهله في الجلسة التي ستستكمل اليوم هو أنها عكست بمقدار كبير السخونة السياسية الكامنة في الداخل السياسي على خلفية اتساع الرفض لحروب حزب الله التي استدرجت الاحتلال الإسرائيلي التدميري لأجزاء واسعة من الجنوب، كما حالت دون تحقيق جزء كبير من خطط الحكومة وساهمت في تعميق الأزمات المعيشية والمالية والاقتصادية وفق ما أوضح رئيس الحكومة نواف سلام، كما أن مصير سلاح الحزب ومفاوضات الدولة اللبنانية مع إسرائيل شكلا عناوين أساسيين أو عنوانين أساسيين للانقسام النيابي بين غالبية تؤيد المفاوضات وأقلية ترفضها، فيما تلاعب التيار الوطني الحر بين الفريقين متباهيا بوصفه لنفسه بأنه المعارضة الوحيدة في المجلس. ونجح رئيس مجلس النواب نبيه بري على ما يبدو في ضبط إيقاع الكلام، رغم أن الجلسة طبعت بطابع منبري شعبوي نظرا للنقل المباشر تلفزيونيا لوقائعها. وبكلمة مسهبة شكلت مرافعة دفاعية عن الحكومة، تحدث الرئيس سلام عما تمكنت الحكومة من إنجازه رغم حرب الإسناد والظروف الصعبة، وأكد أن الحكومة عملت على تثبيت موقع لبنان على الخريطة الإقليمية، مشيرا إلى أنها نجحت في إعادة وصل الاقتصاد اللبناني بعموقه العربي ولاسيما في المملكة السعودية وسائر الدول الخليجية، وقال لست هاويا للتفاوض لمجرد التفاوض، لكن مسؤولية الدولة أن تختار الطريق الأقل كلفة على اللبنانيين لتحقيق أهدافها. كلمة سلام أثارت حافظة حزب الله وأشعلت سجالا نيابيا، فقد هاجمها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار، فقاطعته النائبة بولا يعقوبيان متهمة إياه بمخالفة النظام، فرد بكلام عنيف قائلا تهذبي وتأدبي، ليندلع سجال حاد بين عمار الذي قال إن المقاومة باقية وأشرف ريف الذي قال إن سلمت البلد لإيران روحوا بالمقاومة على إيران، ليرد عمار عليه صافحت إسرائيل. أما في النماذج البارزة لمداخلات النواب فتحدث رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بصفته رئيس المعارضة، وقال في كلمته وجودنا في السلطة السابقة لا ينزع عنا حق المعارضة، وإذا كان لديكم دليل ضدنا في الفساد فقدموه للقضاء وأنتم شركاء للحزب إذ تتقاسمون معه السلطة، ما بقى فيكم تقولوا ما خلونا. وأعلن باسيل نحن مع التفاوض مع إسرائيل لوقف الحرب لأن سلاح حزب الله لم يعد بإمكانه حماية لبنان، ونحن مع السلام وليس الاستسلام، نحن مع حصرية السلاح بالكامل، لكن لن ينجح نزع السلاح بالاستقواء بالخارج، وندعو لتعديل المسار وتوجه إلى حزب الله بالقول ألم تكن تلال علي الطاهر كافية لوقف إطلاق النار. بدور هاجم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين السلطة معتبرا أنها وقعت اتفاق الإطار بحبر إسرائيلي من دون أن تملك أي ورقة رابحة.

نقرأ من أسرار الآلهة في النهار. شكى متقدمون إلى مباراة امتحان الدخول إلى معهد القضاة من قيام مراقبين بمساعدة عدد من أبناء قضاة في تقديم الأجوبة لهم، الأمر الذي أدى إلى تشويه جزئي في المباراة. توجه نائب لزميلته بولا يعقوبيان بالقول: أهنئك على الدور الذي تقومين به في مجلس النواب، وهو دور مشاغب لا نستطيع جميعا القيام به، لأن المجلس تحول إلى ساحة كل من إيده إله ويحتاج إلى رفع الصوت. فردت عليه: يا ريت بس بتساعدوني. في أسرار الآلهة أيضا حذر وزير سابق من التداعيات الاجتماعية لغلاء المعيشة، مستشهدا بما بدأ يحصل في سوريا في اليومين الماضيين، معتبرا أن أي فريق متضرر يمكن أن يستغل فقر اللبنانيين لتحريك الشارع، خصوصا أن كل المؤشرات تشير إلى استمرار الأزمة مدة طويلة ربطا بالتأزم الإقليمي.

إلى عناوين اللواء عيسى يراقب الاحتلال في زوتر الشرقية، إبعاد الحزب شرط الأعمار والمناطق التجريبية، مشهد لزوم ما لا يلزم في ساحة النجمة ونيابة العامة ملاحقة عون، القمة السعودية المصرية لضمان حرية الملاحة في باب المندب وهرمز والبحر الأحمر، السيسي لدعم إجراء المملكة وبن سلمان يثمن المساندة المصرية للرياض، باب المندب أمام مجلس الأمن والقوات اليمنية لاستعادة الوضع العسكري.

كتبت اللواء في صفحتها الأولى: في الحراك المتعلق بالوضع الجنوبي، قام السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى صباح أمس بزيارة مفاجئة وقصيرة إلى زوتر الغربية بمواكبة أمنية مشددة من الجيش اللبناني. مصادر إعلامية وضعت الزيارة في إطار جولته على ما يعرف بالمناطق التجريبية، حيث ركز عيسى في لقاءاته على الربط بين نزع سلاح حزب الله وبدء مسار الإعمار والإنماء والانسحاب الإسرائيلي، مع التشديد على أن يتولى الجيش اللبناني دوره كاملا بما يتيح الانتقال إلى منطقة تجريبية جديدة. وكانت محطته الأولى في كنيسة دير السيدة البشارة، حيث التقى خوري البلدة، ولم يلتقي أحدا من أهالي البلدة، ما أثار احتجاجهم. وسجل خلال الزيارة تحرك للآليات العسكرية الإسرائيلية داخل زوتر الشرقية على بعد أمتار قليلة من السفير، بالتزامن مع تحليق مسيرة إسرائيلية في محيط الكنيسة. وعاين عيسى مع موظفين من شركة تاتش محطة الإرسال التي وضعتها الشركة قرب الكنيسة في زوتر، واستمع من قائد الفوج العميد الركن سامر مراد إلى عرض عن واقع زوتر الشرقية المحتلة ووضع زوتر الغربية الخاضعة لسيطرة الجيش اللبناني. بعد ذلك انتقل السفير الأمريكي إلى جسر القعقعية الذي أنجزت وزارة الأشغال العامة الأعمال فيه، والتقى ممثلين عن مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الإشغال ووزارة الأشغال والشركة المنفذة. وفق المعلومات، تناول اللقاء المناطق التي قد تدرج ضمن المناطق التجريبية، إضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. ونقل عن عيسى قوله عن موضوع الانتقال إلى منطقة تجريبية جديدة: حين يقوم الجيش اللبناني بكامل دوره، يتم الانتقال نحو منطقة تجريبية جديدة، وأنه لابد من إبعاد حزب الله عن المنطقة لتبدأ عملية الإعمار والإنماء. والتقى عيسى رئيس بلدية زوتر الغربية عبد العزيز عبد عز الدين، وبحسب المعلومات المتداولة قال عز الدين إنه عرض أمام السفير مجمل الوضع في زوتر من النواحي الأمنية والاجتماعية والحاجات الملحة والمطلوبة لعودة جميع الأهالي. وبحسب ما نقل عن عز الدين لم يكن هناك جواب قاطع، وقال: أخذنا تفاؤلا لكن لا شيء كان مقنعا في حديثه.

ونصل إلى عناوين الأخبار. العدوان على الجنوب، بنت جبيل غير قابلة للحياة، الاحتلال دمر 80% من المدينة، هزت وعلي الطاهر أسئلة عن سلامة الأبنية والتربة، هيئة أركان الدولة تحمي الحكومة، وسوريا اختبار الشارع.

وفي الأخبار هذا العنوان: تركيا تعرف عون وسلام ليس معنا. يقول زوار العاصمة التركية إن المسؤولين فيها باتوا على قناعة بأن الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام لا يرغبان في تطوير العلاقة مع أنقرة، وأن زياراتهما واتصالاتهما لا تتجاوز الطابع الشكلي. ويضيف الزوار أن عون وسلام التزما مع الجانب الأمريكي بالتحالف مع قبرص واليونان في مجال العمل في البحر وخطوط إمداد النفط والغاز، فيما يسود اعتقاد بأن تركيا قد تلعب دورا لا يصب في مصلحة هذا المحور في حال التوصل إلى ترسيم للحدود البرية أو البحرية بين لبنان وسوريا.

0: وقفة قصيرة ونتابع.
1: صاحبة الجلالة.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقف.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

أهلا بكم مجددا، ونتابع أيضا مع الأخبار. وهذا العنوان: عبود لا يأبه للحاج وإصدار تشكيلات غدا. يصر رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود على إصدار تشكيلات جزئية لنقل عدد من القضاة إلى مراكز أخرى رغم الانقسام الذي شهدته الجلسة الأخيرة للمجلس والخلافات التي بلغت حد انسحاب النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج. وتتمحور الخلافات حول المعايير المعتمدة وأسماء عدد من القضاة، وفي مقدمهم رئيس محكمة الجنايات في الشمال القاضي ربيع الحسامي الذي يرفض عبود بشكل قاطع طرح نقله إلى محكمة الجنايات في بيروت. ويؤكد عدد من القضاة أن عبود أسر إلى مقربين منها أنه أنجز التشكيلات على أن يعرضها على المجلس في اجتماعه المقرر غدا بغض النظر عن حضور الحاج أو غيابه. وإذا صح هذا السيناريو فإن تداعيات القرار لن تتوقف عند المجلس، بل قد تأخذ أبعادا سياسية وطائفية، ولا سيما أنها ستكون سابقة في إصدار تشكيلات يرفضها النائب العام التمييزي. ويرى هؤلاء أن تعنت عبود الذي يتلطى خلف الأكثرية في المجلس بعد تعيين قضاة مقربين منه ينطلق من إدراكه أن هذه قد تكون معركته الأخيرة، فإما أن تؤدي إلى تثبيت نفوذه وبالتالي اختيار خلف مقرب منه بعد إحالته على التقاعد العام المقبل، أو إلى الإطاحة به.

نقرأ من الأخبار أيضا: تتكثف منذ أيلول الجاري أعمال تركيب واستبدال كاميرات المراقبة على طريق الجنوب أوتوستراد خلدي بإشراف مكتب مخابرات الجيش في المنطقة، وقد جرى تركيب كاميرات على امتداد جسر خلدي في الاتجاهين، ويأتي تكثيف الكاميرات في نقاط متتالية من طريق الجنوب في وقت تكتسب فيه حركة العبور حساسية أمنية متزايدة، ولا سيما في ظل استمرار المخاطر المرتبطة بقدرة العدو الإسرائيلي على اختراق كاميرات المراقبة داخل لبنان واستخدامها في عمليات الرصد وتشخيص الأهداف وتنفيذ عمليات اغتيال. نتابع مع عناوين الجمهورية: لقاء واشنطن لتوسيع التجارب، عيسى من الجنوب: نريد عودة آمنة وكريمة للسكان، الجوع كافر والصمت أخطر. ترامب ودبلوماسية الهاتف عندما يصبح الهاتف غرفة مفاوضات. المنشات في الجمهورية بعنوان: مظلة خارجية تحصن الحكومة من السقوط، اجتماع واشنطن يختبر توسيع التجارب جنوبا. وعن زيارة السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى لزوطر الغربية، اعتبرت مصادر دبلوماسية للجمهورية أن هذه الزيارة هي محاولة حثيثة لتنفيس الاحتقان، وسبقت الاجتماع الذي عقد في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن مساء أمس بين سفيرة لبنان وسفير إسرائيل. إلى ذلك، قالت مصادر للجمهورية إن فرنسا تجري مشاورات مع إيطاليا في شأن إمكان إعادة صياغة مهمة أمنية دولية جديدة بما يحول دون حصول فراغ أمني في الجنوب.

نقرأ من أسرار الجمهورية، يحاول وزراء تسويق فكرة أن الحكومة من خلال مشاريع تلزيم أجرتها تسعى إلى تقديم صورة بوصفها نموذجا عن انتقال لبنان من إدارة الانهيار إلى جذب استثمارات جديدة. يقال إن ملف تمويلات تجاوزت 300 مليون دولار وأتيح جزء منها عبر قطاع يعاني أزمة كبرى، سيبقى موضع تدقيق ومتابعة ولا سيما لجهة الجهات المستفيدة وآليات الاستثمار.

نصل إلى الديار، ساعات سياسية ساخنة والحكومة والجيش في الواجهة. العفو العام أمام دستوري، هل يبطل قانونا يهدد العدالة؟ جلسة كسر عظم، الحكومة وخصومها وجها لوجه. من الوساطة مع إيران إلى جنوب لبنان، باكستان تستعد لدور جديد، واشنطن تضغط عبر الصين، وطهران لا تفاوض قبل شروطنا. كتبت ديار عن موضوع العفو العام: رأى مرجع دستوري أن الطعن الذي تقدم به التيار الوطني الحر أمام المجلس الدستوري يتضمن أسبابا جدية قد تؤدي إلى إبطال القانون بكامله، كون ذلك مرتبطا بخلل جوهري في طريقة إقراره واختلاف النص المنشور عن الصيغة التي صوت عليها النواب، موضحا أن أخطر ما أثره الطعن هو احتمال تحوير النص بعد التصويت عليه، أي أن يكون مجلس النواب قد وافق على صيغة محددة ثم ظهرت في النسخة المنشورة في الجريدة الرسمية إضافات توسع مفعول العفو لتشمل قرارات أو فئات لم تنل موافقة الهيئة العامة، وهو ما قد يجعل القانون مهددا بالإبطال الكامل لأن النص النافذ لا يكون قد نال موافقة مجلس النواب. وأشار المرجع إلى أن الطعن يتوقف عند عدم قابلية القانون للتطبيق نتيجة استخدام عبارات فضفاضة قد تفتح الباب أمام تفسيرات متعارضة في المحاكم والإدارات المعنية بتنفيذه، كذلك عند عبارات مثلا بما فيها الإدارية التي قد تؤدي إلى إلغاء قرارات وظيفية أو تأديبية اتخذتها الإدارة ضد موظفين حتى لو لم تكن عقوبات جزائية.

صحيفة الشرق عنونت جلسة نيابية مثل العادة وسلام يعدد الإنجازات رغم الحروب. بعد سقوط تلة علي الطاهر ماذا ينتظر الحزب؟ عون أشاد بما حققته الريجي من إيرادات للخزينة. السيسي وبن سلمان يؤكدان ضرورة ضمان حرية وأمن الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب. تواصل عماني أمريكي حول المستجدات الإقليمية. ميشيل عون متهم بانفجار المرفأ.

صحيفة نداء الوطن عنونت اليوم عيسى فوق الأرض جنوبا والحكومة تحاصر الممانعة، رفع الرواتب يصطدم بجدار إنتاجية الاقتصاد، مطالعة 4 آب تنفجر بوجه السياسيين.

ورد في أسرار نداء الوطن اليوم وصلت كلمة السر إلى من يعنيهم الأمر في بيروت إن إسقاط الحكومة ممنوع وبإمكان المعترضين رفع سقوفهم قدر ما يشاءون بما أن الأمور تقف عند هذا الحد. أشارت مصادر أمريكية إلى أن صفقة بيع القنابل التي تعتزم الولايات المتحدة إبرامها مع إسرائيل بقيمة 2,800,000,000 دولار تشكل تحذيرا واضحا للبنان، ففي ظل تصاعد التوترات تواصل واشنطن تعزيز دعمها العسكري للحملات الجوية الإسرائيلية، ومع ترقب وصول القنابل الخارقة للتحصينات تتزايد المخاطر على لبنان. في أسرار نداء الوطن أيضا تقول أوساط سياسية إن رئيس مجلس النواب نبيه بري حاول استثمار جلسات مساءلة الحكومة للضغط على رئيس الحكومة نواف سلام ودفعه إلى تأمين أموال لصندوق الجنوب، ووصفت الأوساط ذلك بأنه محاولة لانتزاع التمويل تحت الضغط السياسي.

الشرق الأوسط. عنونت اليوم: محمد بن سلمان التقى السيسي في القاهرة. السعودية ومصر تبحثان التطورات والعلاقات. الشارع: سوريا تواجه تحديات لكنها تحولت إلى فرصة بالمنطقة. اليمن نحو استعادة زمام المبادرة في تعز وحجة. موسكو تصعد لهجتها ضد انخراط أوروبا في الحرب. هرمز تحت وطأة التصعيد وناقلات النفط تدفع الثمن. وفي الصفحة الأولى في الشرق الأوسط هذا العنوان: عون يدفع نحو إنجازات لاستمرار التفاوض مع إسرائيل. يدفع الرئيس اللبناني جوزيف عون نحو تحقيق إنجازات تفاوضية تتيح استمرار المفاوضات مع إسرائيل في ظل تعثر المسار. وحذر بيروت من التسريبات الإسرائيلية بشأن تراجع التصعيد جنوبا من دون تلقي معطيات موثوقة من الوسيط الأمريكي. وكشف مصدر رسمي للشرق الأوسط عن أن عون طلب تأجيل الجولة التفاوضية التي كانت مقررة في روما مشترطا جدول أعمال يتيح تحقيق تقدم فعلي، ولا سيما تثبيت وقف النار حقيقي واستكمال إطلاق الأسرى اللبنانيين. في موازاة ذلك، أبدى الرئيس عون استغرابه من موقف حزب الله في مرتفعات علي الطاهر بعدما كان قد حصل على موافقة إسرائيلية على عدم التقدم نحوها مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، متسائلا عن سبب تفضيل الحزب تسليم الموقع للإسرائيليين بدلا من تسليمه للجيش في خطوة كان من شأنها وفق المصدر حماية النبطية والبلدات المحيطة بها من مزيد من المخاطر والدمار في المرحلة المقبلة أيضاً.

0: الصحيفة العربية الجديد عنونت بن سلمان والسيسي يبحثان في القاهرة أمن المنطقة وحرية الملاحة. التحالف في اليمن يعلن إصابة 13 مدنيا بهجمات للحوثيين. نازا فيلم يجنن إسرائيل. ونختم مع بعض العناوين الواردة في الصفحة الإلكترونية للمستقبل. تناولت مسؤولية سياسي سابق بالإهمال، البيطار تسلم مطالعة صعب بملف المرفأ، وساطة مصرية ودعم روسي صيني، مفاوضات مرتقبة بين الرياض وصنعاء. السيسي مستقبلا بن سلمان، ندعم إجراءات السعودية لحماية أمنها. وبهذا نأتي إلى ختام صاحبة الجلالة لهذا اليوم. شكرا للمتابعة لكم، أطيب التحيات من إلان جديد خليفي والمخرج روي جبور.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في الحلقة المقبلة من جعفر توك، أنت أهم شخص في حياتي، قصة حب وزواج بين مغربية ويمني في ألمانيا. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإليمتري
3: حط القدير تما يزعل،
2: والقدير إليمتري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة أفوكا بلدي الكيلو ب 240 ألف ليرة ملفوف ب 27 ألف ليرة.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: تبرد تبرد تبرد تعا
3: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
2: تع بورد تع بورد تع
3: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
2: تع بورد تع بورد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
2: تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان مع جاكلين بولس أبو زيد وإلان شديد خليفي. إخراج روي جبور.

0: عناوينه اليومية.
1: صباح الخير. الحكومة أمام البرلمان لليوم الثاني. سلاح حزب الله والمفاوضات مع إسرائيل في صلب المواجهة النيابية. المفاوضات المباشرة عون يرفع سقف التفاوض ويربط الجولة المقبلة بوقف نار فعلي وإطلاق الأسرى. السفير الأمريكي زار المناطق التجريبية. ومسعد بولس يدعو الدولة للقيام بواجباتها ويؤكد الثقة بعون وسلام. لقاء لبناني إسرائيلي في واشنطن وعيون أمريكية على مسار التواصل بين بيروت وتل أبيب. عون إلى باريس اليوم ومؤتمر الغد يجمع داعمي الجيش من واشنطن إلى الرياض وعمان. ملف المرفأ يتحرك مجددا. الاتهام يشمل الرئيس ميشيل عون والبيطار أمام مرحلة جديدة بعد مطالعة النيابة العامة. اليمن والسعودية في واجهة التطورات الإقليمية والأنظار إلى ما ستؤول إليه المرحلة المقبلة.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية ومبتدأ وخبر مع أنطوان سلامي.
2: الهرم مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تعبولت انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تعبولت لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبريد تبريد تبريد تبريد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
4: هيدي عيني عن اجتماعات البنايه هالايام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من اوتس بيصرف اقل من مايكروويف، بيضل ياخذكم ويجيبكم 100 مره بلا كهرباء، واهم من هيك بيركب على الطاقه الشمسيه. اتصلوا على اوتس على 1539 لتعرفوا اكثر.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: تفاصيل النشرة من صوت كل لبنان. بين ساحة النجم والجنوب مرورا بواشنطن وباريس، تتوزع الملفات السياسية والقضائية التي تشغل لبنان اليوم. جلسة مساءلة الحكومة شهدت سجالا نيابيا حول سلاح حزب الله والمفاوضات مع إسرائيل والملفات الاقتصادية والمعيشية. وفيما زار السفير الأمريكي ميشيل عيسى زوطر الغربي وقعقعية الجسر، وما حملت زيارته من رسائل مرتبطة بالسلاح وإعادة الإعمار، جمعت واشنطن السفيرين اللبناني والإسرائيلي وسط مساع أمريكية لإبقاء قنوات التواصل مفتوحة. وقد اشترط الرئيس جوزيف عون تحقيق تقدم فعلي وتثبيت وقف إطلاق النار واستكمال إطلاق الأسرى اللبنانيين لاستئناف المفاوضات. وعلى وقع هذه التطورات، تستضيف باريس غدا مؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية بمشاركة أمريكية سعودية لبنانية وفرنسية. وفي هذا السياق تتجه الأنظار إلى لقاءات الرئيس عون مع المسؤولين المشاركين وما قد تحمله من دعم سياسي وعسكري للبنان. قضائيا، ملف انفجار المرفأ يعود إلى الواجهة مع مطالعة القاضي محمد صعب الذي شمل الرئيس السابق ميشيل عون بالاتهام، وترقب خطوات المحقق العدلي طارق البيطار في هذا الخصوص. أما إقليميا، فالتطورات في اليمن والسعودية تفرض نفسها على المشهد في ظل ترقب لمسار الأحداث وانعكاساتها على المنطقة، وتبقى البداية من صخب ساحة النجمة.
1: إذن يستأنف مجلس النواب عند 11 من قبل ظهر اليوم جلسة مساءلة الحكومة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري بناء لطلب عدد من الكتل النيابية. وأمس تحولت الجلسة في نسختها الأولى إلى جلسة هادئة بعدما كان مقدرا لها أن تكون صاخبة تكيل الانتقادات للحكومة ولفشلها بحسب الداعين إلى مساءلتها في إدارة الملفات الحياتية واعتمادها مبدأ زيادة الضرائب لتوفير المداخيل. الرئيس بري حرص على ضبط إيقاع الجلسة ومنع السجالات، فيما تؤكد مصادر حركة أمل أنه لا يقبل بإسقاط الحكومة في ظل الظروف الراهنة. وقد أعطى الكلام لرئيس الحكومة نواف سلام على مدى 20 دقيقة استعرض فيها إنجازات حكومته والتحديات التي واجهتها، ثم حدد 5 دقائق لكل نائب وسط مشادة من هنا وأخرى من هناك. لم تبلغ الكلمات حد طرح الثقة بالحكومة أو بأي من وزرائها، وسرعان ما بدأ النواب والوزراء بمغادرة القاعة.
0: وعلى الرغم من كل الصخب الذي يرافق جلسات المساءلة، فإن مصادر سياسية رجحت عبر الجمهورية استمرار الحكومة مستبعدة إسقاطها في ظل الدعم الخارجي وغياب البديل. وتوقعت المصادر أن تحصل الحكومة على ثقة ضعيفة إذا طرحت مع احتمال إجراء تعديلات وزارية محدودة. الرئيس سلام أكد أن الدولة وحدها تفاوض باسم لبنان، وحصر السلاح بيدها أساس في اتفاق الطائف، مشيرا إلى أن كلفة حربي الإسناد تجاوزت 20 مليار دولار وقد تتخطى 27 مليارا.
2: لا استقرار مستداما من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها. يتولى اليوم فخامة رئيس الجمهورية وبالاتفاق معي كرئيس للحكومة المفاوضات مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة، تأكيدا على أن الدولة اللبنانية هي من يفاوض باسم لبنان.
1: رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي اعترض على منحه 5 دقائق فقط للكلام انتقد الحكومة وأركان الحكم متهما إياهم بالعجز ومتسائلا عما أنجزته الحكومة في ملف سلاح حزب الله والتدقيق الجنائي وأموال المودعين والكهرباء، كما اتهمها بالتنازل المجاني في ملف النفط والرضوخ للأوامر الخارجية، منتقدا تهميش وزير الخارجية ومحملا القوات اللبنانية مسؤولية القبول بالوضع القائم.
3: لا إسرائيل بتحترم اتفاقية ولا حزب الله بيورد يسلم سلاحه، ولكن وعدتونا ببيانكم تعملوا استراتيجية أمن قومي لحتى تنفذوا حصرية السلاح والقرار ونحن معكم، وأخذتوا قرارات بالحكومة حول حصرية السلاح ونحن معه، شرط أن تتنفذ بمسار داخلي من دون حرب داخلي.
0: النائب جورج عدوان دافع عن الحكومة ورئيسها بمشهد كوميدي، فسأل الرئيس سلام كيف تتجرأ أنت وحكومتك على حصر السلاح، هذا غير مقبول ويجب مساءلتك. وأضاف: يمكن أن يكون حسابك لدى البعض عسيرا، لكن اللبنانيين يطالبونك بالاستمرار بما تقوم به.
4: يا دولة الرئيس أنت غلط، لازم فوق الـ 24 مليار تصرف 24 مليار كمان من أموال المودعين لحتى تكون عم تعمل مظبوط.
1: النائب علي حسن خليل سأل الرئيس سلام قائلا: ما هي الكلفة التي خففها اتفاق الإطار؟ هل حصل وقف لإطلاق النار حقيقي؟ وسأل خليل: أين خففت الكلفة فيما عملية التجريف والهدم مستمرة وقرى تمحى عن السجلات؟
5: ما هي الكلفة التي خففها هذا الاتفاق على اللبنانيين؟ الاتفاق الذي لا يقاس بمصلحة لبنان يتحول من أداة لاستعادة الحقوق إلى مسار لإنتاج التزامات جديدة أكبر من أن يتحملها البلد.
0: النائب هادي أبو الحسن تحدث باسم كتلة اللقاء الديمقراطي موازنا بين ضرورة حصر السلاح والقرار بيد الدولة وإعادة النظر بمسار التفاوض مع التشديد على عدم التنكر لتضحية المقاومة.
6: كيف نحمي لبنان وكيف ننقذه ونحافظ على وحدته وبقائه واستمراره؟ وهذا لا يتحقق إلا بالعودة إلى الثوابت التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني.
1: النائب فؤاد مخزومي قال: لقد منحنا هذه الحكومة الثقة مرتين ونجددها اليوم لأنها أعادت الأمل واتخذت قرارات جريئة لاستعادة قرار الدولة، لكن الثقة تتطلب تنفيذا لحصر السلاح وعودة النازحين والإعمار واستعادة الودائع والمحاسبة ضمن مسارات متوازية للسيادة والإصلاح والعدالة.
0: النائب جميل السيد انتقد ما أسماه خضوع الحكومة لصندوق النقد الدولي، واعتبر عدم عرض اتفاق الإطار على مجلس النواب ومضي الحكومة منفردة في اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص مخالفة للدستور.
1: النائب مارك دو الذي طالب الحكومة بالتحرك بشكل أسرع وليس الطلب من المواطن أن يصبر أكثر، اتهم شركة الميدل إيست بعدم دفع الضرائب.
0: النائب فراس حمدان قال: أطلقنا نداء للحفاظ على النبطي لأن الناس خائفة من التفجير والتهجير والاحتلال، وأضاف: لم نعد نحتمل المزيد من المزايدات، وصلب المشكلة هو بالصواريخ الستة التي أطلقت والارتهان لأجندة الخارج وباحتلال 500 كيلومتر مربع من أراضينا.
1: النائب الياس الجرادي اتهم الحكومة بالتخلي عن المواطن والإذعان لإملاءات الخارج، واتهم الحكومة بالتبرير للعدو بضرب الشعب اللبناني وبإبادة الجنوبيين وبعدم احتضان النازحين، واصفا الاتفاق باتفاق العار.
0: في مسعى لإبقاء مسار المفاوضات المباشرة حيا، بحث اللقاء اللبناني الإسرائيلي الذي جمع السفيرة ندى حميدي معوض والسفير يهيل ليتر في وزارة الخارجية الأمريكية أمس وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية وربط أي تقدم بخطوات إسرائيلية ملموسة. وأشارت المعلومات إلى أن الاجتماع بحث أيضا إمكان توسيع المناطق التجريبية تمهيدا للجولة

0: حماية المدنيين وأعرب عيسى عن تعاطفه مع النازحين مؤكدا تفهم رغبتهم في العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة.
1: وأمس شدد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية دكتور مسعد بولس على وجوب دعم الجيش اللبناني، وقال على الدولة اللبنانية أن تقوم بواجباتها، معبرا عن ثقته برئيس الجمهورية علما جوزيف عون وبرئيس الحكومة نواف سلام. في الغضون يدفع الرئيس عون نحو تحقيق تقدم فعلي في المفاوضات مع إسرائيل في ظل تعثر المسار، وحذر بيروت من التسريبات الإسرائيلية بشأن تراجع التصعيد جنوبا. وكشفت مصادر رسمية عبر الشرق الأوسط عن أن عون طلب تأجيل جولة روما مشترطا جدول أعمال يتيح تثبيت وقف إطلاق نار حقيقي واستكمال إطلاق الأسرى اللبنانيين، مستغربا موقف حزب الله في مرتفعات علي الطاهر بعدما حصل على موافقة إسرائيلية بعدم التقدم إليها في مقابل انتشار الجيش، معتبرا أن تسليم الموقع للجيش كان سيحمي النبطية والبلدات المحيطة من مزيد من المخاطر والدمار. توازيا ترى إسرائيل أن المسار التجريبي لنزع سلاح حزب الله فشل، زعيمة وجود تنسيق بين الجيش اللبناني والحزب وتأجيل المفاوضات مع لبنان إلى تشرين الأول بطلب لبناني.
0: على المقلب الموازي، اتصل وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي بالرئيس نبيه بري وبحث معه التطورات في الجنوب اللبناني، مؤكدا دعم إيران للبنان والمقاومة اللبنانية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. الرئيس بري شدد من جهته على مسؤولية المجتمع الدولي والدول الإسلامية في وقف الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها. الباحثة في الشؤون الدولية الدكتورة ليلى الأولى رأت أن الجانب الأمريكي لا يريد الضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات قبل الانتخابات المرتقبة الشهر المقبل، كما لا يعطي نتنياهو الضوء الأخضر لتوسيع اعتداءاته على لبنان ومساحة الأراضي التي يمكن أن يحتلها. الأولى تحدثت إلى إذاعتنا.
2: بالنسبة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، يبدو أن الإسرائيلي لا يريد أن يذهب إلى هذه المفاوضات، لأن هناك مطالبات لبنانية بأن يكون هناك أي شيء يقدم للدولة اللبنانية لكي تستمر في هذه التفاوض. الأمريكي اليوم لا يريد أن يضغط على الجانب الإسرائيلي خاصة قبل الانتخابات، ولكن في المقابل أيضا الجانب الأمريكي لا يضغط على إسرائيل لكي تذهب إلى التفاوض ولكي تقدم تنازلات، ولكنه أيضا لا يعطي الضوء الأخضر لنتنياهو لتوسيع عدوانه على لبنان ولاحتلال مناطق إضافية أخرى من لبنان أقله في المرحلة الراهنة. هناك خشية من أن يؤدي أي تصعيد إسرائيلي إضافي في لبنان إلى أن ينفجر الوضع وأن يكون هناك تصل إلى حرب إقليمية أو تصعيد إقليمي. هذا التصعيد الإقليمي لا يفيد الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري في انتخاباته. التصعيد الإقليمي أيضا لا يفيد أسواق الطاقة التي يرتفع أسعارها يوما بعد يوم. والجانب الأمريكي يدرك بأن الإيراني اليوم يحاول أن يؤثر على الانتخابات الأمريكية بأن يعني كلما زاد سعر النفط كلما تراجعت قدرة الحزب الجمهوري على إعلان انتصار أو أقله على تحقيق مكاسب كبرى في الانتخابات النصفية. اليوم يضاف أيضا عامل إضافي هو سيطرة وإشراف الحوثيين على باب المندب، حتى لو لم يغلق الحوثي باب المندب، وحتى يعني كل التقارير تشير إلى أنه باب المندب ما زال مفتوحا وحركة التجارة والناقلات ما زالت مفتوحة، ولكن ضرب أنابيب النفط السعودية ومنع تصدير النفط عبر باب المندب خاصة النفط السعودي يزيد الضغط على أسواق الطاقة، ويمكن في وقت لاحق أي تهديد بإغلاق باب المندب قد يدفع الأسواق إلى أن تشتعل من جديد حتى لو لم يقفل بشكل تام، وخاصة يعني بيرتفع التأميم ترتفع المخاطر وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. فإذا نحن أمام مرحلة مفصلية، مرحلة ضاغطة جدا، مرحلة مشوبة بالقلق وعدم اليقين منذ الآن ولغاية أول تشرين الثاني المقبل.
1: إلى باريس يتوجه رئيس الجمهورية جوزيف عون اليوم للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية الذي ينعقد غدا، وسيركز في كلمته أمام المؤتمر على الوضع في الجنوب وخطوات الدولة في المفاوضات، مؤكدا دعم الجيش وحصر السلاح بيد الشرعية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. هذا وسيعقد الرئيس عون قمة تجمعه والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله.

0: الثاني. وكشفت صحيفة لوموند الفرنسية عن مشاركة أمريكية وسعودية بارزة في اجتماع باريس بحضور الجنرال جوزيف كليرفيلد والسفير ميشيل عيسى والمبعوث السعودي يزيد بن فرحان، إلى جانب مستشارين لوزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. وعشية انعقاد مؤتمر باريس، قالت مصادر في قصر الإليزي إن فرنسا تبحث مع إيطاليا إعادة صياغة مهمة أمنية دولية جديدة في الجنوب بما يحول دون حصول فراغ أمني. وأشارت إلى أن الاجتماع التحضيري للمؤتمر سيبحث سبل دعم الجيش اللبناني، كاشفة عن أن لبنان لم يتقدم حتى الآن بطلب يتطابق مع المطالب الأمريكية المطروحة في مجلس الأمن فيما يتعلق بصيغة المهمة الأمنية الدولية المقبلة.
1: الأمن جنوبا من بوابة اليونيفيل حضر في لقاء الرئيس جوزيف عون في بعبدة مع وزير الدفاع الفنلندي. عون أكد أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته كاملة ولا صحة إطلاقا للإدعاءات الإسرائيلية بشأن تقصيره في أداء مهامه، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في إعادة الإعمار، ورحب بأي دولة ترغب في إبقاء قواتها في الجنوب بعد انتهاء مهلة اليونيفيل. كذلك بحث وزير الدفاع ميشيل منسا مع نظيره الفنلندي في مرحلة ما بعد انتهاء مهام اليونيفيل نهاية العام الحالي. وفي خلال اللقاء أكد منسا أهمية استمرار الدور الدولي الداعم للاستقرار والجيش اللبناني، مرحبا بأي مساهمة فنلندية مستقبلية ضمن إطار قانوني ودولي يتم التوافق عليه.
0: في الجنوب تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية طوال ساعات الليل وحتى الفجر. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الفجر بالقصف المدفعي العنيف الذي استهدف المنصوري والخيام والقنطرة وأطراف بلدات حولة وكفر تبنيت وزوتر الشرقية والحي الغربي لبلدة ميس الجبل مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة تفجيرات كان أضخمها في بلدة المنصوري وعند أطراف برعشيت وفي واد سلوكي وميس الجبل، فيما استمر تحريق الطيران الحربي في الأجواء الجنوبية إلى ما بعد منتصف الليل منفذا غارات وهمية. وشهد الجنوب اللبناني أمس عدوانا واسعا حيث شن الطيران الحربي ليلا سلسلة غارات استهدفت وادي زبكين والمنصوري والقنطرة ووادي سلوكي ومنطقة السماحية بين زوتر الشرقية وميفدون ومحيط مدينة فرح في النبطية الفوقة. أما في مسلسل التفجيرات اليومية فقد نفذت أمس قوات الاحتلال سلسلة تفجيرات دمرت خلالها عشرات المنازل في بلدات المنصوري وحداثة ومجد الزون وكونين وبني حيان وميس الجبل ووادي أسلوكي. كما طال أمس القصف المدفعي بلدات سربين وكونين وأطراف برعشيط وحاريس وخراج زبكين ومركبة والمنصوري وأطراف تولين ووادي الحجير. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: توازيا قال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على منصات إطلاق جاهزة للاستخدام تركت في المنطقة الأمنية قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وسط هذه الأجواء أفاد موقع ولاء العبري بأن تقديرات في إسرائيل تشير إلى أن حزب الله لن يواصل ضبط النفس إلى ما لا نهاية من دون رد، في وقت حذر فيه ضباط في القيادة الشمالية من مخاطر إبقاء الجنود الإسرائيليين في مواقع ثابتة داخل الأراضي اللبنانية.
1: تستكمل بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاتها في بيروت وتلتقي اليوم وفدا من مصرف لبنان على أن تعقد اجتماعا تقنيا حول الأداء المالي والتوقعات المالية بمشاركة المدير العام للمالية والإدارات المختصة. كما تعقد اجتماعا تقنيا حول تحديثات الإطار المالي متوسط الأجل بمشاركة دوائر إدارة النقد والموازنة والاقتصاد المالي والإيرادات والإنفاق. وتعقد البعثة بعد الظهر اجتماعا حول موازنة العام 2027.
0: في تطور قضائي بارز، طلبت النيابة العامة التمييزية عبر القاضي محمد صعب اتهام الرئيس السابق ميشيل عون في ملف انفجار مرفأ بيروت. وأفادت بأن عون كان على علم بوجود نترات الأمونيوم وخطورتها من دون اتخاذ الإجراءات اللازمة. وسلم صعب مطالعته إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، متضمنة مسؤوليات أكثر من 70 شخصا، بينهم الرئيس السابق للحكومة حسان دياب، الوزراء السابقون علي حسن خليل، يوسف فنيانوس، نهاد المشنوق، وغازي زعيتر، والعماد جان قهوجي، وعدد من الأسماء المعروفة التي كانت أصلا ضمن المدعى عليهم في الملف.
1: أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون بعدما حاولت دخول المجال الجوي لمكة المكرمة، وأكد أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر، محذرا من اتخاذ إجراءات رادعة تجاه الحوثيين وسلوكهم العدائي. مسؤول حوثي قال إن مزاعم السعودية باستهداف مكة كاذبة.
0: ما الذي يجري على الجبهة السعودية الحوثية وهل من أبطوات أمريكية؟ سؤال أجاب عنه عبر صوت كل لبنان مدير تحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية وعضو الحزب الجمهوري توم حرب، نستمع إليه.
3: بدون شك الرئيس ترامب عنده استياء من بعض الدول العربية، خاصة من بعد بدء الحرب على إيران وعدم مشاركتهم بالحرب، حتى حط شروط على الرئيس ترامب بعدم استعمال القواعد العسكرية عندهم، وهذا سبب نوع من شك في مصداقية الدول العربية. وهو رئيس ترامب بده يحاول أنه بعد انتهاء موضوع إيران أنه يجمع الدول العربية وعلى رأسهم السعودية للتطبيع مع إسرائيل، ولكن السعودية راحوا عملوا اتفاق مكي وفقال لهم طيب عملتوا أنتوا اتفاق مكي فليكن، شوفوا شو بدكم تعملوا بالحوثيين. واتفاق مكي بيعتبر رئيس ترامب بيعتبر الإدارة الأمريكية هو ردة فعل على كان عم بيتحضر، هو اتفاق من بعد تحرير إيران يكون إيران صارت دولة ديمقراطية ليبرالية، يتغير هذا الوضع أو يصفي في اتفاق إيراني هندي وتطبيع مع إسرائيل، بقى بيروحوا بيتسبقوا الأمور بالسعودية وبيعملوا بيقوموا بهالاتفاق هذا باكستان تركيا السعودية تما يصير تطبيع وتحالف جديد بهالثلاث دول اللي ذكرتهم. فمن هذا المنطلق هو انه طلب منه من الرئيس ترامب المشاركه بالقتال ضد الحوثيين ولم يشارك بالوقت الحاضر، واعطاه المجال للسعوديين تهني يقوموا بالواجب، وخاصه انه حاولوا السعوديين ينسفوا الاتفاق الابراهيمي وقاموا وصار انشقاق كبير بيننا وبين الامارات، ونعرف كلنا هذا الانشقاق اللي حصل، وهذا كمان الرئيس ترامب ما عجبه بهالوضع هذا. فأنا بتصور هالنقاط كلهم سوا كان أقل حماسي مع الرئيس ترامب يتدخل، ولكن عم بيعطيهم معلومات استخباراتية للسعوديين وتقلهم بنهاية المطاف يعني إسرائيل دولة قوية بالمنطقة وما عندهم غير حل إلا أنه نتفق كلنا بهالفترة القادمة نحل المشاكل مع إيران ونروح نطبع مع إسرائيل تننزع دائما هالتوتر اللي دائما بيصير بالمنطقة.
0: أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع أصوات انفجارات في جزيرة قشم جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن مصدرها جهة البحر، ولم تتضح حتى الآن طبيعة الانفجارات أو أسبابها. وليلا دمر الجيش الأمريكي زورقين إيرانيين حاولا الاستيلاء على قطعة بحرية أمريكية مسيرة في مضيق هرمز بحسب موقع أكسيوس. إلى ذلك أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن الدفاعات الجوية للحرس الثوري أسقطت مسيرة أمريكية ثالثة من طراز MQ-1 فوق هرمز. وسط هذه الأجواء أشار نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى أن النظام الإيراني سيستمر بفقدان السيطرة على المضيق حتى موعد انتخابات التجديد النصفي.
1: في غزة سجل سقوط عدد من القتلى والجرحى من جراء انهيار مبنى سكني متصدع. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إجمالا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو $8.70، موزات بقر برازيلي الكيلو $7.70.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: تبرد تبرد تبرد تاع
2: تعبولد تعبولد تاع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولد تعبولد تاع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبولد تعبولد تاع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الميلان وما قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
2: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
2: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك

0: مبتدأ وخبر مع أنطوان سليمي.
1: فيما كان النواب في ساحة النجم يتراشقون بتهم الانتماءات والارتباطات الخارجية، كانت مسيرة إسرائيلية تحلق في أجواء بيروت، مفارقة تختصر ربما المشهد اللبناني. الداخل منشغل بتبادل الاتهامات، فيما إسرائيل تعلن بالفعل كما بالقول إن حربها في لبنان لم تنتهي. فبنيامين نتنياهو أعلن بوضوح أن مهمة الجيش الإسرائيلي في لبنان وجنوبه مستمرة حتى تحقيق الأهداف، والمسيرة فوق العاصمة جاءت لتذكر بأن المسألة ليست مجرد سجال سياسي داخلي، وأن لبنان لا يزال مكشوفا أمام احتمال التصعيد. في المقابل جاءت كلمة رئيس الحكومة نواف سلام مختلفة في مقاربتها، استند إلى أرقام وكلفة الحروب الأخيرة من حرب الإسناد إلى ما تلاها، وصارح اللبنانيين بأن الواقع صعب بل صعب جدا، وهذه المصارحة بحد ذاتها ربما كانت أهم من كثير من الخطابات التي قيلت في ساحة النجم. فمعظم الكلمات النيابية بقيت أسيرة الانقسام نفسه، اتهامات متبادلة واستحضار للارتباطات الخارجية من دون أن تقدم خريطة طريق واضحة للخروج من النكبة. والسؤال الذي ينتظر اللبنانيون جوابا عنه ليس فقط من كان على حق ومن كان على خطأ، بل ماذا بعد؟ ما البديل عن اتفاق الإطار إذا سقط؟ وما البديل عن استمرار المقاومة المسلحة إذا أصبحت كلفتها على الدولة والمجتمع أكبر من قدرتها على تغيير المعادلات؟ وكيف تستعيد الدولة قرار الحرب والسلم من دون أن تترك لبنان مكشوفا أمام إسرائيل؟ بينما كانت هذه الأسئلة غائبة عن كثير من الكلام في الداخل، كانت المسيرة الإسرائيلية في سماء بيروت تقدم من دون خطاب الجواب الأكثر قسوة. الوقت يضيق والوقائع لا تنتظر النواب حتى يتفقوا، ولا الدولة حتى تستعيد مفاتيح المبادرة.
0: مبتدأ وخبر مع أنطوان سليمي عبر صوت كل لبنان. في ختام اليومية تذكير بالعناوين: الحكومة أمام البرلمان لليوم الثاني، سلاح حزب الله والمفاوضات مع إسرائيل في صلب المواجهة النيابية. المفاوضات المباشرة عون يرفع سقف التفاوض ويربط الجولة الجديدة بوقف نار فعلي وإطلاق الأسرى. السفير الأمريكي زار المناطق التجريبية، ومسعد بولس يدعو الدولة للقيام بواجباتها ويؤكد الثقة بعون وسلام. لقاء لبناني إسرائيلي في واشنطن وعيون أمريكية على مسار التواصل بين بيروت وتل أبيب. عون إلى باريس اليوم، ومؤتمر الغد يجمع داعمي الجيش من واشنطن إلى الرياض وعمان. ملف المرفأ يتحرك مجدداً، الاتهام يشمل الرئيس ميشيل عون والبيطار أمام مرحلة جديدة بعد مطالعة النيابة العامة. اليمن والسعودية في واجهة التطورات الإقليمية، والأنظار إلى ما ستؤول إليه المرحلة المقبلة. وكان في اليومية أيضاً الأحوال الجوية ومبتدأ وخبر مع أنطوان سليمي. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: شافوك عم تحكيها.
1: لا ما حكيتها.
2: نعم شفناك عم تحكيها.
3: عم بيقولوا شافوك عم تحكيها.
4: شفناك عم تحكيها.
5: شفناك عم تحكيها.

0: أخبار من اليونيفيل. في وقت لا يزال فيه الوضع الأمني في جنوب لبنان هشاً، يواصل حفظة السلام في اليونيفيل توطيك الدمار الواسع الذي طال البنى التحتية المدنية في جميع أنحاء الجنوب، من العديسي إلى الخيام وبنت جبيل وعيت الشعب والناقورة، إضافة إلى بلدة المنصوري حيث تم تسجيل المزيد من أعمال الهدم مؤخراً. ويؤثر هذا الدمار على المنازل والخدمات الأساسية، ما يترك العديد من المجتمعات المحلية أمام طريق طويل وشاق نحو التعافي. الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل يقدم لنا مزيداً من التفاصيل.
1: يواصل حفظة السلام في اليونيفيل توثيق ما يشاهدونه في المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء منطقة عملياتنا، وما نراه هو دمار واسع النطاق وكبير طال البنى التحتية المدنية. فقد دمرت أحياء بأكملها، كما لحقت أضرار جسيمة بشبكات الطرق والمياه والمنازل. ويعرب حفظة السلام أيضا عن قلقهم من حالات بدا فيها الدمار ممنهجا. في نهاية المطاف يقع تأثير هذا الدمار على المدنيين، فلا يزال الكثير منهم نازحين ولا يستطيعون العودة إلى مجتمعات دمرت فيها المنازل والبنى التحتية الأساسية. وحتى عندما يتمكن الناس من العودة، فإن حجم الدمار يعني أن إعادة بناء المنازل واستعادة الخدمات وإعادة إحياء المجتمعات ستستغرق سنوات.
0: وتظهر التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية في جنوب لبنان أيضاً في الأضرار التي لحقت بالمدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الأساسية. ووفقاً لوزارة الصحة العامة، تضرر 17 مستشفى، فيما أغلقت 3 مستشفيات لأنها تقع في مناطق يوجد فيها تواجد للجيش الإسرائيلي. وأفادت وزارة التربية والتعليم بأن 38 مدرسة رسمية وخاصة دمرت، فيما تعرضت 164 مدرسة أخرى لأضرار جسيمة أو متوسطة. ويمتد الدمار أيضاً إلى إحدى أبسط احتياجات أي مجتمع، وهي المياه. ووفقاً لتقييم مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، حتى تموز 2026 تضرر 175 خزان مياه و16 محطة ضخ رئيسية و124 بئر عادي وارتوازي، إلى جانب أضرار أخرى. وتقول المؤسسة أن الأرقام آخذة في الارتفاع مع استمرار أعمال الهدم. أما الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل فيوضح أن شهر آب شهد زيادة ملحوظة في النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان.
2: During August, UNIFIL observed a marked increase since late June in Israeli military.
1: خلال شهر آب لاحظت اليونيفيل زيادة ملحوظة في النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان عن أواخر حزيران، وسجلت ما مجموعه 3686 مقذوفا بمعدل يقارب 120 مقذوفا في اليوم. مع تصاعد التوترات يدفع المدنيون مرة أخرى الثمن الأكبر، ولا تزال عائلات كثيرة نازحة لأنها لا تستطيع العودة إلى القرى التي يوجد فيها الجيش الإسرائيلي أو لأن منازلهم هدمت، ويجبر آخرون على تغيير روتين حياتهم اليومية بسبب انعدام الأمن وحالة عدم اليقين. ولا يزال حفظة السلام في اليونيفيل على الأرض، نواصل رصد التطورات والإبلاغ عنها والتنسيق مع الأطراف وتسهيل الجهود الإنسانية حيثما أمكن، بما في ذلك دعم الأشخاص الذين نزحوا أو عادوا إلى قراهم. ولا يزال دورنا يتركز على دعم الاستقرار والمساعدة في تهيئة الظروف التي تمكن المدنيين من العودة إلى مجتمعاتهم والبدء بإعادة بناء حياتهم. إننا نؤمن إيمانا راسخا بأن القرار 1701 لا يزال يشكل الإطار لتحقيق الاستقرار الدائم، لكن ذلك يتطلب التزام الأطراف ودعمها، إذ لا يمكن بناء استقرار دائم فوق الركام، بل يتطلب ذلك مجتمعات يستطيع الناس العودة إليها وترميم منازلهم وخدماتهم خدماتهم الأساسية وإعادة بناء حياتهم.
0: في الأول من أيلول نظم حفظة السلام الهنود في اليونيفيل حملة للمساعدة الطبية في بلدة حلتا، حيث قدموا العلاج الطبي والأدوية اللازمة لأهالي البلدة، ولا سيما للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية. وتأتي هذه المساعدة في وقت تحاول فيه المجتمعات المحلية في جنوب لبنان التعافي من تداعيات النزاع الأخير الذي أثر على الوصول إلى الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية. كذلك في 29 آب استأنف حفظة السلام الهنود أعمال الصيانة الأسبوعية في حديقة الصداقة في بلدة الفرديس التي بقيت خالية من الزوار خلال النزاع، وشملت أعمال الصيانة التنظيف وأعمالا أخرى لإعادة الحديقة إلى مظهرها وحالتها الصالحة للاستخدام من قبل المجتمع المحلي. في الأول من أيلول تبرع حفظة السلام في اليونيفيل من جمهورية كوريا ب 46 مترا مربعا من الخزائن الخشبية للمكتبة العامة في بلدة برج الشمالي، وستساعد الخزائن في تنظيم الكتب والمواد التعليمية وتخزينها والحفاظ عليها بما يوفر للأهالي والطلاب بيئة تعليمية أكثر تنظيما وسهولة في الوصول إليها فيما يجهد المجتمع للعودة إلى حياة طبيعية. مؤخرا نظم القطاع الشرقي في اليونيفيل حملة للتبرع بالدم دعما لمستشفى مرجعيون الحكومي، وشارك في عملية جمع الدم طاقم طبي من المستشفى إلى جانب حفظة السلام في اليونيفيل، وكان قد تم اختيار المتبرعين مسبقا وفقا لفئات الدم التي طلبها المستشفى بما يضمن أن تلبي المبادرة احتياجاته المحددة. وساهمت حملة التبرع في تعزيز مخزون الدم المتوفر في مستشفى مرجعيون، فيما يواصل حفظة السلام في اليونيفيل دعم القطاع الطبي كلما أمكن في ظل الوضع الصعب في جنوب لبنان والضغط الذي تواجهه الخدمات الأساسية.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
4: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
6: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبنة إيمونتال كافال لوقية بدولار وتسعين سنت، جامبون إكسترا كازا ديمو لوقية بدولار وسبعين سنت.
7: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تع تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولوس أبو زيد، ألان شديد خليفي، والمخرج روي جبور.

صباح الخير. الحكومة في مواجهة المجلس النيابي لليوم الثاني، سلاح حزب الله والمفاوضات مع إسرائيل في الواجهة. المفاوضات على نار هادئة، عون يشترط وقفا فعليا لإطلاق النار وإطلاق الأسرى للانتقال إلى جولة جديدة. السفير الأمريكي في المناطق التجريبية، وبولس يحض الدولة على تحمل مسؤولياتها ويجدد الثقة بعون وسلام. حراك لبناني إسرائيلي في واشنطن، والإدارة الأمريكية تتابع مسار التواصل بين بيروت وتل أبيب. عون في باريس اليوم، مؤتمر دعم الجيش غدا يجمع واشنطن الرياض وعمان إلى جانب لبنان. ملف انفجار المرفأ يعود إلى الواجهة، اتهام يشمل الرئيس ميشيل عون، والبطار أمام محطة قضائية جديدة. اليمن والسعودية في صدارة المشهد الإقليمي، وترقب لما تحمله المرحلة المقبلة.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هيدي عيني عن اجتماعات البنايه هالايام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من اوتس بيصرف اقل من مايكروويف، بيضل ياخذكم ويجيبكم 100 مره بلا كهرباء، واهم من هيك بيركب على الطاقه الشمسيه. اتصلوا على اوتس على 1539 لتعرفوا اكثر.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
3: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع. انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. من ساحة النجم إلى الجنوب ومن واشنطن إلى باريس، ملفات سياسية وأمنية وقضائية تتسارع فيما يبقى السلاح والمفاوضات ودعم الجيش في صدارة المشهد اللبناني. في البرلمان سجال نيابي حول أداء الحكومة وسلاح حزب الله والعلاقة مع إسرائيل، فيما تتواصل الاتصالات السياسية بحثا عن مخارج للمرحلة المقبلة. وفي الجنوب السفير الأمريكي ميشيل عيسى في زوطر الغربي وقعقعية الجسر في جولة حملت رسائل تتصل بالوضع الميداني وإعادة الإعمار. وفي حين استضافت واشنطن لقاء بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي وسط مساع أمريكية لإبقاء خط التواصل مفتوحا، يتمسك الرئيس جوزيف عون بشروط واضحة لاستئناف المفاوضات. أما باريس فتستعد غدا لاستضافة مؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية بمشاركة دولية وعربية في محطة يعول عليها لبنان لتعزيز قدرات مؤسساته الرسمية. قضائيا، ملف انفجار المرفأ يتحرك من جديد مع مطالعة القاضي محمد صعب وترقب ما سيقرره المحقق العدلي طارق البيطار في المرحلة المقبلة بعد توجيه الاتهام للرئيس السابق ميشيل عون. إقليميا، تضيف التطورات المتسارعة في اليمن والسعودية عنوانا جديدا إلى المشهد وتطرح علامات استفهام كثيرة، والبداية من كباش ساحة النجم.
4: يستأنف مجلس النواب عند 11 من قبل ظهر اليوم جلسة مساءلة الحكومة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري بناء لطلب عدد من الكتل النيابية. وأمس تحولت الجلسة في نسختها الأولى إلى جلسة هادئة بعدما كان مقدرا لها أن تكون صاخبة تكيل الانتقادات للحكومة ولفشلها بحسب الداعين إلى مساءلتها في إدارة الملفات الحياتية واعتمادها مبدأ زيادة الضرائب لتوفير المداخيل. الرئيس بري حرص على ضبط إيقاع الجلسة ومنع السجلات، فيما تؤكد مصادر حركة أمل أنه لا يقبل بإسقاط الحكومة في ظل الظروف الراهنة. وأعطى الكلام لرئيس الحكومة نواف سلام على مدى 20 دقيقة استعرض فيها إنجازات حكومته والتحديات التي واجهتها، ثم حدد 5 دقائق لكل نائب وسط مشادة من هنا وأخرى من هناك لم تبلغ الكلمات حد طرح الثقة بالحكومة أو بأي من وزرائها، وسرعان ما بدأ النواب والوزراء بمغادرة القاعة.
3: الرئيس سلام أكد أن الدولة وحدها تفاوض باسم لبنان وحصر السلاح بيدها أساس في اتفاق الطائف، مشيرا إلى أن كلفة حربي الإسناد تجاوزت 20 مليار دولار وقد تتخطى 27 ملياراً.
5: لا استقرار مستداما من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها. يتولى اليوم فخامة رئيس الجمهورية وبالاتفاق معي كرئيس للحكومة المفاوضات مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة، تأكيدا على أن الدولة اللبنانية هي من يفاوض باسم لبنان.
4: رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي اعترض على منحه 5 دقائق فقط للكلام انتقد الحكومة وأركان الحكم متهما إياهم بالعجز ومتسائلا عما أنجزته الحكومة في ملف سلاح حزب الله والتدقيق الجنائي وأموال المودعين والكهرباء، كما اتهمها بالتنازل المجاني في ملف النفط والرضوخ للأوامر الخارجية، منتقدا تهميش وزير الخارجية ومحملا القوات اللبنانية مسؤولية القبول بالوضع القائم.
6: لا إسرائيل بتحترم اتفاقية ولا حزب الله بوارد يسلم سلاحه، ولكن وعدتونا ببيانكم تعملوا استراتيجية أمن قومي لحتى تنفذوا حصرية السلاح والقرار ونحن معكم، وأخذتوا قرارات بالحكومة حول حصرية السلاح ونحن معهم، شرط أنها تتنفذ بمسار داخلي من دون حرب داخلي.
3: النائب جورج عدوان دافع عن الحكومة ورئيسها في مشهد كوميدي، فسأل الرئيس سلام كيف تتجرأ أنت وحكومتك على حصر السلاح، هذا غير مقبول ويجب مساءلتك.
7: يا دولة الرئيس أنت غلط، لازم فوق ال 24 مليار تصرف 24 مليار كمان من أموال المودعين لحتى تكون عم تعمل مظبوط.
4: النائب علي حسن خليل سأل الرئيس سلام قائلا ما هي الكلفة التي خففها اتفاق الإطار، هل حصل وقف إطلاق نار حقيقي؟ وسأل خليل أين خففت الكلفة فيما عمليات التجريف والهدم مستمرة وكرة تمحى عن السجلات.
8: ما هي الكلفة التي خففها هذا الاتفاق على اللبنانيين؟ الاتفاق الذي لا يقاس بمصلحة لبنان يتحول من أداة لاستعادة الحقوق إلى مسار لإنتاج التزامات جديدة أكبر من أن يتحملها البلد.
3: النائب هادي أبو الحسن تحدث باسم كتلة اللقاء الديمقراطي موازنا بين ضرورة حصر السلاح والقرار بيد الدولة وإعادة النظر في مسار التفاوض مع التشديد على عدم التنكر لتضحية المقاومة.
9: كيف نحمي لبنان وكيف ننقذه ونحافظ على وحدته وبقائه واستمراره، وهذا لا يتحقق إلا بالعودة إلى الثوابت التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني.
4: النائب فؤاد مخزومي قال لقد منحنا هذه الحكومة الثقة مرتين ونجددها اليوم لأنها أعادت الأمل واتخذت قرارات جريئة لاستعادة قرار الدولة، لكن الثقة تتطلب تنفيذا لحصر السلاح وعودة النازحين والإعمار واستعادة الودائع والمحاسبة ضمن مسارات متوازية للسيادة والإصلاح والعدالة.
3: النائب جميل السيد انتقد ما أسماه خضوع الحكومة لصندوق النقد الدولي، واعتبر عدم عرض اتفاق الإطار على مجلس النواب ومضي الحكومة منفردة في اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص مخالفة للدستور.
4: النائب مارك دو الذي طلب الحكومة بالتحرك بشكل أسرع وليس الطلب من المواطن أن يصبر أكثر، اتهم شركة الميدل إيست بعدم دفع الضرائب.
3: النائب فراس حمدان قال أطلقنا نداء للحفاظ على النبطي لأن الناس خائفة من التفجير والتهجير والاحتلال، وأضاف لم نعد نحتمل المزيد من المزايدات، وصلب المشكلة هو بالصواريخ الستة التي أطلقت والارتهان لأجندة الخارج وباحتلال 500 كيلومتر مربع من أراضينا.
4: واتهم النائب الياس الجادي الحكومة بالتخلي عن المواطن والإذعان لإملاءات الخارج، واتهم الحكومة بالتبرير للعدو بضرب الشعب اللبناني وبإبادة الجنوبيين وبعدم احتضان النازحين، واصفا الاتفاق باتفاق العار.
3: هل ستحمل الجولة الثانية من جلسة مساءلة الحكومة مفاجآت؟ نسأل النائب ميشيل موسى. دكتور موسى صباح الخير.
10: صباح النور.
3: هل طرح الثقة بالحكومة متوقع أو مستبعد في جلسة اليوم؟
10: لا، يعني أشك أنه في طرح ثقة، أنه طبعا سوف تكمل الأمور وتريتها بالمطالبة بحركة أكثر زخمة، خاصة أنه اليوم في مطالب كبيرة جدا حقيقة ومهمة، أمور مهمة جدا موجودة، يعني بدأت البي الموضوع الاجتماعي، لكن طبعا يبقى الجرح النازح في الجنوب هو الأكبر والأهم، ووضع الإمكانيات كلها من أجل يعني الناس اللي تركت بيوتها قصرا، شردت من بيوتها نتيجة الأهداف الإسرائيلية، وطبعا إعادة الأمار والزخم اللي لازم نحط بالمفاوضات من أجل يعني الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وكل

0: يعني هالجلسات لعلها تكون يعني محطة من أجل دفع الحكومة من أجل تسخيم عملها بالقيام بواجباتها. ما بظن أنه الأمور اليوم مطروح فيها الموضوع الثقة، الجو منه هيك يعني.
1: الرئيس بري بدأ أمس حريصا على الحكومة السلامية، كيف سيترجم حرصه في جلسة اليوم إن بلغت الأمور حتى طرح الثقة بالحكومة أو ببعض وزرائها؟ هل سيرفع الجلسة؟ كيف سيتصرف؟
0: لا الجلسة بتكمل حقيقة، وواضح أنه ما في مناخ يعني وين تروح الثقة. يمكن المهم أنه هل هناك أصوات يعني كافية من أجل إعطاء الحكومة لتجديد الثقة أم لا، يعني السؤال هون بده يكون أكثر.
1: الأصوات يعني متوفرة إذن؟
0: ما أدري أي متوفرة، بس المطلوب اليوم أنه الاستفادة من هذه الجلسات المساءلة من أجل تسخيم عمل الحكومة، لأنه طبعا اليوم مطلوب كثير حقيقة، أكثر بكثير مما تقوم به الحكومة لحد اليوم.
1: إذا أفهم منكم إن طرحت الثقة بالحكومة فإن نواب حركة أمل والحلفاء حلفاء على حركة أمل ومنهم أنتم سيصوتون مع بقاء الحكومة، وربما يصوت وزراء نواب حزب الله ضد الحكومة.
0: يعني يعني لحد هلا في نقول انه المناخ منه مناخ طرح ثقة بالاول، يعني هذا اول نقطة. ويعني اشك انه يكون في طرح ثقة، وانت روح الثقة بده يكون في تصويت ساعتها كل كتلة سوف تجتمع لتقرر يعني اللي بتريده بهالموضوع. بس اليوم ما اجتمعوا سابقا لانه مش مطروح هذا الموضوع لحد اليوم.
1: النائب الدكتور ميشيل موسى، شكرا جزيلا لك. في مسعى لإبقاء مسار المفاوضات المباشرة حيا، بحث اللقاء اللبناني الإسرائيلي الذي جمع سفير ندى حميدي معوض والسفير يهيل ليتر في وزارة الخارجية الأمريكية أمس وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية وربط أي تقدم بخطوات إسرائيلية ملموسة بناء على طلب لبنان. وأشارت المعلومات إلى أن الاجتماع بحث أيضا إمكان توسيع المناطق التجريبية تمهيدا للجولة الثامنة من المفاوضات في تشرين الأول المقبل.
2: لقاء واشنطن جاء مسبوقا بزيارة السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى القرى التي تقع ضمن ما يعرف بالمناطق التجريبية، ووصل بشكل مفاجئ أمس إلى زوطر الغربية وقعقعية الجسر متفقدا أحوال القريتين. السفارة الأمريكية وفي بيان قالت إن السفير ميشيل عيسى زار جنوبي لبنان للاطلاع على التقدم المحرز والتحديات القائمة في المناطق التجريبية، وأكد التزام واشنطن بدعم الحكومة والجيش اللبناني وتعزيز سلطة الدولة وحماية المدنيين. وأعرب عيسى عن تعاطفه مع النازحين مؤكدا تفهم رغبتهم في العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة.
1: وأمس شدد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية مسعد بولس على وجوب دعم الجيش اللبناني، وقال على الدولة اللبنانية القيام بواجباتها، معبرا عن ثقته برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. في الغضون يدفع الرئيس جوزيف عون نحو تحقيق تقدم فعلي في المفاوضات مع إسرائيل في ظل تعثر المسار، وحذر بيروت من التسريبات الإسرائيلية بشأن تراجع التصعيد جنوبا. وكشفت مصادر رسمية عبر الشرق الأوسط عن أن عون طلب تأجيل جولة روما مشترطا جدول أعمال يتيح تثبيت وقف إطلاق نار حقيقي واستكمال إطلاق الأسرى اللبنانيين، مستغربا موقف حزب الله في مرتفعات علي الطاهر بعدما حصل على موافقة إسرائيلية بعدم التقدم إليها في مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، معتبرا أن تسليم الموقع للجيش كان ساحم النبطي والبلدات المحيطة من مزيد من المخاطر والدمار، توازيا ترى إسرائيل أن المسار التجريبي لنزع سلاح حزب الله قد فشل.
2: على المقلب الموازي، اتصل وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي بالرئيس نبيه بري وبحث معه التطورات في الجنوب اللبناني، مؤكدا دعم إيران للبنان والمقاومة اللبنانية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. الرئيس بري شدد من جهته على مسؤولية المجتمع الدولي والدول الإسلامية في وقف الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها. الباحثة في الشؤون الدولية الدكتورة ليلى نقولة رأت أن الجانب الأمريكي لا يريد الضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات قبل الانتخابات المرتقبة الشهر المقبل، كما لا يعطي نتنياهو الضوء الأخضر لتوسيع اعتداءاته على لبنان ومساحة الأراضي التي يمكن أن يحتلها. نقولة تحدثت إلى إذاعتنا.
3: بالنسبة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية يبدو أن

0: الإسرائيلي لا يريد أن يذهب إلى هذه المفاوضات، لأن هناك مطالبات لبنانية بأن يكون هناك أي شيء يقدم للدولة اللبنانية لكي تستمر في هذه التفاوض. الأمريكي اليوم لا يريد أن يضغط على الجانب الإسرائيلي خاصة قبل الانتخابات، ولكن في المقابل أيضا الجانب الأمريكي لا يضغط على إسرائيل لكي تذهب إلى التفاوض ولكي تقدم تنازلات، ولكنه أيضا لا يعطي الضوء الأخضر لنتنياهو لتوسيع عدوانه على لبنان ولاحتلال مناطق إضافية أخرى من لبنان أقله في المرحلة الراهنة. هناك خشية من أن يؤدي أي تصعيد إسرائيلي إضافي في لبنان إلى أن ينفجر الوضع وأن يكون هناك تصل إلى حرب إقليمية أو تصعيد إقليمي. هذا التصعيد الإقليمي لا يفيد الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري في انتخاباته. التصعيد الإقليمي أيضا لا يفيد أسواق الطاقة التي يرتفع أسعارها يوما بعد يوم.
1: إلى باريس يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اليوم للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية الذي ينعقد غدا، وسيركز في كلمته أمام المؤتمر على الوضع في الجنوب وخطوات الدولة في المفاوضات، مؤكدا دعم الجيش وحصر السلاح بيد الشرعية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. هذا وسيعقد الرئيس عون قمة تجمعه والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وكشفت صحيفة لوموند الفرنسية عن مشاركة أمريكية وسعودية بارزة في اجتماع باريس بحضور الجنرال جوزيف كليرفيلد والسفير ميشيل عيسى والمبعوث السعودي يزيد بن فرحان إلى جانب مستشارين لوزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. وعشية انعقاد مؤتمر باريس قالت مصادر في قصر الإليزي إن فرنسا تبحث مع إيطاليا إعادة صياغة مهمة أمنية دولية جديدة في الجنوب بما يحول دون حصول فراغ أمني، وأشارت إلى أن الاجتماع التحضيري للمؤتمر سيبحث سبل دعم الجيش اللبناني، كاشفة عن أن لبنان لم يتقدم حتى الآن بطلب يتطابق مع المطالب الأمريكية المطروحة في مجلس الأمن فيما يتعلق بصيغة المهمة الأمنية الدولية المقبلة.
2: الأمن جنوبا من بوابة اليونيفيل حضر في لقاء الرئيس جوزيف عون في بعبدة مع وزير الدفاع الفنلندي. عون أكد أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته كاملة ولا صحة إطلاقا للإدعاءات الإسرائيلية بشأن تقصيره في أداء مهامه، داعيا للاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في إعادة الإعمار، ورحب بأي دولة ترغب في إبقاء قواتها في الجنوب بعد انتهاء مهلة اليونيفيل. كذلك بحث وزير الدفاع ميشيل منسا مع نظيره الفنلندي في مرحلة ما بعد انتهاء مهام اليونيفيل نهاية العام الحالي. وفي خلال اللقاء أكد منسا أهمية استمرار الدور الدولي الداعم للاستقرار والجيش اللبناني، مرحبا بأي مساهمة فنلندية مستقبلية ضمن إطار قانوني ودولي يتم التوافق عليه.
1: في الجنوب تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية طوال ساعات الليل وحتى الفجر. المزيد من التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
3: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الفجر بالقصف المدفعي العنيف الذي استهدف المنصوري والخيام والقنطرة وأطراف بلدات حولة وكفر تبنيت وزوتر الشرقية والحي الغربي لبلدة ميس الجبل مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة تفجيرات كان أضخمها في بلدة المنصوري وعند أطراف برعشيت وفي واد سلوكي وميس الجبل، فيما استمر تحريق الطيران الحربي في الأجواء الجنوبية إلى ما بعد منتصف الليل منفذا غارات وهمية. وشهد الجنوب اللبناني أمس عدوانا واسعا حيث شن الطيران الحربي ليلا سلسلة غارات استهدفت وادي زبقين والمنصوري والقنطرة ووادي سلوكي ومنطقة السماحية بين زوتر الشرقية وميفدون ومحيط مدينة فرح في النبطية الفوقة. أما في مسلسل التفجيرات اليومية فقد نفذت أمس قوات الاحتلال سلسلة تفجيرات دمرت خلالها عشرات المنازل في بلدات المنصوري وحداثة ومجد الزون وكونين وبني حيان وميس الجبل ووادي أسلوكي. كما طال أمس القصف المدفعي بلدات سربين وكونين وأطراف برعشيط وحاريس وخراج زبقين ومركبة والمنصوري وأطراف تولين ووادي الحجير. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: في تطور قضائي بارز، طلبت النيابة العامة التمييزية عبر القاضي محمد صعب اتهام الرئيس السابق ميشيل عون في ملف انفجار مرفأ بيروت، وأفادت بأن عون كان على علم بوجود نترات الأمونيوم وخطورتها من دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، وسلم صعب مطالعته إلى المحقق العدلي القاضي طارق البطار متضمنة مسؤوليات أكثر من 70 شخصا، بينهم الرئيس السابق للحكومة حسان دياب، الوزراء السابقون علي حسن خليل، يوسف فنيانس، نهاد المشنوق، وغازي زعيتر، والعماد جان قهوجي، وضباط آخرين، وعدد من الأسماء المعروفة التي كانت أصلا ضمن المدعى عليهم في الملف.
2: أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون بعدما حاولت دخول المجال الجوي لمكة المكرمة، وأكد أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر، محذرا من اتخاذ إجراءات رادعة تجاه الحوثيين وسلوكهم العدائي. مسؤول حوثي قال إن مزاعم السعودية باستهداف مكة كاذبة.
1: ما الذي يجري على الجبهة السعودية الحوثية وهل من أب طباط أمريكية؟ سؤال أجاب عنه عبر صوت كل لبنان مدير التحالف الأمريكي شرق أوسطي للديمقراطية وعضو الحزب الجمهوري توم حرب.
4: بدون شك الرئيس ترامب عنده استياء من بعض الدول العربية، خاصة من بعد بدء الحرب على إيران وعدم مشاركتهم بالحرب، حتى حط شروط على الرئيس ترامب بعدم استعمال القواعد العسكرية عندهم، وهذا سبب نوع من شك في مصداقية الدول العربية. وهو الرئيس ترامب بده يحاول أنه بعد انتهاء موضوع إيران أنه يجمع الدول العربية وعلى رأسهم السعودية للتطبيع مع إسرائيل، ولكن السعودية راحوا عملوا اتفاق مكي وفقال لهم طيب عملتوا انتوا اتفاق مكي فليكن، شوفوا شو بدكم تعملوا بالحوثيين، وعطاها المجال للسعوديين تهني يقوموا بالواجب، وخاصة انه حاولوا السعوديين ينسفوا الاتفاق الابراهيمي وقاموا وصار انشقاق كبير بيننا وبين الامارات، وتقول لهم بنهاية المطاف يعني إسرائيل دولة قوية بالمنطقة وما عندكم غير حل إلا أنه نتفق كلنا بهالفترة القادمة نحل المشاكل مع إيران ونروح نطبع مع إسرائيل تننزع دايما هالتوتر اللي دايما بيصير بالمنطقة.
1: أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع أصوات انفجارات في جزيرة قشم جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن مصدرها جهة البحر. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 فوق جزيرة قشم فجر اليوم، وليلا دمر الجيش الأمريكي زورقين إيرانيين حاولا الاستيلاء على قطعة بحرية أمريكية مسيرة في مضيق هرمز.
2: في غزة سجل سقوط عدد من القتلى والجرحى من جراء انهيار مبنى سكني متصدع، وإلى الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إجمالا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل، يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل.
1: ختاما تذكير بالعناوين: الحكومة في مواجهة نيابية لليوم الثاني، سلاح حزب الله والمفاوضات مع إسرائيل في الواجهة، المفاوضات على نار هادئة، عون يشترط وقفا فعليا لإطلاق النار وإطلاق الأسرى للانتقال إلى جولة جديدة، السفير الأمريكي في المناطق التجريبية جنوبا، وبولس يحض الدولة على تحمل مسؤولياتها مجددا الثقة بعون وسلام، حراك لبناني إسرائيلي في واشنطن، والإدارة الأمريكية تتابع مسار التواصل بين بيروت وتل أبيب. عون إلى باريس اليوم، ومؤتمر دعم الجيش غدا يجمع واشنطن والرياض وعمان إلى جانب لبنان. ملف انفجار المرفأ يعود إلى الواجهة، اتهام يشمل الرئيس ميشيل عون والبطار أمام محطة قضائية جديدة. اليمن والسعودية في صدارة المشهد الإقليمي، وترقب لما تحمله المرحلة المقبلة.
2: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
3: عضو مجلس إدارة جمعية المصارف سعد الأزهري يتناول في الاقتصاد أولاً أوضاع القطاع المصرفي وقانون الفجوة المالية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حمص بطحيني 400 جرام بنص دولار، بازيلا 400 جرام بنص دولار.

0: تموت. عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: تبري تبري تبري تاع
2: الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تع بوري تع بوري تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تع بوري تع بوري تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: شبيبة طيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس
3: صوت كل لبنان

بلشنا صبحيتنا لليوم الأربعاء 16 أيلول 2026 وأكيد عرفتوا مين عم بيرفقني بهالصبحية.

تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، إن شاء الله مش عالقنين بعجقة السير. تحية خاصة اليوم مني ومن راي لمين لزفان. أقولك عم يسمعنا

بعد جلسة حفل مبارح بمجلس النواب، اليوم النواب بيستأنفوا نشاطهم بجلسة تانية لمناقشة الحكومة، مناقشة سياستها وأداء. مبارح حكي 20 نايب من أصل حوالي 80 نايب طالبين الكلام، ومثل ما شفنا سجلات واتهامات كل هالكلمات كانت متوقعة بظل هالانقسام السياسي والنيابة حول مختلف الملفات. شفنا سجال عالي النبرة أكثر من مرة، بلش مع النايب بولا يعقوبيان ونايب علي عمار، أيضا بين النائبين علي عمار وأشرف ريفي، وبين النايب زياد حوات ونواب حزب الله، وأيضا سجال بين النائب سامي الجميل وأيضا نواب الحزب. يعني كل هالسجلات وكل هالوقايع كنا متوقعينا، وبتعكس مثل ما بنعرف هالسخونة السياسية والتشنج الكبير بالداخل السياسي. ولكن طمنوا بالكون يا لبنانية، هالسجل مضبوط ومثل العادة مسرحية وبتخلص.

يعني قد ما يطلع صوتهم وقد ما نسمع خناقات وقد ما يطلع سقف الكلمات, دايما في مايسترو عم يضبط الوضع. ولافت اليوم يلي كتبته لبنان ديبيت انه بين ارتفاع السقوف النيابية وبقاء الأكثرية الحكومية وبين الضغط لتمويل الجنوب والإشارات إلى أن إسقاط الحكومة غير مطروح, تبدو جلسة المساءلة أقرب إلى مساحة لانتزاع تنازلات وتنفيس الاعتراضات منها إلى معركة ثقة حقيقية. يمكن المطلوب يكون من الحكومة أنه تدفع أكثر مش أنه تفل.

0: اتصالاتكم باخدها على الرقم 0454-55352 ورسائل واتساب على 03-00-933 وشوفي بصبحيتنا لليوم. صدى المسرح رجع على جبيل، ذاكرة وتراث وحكايات. هالموضوع رح نحكي مع نجوى بيسيل، الممثلة كارمن لبوس، من الفن للإنسانية، صوتها لحماية الحيوانات. كاذب مش كاذب مع محمود غزيل، موجز الفلك، الأفضل والأسوأ لليوم، والنشرة بعد النشرة.
1: صبحية ندى.

0: ومنروح إلى رسائل الواتساب. بنسمع روي زيادة.
1: بونجور ست ندى. ست ندى من يومين عم بحضر كنت توك شو سياسة، كان في حدا نسيت اسمه بس هو بمحور المقاومة، يعني من ما بيسموه من هدول المناصرين إعلامي، أنا عم بقول نحن ننتظر العدو في النبطية، سنؤلمهم في النبطية. سما بعرف شوف يعني عم بيستدعي إسرائيل هو هلأ تفوت على النبطية. يا حبيبي ما أنت ما ألمتهم برب 30 وما ألمتهم بالخيام وما ألمتهم ببنت جبال، وين رح تألمهم هلأ بالنبطية؟ مثل نعيم قاسم عم بقول نحن منعنا إسرائيل توصل على بيروت، شو بدنا ببيروت؟ كنت منعها تفوت على الحدود، ما انتو كنت تقولوا ما بتفوت متر. بس هذا الصحافة عم بيستدرج الإسرائيلية، يعني مدام حزب الله كان سلم هالمناطق كلها للجيش اللبناني، ومثل تلت علي الطاهر ما سلمها للجيش اللبناني، عم بيسلمها لإسرائيل، يعني عم بيسلم كل شيء لإسرائيل. بس كرمال ما بعرف شو، يعني كرمال العيون الحرس الثوري. بس انه هلا رح تسقط النبطية وما رح تقدر تعمل لها شيء بالنبطية، لانه اسرائيل ما اثبتت انه ما عم بتفوت على اي ضيعة بالدبابات وبالمشات قبل ما تدمرها بالطيران وبالمسيرات وما تخلي حجر واقف على حجر، وعم ترجع تفوت. وهلا رجعت الجيش الاسرائيلي رجع اخذ هيبته بريا، كان على اساس طيران وما طيران، هلأ الجماعة بالبر عم بفوتوا وعم بيحتلوا، بس أكيد من بعد ما يكونوا حرقوا الأخضر واليابس بالطيران.

0: بجوز ندى.
1: عن جد امبارح سمعنا خطاب لأول مرة عن جد خطاب رجل دولي شخص اسمه جبران باسيل. عن جد عن جد نص ساعة من الكلام فند الحجة بالحجة والمستند بالمستند بالاتهامات اللي طلطوا بقصة البواخر قصة السدود. عن جد عن جد رجل دولي بامتياز، في حين كان الأخ عدوان كان عم بيبيض طناجر لنواف اسلام. أما الأخت بولا يا عبيان بتحب الشتيمة وبتحب تجيب الشتيمة على طول لنفسها. مبروك عليك، دلك خلي خليكي جيب الشتيمة لألك.

0: لك ليه يا برو.
1: صباح الخير يا ست ندى، يسعد صباحك الحلو. يا ست ندى، رغم انه عارفين انه اللي عم يصير بمجلس النواب هيدا بيصير عادة مثل المسرحيات ومثل دايما يعني، بس ما فيني بهيدا اللي شفت مقتطفات يعني امبارح من هيدي الجلسة، ما فيني الا بدي اقول بدي وجه اكبر تحية اكبر لمهندس السياسي وللأمر تبع مجلس النيابة، لنجم مجلس النواب الأستاذ جبران باسيل، شاء من شاء وأبى من أبى. وبدي أقول له الله يقويك وياخذ بيدك وإلى الأمام. وإذا ممكن بدي أهديه إهداء خاص الصبح، مقطع من غنية أغدا ألقاك لأم كلثوم، هيدي اللي بتبلش هذه الدنيا كتاب أنت فيه الفكر. كون ممنوني كاسة نادى، يسعد لي صباحك الحلو.

0: döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin.
1: بالأجواء اللي كانت مبارح في خبرية سمتلهم بدنهم لبعض الوزراء خصوصا أنه تسربت معلومات أنه في اتجاه لتعديل وزاري وصار كل وزير يعمل اتصالاته وآخر نهار طمنوا بالهم أنه ما في شيء رح يتغير الوزراء بقيين بوزاراتهم والأمور رح ترجع ل وضع الطبيعي. اليوم كمان الخبر لافت بليبانون فايلز انه التقنين مش بس رح يكون بشركة الكهرباء بتعميم لشركة الكهرباء. اصحاب المولدات وجهوا تعميم للمشتركين وابلغون انه رح يكون في كمان تقنين بيساعد التغذية بالمطارات وقالوا انه السبب بيرجع لانه وزارة الطاقة ما عم بتأمن المزود بالسعر الرسمي. فالله يساعدك يا لبناني بين تقنين شركة الكهرباء وتقنين المطار الافضل ترجعوا على بابور الكاز هيدي اذا في كاز. أو نرجع للشمعة.
2: أعطيني الشرجار. دار المطر. أعطيني
1: الشرجار. بس الشرجار كيف منشرج يا روي؟

0: حطونا سفر مرلك بدل ما ينقلونا هالما جلسة وهالما مساطر وهالحكي كله، كان حطولنا فيلم سفر البرلك هيك، حطيتولنا هلا غنية تركية، يعني كنا انبسطنا اكتر.
1: عندك كهربا لنشرج؟

0: الدكتور زنجيل.
1: يا ست ندى يسعد صباحك. طالما في كتير أشخاص بهالبلد معتبر الزعيم هو نبي، هو إله، بتمجد فيه بتبجح فيه، مثل ما المستمعين اللي حكوا هلأ عن جبران باسيل، بيجي حدا بيحكي لك عن نواف سلام، بيجي واحد بيحكي عن رئيس بري، بيجي بعمره ما رح يصير بلد، وبعمرنا ما رح نتقدم لقدام، لأنه أولا وآخرا الخرب البلد هن الزعماء. ما أنا سنة 43 استقلال لبنان لليوم، كلها حروب شخصية بين زعماء، موارنة قتلوا ببعضهم، سنة قتلوا ببعضهم، شيعة قتلوا ببعضهم، رجعوا قتلوا إسلام ومسيحية. المشكلة عند الزعماء للأسف، ونحن لحقينهم. لما الشعب بطل يلحق الزعيم بيتحسن البلد، بيصير عنا بلد. لما بيصير عنا ولاء ومواطني حقيقية، منصير نحن نفكر لقدام، بصير نفكر بالحضارة وبالتقدم. وهلا إذا بقينا هيك الزعيم هو إله، كملنا لورا للأسف. يسعد صباح الجميع.

0: ست ندى بونجور، يعطيك ألف عافية. بونجور للجميع. ست ندى، أنا بدي أدوي على شغلة عم تصير على طريق الأشرفية في الأوتوستراد اللي بيجي من الحكمة بينزل على النفق اللي بيودي على البوجو على النهر. تبقى جاي السيارة الصبح والشمس بوجنا، نفوت على بالنفق، بالنفق في ضوء ولكن كتير خفيف والنفق كوع. بنفس الوقت واقفين سيارات على هيدا الكوع، واقفين سيارات باركينج، يعني واقفين صف طويل عريض. بيتفاجأ الشوفير، عم بيصير كل يوم حارس واثنين وثلاثة، بيتفاجأ الشوفير بالسيارات، بيجي ليهرب عشماله، بيكون في سيارة عشماله، يعني عم بيعمل مشكلة لحاله. بقى ما عم بفهم مين عم بيسمح لهالناس توقف. هيدي جريمة عم بتصير بشكل يومي. بتمنى حدا يسمع. ممنوع ينوقف، ما في نفق بالعالم بوقفوا في سيارات. يعطيك ألف عافية.
1: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

عضو مجلس إدارة جمعية المصارف سعد الأزهري يتناول في الاقتصاد أولاً أوضاع القطاع المصرفي وقانون الفجوة المالية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكبرى التاريخي إهدن.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
0: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 8 كيلو ب$16.90، مناعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب$4.70.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: التاسعة والربع تماما في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. يستأنف مجلس النواب عند 11 من قبل ظهر اليوم جلسة مساءلة الحكومة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري بناء لطلب عدد من الكتل النيابية. استبعد النائب ميشيل موسى طرح الثقة بالحكومة خلال الجولة الثانية من جلسة المساءلة، معتبرا أن الأجواء السياسية لا تشير إلى إمكانية الذهاب في هذا الاتجاه. وأشار موسى في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن جلسات المساءلة يفترض أن تشكل محطة لدفع الحكومة إلى القيام بواجباتها، لافتا إلى أن هناك ملفات ومطالب كثيرة ومهمة ينبغي أن تحظى باهتمام الحكومة وفي مقدمها الوضع في الجنوب. وفيما يتعلق بإمكانية طرح الثقة ببعض الوزراء وبينهم وزراء القوات اللبنانية أو حزب الله، قال موسى إن هذا الأمر غير وارد حتى الآن، معتبرا أن الأولوية يجب أن تكون لتعزيز العمل الحكومي وليس فتح مواجهة سياسية داخلية. وعن موقف رئيس نبيه بري وحرصه على الحكومة، أوضح موسى أن الجلسة ستستمر في حال طرح موضوع الثقة، لافتا إلى أن السؤال الأساس سيكون حول مدى توافر الأصوات اللازمة لتجديد الثقة أو نزعها من الحكومة. إلى باريس يتوجه رئيس الجمهورية جوزيف عون اليوم للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية الذي ينعقد غدا، وسيركز في كلمته أمام المؤتمر على الوضع في الجنوب وخطوات الدولة في المفاوضات، مؤكدا دعم الجيش وحص السلاح بيد الشرعية. هذا ويعقد عون قمة تجمعه والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث توغل الجيش الإسرائيلي عند أطراف بلدة حلتة بالتزامن مع تمشيط مكثف وأعمال جرف لشجر الزيتون. هذا وأغلق الجيش الإسرائيلي أحد أحياء البلدة واستجوب الأهالي وحقق معهم، بالإضافة إلى تفكيك الطاقة الشمسية والإنترنت عن سطوح المنازل. رأت الأستاذة في العلاقات الدولية الدكتورة ليلى نقولة أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تبدو أمام مرحلة من الجمود، مشيرة إلى أن الجانب الإسرائيلي لا يبدو راغبا في الانخراط في مسار تفاوضي جدي في ظل مطالب لبنانية بالحصول على خطوات أو مكاسب تقدم للدولة اللبنانية بما يسمح باستمرار المفاوضات. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، أوضحت نقولة أن الولايات المتحدة لا تبدو في المرحلة الراهنة مستعدة للضغط على الجانب الإسرائيلي، ولا سيما قبل الانتخابات، لكنها في الوقت نفسه لا تمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لتوسيع العمليات العسكرية على لبنان أو احتلال مناطق إضافية أقله في الوقت الحالي. ولفتت نقولة إلى وجود خشية من أن يؤدي أي تصعيد إسرائيلي إضافي في لبنان إلى انفجار الوضع واتساع رقعة المواجهة. أعلن مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى استياء من مواقف عدد من الدول العربية، ولا سيما بعد اندلاع الحرب مع إيران، مشيرا إلى أن بعض هذه الدول لم تشارك في العمليات العسكرية ووضعت شروطا على استخدام القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة على أراضيها. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، لفت حرب إلى أن ترامب قد يسعى بعد انتهاء المواجهة مع إيران إلى إعادة جمع الدول العربية وفي مقدمتها السعودية والدفع باتجاه توسيع مسار التطبيع مع إسرائيل. وأكد حرب أن الولايات المتحدة قد تستمر في تزويد السعودية من معلومات استخباراتية بالتوازي مع الدفع باتجاه مقاربة إقليمية تقوم على معالجة الملفات العالقة مع إيران وتعزيز العلاقات مع إسرائيل بهدف خفض مستوى التوتر والصراعات في المنطقة.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: في غزة ارتفع عدد ضحايا انهيار مبنى متصدع يؤوي نازحين إلى 11 بينهم 5 أطفال. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 فوق جزيرة كوشم فجر اليوم. الخبر الأخير، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أن روسيا حاولت استهداف طائراته أو طائراته الرئاسية مرتين في خلال الأسابيع الأخيرة. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام أوكرانية بدوي انفجارات في كييف. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة أفوكا بلدي الكيلو ب 240 ألف ليرة ملفوف ب 27 ألف ليرة.
1: صبحية ندى

0: ورجعنا معكم مباشرة على الهواء عبر إذاعة صوت كل لبنان بصبحية ندى. وبعدنا عم ناخد رسايلكم على الرقم 03-00-09-33. محمود الأحمدي بونجور.
1: بونجور ندى. بونجور روي. بونجور المستمعين الكرام. والله بعد مسرحية البارح، وأنا مش اتهاما حبا في الاتهام، ولكن حقيقة شفت مسرحية، حقيقة أنه الشعب وادي وكل ما يقال جوات مجلس النواب وادي آخر. لذلك رحت بكل تواضع صوب الموسيقى، وبالذات صوب عالمية الموسيقار فريد الأطرش، وخاصة كان لي شرف أن أصدر كتاب فريد الأطرش العالمي نابغة عصره ب73 حال في تثبت عالمية فريد، من اليابان مرورا بأمريكا مرورا بأوروبا مرورا بإفريقيا. وهذه الشهر اللي تعتم عليها 50 عام على عالمية فريد الأطرش، وفي حياتي بدي سلط الضوء عليها من الإيفنتس اللي ذكرتهم بكتابي، الفنان العظيم اللي هو جورج موستاكي، ومشهور عنه جورج موستاكي لحن لأساطين اللغة الفرنسية، أساطين الأغنية الفرنسية، من جاك بريل البلجيكي الأصل إلى إديت بياف اللي بيسموها أم كلثوم فرنسا، إلى نينا موسكوري، إلى باربرا، إلى كبار المطربين والفنانات الفرنسيات. والشيء الرائع بالموضوع أنه جورج موستاكي ب33 اللي عملها الديسك اللي عملها الغنية الثامنة، وهذه شرف كبير لكل عربي، هي عش أنت للموسيقار فريد الأطرش، وغناها بنفس الموسيقى ولكن تحت عنوان لوبيشير باللغة الفرنسية. مين؟ جورج موستاكي. وهذا ويسلم على صدر كل إنسان بقول أنا عربي، أنا بحكي بالبعد الفني الموسيقي. يعطيك الألف عافية محمود أحمدي.
2: بتغير من الخد
3: والرمش كحيل في سواد الليل والخطوة تنين.
0: خي شو حلو قدي بغير لنا جو محمود الأحمدي.
1: ستنا دا بونجور. أنا تعليقا على حديثه للشاب اللي قال عن نفق تبع النهر الباركينج، اللي قبله على الحكمة على المصلبية اللي تعيت وزارة الخارجية، اللي له الإشارة منزوعة كانت مبارح أو أول مبارح، والدركة قاعد على الدرج عم تفرج على العالم. يعني لو الإشارة شغالة والدركة قاعد معقولة، بس الإشارة منزوعة والدركة قاعد على الدرج عم تفرج على العالم. وهيدي الحال بكل المناطق إذا بدك، على المصلبيات الكبيرة ببيروت اللي إشاراتها بتكون واقفة مش ما معروف ليه، يمكن كهرباء أو عطل، ما بيكون عليها ولا دركي ولا حدا. وإذا عليها دركي بيكون قاعد على جنب أو متفرج على السيارات كيف عم تخلص أمورها، يا ما بعرف. ما بعرف أنا ما بحط حق أحدا، بس أنا عم بحكيكم واقع. يعني مطرح ما لازم يكون في دركي لأنه الإشارة تكون واقفة ما بيكون فيه، ومطرح ما تكون إشارة شغالة أيام بيكون في دركي واقف. هيدي ما بعرف، هذا هيك عم يصير.
0: إذا بدنا نعلق على الطرقات والإشارات والدرك والإضاءة ما بنخلص. يعني امبارح اللي كان عم بيصير على طرقات بيروت مش مقبول. طرقات محيط المجلس مسكرة كرمال سعادة النواب، كرمال الجلسة، ويلي مضطر ينزل على بيروت كان بده يروح على طريق البربير. من البربير لتلت الخياط امبارح أخذت معي 3/4 ساعة. ليه؟ لأنه طرقات محفرينة عم يعملوا أشغال. 3/4 ساعة لطريق بدها 5 دقايق.

ما يصعب صباح. يعني اللي بشوف بارح هيدي مجل... هيدي شو اسمه المسرحية مجلس النواب، حدا سأل شي الحكومة ليه الضرايب عالية، حدا سأل الحكومة ليه البنزين عم بيغلى بطريقة مش طبيعية، يعني وصل البنزين ل 120 دولار، مو وصل تنك البنزين لهلا بعده مش واصل البنزين بترول، ما بعرف شو عم بيصير. وهنني هول اللي عملوا ثورة كرمال 10,000 ليرة ب ايام الواتساب لما عملوا ثورة وخربوا البلد كرمال 10,000 ليرة. وهنني هول الثوار، وهنني تنك البنزين 30 دولار 31 دولار تنك البنزين، وهنني حد الأدنى للموظفين، إذا أنا بدي روح أنا بقى مع

0: وبروح إلى موجز الفلك الأفضل والأسوأ لليوم.
1: موجز الفلك.
0: الحظ الحلو اليوم هو لمواليد برج الميزان انفراج بموضوع كان عم بيسبب ضغط كبير وضيقة مالية. ممكن تسمع كلام بيطمن أو يوصلك مبلغ يحل لك مشكلتك. بينما برج العقرب رح يعاني اليوم من أزمة مالية ما كان متوقع لحساب، وهالأزمة رح تزعجه. انتبه على المصروف وما تدخل بمغامرة مالية جديدة اليوم يا عقرب.
1: موجز الفلك.

بدي أقول هابي بيرث داي اليوم لسالي محمود. يا سالي بتعيدك بنتك لينا وابنك حسن. أيضا بدي أقول هابي بيرث داي لفيليب رحال وهابي بيرث داي لحسن إباني.

0: الواتسابات كتير والشكاوى والحكي عن الوجع كتير، أكيد رح أرجع أخذهم، ولكن خلينا نبلش بمقابلتنا.
1: صبحية ندى.
0: من 24 ل 27 أيلول بترجع جبيل للمسرح. جبيل رح تكون على موعد مع مهرجان صدى المسرح بالنسخة الثانية. هالمهرجان بتنظمه جمعية مسرح الغد برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع بلدية جبيل. تنحكي عن هالمهرجان معي رئيسة جمعية مسرح الغد نجوى باسيل. صباح الخير نجوى.
2: صباح الخير ست ندى.
0: نجوى، شفنا السنة الماضية النسخة الأولى من مسرح أو من صدى المسرح وكانت تجربة ناجحة جدا. من بعد التجربة الأولى كيف طورتوا واشتغلتوا على النسخة الثانية؟
2: التجربة الأولى خلتنا نأكد أنه هذا المسرح، هذا المهرجان ضرورة يصير ويتحقق كل سنة ويصير موعد سنوي لجبيل. من هيك نحن بلشنا نشتغل أساسا بكير، لأنه كان هدفنا ما نعمل بس مهرجان سنوي وآني ووقتي، نحن كان هدفنا نعمل كل السنة نشاطات، ولكن الوضع بالبلد ما خلينا نحقق هالشي هيدا، وصرنا هيك ترددنا بانتظار الوضع تنشوف كيف راح يصير، ورجعنا بالنتيجة إن لا، بالرغم من الوضع القديم اللي عم نعيشه الحياة بدها تكفي، والمنطقة عنا بتحمل انه نعملها النسخة الثانية، وما كان بدنا كمان نبعد عن الجمهور. يعني عملنا اول سنة النسخة الاولى، الجمهور بعده ناطر وعم يسأل شو محضرين السنة، شو متوقعين، شو رح تجيبوا لنا عجبال، فقلنا لا رح نشتغل على النسخة الثانية، وهيك اجت النسخة الثانية فعلا تتكرس هيدا المهرجان، تتصير تخليه مهرجان ثابت بينطروا الجمهور، الجمهور جبيلي وجواره والجمهور كل لبنان يعني كمان.
0: وشو محضرين بالنسخة الثانية؟ شو رح تقدموا؟ وانتو دايما تجمعوا الذاكرة التراث الموسيقى، فشو رح يتضمن هالمهرجان؟

0: فين بنسخته الثانيه؟
1: كمان مثل اول نسخه المهرجان السنه المنوعه بنبلش مع القرنه البيضاء. هون نحن بحب اقول انه نحن في عنا حرص على اختيار النشاطات المسرحيه النوعيه يلي انشغلت مزبوط، يلي فيها نص مسرحي يكون هيك جذاب، يلي فيها اداء مسرحي كمان مميز، يلي حازت على جوائز، يلي حازت على نقد كثير ايجابي. اذا عندنا الليله الاولى مسرحيه القرنة البيضاء مع الأستاذ يحيى جابر، كتاب الأستاذ يحيى جابر وأخراجه وتمثيل ماريا دويهي. وهون بحب أقول إنه هالمسرحية حازت ماريا دويهي من خلالها على أفضل أداء مسرحي. المسرحية بتحكي عن عادات وتقاليد وشخصيات صغرتها وطرق حياتها، وبتمثل فيها ماريا أكثر من 8-10 شخصيات بأسلوب وبنص كتير ذكي ونقدي وحلو ومميز. المسرحية الثانية حبينا نطلقها من مهرجان المسرح، تتكون كمان المهرجان عم بيساهم بإطلاق نشاطات مسرحية جديدة مش بس عم يستعيد يلي نلعب منها ببيروت. إذن النهار الثاني في عنا زينة لبسة خلفالة بنشاط مغير عن الناس يلي معودة بتحضر فيه زينة دكاش، بيتعاون بهذا الشغل زينة دكاش وكريم شبلي، وبيتناول موضوع الدفن. يعني زينة لبست خلفالة بقى تنزل ترقص، ولكن ترجع بتواجه علاقتها مع الموت، علاقتها مع بيا، وبتحكي المسرحية عن تقاليد الموت، عن دفن موتانا بطريقة نقدية، بطريقة مضحكة، بطريقة مبكية كمان، لأنه أحيانا وقت ندفن الموتى ندفنه نهار الدفن، ولكن هن بيبقوا بحياتنا اليومية. حبينا كمان هالسنة نضيف شوية هيك نفحة غنائية ومسرحة شوي مع ديفا، مع الست جاهدة وهبي. ديفا هي نساء الضوء، هن النساء يلي لمعوا بعالم الفن بعالم الغناء، ونحن نعرف صوتها للست جاهدة قديش حلو. رح تتناول فيه هيك تحية لكل هالكبار العمالقة، أم كلثوم، دليدا، إديت بياف، فيروز، بغناء ممسرح شوي مع تحية لست ريدا خوري، هي من عنا كمان من المنطقة ومثلة قديرة كتير. وبيرجع في عنا مسرحية اجتماعية، نحن كمان عنا حرص نطرح القضايا الاجتماعية بالمسرح عنا مع مسرحية وداد النملة تحفر بالصخر، وهي
0: قضية إنسانية،
1: قضية إنسانية، قضية المخطوفين خلال الحرب المخفيين قصرا، يلي هي بتتناول 17,000 مخطوف من حرب ما عرفوا عنهم أهلهم. فحبينا نطرحها هيدي كمسرحية وكقضية اجتماعية. وهون بحب أقول أنه هيدي المسرحية هي مسرحية مجانية تقدم لكل الناس ولكل مدعوين يجوا يحضروها بالمنطقة.
0: بس هاي المسرحية مجانية؟
1: هيدي المسرحية بس مجانية. على فكرة كمان بحب أقول أنه نحن جمعية لا تبغي ربح، نحن أسعارنا كتير منطقية ومقبولة، ما بتتجاوز أسعار المسارح المنوعة وهيك، تضل بقدرة كل حدا يقدر يجي ويحضر، يعني كتير الأسعار مدروسة. وبما أنه نحن عملنا المسرح وحضرناه، لأن نحن ما في عنا قاعة مسرحية بقلب المدينة القديمة، فنحن بنجهزوا هالمسرح، قلنا حبينا نتعاون نحن بالكونسرفاتوار الوطني اللبناني ونقدم أمسية موسيقية لا سكان زبال وجوار اللي بحب بالتعاون مع الكونسرفاتوار. رح يكون في عنا إذا نهار التنين من ضمن فعالية المهرجان، ولكن بعده بليلة أمسية موسيقية للأوركسترا الشرقية بقيادة الأستاذ المايسترو أندري الحاج، وهي أيضا أمسية مجانية لكل سكان ومحبي الموسيقى في منطقة الجبال.
0: بس لأهل الجبال يلي جاي من خارج الجبال ما بيقدر يحضر،
1: وللكل على طول. بس أنا بقول نحن عملنا المهرجان تيكون في عنا نشاطات ثقافية ومسرحية بالجبال لأنه مش موجودة.
0: صحيح.
1: فجمهورنا بيتوجه طبعا بالدرجة الأولى لجبال وجواره، بس هو أكيد مفتوح لكل لبنان، ونحن مسرحنا صدا بيوصل لكل لبنان وبدنا يوصل أبعد هيك كمان.
0: بدنا نذكر انه المسرح بيصير بمحل كتير مميز، يعني بيطلع البحر، هو مبنى معمل الحرير.
1: مزبوط، معمل الحرير هو بميتم الأرمن، بسموه ميتم الأرمن عش العصافير. بحب أقول هيدا المبنى كتير قديم، تعمر 1920 تيكون معمل الحرير، ولكن ما انشغل فيه كتير، وبعدين تحول لاستخدامات مختلفة ومتروك هو هيدا المبنى. فنحن كمان بنحب نستعيد هالمباني التراثية القديمة اللي كتير جميلة ومواقعها كتير حلوة، مشان تنعمل نرجع نحييها ونعيشها ونعطيها روح شوي.
0: بدنا نذكر يلي بده يحضر المسرحية بده يحجز قبل بوقت، اللي بده يحضر أي نشاط، وإذا بده يحجز وين؟
1: بده يحجز على الفيرجن تيكتينج. نشاطاتنا بتبلش الخميس 24 أيلول، والمسرحية العروض المسرحية تبلش الساعة 8، وكله بده حجز إيكمبري المسرحية يلي مجانية كمان بنحجز عليها، بما في كمان الكونسير الأوركسترالي
0: اللي بالتعاون مع الكونسرفاتوار الوطني.
1: يلي هو لأول مرة هيك رح نستضيفه، ونحن كتير سعداء عنه عم نقدر نقدم هيدا العمل بالاشتراك مع الكونسرفاتوار بجديد.
0: ونحن كمان سعيدين انه انتم عم تعملوا هالمهرجان السنوي، يعني كمان عم يعطي هيك حركة للمسرح، وعم يدعم يمكن كمان الطاقات المسرحية. ومثل ما عرفتي عم تشتغلوا لإطلاق جايزة للمهن المسرحية.
1: تماما، نحن هدفنا أكثر من مهرجان، مثل ما قلت هدفنا أنه كمان من أرباح المهرجان نقدر نعمل دورات تدريبية للشباب والصبايا، تنخليهم هن يحملوا المهرجان، تنزبال تصير كمان بشوارع وأحياء هي عم تكون مسرح مفتوح للكل. نحن هدفنا كمان نساعد الشباب تينطلع من خلال جائزة، نحب هيك تروق الأوضاع تنشتغل عليها برواق وتنطلقها. وكمان المهرجان مش الهدف بس انه يبقى مهرجان محلي، الهدف انه كمان يصير كل سنة عم يستضيف أعمال مسرحية من خارج لبنان، وعم نتفاعل مع الحركة المسرحية خارج لبنان، ولكن بدنا شوية أمان تنقدر نحن نشتغل ونطلق هيك المجال لكل الطموحات اللي بنحب نحققها عبر هيدا المهرجان.
0: نجوى باسيل رئيسة جمعية مسرح الغد، أنا بدي أشكرك وبدي أتمنى لكم النجاح بمهرجان صدى المسرح بجبال.
1: شكرا لك كتير، ونحن ناطرين كل عشاء المسرح يجوا يلاقونا بهالمحل المميز بأيلول من 24 ل 28 أيلول. شكرا لك أنت ونهارك سعيد.
0: أهلا وسهلا.

ستنا تابونجور، أي متى بتصير الكهرباء عنا 24 على 24؟ كهربتك صارت 4 بس 4 ولا 20؟ وين 20؟ إن شاء الله 20 بتشرين وتش كم مرق من تشرين وتجارين، تشرين الأول أو تشرين الثاني، الحزب الأول أو الحزب الثاني، الحزب الثاني المتفاني وعلى عدد الثواني بقول عن حاله إنه ما إله تاني، ما إله تاني، أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد، هيدي 3 و3 و3 مني و4 كمان، بس بعد لي عن 20. تشرين الأول جاي وتشرين الثاني جاي، وقطعنا سنة 40، 40 الأربعين، سنة 40 والأربعين مليار، وعلى خطى وخطوات 44، وكم من حكومة وكم من وزير وكم من وعد وعد فوق 40. الله يرحم الكهرباء، اشبحت المور يطرح حامه عليه، هيدا جنيز 40. ماتت الكهرباء، عاشت المطرات، راح وزير واجا وزير، مات الملك، عاش الملك، والسلام.

0: الممثلة كارمن لبوس مش بس فنانة وإلى حضور البارز على الساحة الدرامية، إنما هي أيضا ناشطة تحمل قضية الكلاب وخصوصا الكلاب الشاردة أو يلي بتتعرض للتعذيب، وبتدعم الحملة الوطنية لحمايتها، وبتتابع تطبيق خطة TNVR أو الحملة الوطنية للحد من انتشار الكلاب الشاردة. معي الفنانة كارمن لبوس تنحكي عن هالخطة وتنحكي عن نشاطاتها، كيف عم تتحرك لحماية الحيوانات اللي عم تتعرض للتعذيب. صباح الخير كارمن لبوس وأهلا وسهلا فيك.
1: صباح النور. صباح النور، كيفك؟
0: مشتاقين كارمن، كتير دورك لافت يا كارمن، انه انت ممثلة، عادة الممثل بيقدم شخصية بيترك اثر عند المشاهد، ولكن انت عم بيكون عندك دور اكبر بالمجتمع من خلال القضية يلي عم تتبنيها. قدي بتعتبر انه شهرتك وحضورك كفنانة عم يعطوك مسؤولية تجاه قضايا انسانية وبيئية؟
1: أكيد، يعني كل إنسان لازم يعني شهرته وموقعه لازم يحطه تحت خدمة أي شيء له علاقة بتحسين البلد اللي هو عايش فيها، بلده اللي بينتمي لها. يعني فقديش واحد بيقدر يحسن ويشتغل ويعمل ويشغل يعني طاقته واسمه وكذا لهذا الموضوع بيكون تمام. يعني مش أنا بدعي، كل المشهورين وكل الفنانين. يعني
0: منشوفك اليوم حاضرة كتير بنشاطات لدعم حماية الحيوانات، خصوصا هلأ عم نشوفك من خلال دعم خطة TNVR.
1: صح،
0: خبرينا عن هالخطة.
1: هاي خطة هي من 2025، وأنا مشكور دكتور نزار وزير الزراعة على كل جهوده اللي عم بيقوم فيها يعني بتحسين. تعرف البلد قديش صار له مارق بسنين، ف بتوصلي بتلاقي عندك شيء مهتري بهيدا البلد، يعني بدك تقعدي تحسني، بدك تبلشي من محل. يعني فالحمد لله انه تبلش من محل، وهي الخطة موجودة من 2025 عم تتنفذ، كانت هيك بخجل. يعني هلأ شوي وسعنا يعني عم نكبر، عم نشتغل أكتر، عم نروح على البلديات، عم نجرب نوعي الناس يعني أنه ضروري، لأنه صار كمية الكلاب الموجودة عندنا بال50-60 ألف. يعني وإذا نحن منعتبر حالنا شعب حضاري وشعب مثقف وشعب بحب الحياة، يعني أنا بالنسبة لي نحن شعب همجي، سوري بعتذر، بس قول ما بكون عم بعمم كل العالم، يعني بس الأكترية وحشي عنصري. يعني إذا بتشوفي كمية كيف بيعذبوا الكلاب، إذا بتشوفي كيف بيكبوا الكلاب. بعدنا اليوم هلأ في حدا إجا على شركتي سن الفيل، ربط كلب صغير، ربطه حد بالموقف حد الزبالة وحمل حاله وفل. ما قدرانين تربوا كلاب، ما تجيبوا، ما تقدموا هدايا كلاب وبعدين تكبوا. هاي أرواح يا جماعة. يعني فالخطة هي، أنا سوري عم برجع لأنه من وجعي عم بحكي، لأنه إذا بتشوف الحالات يوميا شو عم بيصير، يعني
0: عم نشوف على السوشيال ميديا مش مقبول يلي عم نشوفه،
1: مش مقبول، مش مقبول وحشية العالم يعني، واللا إنسانية اللي صارت موجودة بالشعب اللبناني. يعني يمكن نتيجة الحرب ما بعرف. يعني هي الخطة بتقضي أنه بينكمش الكلب، يعني كل بلدية بتحدد قديش كم كلب موجود بمنطقتها، لأنه الكلب عادة بينوجد بمنطقة وبيعلم منطقته. يعني بيقلك هاي المنطقة ممنوع أي كلب غريب يفوت عليها لأنه هاي صارت منطقتي. فتقريبا بيكونوا معروفين الكلاب الموجودين بكل منطقة، بيحددوا البلدية، شرطة البلدية بيحددوا كم كلب موجود، وبيجربوا منجرب نلقطهم بأقل، يعني مش بوحشية، بطريقة آمنة، منفوتهم على القفص لحتى نسحبهم ومناخدهم عند الحكيم البيطري، بينخصوا، بينحط لهم إيرتاك، حلقة بدينتهم، وبيرجعوا بينردوا لموقعهم. ليش بيردوا لموقعهم؟ لأنه هيدي منطقتهم، أحسن ما يجي كلب تاني غريب يقعد محله. يعني كل كلب عنده منطقته مثل إنسان، إنه هاي منطقتي، هيدا بيتي، هيدا حي، نفس الشيء الكلب. فنحن كيف منحد؟ عبر السنين كلها صار في تسميم كتير للكلاب، وما زالوا عم بيسمموا يعني، وتأتي القواص يعني. فالتسميم ولا القواص جيب حل لهيدا الموضوع، لأنه أول شيء التسميم اللي عم بيتسمم في عم بيحطوا مادة اللانات هي ممنوعة عالمياً، ما بعرف عم بيجيبوها وبتروح بتشتري، بقلك بدك لانات سوري ولا أوروبي، يعني موجود عندك نوعين كمان، فبيحطوها هيدي اللانات عم بتفوت على المياه الجوفية. الناس ما عم تعرف انه هيدي بترجع بتفوت على المي تحت، بتفوت على الخضره تبعيتنا، عم نرجع نحن ناكلها، عم نرجع نحن نشربها، عم بيرجع بفوت السم لعنا بكميه خفيفه، بس عم بفوت السم على جسمنا، مشان هيك عم تكتر السرطانات الموجوده بالبلد. وهيدا الناس ما عم تعرف شو يعني تسميم يعني، ومجرد ما يسمموا الكلاب او يبعدون او يقتلون رح يجي غيرهم. ف والكلبه بتحبل مرتين، يعني تخيلي كل فيميل بتجيب مرتين بين 9 و10 كلاب، فتخيلي قديش عم بيزيد العدد بسنويا يعني. فهي الحد من عمليه الخصي، فمجرد ما تخصي الكلب انت قديه بده يعيش، وخاصه كلب الطريق 4-5 سنين وبعدين خلص. هيك بتكوني حديتي من تكاثر الكلاب. وطبعا الخطه الثانيه اللي بدها تجي هي كل البات شوبس، يعني صار الواحد مثل الدكانة، عرفتي كيف؟ واللي بيقعدوا البريدنج، يعني اللي عم بيصير انه بيجيبوا كلبين بيجوزوهم وبيصيروا بيبيعوا هالكلاب الصغيرة، والبات شوبس بيحطوهم، لا بيحطوا لهم مايكرو تشيب مثل برا، يعني لينعرف مين صاحب الكلب، لحتى بس تكبيه يتلاحق هيدا الصاحب هيدا، انه مش عملية فالتة. نحنا مش عم نبيع جبنة، يعني مش عم نبيع
0: روح، عم نبيع روح
1: وهيدا شيء ممنوع يعني. وفي قانون الرفق بالحيوان عنا موجود يعني،
0: اللي ما عم يتطبق كمان،
1: اللي عم بيتطبق بشكل كتير كتير قليل. الحمد لله انه دكتور نزار عم بيشتغل، بس في مواضيع كتير وملفات كتير ما بتعرف منين بدك تبلشي يعني.
0: بدنا نبلش من الوعي، يمكن هيدي بالدرجة الأساسية.
1: ضروري الوعي وضروري يعني. ومشكورة السيدة الأولى أنه عم تتابع هيدا الموضوع، ودكتور نزار وزير الزراعة عم بيشتغلوا كتير على هيدا الموضوع لحتى نقدر. وخاصة هلأ كمان عم نشتغل مع وزيرة التربية مشان ينحط بالمنهج الدراسي، يفوت على القليلة مرة بالأسبوع التوعية، شو مين الحيوانات، يتعرفوا على الحيوانات الموجودة، هيدا الحيوان شو بيعمل، هيدا شو صفاته، هيدا شو الطبيعة، البيئة، الشجر، هاي الشجرة شو نوعها، لأنه نحنا ما بنعرف غير نقطع شجر لحتى بلدنا صار مناخه صحراوي. يعني هي مش بس قصة كلاب، يعني هي قصة
0: منظومة يعني بيئية نعرف نحافظ عليها. ووعي
1: ضروري، الوعي ضروري، لأنه نحنا منكمل بعض، يعني مش إنسان يعني، لا إنسان حيوان بيئة، نحنا منكمل بعض، وأي شغلة بتنقص بيصير في خلل يعني، والخلل أصلا موجود مضروب عنا مشلش يعني. الله وكيلي.
0: صحيح. طب كارمن، بتشوفي أنه صار في وعي كافي عند كل البلديات بلبنان وعندها الإمكانيات كمان المادية تتعامل مع هاي المشكلة؟
1: الإمكانيات هاي المشكلة يعني. هلأ بضمن بنطاق بيروت، يعني بنعرف بلدية بيروت عندها إمكانيات مادية أكثر من غيرها بكتير. المشكورين بلدية جديد السد، يعني أنه عم قدروا فاتوا بالخطة على حسابهم يعني. بلدية الدكوانة مسيو أنتوان شخطورة هلأ كمان بده عم بيشتغل على هيدا الموضوع بالنسبة للدكوانة. بلدية أنطلياس قال لي ما عندي كلاب أنا بمنطقتي، ففي علامة استفهام، في 4-5 كلاب أنا نشوف كيف بدنا نخصيهم، هيك قالوا لي يعني هلأ مؤخرا. في بلديات عم تتجاوب، في بلديات ما عم تتجاوب، وفي بلديات بتقلك ما في مصاري، انه اعطونا مصاري ويلا. فهيك يعني بتلاقي عرائيل عرائيل عرائيل.
0: وفي بلديات بلشوا بالمشروع وبعدين كذبوا وما بنعرف شو عملوا بالكلاب.
1: في بلديات 100%، في بلديات بلشوا بالمشروع وقتلوا يعني. في تقتير تجي بتقليهم بيقولك لا نحن ما دخلنا، او بيمسكون بكبون، هني بيفكروا انه اذا شالون من منطقتهم وحطوهم بمنطقه تانية هن ارتاحوا، ما بيعرفوا انه رح يجوا كلاب غيرهم يقعدوا بالمنطقه. فحافظ على كلبك الموجود اللي بتعرفه يعني. والكلب مجرد ما ينخصى وينحط له الايرتاك بيصير مثله مثل، وهي قلتها قبل، مثل الخروف، مثل المعزيه، مثل الدجاجه يعني. بيصير ماشي بده ياكل، اول شيء ما بيعود بيعوي كتير، وما لا هن ليه بيعووا، بيصيروا مرات اجريسيف الكلاب، لانه بيبقى عم بيفتش على فيميل يعني بده يتجوز، فبيصيروا بيتخانقوا مع بعضهم، بيصيروا شوي شرسين لانه انا بدي اياها لا انت بدك اياها، مثل ما بيصير عند البشر يعني، كمان عند الحيوان نفس الشيء. ربنا خلقنا كلنا يعني، بس خلق الانسان اللي هو يعني اشرس واوحش مخلوق خلقه هو الانسان بعتقد.
0: صحيح.
1: الحيوان أرحم منه عن جد.
0: صحيح. طب أحيانا الناس بتخاف من الكلاب الشردة، يعني أوقات عم نشوف في خطر معين من هالكلاب الشردة.
1: أكيد في خطر، أكيد. ما هو نحنا ليش هلأ كنا قايمين؟ لأنه في خطر، في في كلاب عضت ناس يعني. وفي مرض الكلب اللي هو هلأ بسموه مرض الكلب، هو ما دخلوا بالكلاب يعني، هو اسمه مرض السعار، هو بيجي بالحيوانات البرية والحيوانات البرية بتنقله للكلاب والكلاب بتنقله للإنسان يعني. فهيدي يعني عم نشتغل أكتر، لأنه الكلب الشرس أو الكلب المريض لازم دغري ينسحب وبينعطاله إبرة الرحمة يعني الطبيب هو بيقرر الطريقة اللي بده يقتله فيها بطريقة رحيمة يعني، لأنه التسميم أو قتله بيأذي أكتر، لأنك أنت عم تترك المرض عم ينتشر أكتر. عرفت إذا الناس جربوا يسمموا أو يقتلوا أي كلب مريض فهني عم بيشكلوا خطر على المنطقة كلها يعني، فيستحسن أنه دغري يبلغوا الطبيب البيطري الموجود هناك أو يبلغوا البلدية، والبلدية بتاخد إجراءات بتخبر الطبيب وبينلقط بطريقة من بعيد كذا، لأنه ضروري يكون موت رحيم وما يرجع ينحط عرفتي بين الناس يعني. في طرق لحتى
0: وحتى من دون ما يتعذب يعني الكلب كمان، لأنه الوقت اللي عم نسمم له للكلب يعني كمان
1: في الوجع مثل وجع الإنسان، ما نفسه بينوجعه مثلنا يعني. هلأ بيجي بيقولوا لك أنت عم بتفكري بالكلاب ما عم بتفكري
0: بالإنسان، هذا اللي بدي أقول لك إياه، وكتير بعدنا بنسمعه للأسف.
1: للأسف ما هي صحة الإنسان تبدأ من صحة الحيوان والطبيعة والبيئة يعني. ما في، نحن مش لحالنا عايشين على الكوكب، ربنا ما خلقنا لحالنا، نحن بدنا نتعايش مع بعض. ما بدنا نبلش من نقطة يعني، هيدا ببلش بالإنسان، هيدا الإنسان بيشتغل للحيوان، هيدا الإنسان التالت بيشتغل للبيئة، كل واحد ببلش من محل لا آخر شيء نكون إيد واحدة عم نزبط هيدا هالمنطقة، عم نزبط هالبلد، عم نجرب نزبط هيدا البلد، لأنه كوارث يعني.
0: صحيح كوارث، بس كمان هيدي موضوع كتير مهم وضروري ما نتجاهله يعني. أكيد. ما نقول لا لك بشو عم نفكر ويمكن لازم نفكر بالإنسان أكتر.
1: أنا بالنسبة لا أنا بالنسبة لإلي، وعالم بدأ تكرهني أنا قليلي إنسان حيوان، بقولك لا حيوان قبل الإنسان يعني. أنا هيدا شخصيا يعني، لأنه أنا ما شفت منه شر يعني الحمد لله لهلأ.
0: كنت عم تفكري بي كان عندك توجه تعملي شلتر، صار حاضر الشلتر؟
1: لا كان مش عندي توجه انا، اللي يعني اذا بدك اللي حدا ورطني بهذا الموضوع واللي كنت بعيد عنه اول شيء ورطتني، وبنفس الوقت شكرا بشكرها يعني، بس عم بنوجع عرفتي انه شيء صعب، انه منه شيء هين يعني. واحد فايت بشو بدي اقول لك، ببحيرة وحل وبدك تجرب تنط في هاي البحيرة لحتى تشوف المي نائية يعني، هاي الأجواء اللي عم نعيش فيها هون. هي نادين الريف يعني، أول شيء مشكورة أنه فوتتني بشي عم جرب اشتغل عليه، إن شاء الله أقدر أعمل شيء. هي كان عندها جمعية وشلتر، ففتنا فت معها ورجعت قدمت استقالتي من فترة، لأنه في نقط كتير اختلفنا عليها، في قصص هي مش موافق عليها وأنا مش موافق عليها، فانسحبنا هيك بطريقة حبية. فأنا لحالي، والشلتر على فكرة هو الشلتر بيفكروا العالم أنه الشلتر يعني شيء منيح، الشلتر هو حبس وتعذيب للحيوان اللي بعده عايش. هيدا رأيي الشخصي يعني، لأنه الشلترات الموجودة عادة برا هي شلترات كثير كبيرة وفي مساحات للكلاب يركضوا يعني، مش أوض بتزر بكلاب فيها بالعتمة أنجأ بالطعميون يعني. لا
0: شفنا فضايح بشلترات.
1: ايه طبعا، خلي يعيش برا ينبسط بكم يوم عم بيركض ويلعب ويعيش حياته، من ما يروح تحبسيه وتعذبيه يعني، مثل سجن صيدنية في منه شلترات يعني، التعذيب تبع الحيوانات وتعب. وين بدك تشيليون يعني؟ اذا بدك تركضي تمسكي الشلتر تقولي له ممنوع تعمل هيك، ما معه مصاري لا يخصي ولا يحسن بالشلتر. وإذا فلت الحيوانات شو بدك تعملي؟ بدك تفلتيه وترجع تزيد الكمية يعني، فبتلاقي حالك مربطة بكمية قصص ما بتعودي بتعرفي منين بدك تبلشي ونين بدك تخلصي.
0: صحيح كارمن لبوس، أنا بدي أشكرك وبدالك الله يقويكي تضلي الصوت حبيب الصارخ لتحمي هالحيوانات.
1: حبيبي الله يشكر كل ناشط يعني، في كتير ناشطين يعني، كمان نعرف غنى عرفتي، غنى اللي عم لأكثر حدا عم بيتأذى تقريبا يعني بهذا الموضوع، لأنه بتطلع ما بتسكت يعني،
0: ما بتسكت وبالآخر بيجرجوا على المخافر.
1: نعم هيدا بلدنا يعني للأسف يعني.
0: صحيح.
1: فشكرا لك، وإن شاء الله ما أكون هيك مبين في تعصيب يمكن شوي، بس لأنه
0: بالعكس ضروري ترفعي صوتك، لأنه كمان هاي الحيوانات أرواح دايما أنا بقولها، وحقها علينا أنه ندافع عنها وما نكون عم نعرضها للأذى.
1: أكيد أكيد حبيبتي.
0: شكرا لك كارمن
1: لبوس. شكرا شكرا شكرا لك.
2: صبحية ندى، صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 15/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين وسبعمائة وثمانتاشر ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين وسبعمائة وستة وثلاثين ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين وستمائة وواحد وأربعين ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون ومئتين وواحد وعشرين ألف ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو $8.70، موزات بقر برازيلي الكيلو $7.70.
5: كبرت تعبولت الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبولت
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبولت
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: صبحية ندى.
4: ومكملين معكم بصبحية ندى. مجموعة كتير كبيرة من الواتسابات, رح جرب اخد قد ما بعد الوقت بيسمح لي. بسمع سناء صعب.
5: بونجورك ندى, يعني مشكورة مدام كارمن هي وغنى نحفاوي ما عم بيقصروا بهيدا المجال, بس أنا اللي بدي أقوله أنه الإنسان ما بقى في رحمة لخيه الإنسان, بعد بده يكون في رحمة للحيوان. إذا الإنسان بيدعس على خيه الإنسان, ويعني مثل ما بيقولوا بيقتل القتيل وبيمشي بجنازته وما عم يرحم, بعد بده يرحمه حيوان. وصلنا لوقت كتير صعب ندى.
4: سناء معك حق, الإنسان ما عم بقى يرحم خيه الإنسان, بس نحن كمان ما لازم نسكت ولازم نضل نعلي الصوت, لأنه مثل ما دايما منقول الحيوان روح, ولازم ما نسمح للإنسان يكون عم بيعذب هالروح. ما بدك تحط الأغنية يا روي؟ يلا منرجع لفويس تاني, خلينا نسمع محمود.
6: صباح الخير صوت كل لبنان, صباحو يعطيكم العافية. يا عم الكهرباء كل الأحزاب اللبنانية استلمت الحمد لله, ما في حزب لبناني إلا ما استلمها, وبقيت مع العونية كمان شي فترة منيحة أكتر حزب السلامة. ما حدا قدر يقلع فيها لهالكهرباء. يا عم المعامل الكهرباء صاروا مثل السيارة الخربانة, بتبلع بنزين وما بتمشي. طب يا عم يخصصوها, خلي يعملوا معامل مثل العالم على الغاز, عشي طاقة جديدة خفيفة ما بتصرف على قد ما بتهدر على قد. خلص الدولة فشلت بقدرتها, تخصصها خلي العالم تعيش. طبعا

0: بونجور بونجور ست ندى يا عم، اشتقنا لك والله، اشتقنا لك شو هالطله الحلوه. بونجور الك ولصوت كل لبنان، انا زعلان منك. قديش صار اللي بدق لك لحد هلا ما نورتيني، ما هديتيني، ما قلتي لي في هيك عروس منتظرتك. يلا شد الهم يلا شوف.
1: بعد ناطر العروس، خلينا نرجع نسمع خليل.
2: هي هن جيبوها 8 ساعات بال 24 ساعه لنقدر نعبي البطاريه ونكفي ال 16 ساعه الباقيه. الله يرضى عليهم يطول عمرهم. صرنا نقبض اخر الشهر، نشيل اجار البيت، اجار الاشتراك، ونكفي الشهر. اذا بدك شوف شو بدنا ناكل. ما حكيناك عن المدارس، ما حكيناك عن البنزين، كتر خير الله.

0: كلنا شفنا على السوشيال ميديا روبو لابس روب أبيض وهربان من الشرطة بسبب ضغط العمل. يعني حتى الروبوتات بيتعبوا وبيهربوا من الشغل. بس هل هالفيديو صحيح أم كاذب؟ خلونا نشوف الحقيقة بكاذب مش كاذب مع محمود غزيل.
1: كاذب مش كاذب.
2: مشهد مهيب منشوف فيه ربوع منقال انه هربان بسبب ضغط الشغل والشرطة عم تركض وراه كرمال تلقطه. لقطة منتشرة بشكل واسع بتفرجينا مشهد كتير غريب لهيدا الربوع عم يتخبى ويركض ويحاول يهرب من الشرطة. فهل هيدا الفيديو صحيح ومن اي دولة ممكن يكون؟ معاينة الفيديو عن طريق التدقيق الجنائي الإلكتروني بيكشف لنا انه هيدي المشاهد مش منشورة ولا موجودة الا على بعض الحسابات على السوشيال ميديا يلي ما ممكن نوثق باخبارها. ولما دخلت الفيديو على نظام فحص متطور اتبين لي انه الفيديو بالكامل معمول بالذكاء الاصطناعي. صح هو المشهد قوي ومثير، ولكن حتى أخطاء الذكاء الاصطناعي بالكلمات على سيارة الشرطة أو كيف المشهد عم يصير كلياتها بتأكد انه هيدا الفيديو مش صحيح. طلع معي انه هيدا الفيديو واحد من بين عشرات الفيديوهات المماثلة يلي في حساب على تيك توك كل فترة بينشرهم لروبوتات عم تهرب من الشرطة من اماكن مختلفة حول العالم. هذا الحساب اسمه Maison Not Real، وكلمة Maison حرف الـ A والـ E بالماجسكول أو upper case للدلالة على أنه الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي. بتلي الفيديو والمشاهد المتعددة المنتشرة يلي فيها روبوتات هربانة من الشرطة فهي الذكاء الاصطناعي ومش حقيقية. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.
0: وروي خلينا بعد نمرق واتساب واحد، يلا بنختم مع اخر واتساب.
3: ما يكون غير المغتربين تبي بعضكم مصاري تكف الشهر.
0: الله يساعد هالمغتربين، بدنا ياهم اي تي ام وبدنا ياهم يدعمونا ويشتروا لنا سيارات ويبعثوا لنا مصاري وبدنا ياهم ينتخبوا. ولهون بتخلص صبحيتنا لليوم، اللقاء بيتجدد بكرة على 9 إلى 10، كونوا على الموعد.
4: صبحية ندى عصوت كل لبنان.
5: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
6: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
7: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
8: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس. تكريماً لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي. اهدن

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبنة إيمونتال كافال لوقية بدولار وتسعين سنت، جامبون إكسترا كازا ديمو لوقية بدولار وسبعين سنت.
1: الهرم السكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت تعب، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت تعب، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تعب تعبوري تعبوري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: العاشرة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. يستأنف مجلس النواب عند 11 من قبل ظهر اليوم جلسة مساءلة الحكومة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري بناء لطلب عدد من الكتل النيابية. أوضحت وزارة التربية أن قرار تأخير التحاق المتعاقدين والمستعان بهم بالمدارس والثانوية الرسمية هو إجراء تنظيمي مؤقت لحين إتمام الإجراءات القانونية والتربوية المستحقة، وذلك استنادا إلى عدد من المعطيات، منها عدم اكتمال عمليات تسجيل التلامذة في شكل نهائي وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، كما إجراء إحصاء دقيق وشامل للاحتياجات التعليمية كافة قبل إبرام أي عقود جديدة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل صناديق المدارس الرسمية. يدخل الإضراب الشامل الذي بدأه سجناء في سجن رومي المركزي يومه الرابع على التوالي، حيث لا يزال أكثر من 400 سجين في المبنى بي يصرون على الامتناع عن الطعام والدواء احتجاجا على تعليق مفعيل قانون العفو العام والتخفيض الاستثنائي للعقوبات الذي ينتظر قرار المجلس الدستوري خلال الأيام المقبلة. توازياً أفادت لجنة أهالي السجناء في لبنان بوفاة الموقوف جورج عبد الساتر البالغ من العمر 54 عاماً ابن بلدة إيعات بقضاء بعلبك داخل سجن زحلي، لتسجل السجون اللبنانية حالة الوفاة الثانية خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أن الموقوف بقي من دون محاكمة على مدى 12 عاماً، وأن حالته الصحية تدهورت مع مرور السنوات نتيجة الضغط النفسي الشديد والظروف اللا إنسانية التي تعاني منها سجون البلاد. تقدم وكيل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامي وسيم غاوي من قادة التحقيق الأول في بيروت الرئيسة رولا عثمان بطلب إخلاء سبيله لانتفاء وجود ضرر مالي، وفق تأكيد مصرف لبنان بأن القرض الممنوح لبنك عودي عام 2010 بقرار من المجلس المركزي وليس بقرار شخصي من الحاكم قد تم تسديده بالكامل بالإضافة إلى الفائدة، كما أن القرض الثاني الممنوح عام 2014 تم تسديده بالكامل أيضا إضافة إلى الوضع الصحي الدقيق جدا لسلامي والمثبت في التقارير.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: تبرد الهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تبرد
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تبرد
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس: كلنا ندرك أن نزع سلاح حزب الله نزع سلاح حماس لن يحدث، ونحن مستعدون لاستكمال المهمة وتنفيذ خطة الهجرة. أوضحت حكومة غزة أن المبنى المنهار والمكون من 6 طوابق تضم 24 شقة تعرض سابقا لقصف إسرائيلي مباشر أضعف بنيته، ولا يزال عشرات الضحايا من أطفال ونساء تحت أنقاضه. تجر الإشارة إلى مقتل 11 شخصا في انهيار المبنى. اقتحم مستوطنون وجنود من الجيش الإسرائيلي المسجد الأقصى وباشروا تأدية طقوس تلمودية. الخبر الأخير: أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن دعم بلاده للسعودية في الدفاع عن أمنها وسيادتها. كان هذا موجز الأخبار من صوت كوري لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خايف؟
3: ليش خايف؟
2: تخايف انه راح افتح قلبي كل شوي؟
3: انت فتح قلبك وانا راح افتح قلبي اكثر.
2: يمه
3: رقيقه
2: حنون
3: فاحمه اكبر من عمرها.
2: انا نور من العراق واني هنا موجوده يا بابا.
3: وياكم حيدر ابو مريم.
2: حابه افتح قلبي بابا. نجوبتي راح فاجئ.
3: احاول اعرف ما في داخل قلب بنتي.
2: خايفه شوي من وجبه بابا وكل شوي من الاسئله.
3: جعفر راح يخبطها خبط.
2: أريد أشوف شيت راح يكون صريح اليوم هنا.
3: رسالتي هي تظل صديقتي وحبيبتي وبنتي.
2: بابا تعال ساعدني.
3: الله يستر.
4: أهلا وسهلا فيكم.
2: أهلا وسهلا.
4: كيفكم؟
3: الحمد لله.
4: كله بخير؟
2: كله بخير الحمد لله.
4: جاهزين تفتحوا لوبكم لبعض؟
2: أنا جاهزة.
4: جاهزة؟
2: ماذا تفرق في التربية بيني وبين أخي؟
3: أكيد أكيد تربية البنت تختلف عن تربية الشاب، والشاب يكون متعب أكثر بالنسبة لي يعني، لأن الشاب كثير خروجاته يعني من البيت. لا بناتي الحمد لله بشكر مأمن يعني ما متعباتني.
4: وين بتفرق؟
3: أفرق يعني الشاب ممكن يحتاج لشوية قوة أكثر
4: بس بالتربية مثلا ممكن

0: وقال أمثلة عملية. بيزعجك هذا الأمر بعض الأحيان؟
1: صراحة لا ما يزعجني، ما حطتها أصلاً ببالي، يعني ما مفكرة بهذا الموضوع هواية.
2: مو هي تعرف أنا الشيء صحيح بدي أسويه، يعني مو أفرق مثلاً بغير أمور.
1: أنا عارفة لوين تريد توصل. يعني من ناحية الحب وهاي شغلة أول ما يفرق.
0: أنت ما بيزعجك هذا الأمر إنه أنت إنه ليه رخي إيه ليه لا إلي لأ؟
1: لا ما يزعجني.
0: لا. لأنه هيك تربيتي.
1: إيه هو.
0: بس لما بتحكي مثلاً مع صديقاتك الألمان أو صديقاتك كمان من جنسيات مختلفة وبتشوف إنه ما في هذا الفرق بيناتهم، ما بتقولي ليه أنا هيك؟
1: لا لا لا.
2: تربية الأولاد بأوروبا كأنما أنت لازم جمرة يعني بيدك تحاول تحافظ عليها هاي الجمرة، يعني إذا تلزمتها حيلة راح تحرق إيديك وإذا أفتها راح تحرق لك الأول والتالي مثل ما يقولون. فتربية الأولاد كثير كثير صعبة، يعني الحكومة مطيتهم أكثر صلاحية، يعني الولد ما تقدر تضربه، البنت ما تقدر تسوي لها شيء، ولهذا السبب شفنا كثير عوائل هنا انفلتت راحت خربت.
0: عندك خوف من هذا الأمر؟
2: نعم نعم، بس الحمد لله وشكر مرحلة الخوف عبرناها. هذا الموضوع يجوز قبل 10 سنوات إيه، يعني أول سنتين ثلاثة كنا نخاف، لأن أقل خطأ يوقع به أحد من الأولاد. نعم أقل خطأ يوقع به أحد الأولاد فراح يدمر العائلة كلها، يعني هذا اللي إحنا كنا نخاف منه، والحمد لله وشكر عرفنا شلون نعبر المرحلة.
0: أوكي.
2: شنو الشيء اللي تتمنين أنا أتعلمه من عندك؟
1: من عندي؟
2: إيه. يعني أنت شوفي نفسك أحسن من عندي بهذا الشيء.
1: أوه هاي صعبة. هاي صعبة.
2: عادي افتحي قلبك.
0: افتحي قلبك.
1: شلون أقول إن أبوي يشتخس دائماً متوتر متوتر.
0: متوتر.
1: دائماً متوتر بسبب الشغل. فأتمنى من عندك أتمنى تعوف الشغل شوي على جهة ها وتفكر بنفسك ها وتطلع تونس تعوف الشغل. تخلي لك وقت بس للشغل،
2: هو وقت الشغل واحد
1: لا مو انت بسوي كل وقتك بس للشغل
2: بحسب شغلنا، يعني احنا يتطلب يعني لازم
1: هذا السبب يعني هذا الشيء اتمناه من كل قلبي انه تخصص وقت بس للشغل وتخصص وقت بس لنفسك وإنه
0: كيف بيأثر هذا لما تكونوا ظاهرين بالحياة اليومية مرات تقولي يا ريت موجود
2: يأثر
1: يخرب المود، مثلا من واحد مثلا مندمج بموضوع ها ودي يسولف اوكي راح اسوي هاي راح نروح ناكل هناك يجي اتصال لازم نرجع نخلص بابا الاتصال نرجع نعيد الموضوع كليته فايه
0: مدرك لهذا الأمر أنت؟
2: أي.
1: يعرف.
2: أي وأعرف مقصر بهذا الشيء.
1: لا مقصر، تقول مقصر.
2: بس يعني شو تسوي؟ مو إحنا قلنا نفتح قلبنا، بس أكو مرحلة لازم واحد يعبرها. تعرف إحنا جدد هنا بألمانيا ولازم واحد يكون نفسه.
1: أنت راح تقبل تزوج بالشخص من ديانة أخرى غير الإسلام مسلم يعني؟
2: حكم إحنا يعني إسلام فلازم تكونين نفس الدين. لأن هذا الشيء شرع الله، يعني احنا ما نقدر نخالف شرع الله، ولا ما عندي مشكلة ويا أي شخص يجيها بس يكون هو يعني مسلم.
1: ريبة ولا فوا عليه،
0: يعني انت اليوم اذا حبيتي واحد غير مسلم ممكن تحصل،
1: نحاول انه نلقى شخص مسلم. هذا الشيء يعني هذا الشيء انا اريده يا حتى انه كنت فاهم همينة.
0: طيب لما اختك تزوجت حدا ألماني وفاء الدغري؟
2: قبلها بست أشهر هو صار مسلم.
0: اعتنق الإسلام؟
2: اعتنق الإسلام قبل ما يتزوج مريم.
0: وهذا كان شرط لإلك؟
2: كان شرط، هو صار مسلم وصار صديق للعائلة بسبب منشور على إنستغرام. هو كان دا يبحث عن الدين الإسلامي، ويعني شون كان هو يعني دا يريد يدخل الدين الإسلامي، مو بسببي يعني حتى أكون واضح يعني أمام الناس، مو بسببي.
0: لا لا لا مفهوم، هي القصة تغير اعتنق الإسلام وبعدين بعدين حب بنتك.
2: شنو المواضيع اللي انت تفضلين تسولفين بيها وياي وما تحكين بيها ويا امك؟ خلينا نحكيها بالعراقي.
1: احاول انه هاي الشغلات اللي اعرف فيها انه راح تخليها عصبيه اجي ويا امك احكيها.
0: مثل شو؟
1: والله ما ادري.
2: ترى
0: لا بدك تدري اليوم شو يعني حددها لها كله ما ادري بدك تدري.
1: زين انت ساعدني انت تعرف
2: انا يعني
0: شو المواضيع. طب اسالك سؤال غير، شو الاشياء اللي بتحكيها مع امك ما بتحكيها مع بيك؟
1: ان شاء الله تكون خاصه اكثر.
0: مثل شو؟
1: شو مثل شو؟ يعني شغلات خاصة مثلاً إنه تخص البنات ما أحكيها ويا أبوي، ما أقدر أحكيني أبوي ما راح يقدر يفهمها.
0: أنا عجبتي بشاب بالمدرسة.
1: إيه.
0: ممكن تيجي تقولي له بابا في شخص عجبني.
1: شو طبيعي أول شيء أمي. أمي هي تعطيني يعني. إذا تعطيني green light green light، إذا تعطيني red light لا.
0: طب وبيك شو بيعطيك بأي light؟
1: لا أبوي يحاول إنه شلون أقول لك إنه يوازن الموضوع، ما يحاول لا يأخذ بطريقة عصبية ولا يأخذ بطريقة إنه لا.
0: هل حصل الموقف؟ إنك جيت وقالت لك حبيت أو انعجبت أو حدا عجب.

0: فيه؟
1: لحد الآن لا.
2: حالياً لا. حالياً بس.
0: بس ما خبرتي ولا بعد ما حصل؟
2: لا بعد ما حصل. بعد ما حصل. فإذا حصل وصار حاجة عرضيكم خبر.
0: أيوة يعني.
2: وأقولكم ها إذا حصل شلون كانت ردة فعل بابا؟ حد صحيح يقول لك جعفر ايش صار؟
0: بعد ما خبرت بعد ما خبرت أمك عن الموضوع كمان. هو طبعاً شيء خاص جداً بس بعد ما قلتي له لأمك إنه والله في حدا.
2: شو يسوي لا ماكو ماكو.
0: أوكي ماكو.
2: لا ماكو. أنتي
0: ماكو. لا صدق ماكو. أوكي. السؤال الثاني.
1: يلا.
2: ماذا قد تشعر أن حريتي تهديد وليست فرصة أثبت بها نفسي؟ عندك شعور بهذا الشيء؟
1: بعض المرات.
2: بعض المرات.
1: بعض المرات.
2: إيه؟ ليش؟ شو؟
1: بعض المرات يعني كل إنسان يعني كل أب يخاف على بنته.
2: بس مو تهديد.
1: أخاف خاف من الصديقات مو أخاف من أدها. أخاف تجي صديقة تخرب اللي أنا تعبت عليه سنين. هذا اللي.
0: شو اللي بخافك بالضبط؟
1: هذا اللي يعتبره تهديد. يعني نفس الأمور اللي قلنا عليها مثلاً. يعني أكو كثير بنات تتمرد على أهلها تطلع ما تحب أحد يحاسبها تسوي أمور يعني مو مال عمرها يعني حتى المزوجات ما يسووها حتى المخدرات والشرب وهاي الأمور كلها فأنا أخاف من هاي الأمور أحاول يعني هذا يكون تهديد إلي يعني
0: اللي ما بتقول أنا عارف بنتي شو لو شو ما راحت وين ما كانت أنا واثق فيها
1: قلت لك واثق من أدها وأعرف أنا ما عندها أحد بس تقول ليش حريتي تهديد بالنسبة لي هذا اللي تهديد اللي أخاف من عنده
0: لإلك بتلاحظي إنه بعض الأحيان نكون الآن
2: يكون عندنا مرات كل شوية شغل فإنه بين ما خلص شغل بابا يقول أنا جاي أنتظرك برا إنه يجي ياخذني فأعرف أنا بهاي اللحظة إنه هو أوكي قلقان عليه وخايف
0: وهلأ طلبنا من نور ومن حيدر يجيبوا صورة بتعبر شيء بيعني لكم أنتوا شخصيا
2: أبلش أني؟ شوف الصورة هاي ما أعرف إذا مبينة واضحة يمك
0: ليه تعني لك هاي الصورة؟
2: لأن هاي كانت بعد معاناة إنه جبت قطة بالبيت بعد ما وافقت ماما ووافق بابا كان لازم نسوي له عملية
1: عملية تعقيم يعني
2: إيه عملية تعقيم إنه سوينا له هو كان كلش متأذي وكان لازم ننتبه عليه إنه ما يسوي حركات خاصة حتى ما يأذي نفسه أو تنفتح العملية هاي فبابا ظل سهران وياه تقريبا للفجر حتى إنه ما يتأذى هو كان بالبداية مو كلش قريبين من بعض بس والله بعد هذا اليوم هيك يحسون
0: أوكي وأنت الصورة
2: ليش هاي الصورة
1: هاي الصورة أحس بيها أنت كنتي كلش يعني متونسة ومرتاحة فأحبها هاي كلش
2: أشوفك
1: يعني أنا سعادة يعني سعادتي من سعادتكم فمن أشوفك أنت سعيدة أنا أرتاح وأكون سعيد شنو الشغلات اللي أنا أسويها وتجرحك؟
2: من أحكي ياك بموضوع وأنت تكون مركز وياي وهذا الشيء دائما يصير نحكي بموضوع ثاني أوكي نسوي هاي هاي أوكي أوكي يقولي هو إيه يقولي إيه بنحكي يعني بس وراء بنرجع أفتح موضوع وياه وراء خمس دقائق يقولي شنو ما أتذكر شنو حكيتي
1: أنت شوفي بابا يعني هو أنت تحكي نقطع كلامك بخير بس حتى توصل لك الفكرة كل أب تشوفوه يعني هو جوز مبتسم وياكم جوز فرحان يحاول يخلي جو البيت سعيد بس هو ما تدرون ايش قد بقلبه هموم اكو ايش قد اكو تفكير بباله يجوز بلحظه اللي انت كنتي تريدين تحكين وياي انا 100 فكره بعقلي يعني 100 فكره تعرفين الدنيا هاي تعب احنا جبناها يعني من عمرنا 16 سنه نشتغل ولحد الان وتعبنا كثير وشفنا كل شيء فكل اب عراقي لا تصدق قلبه فارغ مستحيل مستحيل انا احكي هسه نيابه عن كل اباء العراقيين كل اب عراقي محمل بقلبه هموم والام ما شايلها بشر ولا ما عندي شيء زين هو بس مجرد التفكير بيكم انتم حتى نوصلكم حتى
2: شنو احنا مشكله طلعنا واني ما ادري لا ما
1: ادري ده هو هذا واقع يعني
0: انت بتشتاق لامك وبيك انت
1: انا والدي انطاق عمره قبل تقريبا راح يصير له سنه جزوية عرض الحلقه يصير سنه وشويه وظلت حصره بقلبي لان كان زعلان من عندي بوقتها ف يعني مواضيع طويلة بصراحة
0: كنتوا ما تحكوا مع بعض
1: لا آخر فترة يعني آخر فترة أي وهو يعني من تمرض وتوفى بسرعة بسرعة يعني ما بس قالوا والد تخربط ورا ساعتين توفى يعني ما لحقت حتى أروح للعراق يعني هالمسألة وتعرف أنت قانون اللجوء هنا إحنا بلد يعني لازم نحترم قوانينه ونحترم
0: لا عم بسألك هذا السؤال لأنه حاسس أنتوا عم تحكي معه في غصة عندك في غصة
1: نعم.
0: عندك
1: نعم.
0: في غصة البي.
1: جعفر وين وديتنا؟ وين جبتنا؟ وين يعني انت الصاعد ال... الغصة هاي كبيرة كبيرة صراحة.
0: هل عم تعطي كتير لأولادك يلي انت فقدته كمان من والدك؟
1: نعم، حاول أعوض اللي أنا ما حصلته.
0: شو اللي ما حصلته؟
2: درت المواضيع على ما أرجع علي
1: فريتها كلها فريتها
2: جعفر.
1: على العموم يعني بس أقدر أقول لك بالمختصر أنا عشت طفولة مو مثل طفولتهم بين أب وأم بحكم طلاق والدتي ويا والدي، واللي شفناه يعني فخلى أثر بي كثير.
0: قد ايه بتلاحظي هذا الأمر ببيك أو ما لاحظتي لحتى؟
2: لا لاحظة أكيد.
0: كيف؟
2: يعني دائما نلاحظ هذا الشيء من يكون وحدة، مثل ما مرات يعني أرجع من الشغل أشوفها وحدة وقول هول مبين علي إنه مقهور وضايج، بس أنا ما أحب أفتح وياها المواضيع لأن إنه إذا أشوفها مقهور ما أريد إنه أفتح الموضوع أكثر وأخليه ينقهر أكثر.
0: لما بتسمعي طفولته التحديات اللي كان عنده إياها
2: صراحة يعني سمعتهم من يعني أكثر شيء من كبرت سمعتهم من جدتي بيبيتي هنا ألمانيا ستي
0: حجت
2: إحنا نقول بيبي إيه حكيت لي كل شيء. ف يعني صدق بهذا اليوم قمت ابكي يعني كنا ناكل وقتها فحكيت لي انه شلون كان طفوله بابا وكان ما موجود ف
1: هاي ما ادري بهاني
0: شو اللي اكثر شيء اثر فيك هي وعم تحكيك هي وعم تحكيك ستك؟
2: لاحظت انه ما كان هو عايش اللي احنا يعني احنا هسه بالنسبه له عايشين بلوكسوس بالنسبه اللي هو كان عايشه الحنان والدفء اللي احنا جاي ناخذه بالعائله احنا هذا عايشين بس هو احس انه ابويا انه كان يستاهل يعيش اكثر من اللي احنا دا نعيشه ودا ناخذه من عندهم.
0: اوكي
2: اصبحت اب عندما كان عمرك 18 عاما، لو الزمن رجع بك هل كنت غيرت راي قرارك؟
1: لا للمعلومه للتصحيح 17 سنه كان عمري
2: من اصبحت اب
1: من صرت ها من صرت اب اي
0: لما كنت اب كان عمرك 18 سنه واربعة اشهر
1: شوف الموضوع من الإيجابيات مالته اللي هو يعني شوف أولادي صاروا بطولي ويكبرون وياي ويعاونوني. يعني هسه إحنا يعني نور مثلاً تشتغل يعني مو ولا معاونة مادية بس وإنما هي كبرها هذا بنتمشي وياي من يقولون هاي أختك مو بنتك هاي حلوة. وإذا مريم نفس الشيء يعني اثنينهم أنا ما عندي تفرقة اثنينهم نفس الشيء فهذا من الإيجابيات كبروا
2: وقفوا وياي. أقاطعك الكلمة مريم بالنسبة لك منو؟
1: مثل أمي مثل أمي أنا صح لها أمي
0: مريم لبنتك
2: مريم همينة من العصبية هيك إنه ليش سوى هاي الشغلة ليش تسوى هيك
1: حاسبني مثل أمي وهي همينة تشبه أمي يعني نفس الشيء إيه فأصح لها أنت أمي. على العموم فهذا الموضوع اللي بيه إيجابيات والموضوع اللي يعني إحنا نعتبره أقول سلبيات كانت بعمر يعني مو أتمنى العقل اللي عندي هسه بوقت اللي أنا تزوجت بيه.
0: بس أنت بالنهاية هو زواج قاصر وإذا بتشوف أنت موضوع أنه كطفل 18 سنة بتعتبر أنت طفل شو الأشياء اللي بتشتقلها لأن أنت بنفسك كنت ولد وصار عندك ولد
1: اللي أفتقده يعني ما شبعت من طفولتي من أطلع ويا أصدقائي. لا إحنا كانت مسؤولية وهو الزواج المبكر اللي صار بسبب شيء معين يعني عرفت الشيء
0: شو هو؟
1: اللي هو قلت لك يعني طلاق والدتي ووالدي فأنا ظليت يعني لا أريد أروح يوم والدتي ولا أريد أروح يوم والدي.
0: زوجتك كانت أكبر منك بثلاث سنوات زوجتك؟
1: لا نفس العمر
0: كمان كانت نانية تكون
1: نفس العمر
0: نانية تكون تحت 18.
1: نعم
0: كيف لقلك هذا الموضوع لما بتسمعي؟
2: صعب لأن إحنا ما نعيش بهذا يعني ما نشوف هذا الشيء هواية هسه بالوقت الحالي وين إحنا عايشين بألمانيا.
0: بس أنت رأيك لما بتسمعي أهلك تزوجوا بعمر كانوا قاصرين شو بتفكري؟ بتقولي برفضوا؟ شو الرأي اللي عندك إياه؟
2: أنا ما أعيد هذا الموضوع لأن اثنيناتهم صغار إنه واحد يقدر يشوف بهذا العمر شغلات هواية يقدر يطلع يقدر يسافر. أنا عن نفسي ما يعني ما كنت أتزوج بهذا العمر.
0: شو بتقول اليوم؟ أنت حكيت اليوم بالعراق ما زال حتى اليوم بتم هذا الزواج
1: تم وبعد أكثر يعني
0: في أصغر في قوانين موجودة عم سن مناقشة عليها إذا بعد عم بيتم إجبار الفتاة تتزوج عمرها 12 أو 13 سنة
1: صح.
0: وبعد الفتيان كمان شو بتقول لأهل لما يشوفوا أن أولادهم بتزوجوا قاصر؟
1: خليهم يلعبون خليهم يشبعون من طفولتهم نجبرهم على شيء هم ما يردون لأن هذا الشيء بعدين راح تتندمون عليه بقشعر على راسكم. خليهم يلعبون بالشارع خليهم قبالكم شبعوا من عندهم مو عيب إذا يعني بنتك أو ابنك 18 سنة أو 17 سنة وجبته وحضنته ونايم بيمك على السرير بالعكس خليه يشبع من حنانك خليه يشبع من طفل خليه يحس بنفسه هو أكو جو عائلي عايش به. ليش تطوها للرجل يعني مثلا إذا بنية 12 سنة أو 13 سنة تطوها الرجل اللي بعد لعابات تلعب يعني أنا بنتي هسه يعني مريم أنا خطبها دومينيك عمرها 18 سنة وأنا هسه أقول لا استعجلت. يعني إحنا من نحكي مثلا نقول ننصح أحد وأنا بنفس الوقت عندي بنتي 18 سنة خطبوها من عندي فأنا أكيد لازم أنطي الإيجابي والسلبي.
0: الحنان أنت وعم تحكي الحنان اللي أنت ما نعطاك لإلك تفقده اليوم.
1: نعم
0: يلي بيك وامك ما اعطوك اياه وخلاك تتزوج فبتحس انت
1: اليوم ما اعطوني اياه بقى اكو شيء يعني فقدنا يعني الجو العائله. يعني انت مثلا تقعد تجي تنام على حضن امك وبعدين تجي على حضن ابوك وتحرك بيناتهم هاي القفشات اللي تصير يعني ماكو
0: ما عشت
1: اي ماما بابا هيك يحكي عليك بابا هاي ما عشناها. فاني هذا اللي انا يعني دا اوصل لهم اياه يعني. اقول لهم عيشوا ارتاحوا يعني لا تشوفون اللي احنا شفناه.
0: سمعيته قبل مره عم يحكي هيك؟
2: ما يحتاج اسمع اعرف شنو بقلباني اعرف انه هيك يفكر.
1: بس انا ما حاكيش
2: انت ما حاكي يعني بس انا اعرف
1: فاتح قلبي لو لا
2: لا لحد هسه احنا ما حاكي مش مواضيع
0: صح.
2: اذا قررت الطلاق يوم ما هل ستدعمني؟
1: شلون من يطلق يعني؟
2: والله ما ادري من اطلق منو
1: طلقي نفسي
2: اطلق نفسي تقبل لو لا شو تقول؟
1: حسب الوضع. اذا شفتك انت مظلومه اكيد كل ابوه لازم يحكم بالعدل.
2: تربيتك ما انظلمت
1: انا هسه على اختك تقولي من تصير مشكله هي ودومينيك ويا من نطبق احنا
2: ويا دومينيك
1: ابد ما انطبي يعني حتى اذا هي على حق اقولها لا
2: لان نعرف مريم قويه
1: مو موضوع قويه لا انت اذا قلتي صرتي وياها هجمتي بيتها فاحنا لازم نكون ويا يعني زوج البنت حتى نحاول نكسبهم.
0: بس اذا هي اجت على البيت وقالت لك
2: تخيل الوضع والله جيت انا على البيت
0: هي اجت على البيت مزوجه واجت قالت لك انا بدي اتطلق حره
1: غير عارف الاسباب
0: اعطيتك اسباب وانت ما اقتنعت
1: إذا
0: فيها
1: اسباب ما اقتنعت بها ما قبل
0: بس هي بدها
1: اي بس انا احاول احكي وياها اصلحها وتعرف يعني
0: بس انت اليوم عندك بالعراق في امثله عمليه عم تكون موجوده
1: لا.
0: انا شايفهم وحاطين موجودين بالمجتمع
1: زين.
0: تيجي البنت عند بيها بتقول له انا بدي اتطلق او عند امها فبتيجي امها بتقول لها اتحملي وهذا زوجك وعيب وما يسوى
1: المفروض هذا يصير
0: اكزاكتلي فهي بتروح بتكون هي مش مرتاحه معه بس بتبقى معه كرمال اهلها. انا هيدا هو خلفيه السؤال اللي نحن حاطينه يعني فهل انت بتضحي بسعاده بنتك عشان ما تكون مطلقه؟
1: لا لا لا, لا ما ضحي بسعادتها لا عندي سعادتها وراحتها فوق كل شيء.
0: طيب يعني اذا اجت قالت لك انه انا
1: بس بالحق الحق
0: شو معناته الحاله
1: لك؟ الحق
0: اذا قلت يعني لك انا ما بحبه مش
1: يعني اذا شفت الزوج ما ظالمها وهي دت تريد بطرانه يعني دت تريد تطلق والله هاي سعادتي هاي بطلاقي سعادتي لا والله لا هذا مو حق
2: اي سعاده بنتك والله
1: حتى اذا انت على باطل لا ما اقبل
2: انه عقلي قال لي لا لا
0: ليه لا
1: لان هذا ظلم للشيء ظلم الي
0: طب مش الظلم لبنتك
1: لا هي ما بدها اذا عقلي ده يقول لي لا لا
0: هي ما بدها
1: يا حبيبي يا جعفر
0: هي ما بدها
1: هي ما بدها
0: بغض النظر هي ما عادش بدها ما في سبب اجت قالت لك بابا انا ابتداء من بكره بدي اتطلق ما بدي اياه قلت لها انت ليه؟ قالت لك ما في سبب انا ما عادش حبه اوكي؟
1: لا ما اقبل
0: ليه؟
1: ما اقبل
0: طب اشرح لنا
1: قناعتي هاي قناعتي
2: ارجع لك
0: عشان نحترم قناعتك بس بدنا نفهم قناعتك
1: شوف حبيبي اولا احنا بمجتمع عربي مجتمع عربي وعندنا عادات وتقاليد ولازم نحترمها فانا من تجي بنتي والله على مزاجها تريد تعوف رجلها اولا راح يصير اسمها مطلقه طبعا مع احترامي لكل المطلقات يعني انا مو اقول فشي بس نظره المجتمع العراقي او العربي بصوره عامه للمطلقه مع الاسف نظره مو حلوه. ثاني شيء الاطفال شنو ذنبهم؟
0: انت ذكرت المجتمع
1: نعم
0: صح
1: نعم.
0: وذكرت انه المراه المطلقه ممكن يكون عليها يعني وصمه بالمجتمع
1: وابغض الحلال الى الله هو الطلاق
0: بس ما فكرت ساعتها ببنتك انا هيدا اللي عم بسال عنه انت فكرت بالمجتمع وشو بقول عنا ما فكرت ببنتك فممكن تكون بنتك تمرق بوجع وتقول انت تختار بين وجع بنتي وراحة بنتي ولا المجتمع
1: بحس انت جاوبتني على سؤال نفسي اذا بنتي حسيت بيها بوجع مرت بوجع لا انا راح اعيدها على هذا الشيء
0: ليه المجتمع ما زال عم يلعب دور وانت عارف انه في حالات كثيره ممكن البنت تعاني وتكون مش مرتاحه بس كرمال المجتمع وكرمال العائله وكرمال
1: المجتمع عشائري مجتمع عشائري صح طلعنا لاوروبا وتحضرنا ويعني هواي امور شفناها بس تبقى عندنا اهلنا عندنا عمامنا عندنا خوالنا لازم نحترم هذا الشيء ونتجاوزه
0: بس هل بتحترمه على وجع هل بتحترمه على ظلم هل بتحترمه
1: لا انا قلت لك اذا شفتها مظلومه لا
0: ليه بهمك نظره المجتمع
1: تصير سمعه مو حلوه يعني هاي البنية مطلقة.
0: أنت عارف بنتك شو بدك بسمع. لما بتشوفي بايك عم بفكر بهيدي الطريقة شو تفكيرك أنت؟
2: يختلف شوي. أنا من النوع اللي ما فكروا هاي المجتمع. أوكي أول شيء بالنسبة لي أهلي واللي بعدهم يجي يعني ما أفكر بي صراحة.
0: الآن رح ننتقل لفقرة الرسم. نور رح ترسم صورة بتعبر فيها عن مشاعرها تجاه بيا، وحيدر رح يرسم لنور صورة بيعبر عن مشاعره وكيف بيشوف هو نور.
2: أوكي
0: ريدي؟
2: يلا

0: خلصتوا؟
1: يس. نعم.
0: طب مين حابب يبلش ويعبر عن الثاني شو هي الصورة؟
2: نورة اللي انت بتضحكين.
0: شو رسمتي لبيك؟
1: ما عليك بالرسمة، انت عليك بالمعنى بابا. رسمت اول شيء الصالة مالتنا. هاي اني انت حمودي عسل ومريم. دومينيك مرة حكت رسمة وماما همينة. رسمت انه قعدتنا احنا من نكون سوا، من قاعدين نسولف ونضحك وملتمين كلياتنا، وشو احنا كلياتنا نكون فرحانين. و يا
0: قديش مبسوط بيك بهالصورة.
2: وين لولو؟
1: لولو هذا حقت بزونتي.
0: سبساينتي.
1: اي
0: اوكي.
1: خلنا نعتبر لولو خالت لهنا، هي دائما تصريم بابا.
2: شلون حبوا اجواء العائلة؟ يعني اول شيء فكرت به هو جو العائلة، لان انا علمتهم على هذا الشيء.
0: يعني مبسوطة
2: طبعا،
0: فخورة. هلا دورك
1: فراشة.
2: انت ارقى من الفراشة. يعني شايف الفراشة من واحد يلزمها شلون يصير صبغها بايديه؟ فهي كلش رقيقة وحساسة الى ابعد الحدود. يعني فانت اعرف يعني، او انت عرفي شلون انا اتعامل ويا الفراشة حتى ما اذيها.
1: شو كيوت. شكرا بابا.
2: دورك تكتبي لي رسالة.
1: أي؟
2: على سبيل المثال عن أي شيء تحبين تشكريني.
1: ولا توا علي.
2: يلا ما بقى، راح بقى على جعفر.
1: أشكرك لأن تعبت ويانا يعني، ولأن تعاني بسببنا هواية، وده تضحي هواية على مود إنه ضحيت بهواي شغلات أنت وماما على مود تخلونا سعيدين. و وليش تسوي؟
2: بابا انتو روحي، انتو الشيء اللي طلعت من عنده بهاي الدنيا، انتو الأربعة يعني، انتو أغلى شيء عندي.
1: هنعرف اللي عانيتوا بيه بسببنا، واللي ضحيتوا بيه، ضحيتوا بأهلكم بعائلتكم كلها على مود إحنا نجي هنا ونعيش يعني الحياة اللي انتو تريدون تطونا إياها.
2: نعم.
1: أنا وإخواني يعني دائما نحكي بهذا الشيء ودائما نذكر هاي التضحية.
2: تشوفين هذا الشيء يعني كان زين لكم لو باقي
1: بالعراق؟ أي أكيد زين إن شاء الله.
2: يعني مستقبلكم شوفي أحسن.
1: أكيد.
2: الحمد لله وشكرا. هي رسالة الواحد لازم يوصلها. هل أكو مواقف يعني أو يوم شعرتي بها أنا كنت صارم جدا أو أكثر من اللازم؟
1: من كنت أسوي الفخ على ماتي اللي أتخرج من المدرسة، هاي كانت أصعب فترة بحياتي كلياتها، أصعب فترة بحياتي. فإنه هنا يعني بنص الامتحانات وأحس إنه حياتي النفسية هي تدمرت بعد ما أقدر أكمل نص الامتحانات، امتحان رياضيات بعد كان باقي لي، فقلت لهم خلاص بعد ما أروح المدرسة أريد أبطل ما أمتحن خلاص هاي أبطل. فأبوي كان ضد الموضوع، قال لي لا تكملين وما أعرف شنو وهاي.
2: كنت أبكي،
1: قمت أبكي بكتها همينة وداني للمدرسة، بس بابا كان ضد الموضوع وكنت أبكي همينة.
2: رادت تبطل يعني؟ بس أنا لما أكون وراها
1: بس إيه الحمد لله والشكر ما بطلت بسبب بابا، لأن شو اسمه نجحت الحمد لله والشكر، هذا كان حلمي. إذا جئت إليك وقلت أنني تعرضت للعنف المنزلي فماذا ستفعل؟
2: مين تعرضت للعنف؟ من أمك يعني؟
0: لا من إذا تزوجت.
2: لا العنف المنزلي إحنا ما نقبل به.
1: شو راح تسوي بابا؟ لا تخيل الموضوع مثلا أنا جيتك
2: وحسب الشخص، حسب الشخص اللي هو أنت متزوجته يعني.
1: شو حسب الشخص؟
2: أي عراقي نتعامل وياه بالعراقي.
1: لا خلينا نقول بابا نقول شخص
2: بالقانون.
1: نقول شخص إنه مو يعني. مو إلا ألماني ولا عراقي، شخص أنا جيتك ها وشفت مثلا وجهي ازرق
2: سمعيني
1: يا فتت لك البيت.
2: اذا عراقي نتعامل وياه يعني نطيل مقسوم بالعراقي.
0: شو المقصود؟
2: يعني مثل ما عنفها نعنفه اذا هو كان يعني على خطا، بس اذا الماني لا قانون موجود وتعرف انت
0: كل واحد. طب العنف بالعنف انت بتكون عامله
2: طبعا اذا هو عنفه،
0: بس في قانون للعراقي.
2: اعرف القانون يمشي، بس احنا بدنا نحكيها اقول لك بالعراقي نتعامل وياه عراقي، نروح نحكي وياه ونشوف اذا ما اذا كررها. لا والله
1: شنو اذا كررها يمد ايده علي ويرجع لي؟ شنو هاي؟ هاي اول مره تصير. لا انا هاي ما اقبل بيها. انا ضد العنف، ضد العنف.
2: طبعا احنا كنا ضد العنف، هذا مو مساله يعني احنا فرحانين بيها، لا كنا ضد العنف.
0: قلت انت عشان ما يكررها، اللي هي ممكن في عندك احتمال ان هي ترجع
2: او هي ممكن ليش لا؟ أكو مرأة عراقية يعني يجوز أكو مرأة متزوجة ما صار عنف عليها أو شيء يعني مو أكو عنف يفرق يعني مثلاً أكو عنف مثلاً
0: عنف يفرق.
2: أنا أقول لك يعني اللي تضرب راجل مثل اللي تتفلش وتتكسر والكتلة
1: نفس الشيء.
2: مو لا مو نفس الشيء لا. أكو راج دي يعني بس.
1: أبا هي الضربة هي ما تصير بالوجه أو إذا تصير بالجسم راح تصير ضربة بالقلب.
2: أي.
1: صير هي هاي الشهوة.
2: بس أكو.
1: بس إذا راجي أو أكو عنف همينة بالكلام أكو مثلاً من واحد يقول كلمة ها تجرح الشخص هذا هم يعتبر عنف لين.
2: شوفي بابا أكو رياجين زمون نسوان هم يعني صدق يعنفوا لا هذا الشيء مو مقبول يعني يجي يكسرها يشيلوها بطانية يعني صايرة وصارعين به هذا الشيء مو مقبول نرفضه رفضا قطعيا يعني.
0: انت عندك في عنف مقبول وفي عنف مش مقبول؟
2: لا يعني اذا راد الرجل مثلا شاف مرته على خطا على فد شيء معين وراد ترى الرجل من يضرب المراه يعني مو معناته هو يكرهها بس يريد يوصل لها رساله هو شنو الضرب يعني
0: هذا عنف
2: بع يعني هسه اني اذا اريد اوصل رساله مثلا على سبيل المثال زوجتي يعني كانت خطانه وياي ما راح اروح انا اكسرها يعني اجيب عوده واكسرها يعني جزء راجلي جزء اكثر
0: اسمه عنف
2: مو عنف قوي
0: العنف عنف ما في
1: ايش تسوي ايش تسوي
2: لا لا لا
1: شلون اذا تقول راجلي او مثلا كسرها واثنيناتهم يعني اثنيناتهم ضربه
2: لا لا مو اثنيناتهم لا تفرق
1: شلون تفرق
2: تفرق
1: يجوز بالنسبه للرجال زين نقول الموضوع المرة ضربت الرجال شي يصير
2: انت فد يوم شفتيني انا ضربت امك
1: لا ما شفتك بس اذا انه اذا تحكي هيك هسه فكروا بالتلفزيون ان انت تعيد الموضوع مع انني اعرفك تبت ايد هذا الموضوع واني اذا صار فد يوم مثلا
2: طبعا ما
1: ورحت الباب وقلت له مثلا انه بالكلام مو بالعنف مثلا قلت لهذا الشخص قال لي هيك وهيك جرحني بكلمه اول شخص راح يقوم ويتعامل وياه ما راح يسكت على الموضوع بس اجوبته هسه بدري
2: لا لا مو انا دا احكي ومدا يسالني دا يقول يعني اذا مثلا انت اذا زوجك على سبيل المثال يعني ما اذعت بس راد يوصل رساله بان انت هذا الشيء لا تسوي اذا انت سويتي شيء خطا راح ذاك الوقت احنا نقعد ونفهم شنو الموضوع ليش ضربك
1: يا هالرساله
2: مو كل مره طيب مو كل وحده تنظر وتروح تطلق ماكو شيء هذا مو معقول
1: الرساله تتوصل بطريقه ثانيه
2: لا لا انت النسوان تفكرون هيك
1: اي بس اوكي خلينا نقلب الموضوع مثل ما قلت لك ها مره ضربت الرجال شو يصير ما عاد احترام
2: ماكو
1: شيء خلينا نفترض
2: ماكو شيء وانا كل شيء هذا غير رجال اللي عاد المرته تضربه هذا مو رجال هذا
1: انا هذا الشيء ما احبه هذا الشيء ما احبه ليش ما يكونون هيك يعني بنفس المستوى
2: احنا شفنا هنا عوائل تدمرت تفلشت
1: لا تدمر
2: بس مو توصل مرحله بين المراه تضرب الرجل لا مستحيل
1: هي مو توصل بس انت ليش ما الواحد يكون انه على نفس المستوى
2: هاي ما متربايه اصلا يعني المراه اذا تضرب الرجل
1: والرجال متربي اذا يضرب المراه
2: واحد
1: خلصنا اسئله
0: واحد في شغله قلتها انه بالمانيا ممكن تتعامل معه بالقانون اذا كان عراقي بتتعامل معه بطريقه ثانيه وهذا اللي بعض الاحيان بيصير في العراق اليوم ما في قانون عنف اسري يعني ما في قانون
2: هو موجود مرأة القانون
0: ما في قانون
2: لا موجود القانون اذا راحت مرأة
0: وانا ما عملك رايي
2: قالت اني اسمعني اذا قالت اني مضروبه وتراوي يعني اجزاء جسمها وبكانات اللي مضروبه عليها تقيم عليها دعوه
0: ما في قانون خاص
2: تهجم وضرب
0: في قانون خاص بالعنف بس ما في
2: هذا ما في بس هي تقدر تشتكي على زوجها
0: اذا هيدا اللي عم نحكي عنه فانت نحن ليه بنفتح هاي المواضيع لانه هاي المواضيع اللي بنفتحها لنفهم وجهات النظر المختلفه لانه انت هلا مثلا اللي قلته انه هي العنف شوي ويمكن العنف لا مش قصده كتير بس العنف الشوي هو عنف اذا كان عنف لفظي او عنف جسدي بيأثر على المرأة ما بيكون في قانون يحميها وبعد الحين ما بيكون في عائلة تحميها فانت اذا بتشوف بنتك عم تتعرض لهذا الموضوع وشفته حسب ما بتقول انت هو العنف الخفيف هذا ما قلته
2: أي.
0: تتقبل انه ترجع تروح عند هيدا الشخص
2: يعني تقبل اذا كان مشكلة بسيطة وهو يعني
0: شخص واذا هي ما بدها
2: اذا هي ما بدها بعد هي حياتها هي حرة احنا نحاول احنا نصلح ذات البين بس اذا هي كانت قافلة على رأيها لا احترم رأيها خلاص يعني هي مو صغيرة
0: شو اللي بيخليك تقول انه العنف العنف الخفيف اوكي بالنسبة لك
2: يعني الرجل يحاول يوصل رسالة للمرأة بان هذا الشيء انت سويتيه غلط انا مو اكرهك ولا انا ما اريدك ولا بس حاولي تفهمين يا مرأة بان هذا الشيء غلط
1: ممكن تقصد التهور انه مو
2: يجوز ساعات عصبية ساعات عصبية يعني
0: بس ليه ما بتقدر تسيطر على اعصابك
2: ليش اكو ناس اكثر اللي هسه هنا باوروبا اكثر الناس
0: اللي باوروبا عم بحكي عن انت تفكيرك
2: هو ساعة الساعة غير المرأة تشفصت ببطنه يلا صار عصبي
0: طب اذا المرأة عملت هيك بالرجل
2: لا ماكو شيء احنا ما عندنا هذا الشيء
0: بس ما بتشوف انه في تناقض بكلامك
2: يا حبيبي الرجال قوامون على النساء انت ليش مو احنا مجتمع عربي ومجتمع عشائري وهذا الشيء يعني لازم تفهمه يعني
0: انت مع فكره الرجل يضرب المراه بس مش
2: لا لا لا مو مع فكره الرجل يضرب المراه
0: بس تتقبلها
2: اذا صارت مشكله وهو فقد اعصابه ممكن يعني الانسان يخطئ بس خير الخطائين التوابين
0: طيب هيدي لما بتوفيه على اللي عم بيقوله
1: لا أنا عن نفسي ضد هذا الشيء. أنا عن نفسي.
2: من هي حساسة؟ أنا قلت لك كلش. كلش حساسة.
0: أوكي. الآن فقرة الورد. شايفين ورد قدامنا؟ في اللون الأحمر يلي بيعني الحب، اللون الزهري يلي بيعني الامتنان والتقدير والاحترام، واللون الأورنج الأصفر اللي هو الصداقة. أوكي؟ رح تختاري وأنت تختار أي ترتيب رح تعطوه لبعض. أول شيء رح أترككم لحالكم وتعبروا عن مشاعركم لبعض من خلال الورد.
1: أول شيء أعطيك الوردة الوردية.
2: شكرا.
1: الاحترام، لأن بالنسبة لي الاحترام كل شيء، يعني بدون احترام ماكو أي حب أي تقدير، كل شيء ماكو. بعدين يجي الحب، وبعدين تيجي الصداقة. خذها من يمك.
2: تعطيني إياها صداقة ولا ما
1: تعطيني إياها؟ أعطيك إياها بس من يمك شوي أقرب عليك.
2: هاي الصداقة يا بترى صداقة أنا أخذتها.
1: أي.
2: مو يعطتني إياها. أنا أنطيك أول شيء الحب، لأن أنت أول ما أجيتي للدنيا وأول من ولدتي إحنا أنطيناك الحب. يعني ما أقدر أعطيك احترام وصداقة.
1: أكيد صح، يختلف.
2: يعني أنتوا بحكم دوري أنا كأب فأعطيكم حب أول شيء، فأنا أعطيك أول وردة هي وردة الحب، لأن حبيناكم وطلعتوا من روحنا. هذا السبب يعني أعطيك أول شيء الحب، وبعدين أعطيك وردة التقدير والاحترام، لأن إذا ماكو تقدير واحترام ما راح تكون أكو صداقة.
1: أوه ورداتي حلوان.
2: نفس الشيء ترى.
1: مالتك البرتقالية شوية خربانة.
2: مو مشكلة.
0: عندكم بعد سؤالين هنير، إذا فتحتيه ما تطرحي أي شيء، فكنت تسألوا بعض أي شيء بدكم تسألوه، تفتحوا لوبكم بس هذا السؤال لبعض، وأنا رح أقلكم.
1: من وجهة نظرك ها، من أكثر شخص من عندنا أنا عسل حمودي ومريم دللتي، ومنو أكثر شخص ما طيت الدلال كامل؟
2: أنت أكثر واحدة دللتك؟
1: أنا أكثر واحدة دللتني؟
2: نعم.
1: لا
2: أنت أكثر واحدة دللتك؟
1: أكثر واحدة مو أنا.
2: أنت تسأليني وأنا أجاوب. أنت
1: مو أبوي؟ إحنا نعرف من أكثر واحدة مدللة.
2: أنت أبوي؟ أنت مو أبوي. أنا تسأليني وأنا أجاوب.
1: أي.
2: أيوه. وشنو بعد سؤال؟
1: منو أكثر شخص تتمنى كان طيت أكثر دلال؟
2: أنطي أكثر.
1: يعني مو دلال. تتمنى إنه كان يستاهل أكثر دلال؟
2: ما حد يستاهل. والله حمودي كلكم تدللتوا، بس مريومة خطية. مريومة يعني لين أول واحدة وانت جيتي وراها فما شبعت من الدلال، انت صار الدلال كله لك أكثر.
1: وانا طبعا أشوف ان انت عسول المدللها أكثر شيء. عسل؟
2: لا والله
1: عسل أكثر واحدة مدللها.
2: عسل عسل يعني احنا من جينا هنا كان عمرها سنة ونص سنتين وبدينا نكون بحياتنا هنا، بالعكس يعني من كنا بالعراق انتم دليلكم أكثر.
1: أوكي. دورك.
2: دوري بعد 10 سنوات وراح أشوف نفسك.
1: راح يكون عندي بيت مشتريته. راح يكون عندي بزنس يخص الكوزميتيك.
2: يعني خاص
1: بيك. تجميل خاص بي.
2: أوكي.
1: نور كوزميتيك.
2: نور كوزميتيك.
1: راح تكون عندي سيارة أحلامي. و.
2: ممكن أعرف شنو سيارة أحلامك؟
1: جي كلاس. مو تعرف شنو تسأل؟ وأكيد وياكم يعني.
0: شكراً شكراً شكراً حيدر، وأيضاً شكراً لك نور لوجودكم اليوم معنا وفتحتوا قلوبكم لبعض، وكان في مشاعر مختلفة، فمنقدر إنه تشاركوا هذه التجربة معنا، فشكراً لكم.
2: شكراً لك على استضافتنا وهذا البرنامج الحلو.
1: إحنا كلش سعيدين إنه إحنا هنا نقدر نكون.
2: أكيد
1: هاي التجربة كانت كلش حلوة. أول مرة نقعد أنا وبابا ونسأل أسئلة بعض ونجاوبهم بصراحة 100%.
2: الموقف اللي أكثر شيء يعني أنا جذب نظري، حسيت بأن بنتي كبرت
1: بالأخص من قلت البابا أنه أنت ما عندك وقت. إنه
2: أكثر شيء اللي أثر بي هو أنا لازم أخصص وقت أكبر لعائلتي. يعني
1: حسيت بأنه تأثر بهذا الموضوع،
2: يعني شغلي ما أخذ كل وقتي فلازم أخصص لهم وقت أكبر.
1: الشيء اللي ممكن إحنا نشتغل عليه أنه نحكي بصراحة أكثر، ومن نشوف شخص زعلان عن شخص ثاني أو شخص ضايج ومهموم نحكي وياه.
2: ماكو شيء فاجئني لأن إحنا سوا يعني مو متعلمين واحد يضم على الثاني.
1: أتمنى لو نعيدها. راح أكون جاهزة أطلع أسرار بعد أكثر.
2: كوعي وكإدراك وتصرف لا أقدر أعتمد عليها يعني ما أخاف عليها بعد.
3: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حمص بطحيني 400 جرام بنص دولار، بازيلا 400 جرام بنص دولار.
3: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
4: لا بلشي بنور حجار.
3: ليه؟
4: ببيع
3: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
4: حط القدير تما يزعل،
3: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بورد تع بورد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بورد تع بورد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تع بورد تع بورد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الحادية عشرة والربع في صوت كل لبنان، نحييكم وهذا موجز للأخبار. في ساحة النجم انطلقت منذ قليل الجولة الثانية من جلسة مساءلة الحكومة بطلب من تكتل لبنان القوي وعدد من النواب. النائب مروان حمادي وفي مستهل الجلسة تمنى أن يبت المجلس الدستوري بقانون العفو العام بسرعة، مشيرا إلى أن كل يوم يموت سجين في رومي نتيجة الإضراب عن الطعام. النائب سجي عطية قال إن الناس علقت آمالا كبيرة على الحكومة وهي تنقسم إلى جزئين، جزء عمل وأنتج ونحن معه ويتقدمه وزير الأشغال، وجزء ثان غائب والدليل أنين الناس على مستويات كثيرة ومنها الكهرباء. وأنهى الرئيس بري كلمة النائب عطية قبل دقيقتين ما تسبب بسجال بسيط، انصاع بعده بري للنائب عطية الذي تابع مداخلته. في الجنوب سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء صيدا وشرقها. اختتم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار زيارته الرسمية لباكستان بجولة على مؤسسات أمنية وتقنية للاطلاع على التجارب والخبرات الباكستانية، وشملت الجولة قوة مكافحة المخدرات وهيئة قاعدة البيانات والتسجيل والحديقة الوطنية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء وطيران. وهدفت الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين لبنان وباكستان.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: تبرد
6: الهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تعبورد
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تعبورد
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إلى أن أوروبا القوية والأكثر استقلالاً بدأت تتشكل، داعية إلى بناء موازنة أوروبية جديدة طويلة الأمد تعزز استقلال التكتل عن القوى الأجنبية، ولا سيما في قطاعات الطاقة، تكنولوجيا، سلاسل الإمداد والمواد الخام الحيوية. أوردت الـ AFP مقتل 60 شخصاً بانهيار منجم ذهب في السودان. والخبر الأخير، أفاد وزير الخارجية الأوكراني بسقوط 5 قتلى و7 مصابين إثر استهداف مسيرة روسية لحافلة ركاب بمقاطعة نيكوبول. من صوت كل لبنان قدمنا موجزاً للأخبار.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبري تبري تبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: صوت كل لبنان.

صباح الخير. صرنا على الهواء طبعا بنحييكم مستمعينا، بس عم بشتغل على كونكشن لأقدر اطلع معكم على فيسبوك. فبتعرفوا الكونكشن اليوم بطيئة، يبدو تكاد تكون منعدمة عال. هنضل هيك، ما بعرف أي متى هيك نوع خدمات بالبلد بتزبط. هلا بتصير بتصير مرة مرتين، ما بتصير تيصير عمرنا 80 سنة بالبلد والكونكشن هيك. ما بعرف إذا صرت على الهوا. هلا عندي على الأكاونت اللي عندي ما عم بيبين إني صرت هوا، يبدو إنه صرت. مش الحال هلا جاست ناو، مش الحال صرنا على الهوا. شكرا. فخبر مريم بحلقة جديدة، تحياتي وتحيات الزميل المخرج توني خوري ببداية لقائنا لليوم. خبر مريم، الاتصالات منخدها على 0454-53-52 والواتساب على 0300-933. عم بلش بغنية، بعدها منبلش موضوع برنامجنا لليوم.

موضوعنا لليوم متعدد، يعني على عجقة المواضيع اللي بدماغي. نحن هلا في جلسة مناقشة بهذا الوقت يلي نحن فيه على لو بتعرفوا كل جلسة بيصير فيه سجلات واخذوا عطا واللي بدكم اياه، وهيدا بده يحاسب الحكومة، وهيدا مش عاجبه انجازات الحكومة كأنه هو عمل انجازات، وهيدا بيعتبر نفسه معارضة مثل هول المعارضة كأنه اللي بنسمع عنهم بالتاريخ، يعني كأنه هو كمان في ناس مثلا بتزقف لإنجازات معينة للحكومة بتعتبرها إنجازات. هلأ كل الناس حرة، بس لما بدك تكون بمجلس النواب انت ما عندك هيدي الحرية كأنك مواطن عادي، انت بمجلس النواب عليك مسؤوليات تشريعية وغيرها، يعني انت بدك تحكي باسم وجع الناس وألمها. شو موجوع الناس اليوم؟ موجوعة من الخدمات الحياتية اللي هي منعدمة تكاد تكون تحت العدم بلبنان. وأكبر دليل أنا اليوم يو في كونكشن يو ما في كونكشن، لأقدر أتواصل معكم، ما بعرف إذا قادرين كمان تحكوني عبر واتساب. هيدي حال الاتصالات بالبلد، ما في اتصال بيكمل، خدمات الانترنت دايما ضعيفة، شركات عم تعمل شغلة على التمام بس انه بنفس الوقت يمكن مطلوب اكتر من هيك، ما منعرف.

حياتية وصعوبة تأمين كل شيء بيتمنى المرأة لأنه يعيش بحياة كريمة وبيعيش كريم مثل ما بيكتبوا يعني بحقوق الإنسان بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. قديش مطبق هيدا الشيء علينا وقديش نحن فعلا عايشين ومؤمنين أنه نحن بدولة على مر هالسنوات كلها من لما بلش لبنان الكبير. شغلة تانية مبارح صار في شيء جديد بقضية المرفأ, يعني اتهامات أسماء وردت وإلى ما هنالك. برأيكم أنتم بتشوفوا مثلا من المسؤول عن هذا الموضوع 100%؟ مين المسؤول عن انفجار المرفأ برأيك أنت؟ هلأ القضاء بيقول كلمته, أنت كمواطن شو بتشوف؟ مين المسؤول عن اللي صار ب4 آب 2020 بلبنان؟ اتصالاتكم من خدعة 0454-5352 والواتساب على 03-00-933.

0: إذن بوقت هالجلسة مباشرة ماشية بمجلس النواب بسأل اليوم عدا عن أنه هل أنت تؤمن بالدولة والقانون والمؤسسات أو كل إنسان بيحصل حقه لأنه يمكن في تقصير من الدولة بإيده، والسؤال الأهم مين برأيك مسؤول عن انفجار المرفأ؟ عم نحكي رجعت القضية إلى الظهور من جديد ومبارح في أسماء جديدة. أنت اليوم مين برأيك ارتكب جريمة انفجار المرفأ؟ مصيبة انفجار المرفأ كارثة ب4 آب 2020. أنت رأيك كمواطن بعيدا من كلمة القضاء. في معي واتس على 03-00-00-933 على 04-54-53-52 الاتصالات. خلينا نسمع واتساب يلا.
1: ست مريم كيفك؟ صحتك فادي من طرابلس. والله يا ست مريم يلي مبارح باسم هالخطاب الشعبوي يعني البلد لح يطمه مثل ما هو. هذا الخطاب الشعب عندك شعبوي يعني حضرة باري جبران بيسيل يعني ما كانت هي وزارة الطاقة معه 14 سنة ما كلفت الدولة 40 مليار دولار. يا حرام بريء من هالشغلة كلها يتو بريء من هالشغلة كلها. هالشعبوية هيدي بلاها. وشو قد

0: ثلاث دولة، الدولة اللي حديت الآن لسه ما قدمتش، ما قدمتش لأنه حتى تنظف الوسخ يلي كينو بالقبل، يلي كينو بالقبل. يعني لو رايحين الله يعلم، يقول لك ما هدفون هني، ما هدفون المساءلة الحكومة شو عملت، هن هدفون يسقطوا الحكومة. لهالترى إذا سقطوا الحكومة في بديل بو، البلد راح بخبر كان. وبدي اقول لك كمان كلمتين، بيطلع وزير الاتصالات بيقول لك لسه ما غلي شيء. طيب هلا انا امبارح بدي شرش شهر ايام صار دبل، بدك تجيبي كارت شريش كمان صار دبل.
1: بيطلع بركي بيسمع على الوزير،
0: عندك حضرة الوزير الاتصالات قال ايه الشركات عم تخسر. طيب شوفي شو بده واحد يحكي بالبلد دي، الشركات عم تخسر، او بده يشوف لهم حل.
1: اذا الوزير
0: بده يشوف حل
1: انه ما في شيء غلي. صديقنا فادي من طرابلس عم بيقول انه لا شرج وغلي الكارت، فهيدي مهمة، بركي حدا فاتح حسابه عم بيغلي على العالم، بما انه الوزير قال انه ما في غلا بكروتة التشريج وما في غلا بالاتصالات. اذا بذكر نحن ناخذ اتصالاتكم على 0454535352 وعلى 03000933 الواتساب. من مسؤول عن تفجير مرفق بيروت والجريمة الكبيرة اللي صارت ب 4 آب 2020 برأيكم أنتم كمواطنين، وهي مساحة للمواطنين، وبالتالي هل تؤمنون بالدولة؟ شو قدمت لكم وشو المطلوب منها برأيكم؟ نحن مباشرة على الهواء بخبر مريم، أيضا فيكم تشوفوني عبر صوت كل لبنان لايف عبر فيسبوك، تشوفوا طبعا هالطلة اللي أنا فيها، هالطلة السامبل اللي أنا فيها. عشت كل حياتي عندي طلي السامبل، ولا كلفت نفسي انه ادخل بوسائل تجميلية، ولا وقفت بوجه العمر، ولا قلت بدي ركب رموش يصطفلوا اللي بدون يعملوا هيك، ولا قلت بدي اعمل ابر لشفافي، ولا قلت بدي شد عيوني، ولا قلت بدي حارب الزمن. يمكن هيدا الشيء الوحيد اللي بفتخر فيه علنا لما اطلع كاميرا، اولا هيدا الشيء اللي بفتخر فيه. انا امرأة متصالحة مع الزمن ومع العمر، وعارفة انه بالاربعينات غير التعشيط والعشرينات وحتى غير التلاتينات، مع انه التلاتينات بلش الواحد يحس انه شوف شيء عم يتغير بحياته، حتى الميتابوليزم تبع جسمه بيتغير، يعني طريقة حرق الدهون والسعرات الحرارية، واذا بدنا نضعف او بدنا ننصح. العمر منه شغلة هيني بحياتنا، قديش بدك تحاربه بحاربك. باخر دراسات امبارح عم يحكوا بالصين، ومنظمة الصحة العالمية كمان حكيت الموضوع ونشرت الدراسة بإحدى الصحف الصينية، أعتقد أنه كبار السن ما تجوا تهلكون بالفحوصات الطبية. العمر له حق، يعني ذهنيا جسديا وغيرها، وكوليسترول وضغط وإلى ما هنالك، بتعملوا لهم فحوصات وبتبقوا خايفين عليهم، منقدر خوفكم عليهم بالسبعينات والثمانينات والتسعينات وبالمية وبالمئتين. بتعرفوا ان احنا منعيش للمئتين هون بالبلد قد ما متهنيين. فعلى عمر المئتين ما تعمل له فحوصات طبية، لانه العمر له حق، هيك بتقول الدراسة، ما تهلكوا بالفحوصات الطبية، يعني لانه الكوليسترول طبيعي يتحرك معه، الضغط وبعض الامور الجسدية. يعني وركو بعمر الثمانين والتسعين مش مثل بصحة وركو بعمر الستعش، فبتقول انه ما تهلكون، مش ما تعملوا لهم، ما تهلكون، يا تعال نشيك على هاي ونشيك على هاي ونشيك على هاي. قد ايه الدراسه صح ولا لا؟ انا اي دونت كير. بالنسبه لي انا بعترف انه العمر ذهنيا وجسديا والنسيان وغيره، بتاخد ادويه للنسيان ولا لا؟ اصطفل. بتروح بتاخد فيتامينز ولا لا؟ اصطفل. خلي الطبيعة أنا بالنسبة لي تاخد مجراها بحياتك. إذا في أمراض معينة بتداويها، نؤمن إلى حد ما بالطب وبالعلم، بس مش كل ما تعب صغير صار بعمر معين بدنا ننهار. نحنا بدنا نتقبل إنه في أعمار، بدنا نتقبل إنه بعمر الأربعينات والخمسينات والستينات ممكن ننسى شغلة إذا رحنا على السوبر ماركت ما جبناها، مش نبلش نحس بالألزهايمر ومدري شو ننهار. ولازم نعترف ولازم نصدق نفسنا إنه نحنا ما عدناش أوقات لبعض الأعمال، لبعض الأشغال. يعني أنا ما بتخيل فنانة كتير كبرت بالعمر واقفة على المسرح بدها ترجع صبية بالقوة. طلعي قولي صوتك باحترام وانتهى. انت منك بحاجة لتحارب العمر بعمليات تجميل، ما حيأثر ويقدم ويأخر للناس اللي بتحب صوتك ولا لا. ولما بدكم تتخطوا الخمسينات والستينات وما قادرين بقى ترقصوا على المسرح وبترقصوا وبتتفركشوا وبصير معكم مشاكل، خلاص يعني هز الخصر بعمر معين غير بعمر الستينات والسبعينات. في عمر، في عمر بدنا نتصالح معه. ستي كانت تقول يا 16 سنة يا عمر الولدني الله يرحمه، كانت تقلي يا ستي يا 16 سنة يا عمر الولدني. قولي ناس كبار من الجيل اللي قبل قبل اللي قبلنا، قولي بيفهموا، قولي نفسهم بالطبخ غير، حكمتهم غير بالحياة. اليوم الجيل هيدا لشو؟ جيل ذكاء اصطناعي، جيل ذكاء اصطناعي اللي اليوم يلي عملوه عم بيقولوا بدنا نحد من قوته. ليه بك تحد من قوته؟ ما انت رحت حاربت البشر بالذكاء الاصطناعي لان بلش يغلبك وبلش بده يستغني عنك، صار بدك تحد منه. اليوم بلشت تحس بخطر من الذكاء الاصطناعي؟ ما انت اخترعته، ما انت اللي عملته. شفتوا كل العالم كانت متوقعة انه بده يوصل لمرحلة الذكاء الاصطناعي بده يتغلب على البشر. اليوم قال بدنا نحد من قوته. تفضلوا في معنا واتسابات. يا صباح الخير، الله يسعد العالم، ما حدا فارقة معه هالبلد. اه فعلا، يلا نسمع واتساب.
2: مرحبا ست مريم، يعطيك العافية. مجرد طلع امبارح هذا التسريب المحط على كل وسائل الإعلام عن اتهام فلان وعلتان بتفجير مفرع بيروت، أنا هون بعتبر إنه أكيد لا ثقة، أكيد التحقيق تبع مفرع بيروت حيكون سيس. وقت اتكاء على القاضي طارق البطار، وهذا التسريب اللي صار امبارح المفروض الاتحاد تكون سرية كتير بملف بتاع الحجم هيدا يعني، فأكيد لا ثقة، أكيد حكون كله تسليف تسليس يعني. شكرا لك. تمام، حديث بلعبتي هلا حضرتك لايف، أكيد
1: مش عم بسمع
2: مني له حق، ايه لايف حق خلاص بنت بالعمل خلاص أفضل تقبل يعني.
1: شكرا، شكرا لمشاركتك، أهلا وسهلا فيك، شكرا للجميع. برجع بسمع فادي بس لحظة. إذن الاتصالات منخدها على 0-4-5-4-5-3-5-2 والواتساب على 0-3-0-0-0-9-3-3. خبر مريم، مين برأيك مسؤول عن تفجير مرفق بيروت ب 2020 بأربعة أب؟
0: أذر لأنه بعتلك صوت تيني من المسؤول وقت لكينه. أنا بقلك إياها وبكل جرأة ومن في زعم من حدا، الرئيس ميشيل عون، لأنه أول كان عنده علام، ورئيس الوزارة يلي كان حسان دياب، وعندك نهاد المشنوء، وعندك القضاة، بقلك إياها بكل جرأة من في زعم من حدا يعني يطلبوا للرئيس ميشيل عون. ما قول أنه خبروا، ما قول خبروا، ورئيس الدياب ونهاد المشنوء ما بده مين يحكي فيها يعني. أنا بكل جرأة عم أقول لك إياه، وفيدي من طرابلس منطقة الإبة وميني في زعون.
1: شكرا لمشاركتك فادي، خليني أخذ غنية. ألو، أنا على الهواء، أنا على الهواء.

0: في معنا واتس بعد. يلا خلينا نسمعه.
1: الو.
0: اه معي اتصال. يلا باخد اتصال بعدين واتساب. تفضل.
1: مرحبا ست مريم.
0: يا هلا.
1: صراحة موضوع التشغيل انا جاي على طريق سمعت اول جزء منه. ما بعرف اذا حضرتك استطردت رجعتي بالجزء الثاني بس حابب اعطي رايي في هالموضوع. طبعا انا بوافق اول شيء سلام لاصدقائنا بصوت كل لبنان جميعا. اثنين مضبوط عمليات التجميل الانسان لازم يبقى على طبيعته.
0: انا استاذ انا حكيت عن نفسي انا رايي هيك. هلا اللي بيعملها يصطفل حر.
1: انا عم بعطي رايي كمان.
0: نعم تفضل.
1: انا عم بعطي رايي. انا مع الانسان يكون على طبيعته. كل عمر في له حق. مضبوط في اشياء الواحد بيوصل لوقت ما بيقدر يعملها مثل ما كان. اللي بيعملها مع اولاده الاشياء اللي بيعملها مع اولاده ما بيقدر يعملها مع احفاده حتى لو كان حابب. بس الجزء الصحي انا مع انه ما بعرف برجع بقول لك انا قطش الراديو معي انا ونزل على الطريق من البقاع. بس الموضوع الصحي مش غلط الواحد يعمل فولو اب. بيعمل فولو اب بعد الخمسين
0: 100%
1: على الستين لسبب كتير بسيط لانه حتى يدارك هيدا الموضوع. منا موضوع وسوسي يعني بس انه الواحد بس حتى يحافظ على صحته بس
0: 100% بتابع فحوصاته فعلا. بس عم بحكي عن الدراسة
1: الشكل الخارجي تبع الشخص. اكيد جميل الواحد يكون على طبيعته لانه لما بدك تحكي مع شخص ابن 60 راس بيشتغل ابن 60 والجسم تبعه ابن 40 بعتقد بتصير الامور ديسكاستينج شوي يعني ما احلو. ويعطيك
0: الف شكرا لمشاركتك. اهلا وسهلا فيك يا مسمع واتس. يا هلا
2: حبا. اولا دولي ما في شبه دولة محاولة إقامة دولة. الكل مسؤول عن انفجار البور. الإهمال القوي هو المسؤول عن انفجار البور.
0: صوت الحلو يا ست صوتها حلو.
2: شبه الدولة ما قدمت لنا شيء. ما في شيء مقدم وموفر إلا بس ضرائب عم بتقصلنا ظهرنا قص. عم بحكي كمواطنة من لبنان ونتمنى يصير في شيء بوادر خير. نتمنى يصير في دولة.
0: شكرا لك صوتك حلو على فكرة. صوتها فيه هيك دفة يعني ممكن يكون إذاعيا يعني بوقت يلي ندرت كتير الأصوات الإذاعية صار مين ما كان بيحكي وبدي يعمل مذيع. طيب يلا ديليتد ليه. أوكي خلينا نكفي. من برأيك مسؤول عن انفجار المرفأ 2020 4 آب؟ وهل تؤمن بالدولة؟ انت بدك دولة ولا شايف الامور ماشية بدونها وانت بتتصرف على راحتك وانت بتاخد حقك وإلى ما هنالك؟ طبعا انا اؤمن بالدولة. هيدي بس بدي اقول رأيي فيها. انا اؤمن بالدولة دولة القانون والمؤسسات والقوى الأمنية وتعمل شغلة وإلى ما هنالك والمؤسسات بالدولة من مجلس النواب إلى ما هنالك وغيرها والتشريعات وشو في قوانين تتطبق. ليه؟ لأنه أنت منطقيا ما فيك تعيش بدون دولة. الناس بتهجم على بعضها. ما فيك تعيش بدون قوانين. ما فيك تعيش بدون عقوبات للناس اللي بترتكب جرائم. منصير غابة منصير غابة كله بيأكل بعضه وكله بياخد حقه بإيده. منصير وحوش. شايفين هول بتشوفون على التلفزيون الوثائقيات كيف الحيوانات بتأكل بعضها وبتضرب بعضها ومدري شو. بلا دولة هيك بتصير. خلينا ناخد واتس.
3: يعطيك العافية. يعني شو بدي لك على المسرحيات اللي عم يعملوا لها مجلس النواب تحتها. مسرحيات حدا سأل الدولة منين بدأ منين عم لاعب الضرايب على الشعب؟ هن عم يدفعوا ومن ما بيدفعوا. اللي معه مصاري ما عم يدفع. نحن عم ندفع الضرايب وهن قاعدين. أوام دغري مع عشان النواب طلع أوام دوام طلعت كان 1005 يعملوا له 5000 حرام. عم يتعب عم يتعب عم يصرف عم يصرف من جيبته. يصرف من جيبته. ما بعرف شو بدي اقول لك، ما بعرف والله ما داري. سأل عن عن البرميل البترول مش وصل للمية وشوية، وغير تكت البنزين مثل انه صار البرميل ب 200 ما وصل لل 120 125 ما وصل تكت البنزين لهالدرجة او المزود لهالدرجة. حدا عم يسأل، ما حدا عم يسأل. حدا عم يسأل كهرباء اذا كان مع ولا كان ضد، ليه ما في كهرباء؟
0: هذا حكينا كثير عن كهرباء.
3: بتقول اشتراكات بتعطونا كهرباء 24 اللي هو بيجيب لك كهرباء 24 وانتم ما فيكم تجيبوا كهرباء 24 ولا كله كله على ال بيجيك بفل الجوعان بيجيك الفجعان كله يضع بعضها كله بدي زيتها. انسى بدنا حرق تكون بزرية ويجيب ويجيب جديد.
0: أنا وصغيرة بما أنه ولا مرة شفت الكهرباء بلبنان 24-24 ودايما موتور، كنت أسأل بكل طيبة وبراءة. تعرفوا لما كان تفكيري بريء، هلأ مع الوقت صرت ما استنظف كتير الناس، لأنه بتعرفوا بمرحلة معينة عمرية الشخص مفروض يتعلم من تجاربه أنه في ناس على أساس منيحة بتطلع مش منيحة معك، ما بعرف في ناس شو بيخطر لهم فجأة. anyway كنت فكر أنه طب ليش عنا الموتور 24-24 وما عنا كهرباء 24-24؟ يجوا أولي أصحاب المولدات يقولوا لها للدولة تفضلي هيدا المازوت كله وهيدا كل الفيولات ومدري شو وجيب الكهرباء للمواطن 24-24. كنت فكر بهيدا الطريقة، بتصدقوا عندي هالبساطة بالتفكير؟ على أمي بتقول أنه مريم عندها شوية بساطة بعد لهلأ رغم كل شيء، كل التجارب بالحياة وهيك بعد عندها. يعني أنا عندي عيد التفكير نظيف، بس خلص حألغيه لأنه ما حدش بيستاهل أنك تفكر فيه نظيف بالنسبة لإلي. وقول أنه يجوا يعطوها للدولة كل شيء، ما هني عم بيأمنوا لنا، يعطون للكهرباء تبع لبنان ويجيبوا لنا الكهرباء 24-24. بعدين اكتشفت أنه لا، هيدا تفكير منه مزبوط، تفكير غبي بالنسبة لإلي. قيمت نفسي أنه أنا فكرت بطريقة غبية، وبالتالي بعدين عرفت أنه لا، ما في حل. أنا بالنسبة لألي شفت أنه ما في حل للكهرباء لو مين ما بيتولى الوزارة، وبالتالي رح نضلنا عايشين على الموتور. وطبعا يعني أنا بيجي قال الطب بيتفلسف وبيقول أنه منتصف العمر، يعني نحن بس نفوت بالأربعينات وبعدين بالخمسينات، قال وأزمة منتصف العمر، كأنه يعني هو بيحدد لي أي متى المنتصف بعمري وأي متى الربع. مع احترامنا للأطباء اللي بيبقوا يعني فعلا شغلهم منيح، وللعلماء اللي بيقدموا دراسات مزبوطة مع الوقت نكتشف إنها مزبوطة، بس هيدي الكلمة تبع منتصف العمر أنا هيدي بحب أسأل عنها العلماء اللي بيحكوا إنه هلأ بالأربعين يعني أنت منتصف العمر، يعني كأنه أنا باقي للثمانين هني أدرى. يعني الحمد لله على كل شيء والأعمار بيد الله. برجع بذكر ببرنامجنا اليوم، خبر مريم مين برأيك مسؤول عن تفجير مرفق بيروت بال2020، وهل تؤمن بالدولة ولا بدك أنت تعيش على راسك؟ أفضل لك بالنسبة لإلك وبرأيك على 0454535352. بناخد الاتصالات والواتساب على 0300093333.

مدام غادة اللي قلت عنها أنه صوتها حلو، هو فعلا صوت إذاعي طبعا بعد خبرة يعني 30 سنة أنا بالإعلام، لأنه خلقت يعني مذيعة وبالصوت الإذاعي يعني هيدا إذاعي، اللي بيفهم بالإذاعة بيعرف شنو صوت إذاعي، هيدا مش صوت تلفزيوني يعني حط فستان وعقد وفرجيهم للعالم وقول إيش هالمذيعة القوية اللي عندها فولورز. بتقلي شكرا مريم، الكلام إليك وإن شاء الله تضلك متصالحة مع نفسك وشخصيتك بعد 60. والله أنا متصالحة من عمر 15 سنة، بلشت أوعى شوي شوي على الدنيا ومتصالحة، وشفت اللي حوالي بأعمار كبيرة وشفت كيف بيفكروا، وشفت اللي بعده موزون، شفت اللي بطل موزون لأنه عم يكبر بالعمر ما أنه متصالح مع نفسه. هيدي شغلة كتير مهمة، هيدا الوعي اللي بيبقى عند الإنسان أنه تسلمي، اللي بيبقى عند الإنسان أنه شو جاي على هالدنيا، يعني خلي يعيش بطريقة ما يلبك فيها حاله، أنه طلعت شعرة بيضة ينهار شوي، خده مدري كيف صار مع العمر يعني ينهار، طعجي صغيرة طعجي يعني جعدة تجاعيد، طعجي صغيرة حد العين، ولا طعجي طعجي صغيرة حد العين ننهار نروح نعمل بوتوكسات ومش عارفة. أنتوا حرين، أنتوا حرين، هيدا تفكيري الخاص. أنا ما حقله للزمن بعد أو وقف يا زمن، مثل ما بتقول جوليا بقول وقف يا زمن، يمكن بأمور غير بلحظة معينة بالنهار إذا كان في شوب يعني، بس يجي الليل بقول وقف يا زمن طبعا نشوب تاني يوم، أنا هيك بفكر. بس وقف يا زمن من ناحية العمر أكيد لا، أكيد لا، لأنه حتى تفكيري صار بطريقة، واسمعوني كلكم هلأ لأن بعرف 4 ملايين لبناني عم يسمعوني، دايما بدي بكرة شو فيه، بعد لحظة شو فيه، أنا مبارح ما بدي يرجع حتى لو كان حلو، دايما بدي شوف بكرة شو فيه بالحياة. كل اللحظات الحلوة اللي مرقت بحياتي خلاص كانسلت، كانسلة حتى لو كانت حلوة. شوف يا أخي بكرة شو فيه، يمكن في أحلى يمكن لا، بس دايما عندي هيدا الغموض اللي هو مجهول، يلي هو بعد لحظة شو ممكن يصير، هيدا اللي بدي اكتشفه اللي بدي أعرفه. بترجع مثلا بتقلي بديك رجعك على المدرسة لما كنت تاخدي اكسلانت ومدرش، لا خلص مرقوا، كنسلون كنسلون كنسلون. يعني أنا بالنسبة لي اللحظات والعمر كيف أنت عم تمسح شباك، عم بتشيل الأشياء، عم بتكنسل الغبرة اللي عليه، شيل هالغبار كله وشوف وين بدك توصل، نظف نظف نظف نظف كل هالكنسليشن تبع مبارح واللي قبله واللي قبله، كل هيدي تنظيف لنوصل، لأنه شو بعد فيه يعني، بدي اللحظة اللي جاي مش اللي راحت، ما بدي اللي راح حتى لو كان من أجمل اللحظات أبدا، أنا حدا بده بكرة، بده بعد لحظة شو ممكن يصير، لبعد لحظة شو ممكن يصير، لبعد لحظة شو ممكن يصير، لبعد لحظة شو ممكن علق اللي علق السد شو ده بدي أقول هاي لحدا بحبه كتير، هاي لك لوفيس لبعد لحظة شو خلاص على كل حال ناخد اتصالاتكم على 0-4-5-4-5-3-5-2 والواتساب على 0-3-0-0-0-9-3-3 فضل فضل فضل

0: تسمع هالصوت هالموسيقى بترجع بتسمع شيء غيره يا عمي والله. طب كيف كيف كيف كيف انت يا فضل سحرت الناس بهالصوت؟ كيف هيك هالإحساس يلي بيسمعك أو أنا بس اسمعك ولا أحكي عن نفسي كلا بيقولولي أنا بس اسمعك بحس مثل كأنه تعي لا هل دفو الماء من البلد. اسمعي صوت فضل والأغاني والإحساس شو هالموهبة، شو هالموهبة المميزة التاريخية ما مرقش. قديش عشت وسمعت فنانين وموسيقى وأصوات وتابعت برامج مثل هالموهبة وهالصوت. أنا شخصيا ما سمعت. في حدا بعت لي ومحى، أول واحد بس يمحي بيرتاح، يعني بيكون مثلا بده يقول شيء وغير رأيه، وأنا مع الإنسان إنه يغير رأيه حسب تقلبات الظروف، نتقلب وننسجم. يعني اللي بيبقى على موقف معين كل حياته هيدا التشبث، إلا بالمبادئ، بالمبادئ المنطقية الأخلاقية. يعني أنا ما بقتل، ما بسرق، ما بأذي، ما بحقد، ما بغار من الناس، وبصير بر عليهم وبر عليهم، ليك شو عملت، ليك شو سويت، ليك مش عارفة إيه. ما بعرف الإنسان شو بيطلع له لما بيحقد. آه طبعا بيطلع له 4 دقايق. لا توني عم بقول لي ما بعرف الإنسان شو بيطلع له لما بيحقد. يا أخي عم تاخد من وقتك وطاقتك وأعصابك، ما في شي حرزان. وبالآخر الإنسان بده يرحل، خلينا نشوف نحكي عنه بذكرى حلوة، إنه قال كلمة حلوة، تصرف تصرف حلو، ما كان إنه منه منيح، ما كان هوني وسخ، ما كان. يبقى الإنسان شو بياخد معه؟ مثل ما نحن هلأ عم نحكي عن أشخاص رحلوا مثلاً بحياتنا بمجالسنا الخاصة، ومنقول لك مثلا هوني لك شو كانوا منيح، كانوا يقولوا هيك، هوني كانوا يقولوا هيك، مش أحسن ما نقول إنه ما بدنا نقول هالكلمة على الهوى. اترك الذكرى الطيبة بحياتك، المعاملة الحلوة والكلام الجميل والعشرة الحلوة مع الناس. هيدا الحقد ما بينفع، بياخد من طاقتك، إلا إذا أنت زلمة فاضية أو امرأة فاضية ليل نار، قاعدين ما عندكم شي، بتكون تعبوا الفراغ، بتعبوه بالحكي عن الناس وكب السم بين العالم والمشاكل، بيبقوا في ناس فاضيين. بس أنه هون يمكن أنتوا لازم تخضعوا لعلاجات نفسية. هلأ أنا مني طبيب لأقرر أنت شو بك، بس أنا لما بلمس أنه بلش العلاقات الاجتماعية تتعرض للهز والخطر بسبب لسانات البعض، يعني أكيد بلش يصيروا خطر على العلاقات الاجتماعية، وبالتالي بدون علاجات نفسية. شو أنا ناطرة هلأ الطب يقرر إذا هيدا بده علاج ولا لا؟ يا أخي كل شيء بيضر المجتمع بده علاج، والمجتمع ما بيربى إلا على علاقات صحية بين بعضنا، صحية مش علاقات فيها غيرة وفيها حقد وفيها قصف وفيها بر وفيها كب سم. هيك الإنسان بيكون فاضي، ما عنده شي، بيتسلى بغيره. لا، الغير منه تسلية، ومش على ذوقنا نتصرف بمشاعر الناس وبحياتها وبعلاقاتها. كل إنسان يكون بحاله وضمن حدوده، والحدود بتوقف لما بدك تبلش تدق بغيرك، وإلا أنت فاضي روح بوقتك عند معالج نفسي مش بالناس وأذية الناس. رح واقف هون، شكرا لكم، شكرا لزميلنا المخرج توني الخوري، نلتقي الأسبوع المقبل دائما عبر صوت كل لبنان بيخبر مريم.
1: خبر مريم من صوت كل لبنان.

0: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خندون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: عضو مجلس إدارة جمعية المصارف سعد الأزهري يتناول في الاقتصاد أولاً أوضاع القطاع المصرفي وقانون الفجوة المالية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. الاقتصاد أولاً برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
2: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
3: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
4: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: تكريماً لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي. اهدن

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أريال 8 كيلو ب $16.90، منعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب $4.70.
1: كبرت كبرت كبرت
2: تعبولت تعبولت
1: الهرمو السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولت تعبولت
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبولت تعبولت
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الثانية عشرة والربع في صوت كل لبنان، نحييكم وهذا عرض للأخبار. في ساحة النجم تتواصل الجولة الثانية من جلسة مساءلة الحكومة بطلب من تكتل لبنان القوي وعدد من النواب. كلمات النواب المتحدثين حتى الساعة جالت على الملفات المالية والمعضلات المعيشية والحياتية. التفاصيل مع هالة الحزيني.
2: استأنف مجلس النواب عند الساعة 11 جلسة مناقشة الحكومة في يومها الثاني، وتحدث في بدئها النائب سجيع عطية الذي اعتبر أن المواطنين علقوا أمالا كثيرة على هذه الحكومة وهي تنقسم إلى جزئين، الأول يعمل والثاني غائب. ومما قاله:
3: بصراحة لازم تكون الانتاجية أحسن من هيك، بفهم الظروف والحرب وبفهم أنه في ضغوطات كتير كبيرة مادية علينا، بس في مسائل إدارية، في مسائل بيسوى ما بدها مال، الحرب بعيد عنها، بيسوى نشتغل فيها.
2: النائب بولا يعقوبيان سألت الحكومة عما حصل في تلة علي الطاهر وقالت:
4: انسرقنا عمدى 3 سنين بالفيول الروسي، نجيب الفيول الروسي بأرخص الأسعار ونبيع بلبنان بالسعر العالي. الأنكا تبين أنه شركة واحدة ومصدر واحد بيعطي 4 شركات بلبنان، يعني اتفقوا 4 ليبيعونا فيول نحن مسروقين فيه. هيدا الملف إذا القضاء بيشتغل جديا بيسترجع مليار دولار ليعمل معمل كهرباء 1000 ميجاوات. هيدا إخبار يجب أن يكون.
2: النائب عماد الحوت أكد أن التموين يحتاج إلى ثقة والثقة إلى إصلاح، وطالب بالحاجة إلى سرعة الإنجاز متطرقا إلى مشكلة الكهرباء داعيا لمعالجة موضوع الفجوة المالية.
5: نحن بحاجة أن نعالج سريعا الفجوة المالية، المطلوب رزنامة تنفيذية للإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار بتواريخ محددة، خطة حقيقية للانتقال من إدارة الأزمة والندرة إلى صناعة النمو، معالجة عادلة ونهائية لمسألة الودائع وتوزيع الخسائر، ومسار سيادي واضح.
2: أن إبراهيم النيمي دعا إلى تحصيل الواردات بعيدا عن جيوب الناس.
6: الضرائب والرسوم وكلفة الكهرباء والمحروقات والخدمات تضغط على الناس بالجيباي، لما بدها الدولة تجيب مصاري زيادة على الضرائب غير المباشرة. طب ليش هاي الضرائب الغير مباشرة بدها تكون نسبتها من مجمل عائدة ضرائب 80%؟ هيدي بتطال الناس بالتساوي، ما في تحميل للفئة اللي بتقدر تحمل أكثر من فئة. بدل مواجهة مع التهرب الضريبي والاقتصاد الأسود واقتصاد الكاش، أملاك البحرية وكسرات والاحتكارات وغيره، من هنيك بدنا نجيب المصادر.
2: النائب فريد البستاني تناول موضوع الكهرباء واعتبر أن محاسبة الحكومة تكون من خلال تقييم نتائج أعمالها بين النجاح والإخفاق.
7: إذا بدنا نطور البلد بدنا نغير موضوع الموازنة. أنا لو كنت رئيس حكومة كنت حكيت كلمة هو إعادة هيكلة القطاع العام، لأنه أنت عندك باخرة ما فيك تقلع فيها، لأنه كل البحارة اللي معك منهم قد المستوى.
2: النائب ألاعون شدد على ضرورة التخفيف من معاناة الناس، متحدثا عن ضرورة إشراق القطاعين العام والخاص وتجزئة الاستثمارات.
8: اللي بتجيب نقار من هيك، نحن صرنا هلأ كله سجلات وانقسام واتهامات وقطيعة، بدل ما يكون هيدا الفشل سبب وحافز لإعادة التقييم وضع استراتيجية واحدة مشتركة للخروج من أتون الحرب. ما حدا لازم يخون اللبناني يلي مش مقتنع بقى باستمرار الحرب ولا بجدوى سلاح حزب الله.
2: النائب ملحم خلف تناول قضايا دستورية وإنمائية واجتماعية. من ساحة النجمة، هلا الحسيني، صوت كل لبنان.
1: انطلاقة الجلسة شهدت سجالا بين الرئيس نبيه بري إثر إنهاء كلمة النائب سجيع عطية قبل دقيقتين، فدخلت على الخط النائبة بولا يعقوبيان، فعاد بري ليسمح لعطية بإكمال كلمته.
9: الزميلة بولا يا عبيان
3: ما كفوا خمس دقايق
9: الزميلة بولا يا عبيان
3: طيب اعطيني دقيقة
4: بعد معه دقيقتين صاروا ثلاث دقايق
3: ولو دولتك لا عم
9: بولا يا عبيان خمس دقايق
3: ما كفت الخمس دقايق دولتك
10: دولت الرئيس ثلاث دقايق صاروا بس
4: صار ثلاث دقايق و18 ثانية
3: لا هالظلمة
4: في اخذهم انا عنه ما في مشكلة
9: خليها تحكي يلا خلص حكيت خلص
3: ثلاث دقايق لما عم تعطيني خمس دقايق
4: يعني حقه دولة الرئيس حكي ثلاث دقايق
3: لا اذا ما بدك احكي بسكت انا ما بزعجك بس هذا حقي
9: لا مش حقك
3: يعني كي الساعة ساعتك خربانة
9: مش حقك ابدا كفي خي كفي خلص
3: الله يديمك
1: أكد الرئيس جوزيف عون أن الدولة عازمة على حصر السلاح بيدها لكن من دون صدام داخلي وشدد على أن لبنان يريد اتفاقا مع إسرائيل قد يمهد الطريق للسلام مضيفا نريد قوة بديلة لليونيفيل تجنبا لحدوث فراغ بعد انتهاء فترتها وعشية انطلاق مؤتمر دعم الجيش في باريس دعا عون إلى دعم أمريكي وأوروبي وعربي للجيش اللبناني تتوالى الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب حيث خطفت القوات الإسرائيلية المواطن فادي عبد العال من بلدة حلتة بعد عملية توغل بالتزامن مع تمشيط مكثف وأعمال جرف لشجر الزيتون كما سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء صيدا وشرقها دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال إلى توحيد الصفوف والاستعداد لتحرك نقابي واسع دفاعا عن الأجور والحقوق والعدالة الاجتماعية
11: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى كومن معك بكل خطوة إذا بتشعر بالقلق على بيتك كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
1: نصحت السفارة الأمريكية في الرياض رعيها بإعادة النظر بالسفر للمملكة بسبب احتمال استهداف إيران للمصالح الأمريكية أفاد إعلام إيراني بهجمات جديدة على مواقع كردية في أربيل صباح اليوم الخبر الأخير توجه وزير الخارجية الصيني لنظيره الإيراني قائلا ندعو الجميع لاتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز كان هذا عرضا للأخبار من صوت كل لبنان

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حط القدير تما يزعل،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: في وقت بس
2: كنا
3: متأمل انا لبنان تلقى فجأة.
4: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: تبرد
7: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
8: تعبورد
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تعبورد
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
8: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: بطفولته دعا الصغار ما يخافوا ويأمنوا بلبنان الحلم.
1: يا مباركة بين النساء.
0: وبشبابه رتل فصلى مرتين والتزموا بعده بالأغنية الراقية.
1: شو بحبك يا وطني.
0: فارس من الأربعة الفنان نادر خوري ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند عصوت كل لبنان.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر عصوت كل لبنان.

0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: ما الحل؟

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

رصيدك خلص، نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم دي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أفوكا بلدي الكيلو ب 240 ألف ليرة، ملفوف ب 27 ألف ليرة.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: كبرت كبرت كبرت
2: الهرم سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورت تع بورت تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورت تع بورت تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
1: تبرت تبرت تبرت تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. في ساحة النجمة تتواصل الجولة الثانية من جلسة مساءلة الحكومة بطلب من تكتل لبنان القوي وعدد من النواب. كلمات النواب المتحدثين حتى الساعة جالت على الملفات المالية والمعضلات المعيشية والحياتية. المزيد حول الجلسة مع هالة الحسيني.
5: تتواصل جلسة مناقشة الحكومة في يومها الثاني، وتحدث النائب سيمون أبي رمية فاعتبر أن المشكلة هي في النظام اللبناني. النائب سليم عون قرر سحب كلمته. النائب ملحم رياشي حذر من جوع الناس ومن الضرائب المباشرة لأنها قد تفجر ثورة جديدة وتطيح بكل شيء. النائب أديب عبد المسيح دعا إلى وضع خطة قصيرة المدى لقطاع الكهرباء كي يشعر المواطن بتحسن في التغذية. النائب أنطوان حبشي توجه إلى رئيس بجي بالقول إذا اتفاق الإطار بطير إذا نحن بدنا نطيره.
6: وبتقول دولتك إنه الجيش هو العمود بل الجسر الأساس لبناء لبنان. يا ريت بنعطي الجيش أوامر سياسية واضحة وغير متناقضة تيقدر ينفذ بدل ما نحطه عطول ببوز المدفع. انتشر الجيش بالنبطية. أنا بتحدى رغم قرارات الحكومة إنه القوى الأمنية توقف مقاتل واحد من الحزب بالنبطية الفوقة. هودي الجهابزة يلي قرروا يعلموا أمريكا والغرب كيف يديروا اقتصاد بلا موازنة عبقريتهم الزايدة وصلتنا لأكبر انهيار مالي اقتصادي اجتماعي بتاريخنا.
5: هنا حصل سجال بين النائبين إيهاب حمادي وزياد حواط خلال كلمة النائب ميشيل معوض، وقال لهم الرئيس بري يعيد الشوم. وتوجه بعاصي لرئيس سلام بقول إذا سقطت حكومتك فأي حكومة أخرى ستأتي، لن تكون قادرة على الحكم.
7: يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبة. يزيد سفاهة يزيد سفاهة وأزيد حلما ومصمت على السفهاء وعن السفهاء وعن الكذب. روح شوف الإسرائيلي شو حكى عن علي الطاهر.
8: روح شوف يفوت الإسرائيلي على البلد.
7: روح نلع.
8: روح شوف الكذب اللي كذبتوه على الناس.
7: لك روح
8: يبدو. روح شوف البيان اللي عملتوه بعد
9: دولة الرئيس. في إسرائيل بالبلد؟ في فيش حزب الله؟
8: معيب هيدا الكلام. انتو فوتوا الإسرائيلي على البلد.
10: ما حدا يخاف منكم. خلصنا بقى.
5: النائب ميشيل دويه اعتبر أننا أمام لحظة سياسية لا تتكرر، وإذا أردنا الخروج من الانهيار علينا أن ننتقل إلى دولة تكون وحدها المسؤولة. النائب ميشيل معوض رأى أن رفض حزب الله لتسليم سلاحه يضعف موقف الدولة اللبنانية أمام إسرائيل.
11: اللبناني منهك ومخنوق، خلص وصلت الموس على رقبة. المريض مش قادر يتطبب. موظف الدولة، العسكري، القاضي والأستاذ معاشهم ما بيكفيهم أول 10 أيام من الشهر. مؤسسات القطاع الخاص ما بقى قادرة تصمد بعد كل الضربات والضرائب ومشاكل الضمان اللي صارت عم تطوقها. التضخم عم بيقارب 20%. الأقساط المدرسية طايرة وحجم اقتصادنا عم بيتراجع بحدة. ما في ولا كهرباء ولا مي ولا خدمات أساسية بتليق باللبناني. والأنكة يا دولة الرئيس أنه رفض حزب الله تسليم سلاحه والالتزام بقرار الدولة عم بيضعف الدولة أكثر بمواجهة إسرائيل. حتى علي الطاهر يلي صورولنا إياها ستالينغراد قبل ما يسقط من دون ضربة كف بليلة بلا ضوء قمر فضلوا يسلموها للإسرائيلي بدل ما يسلموها للجيش اللبناني.
5: النائب قاسم هاشم دعا لوضع الخلافات جانبا والتمسك بالوحدة لمواجهة مشروع إسرائيل. النائب شرب المسعد تطرق إلى أزمة المودعين داعيا إلى وضع خطة لاستعادة أموال الناس. مساحة النجم هالة الحسيني، صوت كل لبنان.
4: غادر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لبنان متوجها إلى باريس تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون للبحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وفي العلاقات الثنائية بين البلدين. سيشارك الرئيس عون غدا مع الرئيس ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي الذي سيعقد في قصر لزانفاليد. في جديد الخروقات الإسرائيلية جنوبا سجل تحليق منخفض لمسيرة إسرائيلية من طراز هيرمس 450 في أجواء نبطية. وفي البقاع يحلق طيران إسرائيلي مسير على ارتفاع متوسط فوق مدينة بعلبك وقرى المحيط من بلدات نحلة إيعات عين برداي ودورس. وقبل الفاصل أعلنت وزارة المالية استكمال تحويل الدفعة الأخيرة من التقديمات المدرسية للعسكريين المتقاعدين في الجيش اللبناني إلى مصرف لبنان ليصار إلى تحويلها إلى حسابات المعنيين.
3: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
12: كبرت
13: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
12: تعبولت
13: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
12: تعبولت
13: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
12: تبري

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن مذكرة التفاهم مع واشنطن سارية، مشيرا إلى أن طهران ترغب في العودة للحل السلمي. في الخبر الأخير، دعا رئيس الوزراء الباكستاني جميع الأطراف إلى ضبط النفس والابتعاد عن حافة التصعيد، معتبرا أن الحوار ودبلوماسيتهما السبيل الوحيد المستدام نحو السلام. أدانت وزارة الخارجية الكويتية محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبولت
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبولت
2: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: اسأل أكثر.
5: تحية طيبة وأهلا بكم في اسأل أكثر. أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية في العمق السعودي استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن الذخيرة وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. هذا وشهدت الأيام القليلة الماضية تطورات جذرية في الحرب بين الحوثيين والحكومة الشرعية في اليمن، مما أسفر عن تغييرات على الأرض تهدد بإعادة رسم خريطة الصراع الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط. لما صرحت منظمة Human Rights Watch الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بأن هجمات الحوثيين الأخيرة على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن ترقى على الأرجح إلى جرائم حرب. فما الرسائل التي وصلت الرياض من استمرار جماعة أنصار الله في ضرب الداخل السعودي؟ وما حدود الرد السعودي المنتظر على التصعيد الحوثي؟ إلى أين يتجه استهداف الحوثيين المتواصل للسعودية؟ نحو مواجهة أكبر أم نحو الاحتواء والتهدئة؟ أجيب على هذين الخيارين عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. لحوار اليوم معي من صنعاء الخبير العسكري والسياسي العميد عبد الغني الزبيدي، ومن الرياض الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية اللواء عبد الله غانم القحطاني. مرحبا بكما ضيفي الكريمين على شاشة RT. أبدأ معك أستاذ عبد الغني الزبيدي من صنعاء، ما هدف تواصل هذه الضربات على المملكة؟

0: الأهداف المدنية الأخرى التي أيضا تتعلق أو الحيوية على الأقل، يعني لأننا لم نصل بعد إلى استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية كما يفعل اليوم الجانب السعودي، ولذلك هذه الغارات، هذه العمليات العسكرية، هذا القصف الصاروخي بالطائرات والصواريخ البالسية هو جزء من استراتيجية اليوم تمارسها صنعاء على السعودية على اعتبار أن هناك عدوان وهناك أيضا استمرار لهذا العدوان. وكان للسعودية يعني خلال فترة الهدنة أن تعرف أننا لم نستهدفها، وبالتالي هذا الموضوع جاء نتيجة لهذا الاستهداف ولهذه الغارة. الآن وأنا أدخل إلى الاستوديو هناك استهداف المدرسة اليوم مثلا في دمنة خدير في محافظة تعز، هناك استهداف أيضا لجسر يعني يمر عليه المدنيون في منطقة البرح، وهناك أيضا غارات جوية تقريبا بأكثر من 54 غارة جوية هذا اليوم. وبالتالي إذن هذه العمليات هي عمليات متبادلة، طالما هم يقصفوننا فإننا نرد على هذا القصف، وبالتالي لو توقفت السعودية من قصفها ورفعت حصارها على اليمن فإن اليمن ستوقف كل ما يستهدف به السعودية.
1: لواء عبد الله غانم القحطاني، برأيك هل هذا الاستهداف الحوثي هو استهداف عسكري بحت أم أنه يأتي للتغطية كما يتحدث البعض عن استهداف أعيان مدنية وحتى أهداف مدنية؟
2: لا أبدا، هذا يعني ضمن الحركة الإرهابية الدولية التي يعني الجميع يعلمها، يعني هذا ليست المرة الأولى التي يتصرف فيها الحوثي وميليشيات يعني الموجودة في صنعاء بهذا النحو. يعني هددوا المملكة العربية السعودية، مجلس التعاون الخليجي، البحر الأحمر، الخليج العربي، اليمنيين يقتلونهم حاليا ويسكنونهم، وبالتالي هذا الإرهاب يعني ليس بالجديد، يعني المعركة فعلا طويلة، ويعني أعتقد أنها ستأخذ ربما عدة أشهر حتى يتم إزالة هذا الإرهاب. لكن الحوثي في هذه المرحلة تحرك بشكل مفاجئ، لأنه أيقن ورأى أنه إلى مصرعه ذاهب، يعني نهاية الحكم ستنتهي قريبا وهذا معروف. هناك متغيرات دولية كبيرة جدا، يعني قائدهم الأكبر في طهران انتهى، يعني على مستوى المرشد والقادة والمفكرين هؤلاء غابوا. حاليا الحرس الثوري في صنعاء الحرس الثوري في طهران يتخبط، له مجموعة من الحرس الثوري في صنعاء موجودين إيرانيين يدرون المعركة، يعني أملا في إبقاء هذه الثورة على هذا النمط وعلى هذا العمل، لكن لا يعني لن يصلوا إلى نتيجة. كل هذه العمليات الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية يا أخي تستهدف من؟ تستهدف المدنيين، المساجد. قبل أمس استهدفوا عدة مساجد في جنوب المملكة العربية السعودية، اليوم استهدفوا البيت الحرام، مكة المكرمة، صوبوا صواريخهم الإرهابية تجاه مكة المكرمة.
1: لواء عبد الله،
2: هل هناك أحد يدعي الإسلام ويصوب صواريخها تجاه مكة المكرمة؟
1: لماذا في هذا الصدد أنت تسميهم بالإرهابيين؟ هؤلاء مكون وجزء من الشعب اليمني، لا يمكن إغفال ذلك، وجلست معهم المملكة العربية السعودية على طاولة حوار ووقعت معهم اتفاقات، كيف يمكن الآن وصفهم بالإرهابيين بعد كل هذا التواصل السعودي؟
2: لا يا أستاذ محمد، إذا كان صوتي واصل يعني الآن أنا لست من صنفهم، يعني هم مصنفين منظمة إرهابية وهم تحت البند السابع في الأمم المتحدة، هم إرهابيين، والذي يشرف عليهم مصنف على أنه إرهابي، الحرس الثوري الإيراني. هذا ليس تصنيفي أنا ولا تصنيف غيري،
1: لا نتحدث عن علاقة المملكة العربية السعودية معهم،
2: وبالتالي
1: أتحدث عن هذه الجزئية، لا أتحدث عن واشنطن ولا عن الولايات المتحدة الأمريكية.
2: علاقة أستاذ محمد، علاقة المملكة العربية السعودية مع اليمن، مع الشرعية اليمنية، المملكة أعطتهم فرصة، أتفق معك، أعطتهم عدة فرص من أجل أن يأتوا إلى المملكة العربية السعودية، وأتوا إلى ظهران قبل عدة سنوات، ظهران الجنوب، ثم بدأوا يتلكؤون لأنه جاءهم أمر من الخارج. وبذلك المملكة ليس عندها مانع في أن تتحدث إلى كل الأطراف في اليمن بمن فيهم الحوثي رغم أنه مصنف إرهابي، لكن هذا هو السبيل الوحيد لنصل إلى حل سياسي يفضي إلى استقرار اليمن. ولكن الحوثيين يا أستاذ محمد والأخ عبد الغني يسمع، هم لا يمثلون اليمن، هم غير معترف بهم في هذا العالم، لا يوجد لهم سفارة في أي دولة، في 200 دولة لا يعترف بهم، لا يمثلون اليمن، وليس لهم نسبة تمثيل داخلية في اليمن، لا يشكلون أكثر من 1% إلى 3% بالحد الأعلى، منبوذين في اليمن، لا أحد يريدهم. طيب هل هذه إرادتي أنا؟ يعني الشعب اليمني لا يريدهم، لماذا يحاربهم حاليا؟ كل اليمنيين شرعية وشعب وحكومة ومقاومات وإقليم والعالم لا يريد الحوثيين.
1: لكن أنا فقط مرة أخرى أكرر، أنا قلت أنهم هم جزء من الشعب اليمني، مكون من الشعب اليمني، ولم أقل أنهم يمثلون الشعب اليمني، هناك فرق واضح يعني بين الأمرين. أستاذ عبد الغني الزبيدي، تحدث ضيفي عن نقطة مهمة.

0: مهمة جدا. المملكة العربية السعودية أعطت الحوثي فرصة ذهبية للخروج من هذا المستنقع الذي هو فيه، ولكنه لم يستغل هذه الفرصة.
1: بل على العكس، يعني نحن من أعطيناهم هذه الفرصة. يعني كنا قبل 4 سنوات قد ضربنا، أو 5 سنوات قد ضربنا منشآت النفط في جدة وفي يعني عدد من مناطق السعودية، وبالتالي كانت هناك يعني سباق لأنه أوقفوا هذه الحرب. ولكن يبدو أن السعودية اليوم يعني أغراها اليوم ما يحدث مثلا في مضيق هرمز في العالم، وبالتالي هي أيضا راهنت على أنه يعني كما يقولون بأنه صنعاء يمكن أن تلحق بموضوع ما حدث في سوريا أو ما حدث في لبنان، وبالتالي كانوا يراهنون على هذه المسألة دون أن ينظر الأخ عبد الله إلى الواقع. صحيح. اليوم هناك أغلبية ساحقة اليوم تدعم أنصار الله، شئت أم أبيت. هذا موضوع يخصك، يعني أنا أتكلم عن هذا الموضوع. اسمح لي يا أخي يا أخي محمد، هناك أغلبية ساحقة، وهذا ما ترونه في الميادين وما ترونه في الجبهات وما ترونه في التحشيدات، وبالتالي السعودية كان يمكن لها أن تخرج من هذا المأزق بأن ترفع الحصار وأن ترفع يدها عن اليمنيين، لأنه لا يوجد أي مبرر يعني أن تستمر 12 سنة وهي تراهن اليوم سنقضي عليكم، بعد غد سنقضي عليكم اليوم في الساحل، اليوم
0: هناك السعودية المملكة العربية السعودية يا أستاذ عبد الغني،
1: ولكنه ما حصل خلال الأيام الماضية.
0: السعودية لا يغريها ما يجري في هرمز، يعني بلا شك هو ما يجري على المضيق باب المندب وعلى البحر الأحمر. يبدو أن الحوثي يعني الآن يغريه ما يجري في هرمز، وبالتالي بدأ يهرول كما يقول البعض إلى باب المندب لإغلاقه.
1: لا لا لا لا لا لا لا، اولا شوف، احنا يعني انا عندما قلت بانه موضوع ما يجري في يعني باب في هرمز يعني نتيجه للضغوط الامريكيه التي تمارس على ايران، وبالتالي يمكن ان يعولوا على هذا الموضوع باعتبار انه ايران اليوم منشغله، وهو يقول اليوم انه هناك من الحرس الثوري، مع انه اليوم ايران منشغله بنفسها. وبالتالي دعني اقول لك شيئا، يعني اليوم نحن كنا مسيطرين سيطره ناريه على مضيق باب المندب، ومنعنا السفن الصهيونيه والامريكيه في يوم من الايام عندما كان هناك عدوان على غزه او عدوان علينا، وبالتالي انتهى هذا الموضوع باتفاق بيننا وبين الولايات المتحدة. موضوع التصنيفات وموضوع أننا نستهدف مكة، على الأقل يا أخي حتى لو كنا كفرة، حتى لو كنا كفار، هل من مصلحتنا اليوم نستعدي 2 مليار مسلم؟ يعني على الأقل راجعوا شوي بعض الخطاب اللي هو المتشنج أو الذي يحاول أن يدغدغ عواطف المسلمين بأننا نستهدف مكة.
0: أنا سأقف عن هذه النقطة، موضوع التصنيفات هذا موضوع مهم جدا.
1: استهدفنا قاعدات جوية،
0: وصلت الفكرة أستاذ عبد الغني،
1: وبالتالي كيف سنستهدف المساجد في السعودية؟
0: وصلت الفكرة.
1: أنا أقول أن هناك حرب بيننا وبينهم، فليكن هناك سجال، فإن هزمنا تفضلوا، وإن هزمناهم فالمعركة جارية.
0: موضوع التصنيفات حتى أنت تطرقت لها لواء عبد الغني أو لواء عبد الله غنم القحطاني، تطرقت لموضوع التصنيفات. مجلس الأمن الدولي لم يصنف الحوثيين جماعة إرهابية، فقط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحتى الولايات المتحدة سابقا أعادت تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، لكن لا يوجد هناك قرار حتى أممي، هناك مبعوث أممي أصلا يجلس مع الطرف الحوثي.
2: 22/16 وضع اليمن تحت البند السابع، الحوثيين مصنفين إرهابيين، لا أحد يعترف بهم لا قريب ولا بعيد، الشرعية اليمنية تعتبرهم إرهابيين، الإقليم، دول مجلس التعاون الخليجي،
0: لم يكن هناك قرار أممي، لم يكن هناك قرار يا لواء عبد الله،
2: يعني هذا
0: لم يكن هناك قرار من مجلس الأمن.
2: يا أخي إسرائيل تحتل فلسطين، لم يوجد في الأمم المتحدة قرار يقول بأن إسرائيل دولة إرهابية وهي تمارس الإرهاب كما يفعل الحوثي. المسألة هنا لابد من تبيينها، يعني الأخ عبد الغني كاد قبل
0: أنت
2: قليل
0: تطرقت للقرار،
2: يعني هو يقول
0: أنت تطرقت
2: هو
0: للقرار.
2: يقول بأن
0: فقط دعني أتلو القرار الذي تحدثت عنه
2: هو قبل
0: في في في عام 2022 في عام 2022 فقط الملاحظة
2: يعني
0: لو سمحت لي
2: مختلف وما حدث في سوريا.
0: طيب لو سمحت لي لواء عبد الله، لواء عبد الله فقط استدعك تكمل، استدعك تكمل القرار رقم 2224 صنف الحوثي ككيان خاضع للسلاح تحت البند السابع من مجلس الأمن، ولم يصنفه جماعة إرهابية، يعني إن لم أخطأ في رقم القرار فقط.
2: وأنا قلت هذا يا أخي، أنا قلت الحوثي منظمة إرهابية، 22/16 وضع اليمن تحت البند السابع أو الرقم الذي ذكرته. وهذا ماذا يعني؟ يعني بأن اليمن مختطف، يعني بأن اليمن لا يحكمها اليمنيين وإنما جماعة تابعة لإيران لا تمثل اليمن، وهذا معروف. طيب الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، عدة تحالفات تحارب الحوثي حاليا لأن جزء من الحرس الثوري، ماذا يعني هذا؟ هل هذا يعني بأن الحوثي الحوثي سلام أو حمام سلام أو أنه يمثل اليمن، لا يمثل اليمن. على كل حال الأخ عبد الغني يقول قبل قليل ظنوا الجيران، يقصد نحن أظن، بأننا سننهار كما انهار نظام الأسد وخرجت سوريا. سوريا أهم لإيران من اليمن، ومع هذا هزمت في سوريا وخرجت الميليشيات من سوريا. حزب الله في لبنان حاليا يتأهب للمغادرة النهائية. الحوثي، وأقولها هنا أمام الأخ والزميل عبد الغني، قطعا حتما سيخرج من صنعاء، سيهزم، سيلتحق بالميليشيات زينبيون وفاطميون وبحزب الله وبالقاعدة وبداعش. هذه هي الطبيعة، لأنه لا يمثل اليمن. بمعنى آخر الحوثي حاليا لديه ورقة واحدة عليه أن يستغلها، أن يسعى إلى أن يبقى ممثل لمن يمثل في اليمن بوزنه وبحجمه
0: الآن. لواء عبد الله غنم القحطاني
2: اليمنية القادمة،
0: لواء عبد الله نخرج من موضوع التصنيفات. موضوع التصنيفات
2: فسيخرج بالقوة.
0: موضوع التصنيفات، يعني حتى هجمات الحوثي صنفت هجمات إرهابية، الجماعة نفسها لم تصنف.
2: طيب أنا لم أصنفها يا أخي. لكن طيب لا لا لا
0: الآن أنا أريد منك أن تجيب على هذا السؤال.
2: اسمح لي
0: حدود الرد الآن السعودي على التصعيد الحوثي، إلى أين ستذهب المملكة العربية السعودية في الرد على الحوثي؟ نخرج من موضوع التصنيفات، ما الذي ستفعله المملكة العربية السعودية الآن للرد على هذا التصعيد الحوثي، وإلى أين ستذهب في هذا التصعيد؟
2: المملكة العربية السعودية، التحالف العربي لإعادة الشرعية، الشعب اليمني، الشرعية اليمنية، كلهم بقيادة المملكة العربية السعودية سيضربون الحوثي، سيخرجون الحوثي، سيردون على الحوثي برد قاسي وعنيف جدا لم يتوقعه. والعالم بأكمله يتأهب حاليا لهذا العمل، ليس فقط المملكة وغيرها. لماذا؟ لأن الحوثيين أصبحوا حاليا يهاجمون مصادر الطاقة الدولية، أصبحوا يهددون الأمن والسلم الدوليين، أصبحوا يقتلون اليمنيين في السجون، أصبحوا يهاجمون المقدسات، أصبحوا يهاجمون المساجد في المملكة العربية السعودية بالصوت والصورة. الزميل عبد الغني قبل قليل يقول هذا مستحيل. طيب يا أخي افتح التلفزيون وانظر إلى الصورة. المساجد في المملكة العربية السعودية في جنوبها قصفتوها بالصواريخ، مثل ما دمرتم المساجد في صنعاء وحولتوها إلى حسينيات تابعة لأشياء ليست
0: سعود إليك. إذن الضربات قادمة سعود إليك.
2: الحوثيين لن يقبلهم، لن يقبلهم الإقليم يا أخي محمد. الإقليم، المملكة العربية السعودية، الشعب اليمني لن تقبل الحوثيين بهذه العدوانية. إما أن ينزلوا من الشجرة ويمثلوا أنفسهم سياسيا مع جماعتهم، وإلا سيتعرضون لما ينتظرهم.
0: لما ينتظرهم لضربات قاسمة كما تحدث ضيف اللواء عبد الله غانم القحطاني، والحوثيون لا يمثلون إلا أنفسهم طبعا في هذا مجال. بالتالي الحوثي هل هو مستعد لهذا طبعا القصف والضربات التي تحدث عنها ضيفي اللي هو عبد الله غنم القحطاني؟ استاذ عبد الغني،
1: شوف يعني انا اتمنى بس فقط ان تعطيني نفس الوقت الذي تعطيه، يعني وهذه طبعا مجرد ملاحظه، يعني خلال
0: الوقت واسع بالتساوي.
1: احنا والاخ عبد الله يمكن اكثر من 10 مرات. اصبر لي. طيب المهم، خلال 10 سنوات تقريبا، ونحن التقينا مع الأخ عبد الله، ولو يعود إلى تصريحاته وهو كان يقول سيقضى علينا، سننتهي، سيكون هناك يعني عملية عسكرية كبيرة، سيكون هناك كذا، سيكون هناك، وبالتالي نحن اليوم نحن اليوم بإمكانيات وقدرات عسكرية كبيرة جدا نضرب في أي مكان في السعودية، بينما كنا قبل 8 سنوات لا نملك هذه الأسلحة. اليوم متمن فلتكن هذه المواجهة. أنا لم أقاطع لم أقاطعك. لو سمحت أنا لم أقاطعك، فاحترم أدب الحوار بيني وبينك. يعني نحن اليوم عسكريين على الأقل نتفاهم عسكريا، يعني دعني أقول لك، يعني الآن أنت تعرف واقرأ في المشهد العسكري
0: عسكريان في أرتية
1: قبل 10 سنوات، وانظر إلى الواقع الآن المتغير الذي حدث اليوم، عندما هناك إمكانيات عسكرية، هناك ضربات موجعة داخل السعودية. اليوم خط شرق غرب موقف، اليوم الضربات اليوم على ينبع، يعني صور الأقمار الصناعية تصور أن هناك حرائق للمصافي في تلك المنطقة، هناك ضربات للقواعد الجوية السعودية في خميس مشيط وفي الطائف، وبالتالي وضربت العلا وضربت مناطق كثيرة. وبالتالي أنا من وجهة نظري، شوفوا موضوع التصليح،
0: لكنه قال لك الحوثي يعيش آخر أيامه. يا عميد عبد الغني
1: حقكم.
0: قال لك اللواء عبد الله غنم القحطاني، يعني بحسب وصفه الحوثي يعيش آخر أيامه كرقصة الديك المذبوح، يعني يضرب يمينا وشمالا كما يقول.
2: صحيح، هذا صحيح.
0: نعم ناخذ الرد فقط.
1: طيب احنا اليوم قبل ثلاثه ايام
2: اصبر طيب
0: خلال قبل ثلاثه ايام عبد الله بلا مقاطعه
1: قبل ثلاثه ايام او خمسه ايام اصبر يا عبد الله اذا سمحت
0: تفضل يا استاذ عبد الله.
1: خليني بينك الان قد كبرنا يعني قبل 10 سنوات كنا غاوينا الاثنين يعني اليوم كبرنا عن خلينا نتحاور في النقاش العسكري. خلال هذه قبل اسبوع مثلا كانت تقول السعوديه واعلام السعوديه بانه خلاص قضي الامر وانه اليوم سيتحرك الساحل ستتحرك الجبهات وما حدث انه في ظرف ثلاثه ايام استطعنا ان نسيطر على اكثر من 5400 كيلو متر مربع. وبالتالي اليوم المعركه مثلا في الجوف يمكن اليوم نشر الاعلام الحربي اليوم المقاطع الكبيره
0: مقاطع عبد الله لو سمحت
1: التعامل مع القوات السعوديه وادواتها في المنطقه. يا عبد الله الى متى ستظل بهذه الطريقه؟ أنا قلت لك الآن اليوم إيش هذا الميدان يا حميدان؟ إما أن تقضوا علينا وبالتالي فلتقدمونا إلى المشانق وإما أن نعيدكم إلى العصر الحجري وهذا ما سنفعله.
0: نحن
1: لدينا قوة لدينا إرادة لدينا شعب لدينا دعم لدينا قدرات لدينا كذا وبالتالي سنتعامل معكم على هذا الأساس.
0: نعم لواء عبد الله ضيفي يعني تحدثوا عن حقائق ميدانية على الأرض. الحوثي بالفعل تقدم في الآونة الأخيرة وسيطر على طبعا 5000 كيلومتر على الساحل كما تحدث عنها ضيفي ويقترب من مضيق باب المندب ويمكن حتى أن يغلق هذا المضيق. وبالتالي المملكة العربية السعودية قالت أنت قلت بأنها سترد بأنها ستنفذ ضربات لكن الواقع الميداني يتحدث بأن الحوثي أنجز هذا المنجز في وقت سريع وقصير. بالتالي كيف تفسر هذه الانهيارات العسكرية عند الطرف الآخر؟
2: أصلا من المعادلة الظالمة أن نتحدث عن الحوثي إذا رأينا إلى إيران 48 عام وهي تتوسع احتلت سوريا ولبنان والعراق واليمن ثم أين هي اليوم؟ هي اليوم في وضع مأساوي جدا بشهادة الزميل عبد الغني. بمعنى آخر يعني الحوثي يعني طرف بسيط في المعادلة. اللعبة الكبيرة التي تلعبها إيران هي حاليا في مراحلها الأخيرة وإيران في وضع مأساوي. وبالتالي ما يجري حاليا في اليمن وما جرى في سوريا وما يجري في العراق
0: إيران
2: نفس لهذا العمل بقي الحوثي
0: الحوثي
2: حاليا
0: لها.
2: هو في وضع مأساوي جدا
0: يا لواء عبد الله.
2: هو حاليا لا يستطيع أصلا
0: لكن أن يفعل إيران
2: أي شيء
0: نفت
2: أكثر سمحت لي.
0: إيران نفت.
2: لدينا اليوم جيش شرعي
0: كبير اليمن.
2: جدا ولديه قدرة على السيطرة على اليمن.
0: إيران نفت أي صلة لها بما يجري في اليمن. إيران والحرس الثوري نفيا أي صلة لما يجري لهم في اليمن.
2: إيران تنفي أن هرمز ممر دولي. إيران تنفي بأنها كانت يوما متواجدة في سوريا بمئة ألف مقاتل مرتزق. إيران تنفي بأنها تؤثر على العراق حاليا وتسرق ثرواته. النفي الإيراني لا يعني شيء نحن نعلمها جيدا. المشكلة في الحوثيين المساكين لا يعلمون ما الذي يجري. هم حقيقة يمنيين حتى أجاوب عليك على الرد الأول لسؤالك السابق. هم يمنيين وصلاء من هذه الأرض لهم اتجاه معين كانوا يعني على الدين الإسلامي الإسلامي الوسط الزيدي ثم تحولوا إلى الدين الاثني عشر الإرهابي الذي يعتنقونه حاليا وهو عقيدة الحرس الثوري الإيراني. وبالتالي فقدوا البوصلة. هم هل يستطيع أحد أن يقول بأن الحوثي سيستمر في حكم اليمن؟ اليمنيين لا يريدون هذا الشيء. طيب لماذا لم يقبلون بهم اليمنيين؟
0: لكن عبد الغني لو سمحت لي
2: يجاوب لماذا لم يقبل بهم الشعب اليمني؟ لماذا الشعب اليمني حاليا يكرههم؟ لماذا يقاتلهم الشعب اليمني؟ لماذا هناك جيش شرعي يقاتلهم؟ لماذا؟
0: لواء عبد الله لواء عبد الله
2: العالم كله حاليا يصنفهم
0: طيب لو سمحت لي في هذا السياق
2: البحر الأحمر.
0: أوكي نعم العالم يصنفهم أنت تصنفهم لكن كيف تفسر لي الآن أنهم يقيمون اتصالات والولايات المتحدة الأمريكية تقيم اتصالات مع الحوثي؟ أليس هذا اعترافا ضمنيا بما يجري؟ وهم منظمة إرهابية يعني ترامب يصنفهم منظمة إرهابية ويتحدث معهم.
2: صحيح لا يعترف بهم لكنه يتحدث إليهم أحيانا ليس من هذا اليوم وإنما من عام 2015-16 وهم يتحدثون مع الحوثيين يرفعون الشعارات الحوثيين في صنعاء وشوارعها الموت لأمريكا الموت لإسرائيل ويتخاطبون ويتحدثون ويتسامرون ويتقابلون معهم. هذه ليست جديدة لكن هذه يا سيدي كانت نوع من التقية المزدوجة لأن أعتقد أن الأصدقاء في الغرب تعلموا التقية الإيرانية الشيعية الاثني عشرية. وبالتالي هذا التحادث وهذا الكلام الذي يقوله الأمريكان لا يقدم ولا يؤخر بدليل أنهم يضربونهم حاليا وسيضربونهم مستقبلا، وبدليل أنهم يجتمعون مع الإيرانيين في كل عاصمة في العالم ويضربونهم في نفس الوقت، وصولا إلى ماذا؟ يخطئ من يظن بأن الحرب بين أمريكا وإيران انتهت، هي لم تنتهي. إيران آسف أمريكا لن تعود بدون تحقيق أهدافها، وأهدافها معروفة. إيران ظلت الطريق، إيران وضعت نفسها وميليشياتها في مأزق، وهذه نهاية طبيعية. 48 عام أعتقد أنها كافية، عمر الحوثيين أعتقد حوالي 10 سنوات، يعني نسبيا ليس بالقصير ولا بالطويل، ولكنها انتهى مع الأسف. وأقولها لعبد الغني، يعني عليه أن يجد له مخرج شخصيا.
0: طيب سأعود لك، دعني أخذ الرد، دعني هنا أخذ الرد،
2: لن يبقوا في اليمن.
0: نعم دعني أخذ الرد لعبد الغني، اللي هو عميد عبد الغني، إذا كنت تسمعني، هل تسمعني عميد عبد الغني؟ عميد عبد الغني هل تسمعني؟
2: لم يسمعوا لله، يسمعوا لكم أصلا.
0: عميد عبد الغني، نعم، يبدو بأن الصوت لا يصل إلى ضيفي العميد عبد الغني، سأحاول العودة إليه بعد قليل. هل من مخاوف الآن أن طبعا أن يدفع الموقف الأمريكي لواء عبد الله الحوثي إلى مزيد من التصعيد، بالنظر إلى أنهم يقيمون اتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وما هي خيارات السعودية في هذا الجانب؟
1: لا يسمعوني أصلا.
2: لا أعتقد هذا
0: عاد إلينا، عاد إلينا الآن عبد الغني.
2: لا أعتقد أستاذ محمد بأن هذا سيؤثر عليهم.
0: سأعود إليك، سأعود إليك.
2: لو عبد الله الحوثي سيحصل على مكاسب، أعتقد أن الحوثي يخسر أوراقه بالكلية.
0: سأعود إليك عميد عبد الغني، هل تسمعني؟
2: إليك صنعاء.
0: عميد عبد الغني هل تسمعني؟ نعم يبدو بأن الصوت يسمعني الآن. نعم يسمعني الآن. نعم يسمعني. لو سمحت يا لواء عبد الله بلا تعليق. الآن يسمعني. تحدث الضيف عن نقطة مهمة. أنتم ترفعون.
1: نعم أسمعك أسمعك أنا.
0: أنتم ترفعون شعار الموت لأمريكا، اللعنة على اليهود، وتقيمون علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتجلسون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتحتضنون الولايات المتحدة الأمريكية في محادثات. كيف يمكن تفسير هذا التناقض؟ نعم يبدو بأن الصوت لا يصل إلى ضيفي. أتابع معك لواء عبد الله غانم القحطاني، إلى أين يتجه مسار هذه الأزمة في اليمن؟ 20 ثانية.
2: والله بكل أسف أنا أقرأ كمواطن يعني مستقل، أتوقع أنه إلى التصعيد. أتوقع أن الحوثيين لن يتوقفوا عن إرهابهم، ولن يتوقفوا عن قصف المملكة العربية السعودية، ولن يتوقفوا عن اختطاف الشعب اليمني، ولا تهديد الملاحة الدولية في الممرات الدولية المائية. وبالتالي أعتقد أن الموضوع إلى تصعيد، وخصوصا بأن الحرب لا تزال قائمة بين أمريكا وبين إيران. هي مجرد
0: ألا ترى أن هذه الورقة باتت تشكل ورقة ضغط على السعودية يا لواء عبد الله؟ الحوثي يضغط بكل قوة الآن على السعودية.
2: والله يا سيدي نحن نتعرض للإرهاب منذ 48 عام، من ميليشيات إيران ومن القاعدة ومن داعش ومن ميليشيات المخدرات الأسدية في سوريا سابقا، ومن خلايا أخرى، ومن الحوثي حاليا، ومن قراصنة خليج عدن والبحر العرب.
0: شكرا.
2: كل هؤلاء يشكلون علينا جميعا ضغوط على المنطقة بأكملها وضمنها المملكة العربية السعودية. لكن الليل الطويل البهيم.
0: شكرا
2: سلنتين.
0: يا لواء عبد الله، طبعا كان بودي أن يستمع إلينا العميد عبد الغني لكن الصوت لا يصل إليه. سؤال الحلقة، إلى أن يتجه استهداف الحوثيين المتواصل للسعودية نحو مواجهة أكبر على هذا الخيار؟ صوت 61%، نحو الاحتواء والتهدئة صوت على هذا الخيار 39%. شكرا لكم مشاهدينا، وأشكر الضيفين من صنعاء الخبير العسكري والسياسي عبد الغني الزبيدي، ومن الرياض الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية اللواء عبد الله غانم القحطاني. وشكرا لكم على حسن المتابعة، هذه تحية وإلى اللقاء.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا إنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4 و3 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
1: أستاذ العلوم السياسية المحامي الدكتور روجي كرم في القانون versus السياسة. النظام السياسي اللبناني لا يساوي بين الأفراد أمام القانون، والقوانين لا تواكب تطور المجتمع اللبناني. تشكيل قوى سياسية جديدة هو الحل للأزمة اللبنانية، والمشكلة هي بمحاصصة الطوائف وليس بتمثيلها. القانون versus السياسة، الخميس 11:30 صباحاً مع المحامية حنان جواد، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب $8.70، موزات بقر برازيلي الكيلو ب $7.70.
2: عضو مجلس إدارة جمعية المصارف سعد الأزهري يتناول في الاقتصاد أولاً أوضاع القطاع المصرفي وقانون الفجوة المالية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
3: تكريماً لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي. اهدن

عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نشرت أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 16 من أيلول 2026، تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا. معك لوفيس لبويز ومريم آل علي جبور والمخرج توني آل خوري.

النواب في مداخلاتهم ينتقدون الحكومة، وموسى لإذاعتنا يستبعد طرح الثقة. الرئيس عون إلى فرنسا للمشاركة في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش. الدولة عازمة على حصر السلاح. إضراب السجناء في رومي عن الطعام في يومه الرابع ووفاة سجين في زحلي. اجتماع لصندوق النقد مع مصرف لبنان لمناقشة الأداء المالية. الاتحاد العمالي يستعد لتحرك نقابي واسع دفاعا عن الأجور. المواجهة تشتد في غزة والنزاع على هرمز مستمر. إيران تعلن عن رغبتها في العودة إلى الحل السلمي.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه. هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جن 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
2: تبرد
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبورد
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبورد
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. إنه بازار مواقف واستعراض قوى، ساعات من الانتقادات وتوجيه السهام على شوائب الحكم، والنتيجة لا تغيير في الأداء ولا الوقائع، لسيما وأن الجميع مشارك في مصير لبنان، وزراء ونواب. فعلى من تقرأ مزاميرك يا داود. بموازاة العمل البرلماني، الوضع اللبناني الأمني على المحك بانتظار مصير مؤتمر دعم الجيش اللبناني المرتبط بحصرية السلاح. وللغاية غادر الرئيس جوزيف عون إلى فرنسا للمشاركة في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش، مؤكدا عزم الدولة على حصر السلاح، لكن معربا من جهة أخرى عن حرصه على تفادي أي صدام داخلية. حياتيا، الاتحاد العمالي العام يستعد لتحرك نقابي واسع بعد الغلاء المعيشي الذي أدى إلى تآكل الرواتب، في حين يضرب سجناء رومية احتجاجا على وقف مفاعيل قانون العفو. إقليميا، فيما يستمر الصراع على مضيق هرمز، موقف إيراني ملفت على لسان وزير خارجيتها حول رغبة إيران في العودة إلى الحل السلمي. البداية تبقى من ملفاتنا الداخلية وجلسة مجلس النواب.
4: إذن في ساحة النجم تتواصل الجولة الثانية من جلسة مساءلة الحكومة بطلب من تكتل لبنان القوي وعدد من النواب. كلمات النواب المتحدثين جالت على الملفات المالية والمعضلات المعيشية والحياتية. تفاصيل مع هالة الحسيني.
5: استأنف مجلس النواب جلسة مناقشة الحكومة في اليوم الثاني، ومن المرجح أن تنتهي الجلسة اليوم لتمنح الحكومة الثقة مجددا وفق مصادر نيابية. في المداخلات النيابية، النائب ساجي عطية اعتبر أن المواطنين علقوا أمالا على هذه الحكومة التي تنقسم إلى جزئين، الأول يعمل والثاني لا يعمل. النائب طولة يعقوبيان سألت الحكومة عما حصل في تلة علي الطاهر.
6: انسرقنا عمدة 3 سنين بالفيول الروسي، نجيب الفيول الروسي بأرخص الأسعار ونبيع بلبنان بالسعر العالي. الأنكا تبين أنه شركة واحدة ومصدر واحد بيعطي 4 شركات بلبنان، يعني اتفقوا 4 من مصدر واحد أو مصدر واحد ليبيعونا فيول نحن مسروقين فيه. هيدا إخبار يجب أن يكون.
5: النائب عماد الحود أكد أن التمويل يحتاج إلى ثقة، والثقة إلى إصلاح، طالبا بالحاجة إلى سرعة الإنجاز، متطرقا إلى مشكلة الكهرباء الصعبة، داعيا لمعالجة موضوع الفجوة المالية. النائب إبراهيم منيم دعا إلى تحصيل الواردات بعيدا عن جيوب الناس. النائب فريد البستاني اعتبر أن محاسبة الحكومة تكون من خلال تقييم نتائج عملها بين النجاح والإخفاق.
7: إذا بدنا نطور البلد بدنا نغير موضوع الموازنة. أنا لو كنت رئيس حكومة كنت حكيت كلمة، هو إعادة هيكلة القطاع العام، لأنه أنت عندك باخرة ما فيك تقلع فيها، لأنه كل البحارة اللي معك منهم قد المستوى.
5: النائب ألاعون شدد على ضرورة التخفيف من معاناة الناس عبر إشراق القطاعين العام والخاص وتجزئة الاستثمارات. النائب ملحم خلف رأى أن التفاوض حق، لكن أين حسن النية المنصوص عليه في اتفاق الإطار فيما يستمر التدمير في الجنوب، داعيا إلى مصالحة وطنية حقيقية. النائب سيمون أبي رميا رأى أن المشكلة هي في النظام اللبناني. النائب ملحم رياش شيء حذر من جوع الناس ومن الضرائب غير المباشرة لأنها قد تفجر ثورة من جديد. النائب أديب عبد المسيح شدد على ضرورة وضع خطة قصيرة المدى لقطاع الكهرباء كي يشعر المواطن بتحسن في التغذية. النائب أنطوان حبشي توجه للرئيس بري بالإشارة إلى موضوع اتفاق الإطار.
8: وبتقول دولتك إنه الجيش هو العمود بل الجسر الأساس لبناء لبنان. يا ريت بنعطي الجيش أوامر سياسية واضحة بدل ما نحطه عطول ببوز المدفع. انتشر الجيش بالنبطية. أنا بتحدى رغم قرارات الحكومة إنه القوى الأمنية توقف مقاتل واحد من الحزب بالنبطية الفوقة.
5: النائب مشاري دويهي اعتبر أننا أمام لحظة سياسية لا تتكرر، وإذا أردنا الخروج من انهيار علينا أن ننتقل إلى دولة تكون وحدها هي المسؤولة. النائب مشاري معوض أشار إلى أن رفض حزب الله لتسليم سلاحه يضعف موقف الدولة اللبنانية أمام إسرائيل.
9: والأنكى يا دولة الرئيس أن رفض حزب الله تسليم سلاحه والالتزام بقرار الدولة عم بيضعف الدولة أكثر بمواجهة إسرائيل. حتى علي الطاهر يلي صورولنا إياها سالينغراد قبل ما يسقط من دون ضربة كف بليلة بلا ضوء أمر فضلوا يسلموها للإسرائيلي بدل ما يسلموها للجيش اللبناني.
5: النائب قاسم هاشم شدد على ضرورة وضع الخلافات جانبا والتمسك بالوحدة لمواجهة مشروع إسرائيل.
10: أي سيادة وبأي سيادة نتغنى والعدوان مستمر والسماء مستباحة وسياسة الإملاء والخضوع والانصياع متبعة ألا تكفي الرهانات الخاطئة والأوهام ما دام الأفق مسدود حتى اليوم.
5: النائب شرب المسعد تطرق إلى أزمة المودعين داعيا إلى وضع خطة لاستعادة أموال الناس. النائب طه ناجي شدد على معالجة المواضيع الحياتية والخدماتية. النائب ياسين ياسين أكد أن الدولة باقية والمهم هو قيام دولة المؤسسات وتناول موضوع الاتصالات وضرورة معالجته. النائب هاني قبيسي أشار إلى أن الوضع صعب جدا في محافظة النبطية ورأى أن المفاوضات لن تنجح داعيا إلى معالجة كل الأمور الحياتية والخدماتية في الجنوب. النائب حليمة قعقور شددت على حصرية السلاح وانتقدت اتفاق الإطار. النائب غسان حصباني تحدث عن سوء الإدارة معتبرا أن عدم الاستقرار يؤدي إلى عدم الاستثمار وعدم النهوض بالبلد. النائب محمد خواجة تناول ملف الكهرباء داعيا إلى معالجته. من ساحة النجمة هالة الحسيني صوت كل لبنان.
3: سجلات عدة شهدتها الجلسة النيابية فعلى خلفية كلمة النائب ميشيل معوض التي تطرق فيها إلى سلاح حزب الله. تدخل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادي مطالبا معوض بذكر إسرائيل في كلمته وقال نحن نصمت عن السفهاء وعن الكذب، ما أدى إلى سجال بين حمادي والنائبين زياد حواط ووضاح الصادق.
11: يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا. يزيد سفاهة وعن السفهاء وعن الكذب. روح شوف الإسرائيلي شو حكي عن علي الطاهر.
12: روح شوف يفوت الإسرائيلي البلد.
11: روح نلع.
12: روح شوف الكذب اللي كذبتوه على الناس.
11: لك روح.
12: روح شوف البيان اللي عملتوه على البلد.
13: دولت الرئيس. في إسرائيل بالبلد. في فش حزب الله.
12: معيب هيدا الكلام. انتو فوتوا الإسرائيلي على البلد.
14: ما حدا يخاف منكم. خلصنا بقى.
3: الرئيس مجلس النواب نبيه بري علق على السجال بين حمادي وحواط والصادق قائلا يعي بالشوم.
4: كما أن انطلاقة الجلسة شهدت سجالا بين الرئيس بري إثر إنهاء كلمة النائب سجي عطية قبل دقيقتين، فتدخلت على الخط النائبة بولا يعقوبيان وعاد بري ليسمح لعطية بإكمال كلمته.
15: الزميلة بولا يعقوبيان
16: ما كفوا خمس دقائق.
15: زميلة بولا يا عبيان.
16: طيب اعطيني دقيقة.
17: بعد معه دقيقتين صاروا ثلاث دقائق.
16: ولو دولتك لا عم.
15: بولا يا عبيان خمس دقائق.
16: ما كفت الخمس دقائق دولتك.
18: دولت الرئيس ثلاث دقائق صاروا بس.
17: صاروا. ثلاثة دقائق و18 ثانية.
16: لا هالظلم هينا.
17: في اخذهم انا عنه. ما في مشكلة.
15: خليها تحكي يلا. خلص حكيت خلصت.
16: ثلاث دقائق لما عم تعطيني خمس دقائق.
17: يعني حقه دولة الرئيس حكي ثلاث دقايق.
19: لا إذا ما بدك احكي بسكت، أنا ما بزعجك بس هذا حقي.
15: لا مش حقك.
19: يعني كي الساعة ساعتك خربانة.
15: مش حقك أبدا. كفي خي كفي خلص.
19: الله يديمك.
3: في السياق استبعد النائب ميشيل موسى طرح الثقة بالحكومة خلال الجولة الثانية من جلسة المساءلة، معتبرا أن الأجواء السياسية لا تشير إلى إمكانية الذهاب في هذا الاتجاه. وأشار موسى في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن جلسات المساءلة يفترض أن تشكل محطة لدفع الحكومة إلى القيام بواجباتها.
20: أنا بقدر البلد اليوم ما بيقدر يتحمل يعني خضات سياسية كبيرة، المفترض اليوم أنه يكون بالعكس تسخيم العمل اليوم، يعني هالجلسات لعلها تكون يعني محطة من أجل دفع الحكومة من أجل تسخيم عملها بالقيام بواجباتها. ما بظن أنه الأمور اليوم مطروح فيها موضوع الثقة، الجو منه هيك يعني. واضح أنه ما في مناخ تروح الثقة، يمكن المهم أنه هل هناك أصوات يعني كافية من أجل إعطاء الحكومة لتجديد الثقة أم لا، يعني السؤال هون بده يكون أكثر.
3: الأصوات متوفرة إذن.
20: مقدر أي متوفرة.
4: غادر رئيس الجمهورية الأيمد جوزيف عون لبنان متوجها إلى باريس تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وفي العلاقات الثنائية بين البلدين. سيشارك الرئيس عون غدا مع الرئيس ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي الذي سيعقد في قصر لي زانفاليد. رئيس الجمهورية أكد أن الدولة عازمة على حصر السلاح بيدها لكن من دون صدام داخلي، وشدد على أن لبنان يريد اتفاقا مع إسرائيل قد يمهد الطريق للسلام، مضيفا نريد قوة بديلة من يونيفيل تجنبا لحدوث فراغ بعد انتهاء فترتها. وعشية انطلاق مؤتمر دعم الجيش في باريس دعا عون إلى دعم أمريكي وأوروبي وعربي للجيش اللبناني.
3: ميدانيا يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث توغل الجيش الإسرائيلي عند أضراف بلدة حلتة بالتزامن مع تنشيط مكثف وأعمال جرف لشجر الزيتون. هذا وأغلق الجيش الإسرائيلي أحد أحياء البلدة واستجوب الأهالي وحقق معهم، بالإضافة إلى تفكيك الطاقة الشمسية والإنترنت عن سطوح المنازل. كما خطفت قوات الإسرائيلية المواطن فادي عبد العال من بلدة حلتة بعد عملية التوغل، وسجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء صيدا وشرقها.
4: وفي البقاع يحلق طيران إسرائيلي مسير على ارتفاع متوسط فوق مدينة بعلبك وقرى المحيط من بلدات نحل إيعات، عين برضاي ودورس. الباحثة في الشؤون الدولية الدكتورة ليلى نولا رأت أن الجانب الأمريكي لا يريد الضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات قبل الانتخابات المرتقبة الشهر المقبل، كما لا يعطي نتنياهو الضوء الأخضر لتوسيع اعتداءاته على لبنان ومساحة الأراضي التي يمكن أن يحتلها. وأضافت في حديث إلى صوت كل لبنان:
21: بالنسبة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، يبدو أن الإسرائيلي لا يريد أن يذهب إلى هذه المفاوضات لأن هناك مطالبات لبنانية بأن يكون هناك أي شيء يقدم للدولة اللبنانية لكي تستمر في هذه التفاوض. الأمريكي اليوم لا يريد أن يضغط على الجانب الإسرائيلي خاصة قبل الانتخابات، ولكن في المقابل أيضا الجانب الأمريكي لا يضغط على إسرائيل لكي تذهب إلى التفاوض ولكي تقدم تنازلات، ولكنه أيضا لا يعطي الضوء الأخضر لنتنياهو لتوسيع عدوانه على لبنان احتلال مناطق إضافية أخرى من لبنان أقله في المرحلة الراهنة. هناك خشية من أن يؤدي أي تصعيد إسرائيلي إضافي في لبنان إلى أن ينفجر الوضع وتصل إلى حرب إقليمية أو تصعيد إقليمي. هذا التصعيد الإقليمي لا يفيد الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري في انتخاباته. التصعيد الإقليمي أيضا لا يفيد أسواق الطاقة التي يرتفع أسعارها يوما بعد يوم.
3: اختتم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار زيارته الرسمية إلى باكستان بجولة على مؤسسات أمنية وتقنية للاطلاع على التجارب والخبرات الباكستانية. شملت الجولة قوة مكافحة المخدرات وهيئة قاعدة البيانات والتسجيل والحديقة الوطنية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والطيران. وهدفت الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين لبنان وباكستان.
4: يدخل الإضراب الشامل الذي بدأه سجناء في سجن رومي المركزي يومه الرابع على التوالي، حيث لا يزال أكثر من 400 سجين في المبنى بي يصرون على الامتناع عن الطعام والدواء احتجاجا على تعليق مفاعيل قانون العفو العام والتخفيض الاستثنائي لعقوبات الذي ينتظر قرار المجلس الدستوري في خلال الأيام المقبلة. توازيا أفادت لجنة أهالي السجناء في لبنان بوفاة الموقوف جورج عبد الساتر البالغ 54 عاما ابن بلدة إيعاد قضاء بعلبك داخل سجن زحلي لتسجل السجون اللبنانية حالة الوفاة الثانية في خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أن الموقوف بقي من دون محاكمة على مدى 12 عاما.

0: اجتماعا حول موازنة 2027.
1: تقدم وكيل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامي وسيم غاوي من قاضي التحقيق الأول في بيروت الرئيس رولا عثمان بطلب إخلاء سبيله لانتفاء وجود ضرر مالي، وفق تأكيد مصرف لبنان بأن القرض الممنوح لبنك عودة عام 2010 بقرار من المجلس المركزي وليس بقرار شخصي من الحاكم تم تسديده بالكامل إضافة إلى الفائدة، كما أن القرض الثاني الممنوح عام 2014 تم تسديده بالكامل أيضا إضافة إلى الوضع الصحي الدقيق جدا لسليمي والمثبت بالتقارير.
0: أعلنت وزارة المال استكمال تحويل الدفعة الأخيرة من التقديمات المدرسية للعسكريين المتقاعدين في الجيش اللبناني إلى مصرف لبنان ليصار إلى تحويلها إلى حسابات المعنيين. وفي السياق المالي المعيشي، دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال إلى توحيد الصفوف والاستعداد لتحرك نقابي واسع دفاعا عن الأجور والحقوق والعدالة الاجتماعية.
1: تربويا، أوضحت وزارة التربية أن قرار تأخير التحاق المتعاقدين والمستعان بهم بالمدارس والثانويات الرسمية إجراء تنظيمي مؤقت لحين إتمام الإجراءات القانونية والتربوية المستحقة، استنادا إلى عدد من المعطيات منها عدم اكتمال عمليات تسجيل التلاميذ بشكل نهائي وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، كما إجراء إحصاء دقيق وشامل للاحتياجات التعليمية كافة قبل إبرام أي عقود جديدة لتخفيف العباء المالية عن كاهلي صناديق المدارس الرسمية.
0: أخبارنا الإقليمية والدولية نبدأها من غزة، حيث اقتحم مستوطنون وجنود من الجيش الإسرائيلي المسجد الأقصى وباشر وتأدية طقوس تلمودية. وأوضحت حكومة غزة أن المبنى المنهار والمكون من 6 طوابق يضم 24 شقة تعرض سابقا لقصف إسرائيلي مباشر، ولا يزال عشرات الضحايا من أطفال ونساء تحت أنقاضه. قال وزير الدفاع الإسرائيلي في السياق: كلنا ندرك أن نزع سلاح حماس لن يحدث ونحن مستعدون لاستكمال المهمة وتنفيذ خطة الهجرة.
1: أعلن الحرس الثوري الإيراني أن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 فوق جزيرة قشم فجر اليوم. هذا وأفاد إعلام إيراني بهجمات جديدة على مواقع كردية في أربيل صباح اليوم. الخارجية الكويتية أدانت محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعرب عن دعم بلاده السعودية في الدفاع عن أمنها وسيادتها.
0: في السياق، نصح السفارة الأمريكية في الرياض رعاياها بإعادة النظر في السفر للمملكة بسبب احتمال استهداف إيران للمصالح الأمريكية. وتوجه وزير الخارجية الصيني لنظيره الإيراني بالقول: ندعو الجميع لاتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أكد أن مذكرة التفاهم مع واشنطن سارية، مشيرا إلى أن طهران ترغب في العودة للحل السلمية.
1: أعلن مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى استياء من مواقف عدد من الدول العربية، لا سيما بعد اندلاع الحرب مع إيران. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، لفت حرب إلى أن ترامب قد يسعى بعد انتهاء المواجهة مع إيران إلى إعادة جمع الدول العربية والدفع باتجاه توسيع مسار التطبيع مع إسرائيل.
2: بدون شك الرئيس ترامب عنده استياء من بعض الدول العربية، خاصة من بعد بدء الحرب على إيران وعدم مشاركتهم بالحرب، حتى حط شروط على الرئيس ترامب بعدم استعمال القواعد العسكرية عندهم، وهذا سبب نوع من شك في مصداقية الدول العربية. وهو الرئيس ترامب بده يحاول انه بعد انتهاء موضوع ايران انه يجمع الدول العربية وعلى رأسهم السعودية للتطبيع مع اسرائيل.
0: في الملف الأوكراني الروسي، كشف الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي عن أن روسيا حاولت استهداف طائرته الرئاسية مرتين في خلال الأسابيع الأخيرة. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام أوكرانية بدوي انفجارات في كييف، وأفاد وزير الخارجية الأوكرانية بسقوط 5 قتلى و7 مصابين أثر استهداف مسيرة إسرائيلية حافلة ركاب بمقاطعة نيكوبول.
1: في ظل توقعات بهطول الأمطار الجمعة والسبت، ماذا غدا عن الجو؟ غدا الجو قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على السواحل، بينما تنخفض بشكل محدود على الجبال وفي الداخل. يتشكل الضباب

وعلى المرتفعات اعتبارا من الظهر. كان في النشرة جلسة مساءلة وبزار مواقف النواب في مداخلاتهم ينتقدون الحكومة. الرئيس عوني إلى فرنسا للمشاركة في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش. إضراب السجناء في روميا عن الطعام في يومه الرابع. اجتماع لصندوق النقد مع مصرف لبنان لمناقشة الأداء المالي. الاتحاد العمالي يستعد لتحرك نقابي واسع دفاعا عن الأجور. المواجهة تشتد في غزة والنزاع على هرمز مستمر. إيران تعلن عن رغبتها في العودة إلى الحل السلمي. ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: أتمور. عم زمر لك جديد توني كيوين. من بعد غمض عين فتح عين. معمول وجرة غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإليمتري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إليمتري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
2: يوميا عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع آي بي تي الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. آي بي تي حدك بكل محطة.
3: تبرد
4: الهرمو سكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
3: تع بورد تع بورد تع
4: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
3: تع بورد تع بورد تع
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: المينان وما قلنا إلا أكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب أكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.
3: نشاطات. نشاطات وتحيتنا لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم أن نكون على تواصل مع الصوت الذي تحول إلى أيقونة بطولية، طبعت وجدان جيل كامل وأطحت جسرا يربط الماضي بالحاضر، الأستاذ القدير جهاد الأطرش. أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان وضمن برنامج نشاطات. أهلا وسهلا.
4: أهلا فيك السلام. أهلا فيك وتحياتي للإذاعة الكريمة. الإذاعة دائما اللي بتاخذ بعين الاعتبار كل ما ينفع المواطن، كل ما ينفع الإنسان من نواحي ثقافية وتربوية، وبتشمل أمور كتير. فأنا بحييك كمان على سهرك الدائم لتقديم كل ما ينفع. نحن بأمس الحاجة مجتمعنا لكل ما يفيد وينفع الطفل والأم والأسرة بشكل خاص والإنسان بشكل عام.
3: أستاذ جهاد، رح أحكي شوي أنا وياك عن أهمية الأداء الصوتي، التقنيات المطلوبة، المخارج، طريقة التقديم، تحويل الكلمة إلى نبض وحياة. وحضرتك يعني إلك باع طويل ومسيرة، إن كان بالإذاعة، إن كان بالمسرح، إن كان بالتلفزيون، أو إن كان بالدبلجة. يعني بها العشر دقايق حبيت ألقي الضوء مع حضرتك حول هالأمور قدر الإمكان، يعني نقدر نفيد المواطن اللبناني مثل ما قلت حضرتك، نقدر نفيد المستمع المتابع، وخاصة أنه الأستاذ جهاد الأطرش يعني خلق للصوت أداة رابطة بالوجدان، فبيشعر المستمع معك بأمان وكأنه هناك جزء من الهوية والتراث والثقافة والفن مرتبطة بالجذور لما بنسمع أداة جهاد الأطرش وأمثاله. طبعا
4: صحيح سلام. تصوري الطبيعة بدون صوت. الصوت مهم جدا، وكم عشقنا ناس كتير إن كان بالطرب، يعني في أصوات خارجة جدا بضميرنا بوعينا من الصوت، يمكن الشخصية ما بنعرفها أو مضى وقت طويل حتى تعرفنا على الصورة. فالصوت يحفظ الإنسان. الصوت مهم جدا في الطبيعة. تصور الطبيعة بدون الرياح، إذا كنت عم تشاهدي على التلفزيون بالصورة رياح قوية جدا، اخذي الصوت وشوفي كيف بيصير المشهد. الصوت مهم جدا في الطبيعة، وخصوصا لنرجع للإنسان. فأبدأ بالصوت. الصوت بده تدريب بطبيعة الحال، مثل ما المطرب بيحسن صوته، بيدرب صوته على الطبقات المطلوبة. الإعلامي بشكل خاص، أستاذ المدرسي لازم يكون يتمتع بصوت مقبول لدى الطالب والطالبة، وهذا مرات كتير بيقرب جدا فهم الموضوع المطروح. نعود للغة. فهاللغة هو بينقلها الصوت، من شان هيك عملت مقدمة إلى الصوت. هيك نبدأ بالتدريس في الجامعات، أو عندما حدا بيتدرب على الصوت منفرجي أهمية الصوت، ومن ثم نعود إلى اللغة. اللغة ارتباطها بشو نحن بننقلها، يا إما بالقلم يا إما بالصوت. فإذا اللغة العربية بشكل خاص أعترف بأنها من أصعب اللغات في العالم، وقد تكون الأصعب، لأنه إذا أخذنا قواعد اللغات في العالم نحس نعرف أنه في قواعد بسيطة جدا ممكن الإنسان يستوعبها، بينما اللغة العربية إضافة إلى قواعدها الصعبة، هناك مثل ما بتعرفي ما في بلغة حروف شمسية وقمرية غير باللغة العربية. ما في حروف مفخمة ومرققة إلا لأنك حضرتك حكيت عن مخارج الحروف، فهذا أمر يتعلق بمخارج الحروف. صفات الحروف باللغة العربية كمان إذا بتشوفي مجالها واسع مهم جدا، إنما الإنسان عندما يتقن معرفة مخرج الحرف بتهون عليه الأمور كلها.
3: نعم.
4: لأنه من أصعب ما يكون وهذا المعترف فيه. شوفي صار لي 65 سنة أنا بمجال الإذاعة والصوت والتلفزيون والصورة وإلى آخره، لحد هلق نعاني من بعض صعوبة لفظ بعض الكلمات.
3: نعم.
4: لأنه ما في أصعب منا الانتقال من حرف مفخم إلى مرقق أو العكس.
3: نعم.
4: لأنه أحيانا كثير بجرنا التفخيم إلى تفخيم الحرف اللي بعده،
3: اللي بعده.
4: أو بالعكس.
3: نعم.
4: إذا كان حرف مرقق.
3: نعم.
4: فهذه فحلو جدا. نحن هلق بالمدارس، أنا بدي أطلعك على شيء هلق بهالمقابلة السريعة، إنه بأواخر السبعينيات وزارة التربية، وأعتقد إنه كان يومتها الدكتور وديع حداد كان مدير المركز التربوي.
3: نعم.
4: للبحوث والإنماء، طرح فكرة مهمة جدا وأنا شاركت فيها. أنا كنت يومها ممثل في الإذاعة اللبنانية، والإذاعة أفضلت علينا كثير لأنه تعلمنا على أيدي أستاذي مخارج الحروف والإحساس والتمثيل وإلى آخره، وإلا كيف انطلقنا بهذا الحقل الصعب إلى حد ما. صحيح الموهبة، إنما الموهبة بالبصر. فقمنا سجلنا الدروس الابتدائية الخمس، خمس سنوات الصفوف الابتدائية سجلناها على كاسات.
3: نعم.
4: أخذت ست أشهر تقريبا هذا المشروع بإشراف الأساتذة اللي عندهم إلمام بالأداء والإلقاء، وهذا الأمر لا علاقة له بالأدب، ما له علاقة باللغة كلغة.
3: نعم.
4: هناك من يكتب، الكتابة في اللغة العربية سهلة جدا، طبعا بدنا نراعي القواعد اللي تكلمنا عليها، الصرف والنحو وهالأمور هاي، إنما عند قراءة اللغة يعني بصير في قواعد تفرض علينا، إلا هي قواعد الأداء والإلقاء.
3: نعم.
4: اللي عم بحكي عنها قسم. نعم. منا هي وهذا هو الأهم، مخارج الحروف، الحروف المفخمة المرققة، بدنا ناخذ بعين الاعتبار الحروف الشمسية والقمرية.
3: نعم.
4: بدنا ناخذ بعين الاعتبار أحكام الراء، الراء إلى أحكام كثيرة، لام الجلالي اللي هي موجودة باسم الله سبحانه وتعالى، إلى قاعدة مهمة جدا. وإذا بتلاحظي اليوم بقراءة الأخبار ناس كثير تخطئ بلفظ كلمة الله.
3: نعم.
4: لأنه القاعدة بتقول إذا مكسورة، إذا في كسر قبل لفظ لام الجلالي لفظ الله سبحانه وتعالى، إحنا نقول بسم الله. في الناس بيقولوا توكلت على الله، وهي غلط، على ما إلى علاقة. على في بعد، هي مش عم نعرب الكلمة، نحن عم نقول توكلنا على الله،
3: على الله،
4: لأنه ما في كتر ما خاصة بالإعراب على الله. هي على بس تعمل الكسرة على حرف الهاء فقط.
3: نعم. نعم.
4: فإذا كان في رفع، إذا كان في ضم يعني أو فتح، تفخم لام الجلال إن الله، عرفت كيف؟ فلا ترقق لغاية اليوم إذا بتلاحظي في خطأ، وهي مسألة بسيطة جدا. حلو كتير إنه الإنسان يراعي هذا الأمر.
3: نعم.
4: في مثلا القول، بعد القول تكتر همزة إن، ما فيها شيء، الإنسان إن حفظها. يعني أنا تقريبا إلى حد ما شملت كل المطلوب للإنسان اللي بده يقرأ يكون ولم بهالأمور هاي.
3: نعم.
4: مشروع وزارة التربية، لو يعني تمكنت الوزارة يومتها أصيب المشروع بعد ما انتهى، بعد عمل ستة أشهر كان في حرب، يقال أنه أصابت قذيفة المكتب اللي كان فيها المشروع واحترق.
3: نعم.
4: ما عاد تفكرت وزارة التربية، بتمنى من كل قلبي هناك بعض المدارس تأخذ في عين الاعتبار هذا الأمر وتدرس تلاميذها الأداء والإلقاء.
3: نعم.
4: ما خطت القواعد اللي عم نحكي عنها، الإعراب باللغة.
3: نعم.
4: عم نحكي عن الأداء والإلقاء.
3: الأداء والإلقاء. نعم. يعني هناك حاجة، يعني وسيلة تربوية لأنه يفهم الطالب ماذا يسمع ويتعود أنه يستمع وينصت، يعني مهم كتير لغة الاستماع والإنصات إلى الآخر. أستاذ جهاد،
4: طيب أنا ده بدي أقول الجيش اللبناني. ليه ما بقول الجيش؟ لأنه الجيم حرف قمري,
3: قمري. الجيش الجبل
4: مش رئيس الجمهورية.
3: نعم.
4: وهذه بتتكرر كتير في الأخبار.
3: نعم. أو
4: في... فبكل بساطة كمان الإعلامي له دور مهم جدا.
3: نعم.
4: الطفل أو التلميذ اللي عم بيسمع يوميا نشرات أخبار أو برامج أو إلى آخره, حلو جدا نلتزم بأنه نلفظ الحرف صح.
3: نعم.
4: نساعد, نكون عم نساعد على تربية الطفل أو من يسمع هذه الكلمة أنه إذا كانوا بيعرفوا خطأ يتحقق.
3: نعم. أستاذ جهاد, رح انتقل معك إلى القراءات الشعرية مع حضرتك. نعم. وعم نشوف أنه قديش في رقي, قديش في انسيابية. كمان خليني أسألك سؤال, هل تشعر بالخوف قبل ما تطلع على المسرح رغم هذه المسيرة الطويلة المفعمة بالعطاء وطبعا التجارب يعني والخبرة الطويلة بهالإطار؟
4: فتنا يمكن أنت كمان تشعري هذا الشعور. كل إنسان يحترم المشاهد, يحترم المستمع المتلقي, لازم يعمل حساب أنه يقدم له أفضل ما يمكن. فبطبيعة الحال بتشعري دايما من بعد هالعمر الطويل اللي عم نحكي.
3: نعم.
4: هو مش أكثر من احترام المسؤولية.
3: نعم.
4: احترام دوري, احترام المتلقي. أنا بهمني أقدم له أفضل ما يكون وأقرأ له بإحساس راقي, بفهم الكلام, فهمه, أعطي حق الكلمة اللي بدي أقرأها.
3: نعم.
4: يعني هناك فرق كبير من إنسان يكون عم يقرأ نشرة أخبار أو عم يقرأ شعر, مظبوط ولا لا؟
3: طبعاً.
4: أنا في إيجادي أو في حسن أداء إن كان لنشرة الأخبار أو للشعر اللي أحاسيسه ومشاعره تختلف, روحيته.
3: نعم.
4: تختلف. فالإنسان إذا أنا بدي أقرأ له الشعر كما أقرأ نشرة الأخبار فبكون أخطأت, يعني بكون هذا بغير محلك كما يقال.
3: نعم.
4: فتفضل كثير بطبيعة الحال نشعر بهالرهبة, نشعر بهالمسؤولية. دايما نرضي الإنسان قبل ما نرضي نفسنا أنه يكون سعيد ومبسوط باللي عم يسمعه. في ثقة متبادلة بتصير بين الإنسان الذي يقرأ الشعر وبين المتلقي.
3: نعم. لو سمحت, نحن بنعرف وقتنا ضيق, وعم بيقول لي زميلنا المخرج شربل راشد انه انتهى وقتنا, ولكن اسمح لي اقول لك لما سمعنا من حضرتك كفى تظهرين في كل امراه اعرفها, حسينا قديش في هيك نبض الحياة, الأداء. أوقات كتير منبكي, بتنزل دمعتنا لما بنسمع هالقد أداء يترافق مع الإحساس وتأدية هذا النص, يعني تجسيده وكأنه مشهد سينمائي قدام عيوننا عم نشوفه.
4: صحيح. تحية لعلي المولى الشاعر اللي كتب الصورة الحلوة. فعلا شوفي مدى هالكلمة, هالعبارة البسيطة كم كلمة.
3: نعم.
4: فرجت الحب العظيم اللي هالإنسان حب محبوبته إلى هذه الدرجة اللي صار يشوفها في كل امرأة بشوفها.
3: نعم. نحن ما نتشكرك القدير جهاد الأطرش, شكرا لأنك عطيتنا من وقتك وحكينا نحن وياك عن الأداء والإلقاء وتحويل الكلمة إلى نبض وحياة وإحساس. شكرا لحضرتك أستاذ جهاد.
4: شكرا. شكرا إلى كل المستمعين لبرنامجك الهلي بعد الكريم.
3: أهلا وسهلا. نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي المخرج شربل راشد. نشاطات.

أستاذ العلوم السياسية المحامي الدكتور روجي كرم في القانون versus السياسة. النظام السياسي اللبناني لا يساوي بين الأفراد أمام القانون، والقوانين لا تواكب تطور المجتمع اللبناني. تشكيل قوى سياسية جديدة هو الحل للأزمة اللبنانية، والمشكلة هي بمحاصصة الطوائف وليس بتمثيلها. القانون versus السياسة، الخميس 11:30 صباحاً مع المحامية حنان جواد، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: للاستماع مباشر لصوت كل لبنان فيدي تي ال وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق فيدي ال نيوز أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني videlnews.com. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: تبرد تعبولت
2: الهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولت
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبولت
2: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة.
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 15/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,718,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,736,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,641,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,221,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبنة إيمونتال كافال لوقية بدولار و90 سنت جامبون إكسترا كازا ديمون لوقية بدولار و70 سنت.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تبرد
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الثالثة والربع، موجز الأخبار، نقدمه من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في ساحة النجمة رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الحكومة إلى 6 من مساء اليوم. وفي جديد المواقف، لفت النائب غسان حصباني إلى أن الحكومة اتخذت قرارات تاريخية لحصر السلاح بيد الدولة، والسؤال ليس ماذا قررتم بل ماذا نفذتم، مشيرا إلى أن التنفيذ لا يقتصر على الشق العسكري. النائب رائد برو رأى أن أداء الحكومة ضعيف ودون المستوى المطلوب، وسأل كيف سيتم تسليح الجيش إذا كانت ميزانيته في موازنة 2027 صفر. النائب محمد خواجة أشار إلى أن تسعيرة 10 أمبير تساوي ضعفي الحد الأدنى للأجور. النائب عدنان طرابلسي طالب من جهته بوضع خطة طويلة الأمد لحل مسألة المياه في بيروت. بقاعا تواصل طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحليقها فوق سهل البقاع ومحيط السلسلتين الشرقية والغربية وصولا إلى أطراف قرى بعلبك. أعرب رئيس الحكومة نواف سلام عن تضامن الحكومة الكامل مع المملكة السعودية قيادة وشعبا، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي اعتداء يطال أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
4: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
5: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تعبولت
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تعبولت
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: الميدان وما قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
2: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
2: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. دعت حركة حماس الوسطاء والإدارة الأمريكية للعمل على إزالة القيود عن إدخال معدات الإنقاذ والأليات اللازمة إلى غزة. نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن الحوثيين أبلغوا مسؤولين أمريكيين أنهم لا ينوون مهاجمة سفنهم وأنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار. رأت جامعة الدول العربية أن التصعيد المتواصل من ميليشيا الحوثي يفاقم التوتر الإقليمي. في خبرنا الأخير، أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن محاولة استهداف ميليشيا الحوثي مكة المكرمة بمسيرة تعد اعتداء مرفوضا واستهانة بمكانتها وقدسيتها. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.
1: التغييرات اللي دخلت على مراحل السلم التعليمي والحقول المعرفي ودمج كل المتعلمين ومن بينهم ذوو الاحتياجات الخاصة، موضوع هالحلقة من شو رح ندرس مع البروفيسورة سمر زيتون والدكتورة ميشلين عون. تستضيفهم سلام اللحام الجمعة 11:30 صباحا عبر صوت كل لبنان. راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان. بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين في وقت
1: كنا متأمل.
2: أنا لبنان تلقى فجأة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
5: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
6: تع بورد تع بورد تع،
5: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تع بورد تع بورد تع،
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبرد تبرد تبرد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي إهدن.
4: صوت كل لبنان.

0: استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: حقق الحوثيون تقدما كبيرا فاجأ المراقبين وربما فاجأهم أيضا، إذ انهارت القوات الحكومية بشكل دراماتيكي وسيطر الحوثيون على ساحل البحر الأحمر وجزيرة ميون الاستراتيجية وسط مضيق باب المندب، كما استولوا على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة التي تركتها القوات الحكومية. الآن وبعد هذا التطور الميداني في اليمن وخلط الحوثيين لأوراق المنطقة، كيف ومن سيعيد ترتيبها؟ هل يفتح التغيير ملف الأزمة اليمنية من جديد ويدفع باتجاه حلها على طاولة الحوار؟ ما انعكاسات ذلك على حرب إيران واستراتيجية الولايات المتحدة؟ هل تعيد النظر فيها؟ وماذا عن حلفائها المتضررين من هذه الاستراتيجية والحرب ومستقبل علاقاتهم مع واشنطن؟ كيف ستخرج السعودية من هذا المأزق حيث ضاق الخناق عليها بعد إغلاق مضيق هرمز وتحكم الحوثيين بالملاحة عبر مضيق باب المندب واستهدافهم أنبوب النفط السعودي شرق غرب؟ أهلا بكم مستمعينا الكرام في استوديو الحدث، هذه تحياتي أنا عارف جاب، معكم دي دبليو في بون، وأرحب بضيفينا من القاهرة معنا الكاتب والصحفي اليمني وضاح الجليل. أهلا بك أستاذ وضاح.
2: أهلا وسهلا بك وبهم يا أستاذ المشاهدين وبضيفك الكرام، تفضل.
1: أهلا بك. ومن باريس معنا دكتور عماد الدين الحمروني، أستاذ الجغرافيا السياسية في أكاديمية العلوم السياسية في باريس. أهلا بك دكتور عماد.
3: أهلا وسهلا فيك أستاذ عارف وبضيفك الكريم الأستاذ وضاح وإلى كل المتابعين والمستمعين.
1: أهلا بك، وأبدأ معك من باريس دكتور عماد، يعني أنت كمراقب أيضا ومتابع للوضع في الشرق الأوسط والحرب الإيرانية واليمن بالتأكيد، إن هل تفاجأت أيضا بالتطورات الأخيرة وهذا التقدم السريع للحوثيين؟
3: الحقيقة هو تقدم فاجأ الجميع، خاصة في سرعة الحركة والقدرة الاستعلاماتية والاستخباراتية التي كان تملكها حركة أنصار الله. في الحقيقة هذا التقدم العسكري المدروس الدقيق يظهر بأن كان هناك إعداد جيد يعني للدخول هذه المعركة، وأيضا كما قلت مبني على القوة الاستطلاعية والقوة الاستخباراتية. فبالتالي انهيار يعني المجموعات التي كانت تسيطر على هذه المنطقة الحساسة وانهيار يعني الدعم السعودي لهذه الجهات والخلاف السعودي الإماراتي الذي أثر للأكيد على صمود القوات التي كانت موجودة في الساحل الغربي لليمن، هذا الانتصار تحقيق الانتصار السريع يعطي قوة استراتيجية لأنصار الله، يعطي قوة استراتيجية للحوثيين، وربما يعني يهيئ لمفاوضات أكثر جدية مع الجانب السعودي، لأن للأسف يعني اليوم الجانب السعودي في ورطة كبيرة جدا. أولا
1: نعم يعني دكتور عماد سنأتي إلى ذلك، طبعا هذا شيء مهم الورطة السعودية أو مسألة الحوار، لكن الآن أنتقل إلى القاهرة وإليك أستاذ وضاح، يعني برأيك أنت أيضا يعني كيمني وتراقب الوضع عن كثب والتطورات يعني دائما تراقبها، ما سبب هذا الانهيار الدراماتيك للقوات الحكومية التي فاجأت يعني مراقبين وأيضا الدكتور عماد واحد منهم، وربما الحوثيون أنفسهم تفاجئوا يعني بهذا التقدم السريع لقواتهم؟
2: نعم، أكرر التحية لك وللضيف الكريم الدكتور عماد وللسادة المشاهدين. الموقف كما ذكرتم كان مفاجئا، وهذا يعني أن هناك صعوبة كبيرة في فهم أسبابه بشكل دقيق، لكن الواضح حتى اللحظة وما يمكن قراءته أن الحوثيين كانوا يعدوا لهذه المعركة منذ وقت طويل، في حين كان الطرف الآخر في غفلة ربما برغم إعداد أو امتلاكه قوة عسكرية ليست بالسهلة وامتلاكه أيضا تسليحا جيدا ويكاد يكون مقاربا لتسليح الحوثيين. لكن هناك أسباب أخرى تمكن الحوثيون من خلالها من اختراق هذه المنطقة بشكل سريع ومفاجئ. هناك حديث تدور عن وجود عملاء على الأرض كانوا، وبعضهم كانوا ضمن القوى العسكرية التي تسيطر على هذه المنطقة. هناك أيضا ما يمكن ملاحظته أن الحكومة اليمنية والقوات الموالية لها لم تنسق جيدا فيما بينها لتخفيف الضغط العسكري عن هذه المنطقة، برغم أنها لاحظت أن الحوثيين رموا بكل ثقلهم عليها، لدرجة أن الحوثيين استخدموا صواريخ باليستية في خطوط التماس وقصفوا بهذه الصواريخ مناطق قريبة من المعارك، وهذه ربما من الأشياء النادرة في الحروب. لذلك كان الضغط الحوثي مركزا على هذه الجهة، بينما سعت الحكومة إلى التخفيف عنها بتحريك عدد من الجبهات في مناطق أخرى من اليمن، لكن ذلك لم يجدي نفعا ولم يتم رفد هذه المنطقة بالمزيد من المقاتلين والسلاح. صحيح أنه تحركت بعض القوات إلى هناك، لكنها كانت محدودة وتسليحها أيضا محدودا. هناك نعم إذا سمحت.
1: لا تفضل، يا تفضل باختصار لو سمحت، تفضل.
2: نعم، هناك أيضا حديث بأن أغلب المقاتلين في هذه المنطقة لم يكونوا من أبنائها، وهذا سهل من سقوطها بمجرد أن تراجعت القيادة أو انسحبت من الميدان. وأيضا هناك تهم بأن لعدد من المقاتلين في هذه من هذه القوى العسكرية بأنهم كانوا أصحاب ولاءات مناطقية يميلون إلى الحوثي لأسباب.

0: سوريا، هل هذا أيضا يتكرر الآن في اليمن وسنشهد تغييرا في اليمن برأيك بعد هذا التطور؟
1: من الأكيد أن هذا الذي نشاهده هو تغيير دراماتيكي، ولكن تغيير في الجغرافيا. يجب التذكير نحن منذ يعني تقريبا أحداث 7 أكتوبر وما أطلق عليه يعني معركة الطوفان الأقصى، دخلنا في حرب الخرائط، دخلنا في حرب تغيير الجغرافيا. عندما ينطلق رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو ويطرح إسرائيل الكبرى، عندما يطرح الرئيس دونالد ترامب تغيير يعني هذه المنطقة وهذه الجغرافيا، سفيره بتركيا عندما يطرح قضية إعادة صياغة الشام، إعادة صياغة العراق، إعادة صياغة إيران وتركيا، فبالتالي نحن أمام إعادة يعني رسم خرائط، لكن من يرسمها؟ السؤال المحير هو بأن، وسؤالك جيدا، عندما تطرح يعني التأثير الخارجي، نحن شاهدنا أن منذ وصول دونالد ترامب في يعني ولايته الأولى وقعت اعتداءات، تعرضت المنشآت النفطية السعودية إلى هجوم سنة 2019، هجوم واسع يعني على منشآتي بقيق وخريص، ولم يعني تفعل الولايات المتحدة الأمريكية أي إجراء حيال ذلك في ذلك التوقيت في ذلك الوقت، مما دعا يعني المملكة العربية السعودية إلى الذهاب والبحث عن وساطة مع الإيراني، لأنها تظن، وهو خطأ يعني خطأ جسيم يرتكبه الجميع، الجميع يظن بأن الحوثيون هم خدمة لدى الإيرانيين وأن إيران لديها سطوة على أنصار الله. إيران ليست لديها سطوة على أنصار الله، ويجب التذكير أن إيران لم تؤسس أنصار الله ولم تساعد أنصار الله في بدايتها وبداية حروبها. يعني يجب التذكير أن أنصار الله تلقوا المساعدة أولا من ليبيا، ثانيا من قطر، ثم التركيبة القبلية، النجاح في مزج يعني المسألة القبلية والمسألة السياسية والمسألة المذهبية. هذه مهمة جدا في قراءة كيف تفكر حركة أنصار الله. فبالتالي عندما يذهب السعودي إلى الإيراني ويقوم بخطوات يعني التقريب بين يعني موقفه الجيوسياسي وإمكانيات أنصار الله، توصلت يعني إيران على الأقل في مدة ما إلى إيجاد وساطة جيدة بين الاثنين، وكانت هناك مفاوضات بعمان يعني بين الجانب السعودي وأنصار الله، وهناك كان تحرير الأسرى، هناك كان يعني كانت هناك الكثير من العمليات الدبلوماسية الناجحة. ولكن يعني الولايات المتحدة الأمريكية خسرت أمام في حربها مع حركة أنصار الله، خسرت في حربها مع إيران، إسرائيل أيضا في ورطة لأنها تقدمت في لبنان وفي سوريا وبعض المناطق، لكنها ما زالت لم تحقق كل أهدافها. فكل هذه الضغوط يعني تقع اليوم على المملكة العربية السعودية، لأن المملكة العربية السعودية ليس فقط أنها خسرت هذه السيطرة على مضيق باب المندب الذي يمثل لها حيوية مهمة اقتصادية ومالية ونفطية، إضافة أن الاستهداف لمنشآتها الحيوية والاستراتيجية في السعودية ستكون شبه يومية، ويعني لا يكفي الرد بالقوات الجوية السعودية في إسناد.
0: نعم طبعا، يعني تقصف يعني إذا لم يكن هناك هجوم بري فلا يمكن تحقيق نصر. جيد دكتور عماد، أنت أشرت إلى السعودية، والآن أعود إلى القاهرة وأسأل أستاذ وضاع، فيما إذا كان هذا التغيير يعني حصل والذي أشار إليه الدكتور عماد، يعني هل يعيد هذا التطور برأيك فتح ملف الأزمة اليمنية ويحرك الوساطات سواء الوساطة العمانية أو غيرها، وربما العودة إلى طاولة الحوار، أم أن الحوثيين لن يقبل؟ طبعا هم في موقف يعني قوي جدا.
2: بالتأكيد الحوثيون الآن لن يقبلوا بالعودة إلى طاولة المفاوضات إلا بسقف مرتفع جدا من الشروط والطلبات. وخلال الفترة الماضية كان هناك نعم ما يشبه هدنة داخلية، وأيضا حتى كانت العلاقة بين الحوثيين والسعودية بدأت بالتطبيع. السعودية ربما رأت بأنها تستطيع أن تكون وسيطا بين الحوثيين والحكومة اليمنية وأن تقنع كل الأطراف بتقديم تنازلات وعقد مصالحة داخلية تعيد صياغة المشهد السياسي وتنهي الحرب بما يضمن أيضا سلامة الحدود.

0: السعودية وأمنها، لكن كانت الشروط الحوثية مختلفة وصعبة ومعقدة. مثلا كانوا يطالبون بعائد كبير أو جزء كبير من عائدات الموارد التي تحت سيطرة الحكومة اليمنية، وتحديدا عائدات النفط والغاز، ويصل تقريبا إلى 70%. وأيضا يريدون صندوق أو أموال إعادة الإعمار أن تسلم إلى أيديهم، وهذا ربما لن تقبل به السعودية بشكل قطعي. ربما هي تقبل بأن يذهب جزء كبير من العائدات إليهم، لكن ضمن عمل البنك المركزي وأيضا مؤسسات الدولة. وربما أيضا تقبل بأن تكون هناك أموال لإعادة الإعمار، لكن أن يكون هناك صندوق يعمل على هذا الأمر، على إعادة الإعمار. بينما الحوثيون يريدون الأموال أن تسلم إلى أيديهم دون أي أطر مؤسسية، وهذا يعني أن تذهب هذه الأموال لإعادة بناء وتسليح ميليشيا تهدد الأمن الداخلي، وأيضا تهدد أمن المنطقة وأمن السعودية بالضرورة. أنا أختلف مع الدكتور عماد فيما يخص أن إيران ليست لها سطوة على الحوثيين، بالعكس الحوثيون يتحركون بأوامر إيرانية. صحيح أن للحوثيين قرارهم أيضا الداخلي، ولديهم الكثير من الاستقلالية في اتخاذ الكثير من القرارات، لكن في المجمل هم أداة إيرانية في المنطقة ويتحركون بأوامر إيرانية. ومثلا هذا التحرك العسكري الأخير ربما هو ليس مفيد لهم، مثل أن يتحركوا باتجاه مثلا محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز، والتي إذا سيطروا عليها ستحقق لهم إيرادات كبيرة وستساعدهم في حروبهم وإدارة شؤونهم. بينما التحرك إلى باب المندب كان واضحا بأنه يخدم إيران لتوسيع المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وإيصال إيران إلى باب المندب. صحيح أن هذا السلاح حتى اللحظة لم يستخدم، ولم يتم ربط باب المندب بمضيق هرمز، لكن المؤشرات كانت واضحة، والتهديدات الإيرانية منذ أشهر كانت صريحة بهذا الشأن. وحاليا يستطيع الحوثيون أن يحصلوا على بعض الموارد فعلا من هذه السيطرة على هذه المنطقة، لكن ليس بنفس القدر إذا ما كانوا تحركوا لمحاولة السيطرة على منابع النفط والغاز في محافظة مأرب، والتي هي قريبة من معاقلهم تحديدا، برغم أن العملية العسكرية هناك ستكون أصعب بحكم التعداد السكاني الهائل داخل مدينة مأرب، وأغلبهم من النازحين والقادمين الهاربين من مناطق سيطرة
1: نعم. وربما الحكومة قواتها هناك يعني موقعها أقوى يعني. نعود إلى باريس. دكتور عماد، أنت أشرت إلى أن السعودية في ورطة أو في مأزق الآن في اليمن، وقد يعني هذا المأزق بات يهدد اقتصاد، يعني تضييق الخناق عليها في مضيق هرمز، في باب المندب، يعني ضرب أنبوب النفط شرق غرب وضرب منشآت النفطية تهديدها. الآن للسعودية كيف ستخرج من هذه الورطة؟ يعني كيف، هل من مخرج، هل من طريق ما؟
2: الحقيقة نحن نعيد صياغة نفس الأخطاء. عندما قلت بأن إيران ليست لديها أي سلطة على اليمنيين الحوثيين، يعني بالتدليل يعني مدة 15 سنة الفارطة، إيران نعم إيران تعطي الإمكانيات أو الاستشارات مثل ما أعطاها حزب الله اللبناني، أرسل بعض يعني الشخصيات التي يعني أعادت ربما عملية التدريب. وبالتالي يعني القوات اليمنية التي تمثلها حكومة صنعاء اليوم هي يمنية خالصة، وما قامت به يخدم مصلحة اليمن كما تقرأه حكومة صنعاء، وهو رفع الحصار. يعني اليمنيون في حكومة صنعاء سيقدمون أي يعني تكلفة لرفع الحصار، يعني هم يقولون أن تمديد الحصار ستكون لديه مخلفات كبيرة جدا، فإما رفع الحصار أو الدخول إلى الأراضي السعودية. فنحن في الحقيقة يجب أن ننتبه ونخرج من سياق أن إيران هي التي تقوم بكل شيء. الذي فهم ذلك واستطاع استيعاب اليمنيين في حكومة صنعاء هو الرئيس دونالد ترامب، هي الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا بريطانيا وأيضا تركيا، يعني هذه الدول الكبرى
1: هل بسبب
2: فهمت
1: ذلك
2: بأن
1: رفضت واشنطن أيضا مساعدة السعودية في المعارك الأخيرة ضد الحوثيين؟ يقال بأن ولي العهد السعودي قد اتصل بترامب وطلب المساعدة والمشاركة في العمليات الجوية.
2: أحسنت في هذه الإشارة، أيضا طلبوا من البريطانيين والبريطانيين يتلكؤون. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنهم يعلمون علم اليقين بأن حكومة صنعاء لديها علاقات جيدة مع، ولكنها لا يعني صناعة قرارها لا تصنعه إيران، وأولويات اليمن ليست أولويات إيران. وعندما تفهم المملكة العربية السعودية والدول العربية بأن يعني تستطيع فتح قنوات تواصل مع حكومة صنعاء ولكن ليس تحت التهديد أو تحت التأثير كما يظن البعض،
1: نعم. طب الآن بالنسبة للسعودية ما هو المخرج بالنسبة للسعودية دكتور عماد؟
2: لا للأسف الإخوة في السعودية يذهبون إلى روسيا، يذهبون إلى الصين، يذهبون ربما إلى مصر لكي يجدوا حل مع إيران. يعني الحل ليس في إيران، الحل في اليمن ليس في طهران، الحل في اليمن في صنعاء. فبالتالي الموقف السعودي موقف حرج، ليست القضية في تهديد يعني سلاسل الإمداد النفطية، هو تهديد للدولة السعودية اليوم. يعني الدولة السعودية مهددة حقيقيا بالمعنى الاستراتيجي أتكلم. فبالتالي ما وقع في باب المندب سيبنى عليه جغرافيا جديدة. ماذا ستقوم؟ كيف ستتفاعل المملكة العربية السعودية اليوم مع هذا الحدث؟ ليس بالاستعانة بالأمريكي، لأن الأمريكي لم يأتي لإنقاذها، وليس بالاستعانة بالبريطاني. أذكر أن السعودية وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع باكستان ومع تركيا، ولكن باكستان حليف مهم للصين، وتركيا أيضا حليف مهم للصين، لأن الإمداد النفطي يعني إن كان من باب المندب أو من مضيق هرمز 80% هو للصين. فبالتالي حتى بالمعادلة الاستراتيجية الأمريكي والإسرائيلي مرتاح يعني لما قام به اليمنيون في حكومة صنعاء. لماذا؟ لأنه في نظريتهم أنه سيعطب أو يعطل يعني الإمداد النفطي للصين الشعبية. لذلك سيسافر غدا وزير الخارجية الإيراني إلى الصين، لأن الصين تتذمر من بقاء يعني المشاكل في مضيق هرمز، وإذا أضفنا إليها باب المندب فستكون كارثة يعني،
1: كارثة
2: ونحن
1: بالنسبة
2: نشاهد
1: طبعا
2: الكارثة
1: بالنسبة
2: الآن.
1: إلى الصين أيضا والهند وغيرها،
2: وكارثة للعالم. نحن الآن لدينا في باريس مظاهرات ضخمة يعني بدأت للتضخم، يعني غلاء سعر النفط
1: طبعا يعني الدول الصناعية كلها بما فيها
2: كبيرة.
1: أوروبا يعني، ولذلك البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الأساسية للتحكم بالتضخم يعني كخطوة استباقية. أعود إلى القاهرة إليك أستاذ وضاح. الآن بالنسبة للسعودية وحلفاء أمريكا الآخرين في الخليج، طبعا السعودية المتضرر الأكبر من تغير ميزان القوى الأخير وحرب وإغلاق مضيق هرمز، إن هل ستعيد المملكة النظر في تحالفها مع الولايات المتحدة، لا سيما بعد رفض واشنطن مساعدتها في اليمن، وطبعا الحلفاء الخليجيين الآخرين أيضا يعني بعد ما رأوا ما حدث، هل ستكون هناك إعادة نظر؟
3: نعم، هذا الأمر شديد التعقيد، ومن الممكن بالتأكيد أن تعيد السعودية إعادة النظر في علاقتها مع الولايات المتحدة، خصوصا بعد الموقف الأمريكي الأخير من سيطرة الحوثيين على باب المندب. لكن كما نعلم أن الموقف الأمريكي ربما هو موقف ابتزازي أكثر منه موقف إعلان علاقة أو صداقة مع الحوثيين، هذا أمر مستبعد تماما. ترامب كان من أحد أهدافه دائما تحريض الحوثيين أو تحجيم وجودهم ونفوذهم في اليمن، وعندما بدأ الحوثيون بمهاجمة السفن في البحر الأحمر في نهاية العام 2023 وأيضا الهجوم على إسرائيل، كان حينها جو بايدن هو من يحكم الولايات المتحدة، ونفذ بالتحالف مع بريطانيا ضربات محدودة على الحوثيين لكنها لم تكن رادعة ومؤثرة. عندما أتى ترامب وبعد شهرين من بدء ولايته ذهب إلى تنفيذ ضربات عنيفة وقاسمة للحوثيين أجبرتهم على تقديم تنازلات والتوقف عن مهاجمة البحر الأحمر، وحاليا هو يبني موقفه على ما تم من اتفاق حينها معهم بوساطة عمانية بعدم ضرب السفن في البحر الأحمر أو إيذاء الملاحة الدولية هناك، مقابل أن يتوقف هو عن أو تتوقف الولايات المتحدة.
1: نعم. طب ماذا سيفعل الآن الحلفاء الخليجيون لواشنطن؟ يعني هل سيتجهون باتجاه آخر، ربما تحسين علاقاتهم مع إيران أو مع الصين مع روسيا، يعني يخرجوا على الأقل من تحت رحمة الولايات المتحدة؟
3: بالتأكيد ستكون تحرك، هناك تحركات مختلفة سواء بتحالفات إقليمية أو دولية مع الصين والولايات وروسيا أيضا، وحتى ربما تحسين العلاقة مع إيران، لكن هذا لن يعني أنهم سيسمحون بأن تدوم السيطرة الحوثية في اليمن، لأن كل ذلك لن يمنع أن يستمر الحوثيون كتهديد لأمن المملكة وأمن الخليج وأمن الطاقة. الحوثيون يشكلون ميليشيات، هم ليسوا حكومة معترف بها ولا يمكن أن يتعاطى معها أحد وفق القوانين الدولية والأعراف والمواثيق، دائما سيكونوا مصدر خطر ومصدر تهديد، وبالتالي لابد من أن يكون هناك حل للتعاطي معهم. حتى إذا ما توصل السعودية أو حلفائها إلى اتفاق مع الحوثيين، فذلك لابد أن يكون وفق إطار تغيير المشهد السياسي في اليمن ومصالحة تعيد صياغة وبناء الدولة اليمنية. لاحظ أننا حتى اللحظة نتحدث وكأن المعركة بين الحوثيين والسعودية، بينما في الحقيقة المعركة هي معركة داخلية في الأساس. الحوثيين استولوا على السلطة وهم بمثابة الإنقلابيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، بينما الحكومة تشبه حكومة المنفى، هي تسيطر نعم على الجزء الأكبر من الأراضي اليمنية لكنها مسلوبة بشكل كبير من مؤسسات الدولة، وهناك انقسامات كثيرة في القوى التي تدعمها وتشكلها، ولديها الكثير من الخلافات، إضافة إلى أن الكثير من القوى التي كانت القوى التي تدعمها تتلقى دعما من أطراف متعددة وليس من طرف واحد. صحيح أن الحكومة الشرعية تعتبر الآن في رعاية السعودية، لكن هناك أطراف داخلية أيضا تتلقى دعما من أطراف خليجية أخرى، وبالتالي هذا يعقد المشهد أكثر. السعودية لم تكن بصريح العبارة تسيطر على باب المندب، بل كان لديها حليف جديد هناك، وهذا الحليف كان حتى الأشهر مضت هو يتلقى دعما من الإمارات وحليفا للإمارات. لذلك المشهد أكثر تعقيدا مما يمكن توصيفه بأن حكومة صنعاء هي التي تمثل إرادة اليمنيين.
1: نعم طبعا، يعني اليمن منقسم وأكثر من حكومة وربما أكثر من سلطة. نعود إلى باريس لك دكتور عماد. عن الآن بالتأكيد هذا التطور الأخير يؤثر على مجريات حرب إيران، الحرب التي زالت قائمة. برأيك الآن بالنسبة لواشنطن، هل ستعيد هي أيضا النظر في استراتيجيتها بالنسبة إلى إيران والحرب والمفاوضات، أم ستبقى على هذه الاستراتيجية التي الآن يعني بدل الضغط العسكري ممارسة ضغوط اقتصادية أكثر من الضغوط العسكرية؟ كيف ستتصرف الآن، أم أن الأمر لا يعنيها؟
2: لا، فيما نراه يعني ما تمثله اليوم القوى الأمريكية تمثل ليس فقط القوى العسكرية ولكن أيضا القوى الإعلامية والسياسية والاقتصادية والمالية، فبالتالي الضغط الأقصى الاقتصادي على إيران ستواصل فيه. والولايات المتحدة الأمريكية التي أفشلت اجتماعا مهما جدا كان من المفروض أن يكون بعمان بحضور يعني ممثلين الدول العربية في الخليج وبحضور العراق، وكان سيكون هناك اتفاق على تحديد يعني الممرات وتحديد الممر البحري المؤقت في المضيق، ويفتح المجال لإقامة نظام إقليمي يعني تشرف عليه الدول الخليجية مع إيران والعراق. ولكن أمريكا أفشلت هذا الاجتماع لأنها تريد أن تقول من يفاوض إيران هي الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا الانتزاع لحقوق العرب في الخليج تنتزعه أمريكا، لأن هناك احتلال بالمعنى الإقليمي، وننظر يعني كل مشاكل الدول العربية في الخليج مأتاها السياسة الأمريكية وليس السياسة العربية. هل هناك سياسة عربية مستقلة على السياسة الأمريكية؟ لا. وبالتالي نحن اليوم في إعادة صياغة نظام إقليمي جديد يقوم على التعاون العربي الفارسي الباكستاني التركي. وبالتالي هل تنجح إذا أضفنا مصر أيضا، هل تنجح الدول المسلمة على الأقل في إعادة رسم خريطة إقليمية جديدة؟ هذا ما لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تكون هي المفاوض باسم الجميع مع إيران. ولكن وأعود لما قلته في بداية حديثي، اليمنيون وخاصة في حكومة صنعاء لا ينصاعون كما يظن الكثيرون من الكثير من المغفلين، وأتأسف أن أقول المغفلين، أنهم يظنون أن اليمنيين الحوثيون هم أداة بيد إيران.
1: نعم يعني لا شك. نعم دكتور عماد، يعني أظن يعني التنوين إذا باختصار شديد لو سمحت، طبعا أطرح سؤال أستاذ وضاح أيضا، الآن بعد هذا التغيير وخلط الحوثيين لأوراق المنطقة، كيف ومن سيعيد ترتيبها باختصار لو سمحت دكتور عماد بعد إذنك؟
2: الذي سيعيد ترتيبها هي الدول العربية مع إيران وتركيا ومصر وباكستان. يعني لن يستطيع الأمريكي إعادة أو الرجوع إلى النظام القديم، انتهى العالم القديم، نحن في عالم جديد. من يصيغ الخرائط؟ هل ستصيغها إسرائيل وأمريكا أو تصيغها إيران بالتعاون مع الدول العربية وتركيا وباكستان ومصر؟ هذا سؤال مهم. هل سنصل إلى هذا الاتفاق في حده الأدنى؟ الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تكابر، لأن هي ما زالت يعني تفكر في تفكيك القدرة الإيرانية، وبالتالي ستسعى في يعني ربما بعد الانتخابات، الرئيس دونالد ترامب يقول بعد الانتخابات النصفية ستقف الحرب، لكن هو بالعكس هو يجهز يعني لحرب أكثر
1: ربما
2: على إيران
1: تزداد يعني ضراوة وشرسة. تاز وضح باختصار لو سمحت، من سيعيد ترتيب الأوراق بعد أن خلطها الحوثيون باختصار لو سمحت؟
3: نعم بالتأكيد الأمر منوط أولا داخليا باليمنيين أنفسهم وبمواجهتهم لهذا النفوذ الحوثي المتمدد، ولكون الحوثيين لا يملكون مشروع دولة أو مشروع وطني جامع لليمنيين. لكن لن يكون اليمنيون وحدهم قادرين على ترتيب المشهد. المشهد في المنطقة برمته بحاجة إلى أن تتحرك كافة الدول في سياق المصلحة العليا لها جميعا، وأن تتجاوز خلافاتها وتبايناتها، وأن تذهب إلى إنشاء تحالفات اقتصادية وعسكرية تستطيع من خلالها أن تقاوم الابتزاز القادم من الخارج والتهديدات الآتية سواء من إسرائيل أو إيران أو التي تأتي أيضا على هيئة ابتزاز من الغرب وغير ذلك.
1: نعم نعم، شكرا جزيلا أستاذ وضاح. طبعا يعني كما تفضلت أنت والدكتور عماد أن الأمر بيد دول المنطقة وجيرانهم الأقليميين ليعيدوا ترتيبها. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من استوديو الحدث. لا يسعنا إلا نتقدم بجزيل الشكر لضيفنا من القاهرة الكاتب الصحفي اليمني وضاح الجلي. شكرا جزيلا أستاذ وضاح.
3: ألف ألف شكر لك وللدكتور عماد ولجميع السادة المشاهدين.
1: شكرا لك، وجزيل الشكر أيضا لضيفنا من باريس الدكتور عماد الدين الحمروني أستاذ الجغرافيا السياسية في أكاديمية العلوم السياسية في باريس. شكرا جزيلا دكتور عماد لمشاركتك وغنائك للحوار.
2: شكرا لك أستاذ عارف، وشكرا للأستاذ وضاح وإلى المتابعين، وتحية إلى كل الفريق العام معك.
1: شكرا لك وجزيل الشكر لكم أيضا مستمعينا الأعزاء، هذه تحياتي أنا عارف جابو، كنت معكم في الإعداد والتقديم وعلى الهندسة الإذاعية نيكولا نيكولا. شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة من استوديو الحدث.
4: استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: بطفولته دعا الصغار ما يخافوا ويأمنوا بلبنان الحلم.
1: يا مباركة بين النساء.
0: وبشبابه رتل فصلى مرتين والتزموا بعده بالأغنية الراقية
2: شو بحبك يا وطني.
0: فارس من الأربعة الفنان نادر خوري ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند عصوت كل لبنان.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: عضو مجلس إدارة جمعية المصارف سعد الأزهري يتناول في الاقتصاد أولاً أوضاع القطاع المصرفي وقانون الفجوة المالية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: أثناء على أن تلت بلدي أصيل.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي على... بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حمص بطحيني 400 جرام بنص دولار، بازيلا 400 جرام بنص دولار.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: موردتا موردتا
1: الهير مسكر أو مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
0: تا موردتا موردتا
1: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
0: تا موردتا موردتا
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. يستأنف مجلس النواب جلسة مناقشة الحكومة عند 6 من مساء اليوم. يعقد مجلس الوزراء عند 4 من بعد ظهر غد جلسة في السرايا لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى جدول أعمال يتضمن بنودا عادية ومنتظمة وشؤونا وظيفية. في جديد الميدان الجنوبي طال قصف مدفعي متقطع بلدة كفر تبنيت، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة الطير قضاء بنت جبيل. رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان أن كل ما يجري اليوم هو بعنق بعبدة وفريقها وأبواقها، وقال: لا نريد لبعبدة أن تكرر محارق لبنان التاريخية، لأن واقع لبنان بارود متراكم ونار المنطقة الهوجاء لن تستطيع التفريق بين الطوائف اللبنانية. تفقد قائد الجيش بالإنابة اللواء الركن حسان عودي مدرسة الفنون القتالية العسكرية في الوروار، حيث حضر إيجازا حول نشاطات المدرسة والتعاون المستمر مع فريق التدريب الإيطالي، والتقى الضباط والعسكريين مشيدا بجهودهم في تطوير التدريب ورفع مستوى الاحتراف على صعيد الجيش. بعد المطالعة بشأن انفجار المرفأ، كتب الرئيس السابق ميشيل عون عبر حسابه على أكس: احتراما لدماء الشهداء وصونا للحقيقة والعدالة، تقدمت اليوم بشكوى جزائية بجرائم اختلاق الأضاليل والافتراء وإفشاء سرية التحقيق على خلفية نشر أخبار تضمنت مزاعم بشأن مضمون مطالعة النائب العام التمييزي في قضية انفجار مرفأ بيروت. ماليا، استكملت في وزارة المالية اليوم الثاني على التوالي الاجتماعات التقنية مع بعثة صندوق النقد الدولي، حيث بدأت اجتماعات اليوم بجلسة تقنية ضمت مديرية الخزينة ومديرية الموازنة، خصصت لمراجعة أرقام ونتائج السنة المالية 2026 حتى تاريخه. في اجتماع تقني ثان تركز البحث مع بعثة إدارة الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي على خطة تعزيز الامتثال الضريبي والإجراءات المتخذة لسد الفجوة الضريبية وزيادة الإيرادات. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن جيشه ينفذ حالياً بالتعاون مع الشباك عمليات اغتيال مستهدفة ومتواصلة لكبار مسؤولي حركة حماس. أعلن الحوثيون مهاجمة قاعدة جوية في خميس مشيط جنوب غربي السعودية. الخارجية السعودية دعت المجتمع الدولي لإدانة اعتداءات ميليشيا الحوثي واتخاذ موقف حازم ضدها. في الخبر الأخير، أفاد مصدر دبلوماسي تركي بأن وزير الخارجية التركية ناقش هاتفيا مع نظيره الإيراني التطورات الأخيرة والمفاوضات الجارية في ظل الهجمات الأخيرة. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر على صوت كل لبنان.
1: أستاذ العلوم السياسية المحامي الدكتور روجي كرم في القانون versus السياسة. النظام السياسي اللبناني لا يساوي بين الأفراد أمام القانون، والقوانين لا تواكب تطور المجتمع اللبناني. تشكيل قوى سياسية جديدة هو الحل للأزمة اللبنانية، والمشكلة هي بمحاصصة الطوائف وليس بتمثيلها. القانون versus السياسة، الخميس 11:30 صباحاً مع المحامية حنان جواد، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تع
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تع

0: اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. هيك غنوا مع إعلان جديد خليفي.

أطيب التحيات من صوت كل لبنان مع بداية حلقة اليوم من هيك غنوا مني ومن زميلي المخرج شرب الراشد.

0: بحلقة سابقة حكينا عن الانقلاب الموسيقي اللي نفذه الابن البكر للعيلة الرحبانية زياد، وكيف سعى لتثبيت خطه الخاص والتحرر من رموز المسرح التقليدي، وكيف استعرض مفاتن صوت والدته فيروز بأسلوبه الخاص وبطريقة عصرية. وبحلقة اليوم رح نتناول جوانب أخرى من حياته وعلاقة الصداقة والفن اللي ربطته برفيق عمره الفنان الكبير جوزيف صقر.
1: أنا اللي عليكي مش غيري مش تقليكي،

0: جوزيف صقر مواليد أرطبة 1942، كان مدرس لغة فرنسية قبل ما يلتحق بالفرقة الشعبية اللبنانية اللي أسسها الأخوين رحباني ويكون منشد خلف السيدة فيروز. بدأ بتجسيد أدوار صغيرة بمسرحيات مثل فخر الدين، هالة والملك، وبعدها كبر دوره بمسرحية لولو عام 1974، حيث أدى شخصية المرشح للانتخابات النيابية فارس بيك اللي بيحاول تحريض لولو أو فيروز على قتل خصمه بالسياسي. وبالسنة اللي بعدها شارك بدور النسناس اللي بيرافق زيون بعد ما تعطلت سيارتها بساحة ميسر ريم.
1: أنا بدلك عمة نعمان.
2: أنت مين؟
1: أنا بيقولولي النسناس وبيتي الساحة.
2: اخدني لعندها.
1: هي بتجي، هي بتجي. تعي يا عمة نعمان.
2: عيط بعد بلكي ما سمعي.
1: بتسمع بتسمع، صالي مثل الحي وناطرة الحكي. المشكل بجيبها من سفر سنة.
0: استمر جوزيف صقر يغني بكورس الرحابني إلى أن اجته الفرصة الذهبية على يد الابن البكر للعيلة زياد. فكيف كانت البداية؟ ورا الكواليس بإحدى المسرحيات كان جوزيف قاعد عم يدندن، وبالصدفة بيمرق زياد وبيلفت له انتباهه الصوت، بيوقف بيتسمع وبيركض بجيب البزق وبصير يغني هو وياه. وطولت القعدة وكان انسجام غريب وانعطاف كبير ومهمة بمسيرة الاثنين الفنية، فشكلوا ثنائي استمر لربع قرن من العطاء.
3: حن

زياد الرحباني عم بيفتش عن خط جديد وطريق فني أكثر جرأة، وكان بيملك كل العدي ومش ناقصه إلا الصوت، بس صوت يكون عنده خصوصية معينة، صوت محرر من الأسلوب الغنائي التقليدي، بيجمع بين التطريب والأداء البسيط، بنفس الوقت صوت قوي بيقدر يؤدي عتابة وأغاني شرقية خفيفة أو طقطوقة بذات السهولة اللي ممكن يؤدي فيها أغاني الجاز المودرن. فكان جوزيف صقر صاحب هالشخصية الصوتية المميزة.

بالمسرح لقى زياد بجوزيف صقر اللي ناقصه واللي عم بيفتش عليه، فكان له دور بارز بكل المسرحيات اللي قدمها، فكان نخل التنين بسهرية، وبركات بنزل السرور، ورامز بالنسبة لبكرة شو، وأبو ليلى بفيلم أمريكي طويل، والمختار بشي فاشل، والصراف البيروتي بخصوص الكرامي والشعب العنيد.

حالة الانسجام الفكري والصداقة والتواصل وصلت بين زياد الرحباني وجوزيف صقر إلى درجة كتار من المستمعين بيعتقدوا أنه صوت جوزيف هو صوت زياد، حتى بالفيديوهات المنشورة على يوتيوب مرات كتيرة لا يذكر اسم جوزيف صقر أبداً. جوزيف ما كان يحكي ولا يوم عن نفسه بمعزل عن زياد، وهيدي تعتبر حالة نادرة بالأوساط الفنية العربية اللي عادة بتتضخم فيها الأنا، وكل حدا بينسب التفوق والنجاح لنفسه. ولما سئل مرة بإحدى المقابلات عن سر ارتباطه بزياد قال هو بيجاوبني على كل الأسئلة اللي بتلح علي ونحن بنفهم طريقة تفكير بعض.

من أهم أسباب نجاح وتألق أغانيهم سوا إنها كانت تقدم بلهجة الشارع، اللهجة الشعبية البسيطة، وكان صوت جوزيف صقر في الغناء معادل لأداء زياد على المسرح. ومع بعض بدأوا حركة فنية جديدة بالأغنية اللبنانية، لامس من خلال زياد حياة الناس وظروف الحرب وتداعياتها، من رغيف الخبز للتفاصيل اليومية كلها.

أغاني كتيري ظهر فيها إبداع جوزيف صقر بصدقه وعفويته وبساطة التعبير اللي كان يتمتع فيها. وعن الواقع السياسي قدم مع زياد أغاني بتوصف الوضع اللي كان سائد بمرحلة السبعينات، واللي بيتأمل بكلمات غالبيتها بيلاقيها لا تزال سارية المفعول لليوم، مثل قوم فوت نام وسير أحلام إنه بلدنا صارت بلد، ويا زمان الطائفية ويا نور عينيا رحنا ضحية.

عبر زياد بأغانيه مع جوزيف صقر عن حالة الفقر والتفاوت الطبقي الاجتماعي من خلال صور غنائية بتحكي عن إنسان فقير بيتقدم لخطبة بنت غنية مثل حالة تعبانية ليلى ومربى الدلال ويا بنت المعاون، وعن غلاء الأسعار اسمع يا رضا كل شي عم يغلى ويزيد، مبارح كنا على الحديدة وهلأ صرنا على الحديد. أغنية عمرة أكثر من 50 سنة لازلت بتصلح لليوم كأن الزمن ما تغير وبعدنا ما طرحنا.

0: قدم زياد الرحباني كل أعماله الغنائية بلغته الخاصة، فكان صاحب فلسفة خاصة ولهجة خاصة ونص خاص.
1: ولقد فيطيب لي بأن فإن هذه الواقعة وقعت فهي إذن واقعية، وبالتالي فقد تم تلحين هذا اللحن بعد أن وقعت هذه الواقعة.
0: بما أنه هذه الواقعة وقعت، يعني القصة واقعية وتم تلحين هالغنية بعد ما وقعت الواقعة. قصتهم ابتدت سنة 1975 أثناء الجلسات التحضيرية لمسرحية ميس الريم، بوقتها بيقابل زياد لأول مرة دلال كرم اللي كانت مشتركة بفرقة الدبكة بالمسرحية. بوقتها انطلقت شرارة الحب بيناتهم، لكن للأسف كان مقدر لهالزواج الفشل. ولما اكتشفوا الزوجين انه علاقتهم مش ناجحه، صرح الدلال عن حياته الخاصه مع زياد لمجله الشبكه، وما رد زياد الا بعد حصول الطلاق الرسمي بيناتهم باوائل التسعينات، بعد ما انتشرت اقاويل وتصريحات صحفيه بتتهمه بخيانه زوجته وهجرانه إلى واتجاهه للادمان. فقرر الرد على هالتصريحات وحكي عن طمع والدها لما تقدم لخطبتها، وانه كان حابب يزوجها محامي لأنه بيدفع مهر أكبر، واستعان طبعا بصوت صديقه المطرب جوزيف صقر تيوصل له الفكرة بطريقة ساخرة.
1: مربط.

بعد رحيل جوزيف صقر عاش زياد الرحباني حالة من العزلة والحزن والاكتئاب، وصرح وقال أكثر من مرة اوعى يفتكر حدا بيقدر يحل محل جوزيف، لا هلأ ولا بعدين. وهالتوأم الروحية تجلت بمصادفة غريبة، فتوفى جوزيف باليوم الأول من العام 1997، اليوم اللي بيصادف تاريخ ميلاد زياد الرحباني، تيكون تاريخ 1/1 من كل سنة يوم وفاة الصقر وميلاد العبقري.

0: Hey Grendel.
1: موسيقار لبناني كبير كان أحد ركائز التجديد بالغناء والتلحين بلبنان، ولد خلال الحرب العالمية الأولى بالتحديد بأربع تموز 1916 ببلدة مشغرة، وكانت والدته صاحبة صوت حلو بتغني شروقي حزين، ووالده كان تاجر ودائم السفر بحكم شغله، فنشأ ببيت مليان أسطوانات كان يشتريها والده خلال سفراته، وابتدى بعمر 10 سنين يظهر اهتمامه بالموسيقى والشعر والزجل والميجنة وأبو الزلف وغيرها من الأنواع الموسيقية الشعبية. بداية تعلم العزف على المجوز وبعدين على العود من دون أي إلمام بالبداية بقواعد اللحن والموسيقى. عم نحكي أكيد عن الفنان الكبير زكي نصيف.

بأواخر الثلاثينات من القرن الماضي دخل زكي نصيف قسم الموسيقى بالجامعة الأمريكية وتعلم العزف على البيانو وعلى الكمان وأجرى تمارين بالصوت والأداء. ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية انقطع سنتين عن الدراسة ليرجع يتابع علمه بالموسيقى والعمل بفترة بأحد المطاعم الشهيرة بلبنان، حيث كان يحضر فيه عدد كبير من الفنانين المشهورين ومنهم إليا بيضة، توفيق الباشا، حليم الرومي اللي ساعدوه كتير ببداية مشواره الفني.

انضم زكي نصيف إلى فريق إذاعة الشرق بفترة الانتداب الفرنسي، وساهم في إطلاق مهرجانات بعلبك الدولية، وحقق شهرة كبيرة مع عصبة الخمسة اللي بتضم بالإضافة لإله الأخوين رحباني، حليم الرومي، وتوفيق الباشا وفيليمون وهبي، وقدموا الحفلات الأولى من الليالي اللبنانية ببعلبك بعمل فلكلوري حمل عنوان عرس في القرية. وأطلق نصيف بهالمهرجان أغنيته الشهيرة

نمشي زكي نصيف على خطى مدرسة الرحابني اللي مزجت الموسيقى الغربية والكلاسيكية بالطابع الشعبي اللبناني. هو كل اللي عمله أنه أبقى على المواد القديمة ولكن بروح جديدة متزوجة مع تقاليد الضيعة اللبنانية.

تنوعت أغاني وألحان زكي نصيف بشكل كبير وكانت غنية جدا، بالإضافة لأنها كانت عميقة ومتجذرة بالتراث، ووصل عددها إلى 500 أغنية غنى بعضها ووزع بعضها الآخر على كتار من المطربين والمطربات، وهو كان حاضر دايما ليشجع الموهوبين من أصحاب الأصوات الجميلة وتقديم أغاني لإلهم، وكان ما يرفض أي دعوة للمشاركة بأي عمل فني. أما الصبوحة فغنت من ألحانه أهلا بهالطلي أهلا وعلى لبنان لقونا.

وغنى من ألحان زكي نصيف، المطرب الكبير وديع الصافي وماجد الرومي وغيرهم، وأدى بنفسه عدد كبير من الأغاني مثل يا عاشقة الوردي، يا ضيعتي وبلدي حبيبي، واشتقنا كتير، يا حبايب وغيرها. وعام 1994 ألف ألبوم كامل لفيروز سماه فيروز تغني زكي نصيف من إنتاج صوت المشرق.

خلال الحرب الأهلية اللي اندلعت بمنتصف السبعينات، أطلق زكي نصيف أغنية اعتبرت بمثابة نشيد بيدل على صمود البلد بوجه الدمار، ورد دول اللبنانيين بكل أصقاع الأرض ولازالوا برد دول اليوم عند كل استحقاق وكل حفلة وكل مناسبة وطنية.

إنتاج زكي نصيف حياة بسيطة، وكان شديد التواضع وصاحب مواقف إنسانية ومشاعر صادقة، واحتلت الموسيقى مساحة حياته كلها، فما تزوج أبداً بل عاش للفن بس، وكل همه تجميع المهمل من التراث وصياغته بطريقة جديدة، فاستحق عن جدارة لقب شيخ الفولكلور.

بعشر أدار 2004 غاب الفنان زكي نصيف عن عمر 88 سنة نتيجة تعرضه لنوبة قلبية، وخسر الفن اللبناني أشهر الملحنين والمطربين في مجال الفولكلور الشعبي، ولكن لا تزال ذكرى خالدي وإرثه الفني موجود.

لهون وبينتهي لقاءنا ضمن هيك غنوا. بإمكانكم إعادة الاستماع للحلقة وكل حلقات برنامجنا على vdl.com.lb. وإلكن بالختام أطيب التحيات من إلان جديد خليفة والمخرج شرب الراشد. إلى اللقاء.

هاي غنوا من صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. في وقت لا يزال فيه الوضع الأمني في جنوب لبنان هشاً، يواصل حفظة السلام في اليونيفيل توطيق الدمار الواسع الذي طال البنى التحتية المدنية في جميع أنحاء الجنوب، من العديسي إلى الخيام وبنت جبيل وعيت الشعب والناقورة، إضافة إلى بلدة المنصوري حيث تم تسجيل المزيد من أعمال الهدم مؤخراً. ويؤثر هذا الدمار على المنازل والخدمات الأساسية، ما يترك العديد من المجتمعات المحلية أمام طريق طويل وشاق نحو التعافي. الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل يقدم لنا مزيداً من التفاصيل.
1: يواصل حفظة السلام في اليونيفيل توثيق ما يشاهدونه في المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء منطقة عملياتنا، وما نراه هو دمار واسع النطاق وكبير طال البنى التحتية المدنية. فقد دمرت أحياء بأكملها، كما لحقت أضرار جسيمة بشبكات الطرق والمياه والمنازل. ويعرب حفظة السلام أيضا عن قلقهم من حالات بدا فيها الدمار ممنهجا. في نهاية المطاف يقع تأثير هذا الدمار على المدنيين، فلا يزال الكثير منهم نازحين ولا يستطيعون العودة إلى مجتمعات دمرت فيها المنازل والبنى التحتية الأساسية. وحتى عندما يتمكن الناس من العودة، فإن حجم الدمار يعني أن إعادة بناء المنازل واستعادة الخدمات وإعادة إحياء المجتمعات ستستغرق سنوات.
0: وتظهر التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية في جنوب لبنان أيضاً في الأضرار التي لحقت بالمدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الأساسية. ووفقاً لوزارة الصحة العامة، تضرر 17 مستشفى، فيما أغلقت 3 مستشفيات لأنها تقع في مناطق يوجد فيها تواجد للجيش الإسرائيلي. وأفادت وزارة التربية والتعليم بأن 38 مدرسة رسمية وخاصة دمرت، فيما تعرضت 164 مدرسة أخرى لأضرار جسيمة أو متوسطة. ويمتد الدمار أيضاً إلى إحدى أبسط احتياجات أي مجتمع، وهي المياه. ووفقاً لتقييم مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، حتى تموز 2026 تضرر 175 خزان مياه و16 محطة ضخ رئيسية و124 بئر عادي وارتوازي، إلى جانب أضرار أخرى. وتقول المؤسسة أن الأرقام آخذة في الارتفاع مع استمرار أعمال الهدم. أما الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل فيوضح أن شهر آب شهد زيادة ملحوظة في النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان.
2: During August, UNIFIL observed a marked increase since late June in Israeli military.
1: خلال شهر آب لاحظت اليونيفيل زيادة ملحوظة في النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان عن أواخر حزيران، وسجلت ما مجموعه 3686 مقذوفا بمعدل يقارب 120 مقذوفا في اليوم. مع تصاعد التوترات يدفع المدنيون مرة أخرى الثمن الأكبر، ولا تزال عائلات كثيرة نازحة لأنها لا تستطيع العودة إلى القرى التي يوجد فيها الجيش الإسرائيلي، أو لأن منازلهم هدمت، ويجبر آخرون على تغيير روتين حياتهم اليومية بسبب انعدام الأمن وحالة عدم اليقين. ولا يزال حفظة السلام في اليونيفيل على الأرض، نواصل رصد التطورات والإبلاغ عنها والتنسيق مع الأطراف وتسهيل الجهود الإنسانية حيثما أمكن، بما في ذلك دعم الأشخاص الذين نزحوا أو عادوا إلى قراهم. ولا يزال دورنا يتركز على دعم الاستقرار والمساعدة في تهيئة الظروف التي تمكن المدنيين من العودة إلى مجتمعاتهم والبدء بإعادة بناء حياتهم. إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن القرار 1701 لا يزال يشكل الإطار لتحقيق الاستقرار الدائم، لكن ذلك يتطلب التزام الأطراف ودعمها، إذ لا يمكن بناء استقرار دائم فوق الركام، بل يتطلب ذلك مجتمعات يستطيع الناس العودة إليها وترميم منازلهم وخدماتهم الأساسية وإعادة بناء حياتهم.
0: في الأول من أيلول نظم حفظة السلام الهنود في اليونيفيل حملة للمساعدة الطبية في بلدة حلتا، حيث قدموا العلاج الطبي والأدوية اللازمة لأهالي البلدة، ولا سيما للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية. وتأتي هذه المساعدة في وقت تحاول فيه المجتمعات المحلية في جنوب لبنان التعافي من تداعيات النزاع الأخير الذي أثر على الوصول إلى الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية. كذلك في 29 آب استأنف حفظة السلام الهنود أعمال الصيانة الأسبوعية في حديقة الصداقة في بلدة الفرديس التي بقيت خالية من الزوار خلال النزاع، وشملت أعمال الصيانة التنظيف وأعمالاً أخرى لإعادة الحديقة إلى مظهرها وحالتها الصالحة للاستخدام من قبل المجتمع المحلي. في الأول من أيلول تبرع حفظة السلام في اليونيفيل من جمهورية كوريا ب 46 مترا مربعا من الخزائن الخشبية للمكتبة العامة في بلدة برج الشمالي، وستساعد الخزائن في تنظيم الكتب والمواد التعليمية وتخزينها والحفاظ عليها، بما يوفر للأهالي والطلاب بيئة تعليمية أكثر تنظيما وسهولة في الوصول إليها، فيما يجهد المجتمع للعودة إلى حياة طبيعية. مؤخراً نظم القطاع الشرقي في اليونيفيل حملة للتبرع بالدم دعماً لمستشفى مرجعيون الحكومي، وشارك في عملية جمع الدم طاقم طبي من المستشفى إلى جانب حفظة السلام في اليونيفيل، وكان قد تم اختيار المتبرعين مسبقاً وفقاً لفئات الدم التي طلبها المستشفى، بما يضمن أن تلبي المبادرة احتياجاته المحددة. وساهمت حملة التبرع في تعزيز مخزون الدم المتوفر في مستشفى مرجعيون، فيما يواصل حفظة السلام في اليونيفيل دعم القطاع الطبي كلما أمكن في ظل الوضع الصعب في جنوب لبنان والضغط الذي تواجهه الخدمات الأساسية.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
6: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماري الخازن بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكبرى التاريخي إهدن.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة أريال 8 كيلو ب$16.90، مناعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب$4.70.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: فأرة من تراثنا عرى امتلت بلدي أصيل.
2: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبوري
2: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبوري
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تب

0: المينان وما قلنا إلا أكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
2: عم نشرب أكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
2: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: بازار المواقف والسجلات والقديم يبقى على قدمه.
5: مساء الخير راديو راما من صوتي كل لبنان، مع كلوفيس البويز ومريم آل علي جبور، تنفيذ سافيو بوصعب.

0: صمت على السفهاء وعن السفهاء وعن الكذب. روح شوف الاسرائيلي شو حكى عن علي الطاهر.
1: روح شوف يفوت الاسرائيلي على البلد.
0: روح نلع.
2: ما حدا يخاف منكم الاصطبات.
3: زيارة الرئيس عون لفرنسا هي رح تشكل دفع للويح للاجتماع التقني أكثر 18 دولة على مستوى ممثلين الجيوش وقادة جيوش، ولكن دعم الفعلي لن يحصل قبل وضوح رؤية حصرية السلاح.
4: الرئيس عون في فرنسا للمشاركة في الاجتماع التحضيري لدعم الجيش. إضراب السجناء في رومية عن الطعام في يومه الرابع وفاة سجين في زحلة. اتحاد العمال يستعد لتحرك نقابي واسع. الحوثيون يستهدفون السعودية وإيران تعلن عن رغبتها في العودة إلى الحل السلمية.
5: في راديو رما أيضا خاص مع الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد مارسيل بالوكشي والأحوال الجوية.
6: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جيم 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكم ويجيبكم 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
8: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
9: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
10: تع باوري تع باوري تع.
9: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
10: تع باوري تع باوري تع.
9: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
10: تبري تبري تبري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. في مجلس النواب جلسة مساءلة تحولت إلى بازار مواقف واستعراض قوى مع ساعات من السجالات والسهام التي طالت شوائب الحكم، لكن خلف ضجيج الكلام بقي السؤال الأبرز: ماذا تغير في الأداء والوقائع فيما الجميع نوابا وزراء شركاء في المسؤولية عن مصير لبنان؟ بموازاة العمل البرلماني، الوضع اللبناني الأمني على المحك بانتظار مصير مؤتمر دعم الجيش اللبناني المرتبط بحصرية السلاح. وللغاية غادر الرئيس جوزيف عون إلى فرنسا التي وصلها منذ قليل للمشاركة في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش، مؤكدا عزم الدولة على حصر السلاح، لكن معربا من جهة أخرى عن حرصه على تفادي أي صدام داخلية. حياتيا، الاتحاد العمالي يستعد لتحرك نقابي واسع بعد الغلاء المعيشي الذي أدى إلى تآكل الرواتب، في حين يضرب سجناء رومي احتجاجا على وقف مفاعيل قانون العفو. إقليميا، فيما يستمر الصراع على مضيق هرمز، موقف إيراني ملفت على لسان وزير خارجيتها حول رغبة إيران في العودة إلى الحل السلمي. البداية تبقى من ملفاتنا الداخلية وجلسة مساءلة الحكومة.
1: استأنف مجلس النواب عند 6 مساء جلسة مناقشة عمل الحكومة برئاسة الرئيس بري. شهدت الجلسة الصباحية سلسلة من المداخلات النيابية تناولت ملفات سياسية اقتصادية أمنية واجتماعية وسط سجلات حد بين عدد من النواب، لا سيما حول الحرب وسلاح حزب الله ودور الدولة في الجنوب. خلال كلمة للنائب ميشيل معوض تطرق فيها إلى حزب الله، حصل سجال بين عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حميدي من جهة، وعضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط والنائب وضاح الصادق من جهة أخرى. حميدي قال: نحن نصمت عن السفهاء وعن الكذب، مطالبا معوض بذكر إسرائيل في كلمته. رد عليه حواط قائلا: ما حدا بقى يخاف منك.
2: يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة يزيد ويزيد حلما ومصمت على السفهاء وعن السفهاء وعن الكذب. روح شوف الإسرائيلي شو حكى عن علي الطاهر،
3: روح شوف قوة الإسرائيلي على البلد،
2: روح نلع،
3: روح شوف الكذب اللي كذبتوه على الناس،
2: لك روح
3: يبدو. روح شوف البيان اللي عملتوه على البلد.
4: دورت الرئيس في إسرائيل في البلد، في فيش حزب الله،
3: معيب هيدا الكلام. انتو فوتوا الإسرائيلي على البلد،
5: ما حدا يخاف منكم، خلصنا بقى.
0: علق رئيس مجلس النواب نبيه بري على سجال حمادي حواط والصادق بالقول يعيب الشوم. وكان النائب ميشيل معوض قد أشار في مداخلته في جلسة مساءلة الحكومة إلى أن رفض حزب الله تسليم سلاحه يضعف موقف الدولة اللبنانية أمام إسرائيل.
6: والأنكى يا دولة الرئيس أن رفض حزب الله تسليم سلاحه والالتزام بقرار الدولة عم بيضعف الدولة أكثر بمواجهة إسرائيل. حتى علي الطاهر يلي صورولنا إياها ستالينغراد قبل ما يسقط من دون ضربة كف بليلة بلا ضوء قمر، فضلوا يسلموها للإسرائيلي بدل ما يسلموها للجيش اللبناني.
0: وفي أبرز مواقف الجلسة الصباحية قائلت النائبة بولا يعقوبيان أن أكبر انتكاسات لبنان كانت في الخروج عن الدولة وجلب حروب الآخرين إلى أراضينا والتمرد على قرارات الحكومة لحصر السلاح، وسألت عن مصير اللامركزية الإدارية.
7: انسرقنا عمدة 3 سنين بالفيول الروسي، نجيب الفيول الروسي بأرخص الأسعار ونبيع بلبنان بالسعر العالي. الأنكة تبين أنه شركة واحدة ومصدر واحد بيعطي 4 شركات بلبنان، يعني اتفقوا 4 من مصدر واحد أو مصدر واحد ليبيعونا فيول نحن مسروقين فيه. هيدا إخبار يجب أن يكون.
0: توجه عضو كتلة تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي خلال جلسة مجلس النواب إلى رئيس المجلس نبيه بري بالقول: اتفاق الإطار بطير إذا نحن بدنا نطيره. ورأى حبشي أن المهم تطبيق قرار حصر السلاح، مشيرا إلى أن فشل الحكومة أو نجاحها رهن تطبيق قراراتها.
8: وبتقول دولتك إنه الجيش هو العمود بل الجسر الأساس لبناء لبنان، يا ريت بنعطي الجيش أوامر سياسية واضحة بدل ما نحطه عطول ببوز المدفع. انتشر الجيش بالنبطية. أنا بتحدى رغم قرارات الحكومة إنه القوى الأمنية توقف مقاتل واحد من الحزب بالنبطية الفوقة.
1: نائب ملحم خلف دعا إلى بناء دولة تتسع للجميع وتبنى من الجميع قائلا لا أؤيد القرار الخاطئ بالذهاب إلى الحرب أكان مساندة أو انتقاما. النائب إبراهيم منيمني أشار إلى أن هناك فئة تتحمل أعباء الدولة معتبرا أن هذه الفئة هي الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، وأضاف أن استعبت يا غاضبة لديها كل الحق، ودعا حزب الله إلى الاعتراف بالمسؤولية عما جرى مشيرا إلى أنه بات في موقع المحاسبة. النائب قاسم هاشم تساءل ماذا فعلت الحكومة بشأن يونيفيل، وتناول الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب قائلا إن العدو يمعن في قتلنا وتدمير قرانا. النائب فريد البستاني شدد على أن الموازنة يجب أن تحمل رؤية الدولة وأن تكون مبنية على أرقام واقعية وخطة اقتصادية واضحة بما يساهم في دعم مختلف القطاعات، وشدد على أن تقييم أداء الحكومة يجب أن لا يكون بناء على الانتماء السياسي بل وفقا للإنجازات التي حققتها.
9: إذا بدنا نطور البلد بدنا نغير موضوع الموازنة. أنا لو كنت رئيس حكومة كنت حكيت كلمة هو إعادة هيكلة القطاع العام، لأنه أنت عندك باخرة ما فيك تقلع فيها، لأنه كل البحارة اللي معك منهم قد المستوى.
0: غادر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى لبنان متوجها إلى باريس تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في العلاقات الثنائية بين البلدين. ووصل باريس منذ قليل حيث سيشارك غدا مع الرئيس ماكرون والعاهل الأردنية في افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي الذي سيعقد في قصر لزام فاليد. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أعرب لدى وصوله إلى مطار باريس عن تقديره العميق لفرنسا رئيسا وحكومة وشعبا على مواصلة دعمها لبنان ومؤسساته الدستورية والعسكرية والأمنية، مشددا على أن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي يشكلان مع الأجهزة الأمنية الضمان الوحيد لحماية الوطن وسيادته وأمن مواطنيه، وأن تعزيز قدراتهم البشرية واللوجستية بات أولوية وطنية تتطلب تضافر الجهود الدولية الصديقة للبنان. وأكد الرئيس عون أن مشاركته في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي تندرج في إطار التزام الدولة اللبنانية ببسط سلطتها وحصر السلاح بيد الشرعية.
1: ميدانيا يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب حيث توغل الجيش الإسرائيلي عند أطراف بلدة حلتا بالتزامن مع تمشيط مكثف وعمل جرف لشجر الزيتون، وأغلق الجيش الإسرائيلي أحد أحياء البلدة واستجوب الأهالي وحقق معهم، إضافة إلى تفكيك الطاقة الشمسية والإنترنت عن سطوح المنازل. هذا وخطفت القوات الإسرائيلية المواطن فادي عبد العال من بلدة حلتا بعد عملية التوغل، وطال قصف مدفعي متقطع بلدة كفر تبنيت والمنصور وعي الجبل، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة الطيري قضاء بنت جبيل. وبقاعا تواصل طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحليقها فوق سهل البقاع ومحيط السلسلتين الشرقية والغربية وصولا إلى أطراف قرى بعلبك.
10: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد مارسيل بالوكجي، أهلا وسهلا بك. هل ستشكل زيارة الرئيس عون إلى فرنسا دفعا باتجاه تأمين دعم الجيش؟ وما نوع المساعدات التي سيتم تقديمها للجيش؟ وما الشروط في المقابل؟
11: زيارة الرئيس عون واجتماعه مع الرئيس ماكرون والملك عبد الله هي لتوزيع أدوار، لأنه الدول الخليجية خاصة السعودية والعربية رافضة مساعدة الجيش اللبناني قبل وضوح اتفاق يعني الاتهار يعني حصرية السلاح الحديد هلأ معلقة ومش واضحة. فينعطى دور للملك عبد الله بالدول العربية والرئيس ماكرون بالدول الغربية والمقاربة، لكن يبقى الحل هو أمريكي سعودي الرافض كليا لدعم الجيش اللبناني قبل نجاح الاتفاق الإطار. ووضحت امبارح بين اجتماع السفير الإسرائيلي والسفير اللبناني أنه كان ما في شيء جديد وما في مواد جديدة، وبالتالي زيارة الرئيس عون لفرنسا هي لح تشكل دفع للويح للاجتماع التقني أكثر 18 دولة على مستوى ممثلين جيوش وقادة جيوش لتدفعهم ليرفعوا اللائحة بالاحتياجات تتخذ مادية، ولكن دعم الفعلي لن يحصل قبل وضوح رؤية حصرية السلاح. وشروط المقابل أصبحت واضحة، مطلوب من الجيش اللبناني وأكثر من الدولة اللبنانية، لأن الموضوع مش تقني أكثر ما هو قرار سياسي، لأنه ولو زود الجيش بأحدث المعدات لن يستطيع التنفيذ بإنعكاس السلطة السياسية وأعطاء للاستثناءات والاستثابية بعملها بالمنطقة التجريبية. وضحت هالأمور بعدم وضوح آلية لتفتيش المنازل واتفاق الإطار.
10: ما هو الحل برأيك في ظل عدم إحراز تقدم في ملف حصريات السلاح؟
11: ما في حل هلأ بملف حصريات السلاح، لأن الدولة غير قادرة، الدولة ما عملت تشكيلات تواكب العمل، بعدها عم تشتغل بالعدة القديمة، بعدها الجبهة الداخلية حزب الله بالجبهة الداخلية وبمفاصل الدولة، ومن الجبهة بالجنوب اللي تعرضت لضربات قوية من الإسرائيلي واحتلال من قبل الإسرائيلي للنقاط مهمة لحزب الله وإخرى علي الطاهر. لهيك العملية بموضوع حصرية السلاح والدولة حديد هلأ ما نفذت 1701، لأنه هو الإسرائيلي محتل بلبنان، مطلوب منا خطوة جريئة للمساعدات رح تضل على ورق، وهي كانت مساعدات ما في نوعية هندسية، وخاصة بهالاجتماع الجديد هو تبادل تعاون أمني، ما في شيء دعم سلاح مهم أو نوعي أو أسلحة متطورة قبل وضوح عملية مقاربة آلية تفتيش المنازل، آلية عمل الجيش وميكانيزم جديد بالجنوب. فما في موعد لتسليم المساعدات قبل وضوح موضوع حصرية السلاح، الموعد اللاحق للتنفيذ الفعلي لها هاللوائح لترفع بهالاجتماع الجاي.
10: الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد مارسيل بالوكجي، شكرا لك.
0: لليوم الرابع على التوالي ينفذ سجناء في سجن رومية المركزي اضرابا، حيث لا يزال أكثر من 400 سجين في المبنى بي يصرون على الامتناع عن الطعام والدواء احتجاجا على تعليق مفاعيل قانون العفو العام والتخفيض الاستثنائي للعقوبات الذي ينتظر قرار المجلس الدستوري خلال الأيام المقبلة. توازيا أفادت لجنة أهالي السجناء في لبنان بوفاة الموقوف جورج عبد الساتر البالغ 54 عاما ابن بلدة إيعات بقضاء بعلبك داخل سجن زحلة، لتسجل السجون اللبنانية حالة الوفاة الثانية خلال 24 ساعة الماضية.
1: من مجلس النواب أشار عضو كتلة لقاء الديمقراطية النائب مروان حميدي لأن كل يوم يموت موقوف في سجن رومي، وطالب المجلس الدستوري طالب المجلس الدستوري بالبت سريعا في قانون العفو العام، داعيا السجناء إلى تعليق إضرابهم عن الطعام، قائلا إن الأمر ليس بيدينا. يعقد مجلس الوزراء عند الرابعة من بعد ظهر غد جلسة في سرايا لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى جدول أعمال يتضمن بنودا عادية ومنتظمة وشؤونا وظيفية.
0: ماليا، استكملت في وزارة المال اليوم الثاني على التوالي الاجتماعات التقنية مع بعثة صندوق النقد الدولي، حيث بدأت اجتماعات اليوم بجلسة تقنية ضمت مديرية الخزينة مديرية الموازنة، خصصت لمراجعة أرقام ونتائج السنة المالية. وفي اجتماع تقني ثاني تركز البحث مع بعثة إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد في خطة تعزيز الامتثال الضريبي والإجراءات المتخذة لسد الفجوة الضريبية وزيادة الإيرادات.
1: أعلنت وزارة المالية استكمال تحويل الدفعة الأخيرة من التقديمات المدرسية للعسكريين المتقاعدين في الجيش اللبناني إلى مصرف لبنان ليصار إلى تحويلها لحسابات المعنيين. دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال إلى توحيد الصفوف والاستعداد لتحرك نقابي واسع دفاعا عن الأجور والحقوق والعدالة الاجتماعية.
0: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن جيشه ينفذ حاليا بالتعاون مع الشباك عمليات اغتيال مستهدفة ومتواصلة كبار مسؤولي حركة حماس. قال وزير الدفاع الإسرائيلي: كلنا ندرك أن نزع سلاح حماس لن يحدث ونحن مستعدون لاستكمال المهمة. إلى ذلك دعت حركة حماس الوسطاء والإدارة الأمريكية للعمل على إزالة القيود عن إدخال معدات الإنقاذ والآليات اللازمة إلى غزة.
1: أعلن الحوثيون مهاجمة قاعدة جوية في خميس مشيط جنوب غرب السعودية. الخارجية السعودية دعت المجتمع الدولي إلى إدانة اعتداءات ميليشيا الحوثي واتخاذ موقف حازم ضدها. وزارة الخارجية الكويتية أدانت محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون.
0: وزارة الخارجية الأردنية أكدت أن محاولة استهداف ميليشيا الحوثي مكة المكرمة بمسيرة تعد اعتداء مرفوضا واستهانة بمكانتها وقدسيتها. رئيس الوزراء الباكستاني أعرب عن دعم بلاده للسعودية في الدفاع عن أمنها وسيادتها.
1: نقلت رويترز عن مصر

0: الأعمال تتعلق بالسلامة العامة على الأوتوستراد الساحلية المسلك الغربي في طبرجة باتجاه بيروت، وذلك اعتبارا من صباح اليوم. وأوضحت في بيان أن نظرا إلى طبيعة الأعمال التي تستدعي تثبيت آليات ومعدات ضخمة على الطريق، وبعد التنسيق مع قوى الأمن الداخلي ومفرزة سيرجوني، سيتم إقفال عدد من المسارب بصورة مرحلية خلال فترة تنفيذ الأشغال على أن تبقى الطريق سالكة أمام حركة المرور في المحل. لا.
1: نذهب معا إلى الجو. غدا الجو قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، تنخفض بشكل محدود على الجبال وفي الداخل، ويتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من الظهر. كان في راديو رما بازار المواقف والسجلات نواب ينتقدون الحكومة في جلسة المساءلة. الرئيس عون في فرنسا للمشاركة في الاجتماع التحضيري لدعم الجيش، الدولة عازمة على حصر السلاح. إضراب السجناء في روميا عن الطعام في يومه الرابع ووفاة سجين في زحلي. اتحاد العمال يستعد لتحرك نقابي واسع دفاعا عن الأجور. الحوثيون يستهدفون السعودية، وإيران تعلن عن رغبتها في العودة إلى الحل السلمي. كان أيضا الخاص مع الخبير العسكري العميد ركن المتقاعد مارسيل بالوكجي والأحوال الجوية. شكرا.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورد تع بورد تع،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بورد تع بورد تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لما

0: بقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: بلا قيود،
4: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
3: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
5: من سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، أكون معكم فيها لهذا اليوم أنا نغم كباس. ونبدأ من العناوين مستمعينا: استمرار فعاليات مهرجان الشباب العالمي في يكترينبورغ الروسية، البنتاغون يقر بوجود نقص في الذخيرة بعد الحرب على إيران، زيلينسكي يستمر بسلسلة الإقالات وسط تشكيك بنزاهة البرلمان الأوكراني، وانخفاض طلبات لجوء السوريين إلى أوروبا.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: إلى التفاصيل، وتحديدا من مدينة يكترينبورغ الروسية التي تحتضن مهرجان الشباب العالمي بمشاركة أكثر من 10,000 شاب وشابة من مختلف دول العالم. على هامش المهرجان أجرت سبوتنيك مقابلة مع الدكتور عبد الإله السباهي ضيف الشرف في المهرجان العالمي للشباب، والكاتب من أصل عراقي ومقيم في الدنمارك ومشارك في هذا المهرجان عام 1957، حيث تحدث عن كيفية انعكاس مشاركته في مهرجان عام 1957 في كتبه.
6: لم أكن كاتباً، ولكن في السنين الأخيرة رحت أنظر للحياة بشكل آخر. قبل تلك المدة كنت منشغلاً بالحياة نفسها، كيف تعمل، كيف تحصل العمل، كيف تترعى بلا كل الصعوبة. عندما جئت إلى الدنمارك سنين قليلة عملت في مدرسة وعلم الأطفال المهارات اليدوية، كوني كنت سائق ذهب يوبيلير، وعندما تقاعدت لم يبقى شيء، وأنا لا أحب النظر في الشباك وشرب الكونياك، أردت أن أعطي شيئا للناس، فرحت أكتب. في البداية كتبت كتابا عن مهرجان الشباب في موسكو 1957، اسميته أولاد المهرجان، نشر في دمشق في سوريا. بعدها نشرت كتبا ترجمتها من الروسية إلى العربية، لأول مرة ترجم ريكليتشينيا بارون ومنكاوزن ليلي برينس، وكتاب يتحدث عن الأحجار الكريمة علميا يدرس في الجامعات. أضفت إليه ما علاقة الأحجار بالبشر بالإنسان، الطبيعة تؤثر علينا أيضا، نحن نؤثر عليها، كيف تستعمل الأحجار، ماذا كتبوا عن الأحجار تاريخيا، كيف هاي الأحجار تؤثر على الناس، كيف تشتري الأحجار الكريمة، كيف تبيعها، كيف تصونها، ما علاقتها بالتاريخ بالسحر، ما علاقتها بالصحة وإلى آخره. خمس سنين أنا أعمل على هذا الكتاب لكي أعرف ما تأثير الأحجار الكريمة على الإنسان قبل أن أكتبها. زرت متاحف عدة لأرى الألماس كيف يؤثر، تشاهدون في لندن تاور أكبر ألماسة في وقتها في العالم، في موسكو قبو في الكريملين فيه أحجار لا توصف، أحجار كريمة، ألماس وزمرد، منها أحجار نادرة مثل شاه وأورلوف. ذهبت إلى ألمانيا المدينة التي دفنت بالأرض ونسيت اسمها الآن، هناك دريزدن، الحجر الألماس الخضراء سميت باسم دريزدن. زرت طهران عاصمة إيران، فتشت عن فيها متاحف رهيبة جميلة جدا. كتبت الكتاب لمدة 5 سنين، كتبت كتبا أخرى تجاربنا الحياتية الخاصة، وآخر كتاب كتبته الذي أهديت ذكرياتي تلك الأيام الشباب عندما كان عمري 24 20 أو كذا 25 أبوشي لا أذكر في موسكو زمن العزلة اسميته. عشت في غابة لمدة شهر كامل وحيدا، أحيانا أمشي كما كان يمشي جدنا آدم بدون ملابس ولا يوجد بشر.
5: ووجه السباهي الرسالة إلى الناس في جميع أنحاء العالم قائلا:
6: رسالة إلى العالم، إذا وصلت أنا إنسان بسيط ولست عالما أو ذاك الإنسان المهم، أنا من أبسط الناس، عشت فقيرا وعشت مشردا وإلى آخره، لم أجد في الحياة شيئا أهم أو أصدق من الحب بين البشر والطبيعة وحب الطبيعة. كل القيم الأخرى كاذبة، أو لا نقول كاذبة وإنما اجتهادات البشر، من الأديان إلى الأراضي إلى الجغرافيا إلى الأفكار، كلها مصطنعة، نحن اخترعنا حتى ربنا نحن اخترعنا، لأنه كل القوى التي تتحكم بنا هي أكبر من طاقتنا. إذا أردنا نعيش عيشة سعيدة يجب أن نسرح الجنود، لا توجد ميزانيات حرب، لا توجد حدود، وبذلك ما موجود في الطبيعة يكفي البشر كلهم وأضعاف هؤلاء البشر، لا جوع ولا حرمان إذا نحن لم نكن طمئين. بحياتي أنا سمعت عندما أسمع مليونير كلش كبيرة، كيف يكون الإنسان مليونير؟ الآن تريليونير، ماذا يعملون في هذه النقود؟ كيف جمعوها؟ كيف يصرفوها؟ لماذا الناس تجوع في كل مكان وهم يملكون كل شيء؟ أين العدالة؟ أين الله؟ أين الأديان؟ في كل مكان يقتلون الناس ويجوعون، وهناك 100,000 لا يعرفوا كيف يعملوا من نقودهم. نصيحتي للإنسانية أن يتركوا الحدود ويسرحوا الجنود ويعمروا الأرض وهي تكفينا كلنا، وتلغى الحدود، أينما تريد اذهب عش، لأن كل شيء متوفر.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: وإلى تصريحات البنتاغون وزارة الحرب الأمريكية، والتي أقرت في تقرير لها بوجود نقص في الذخيرة مرتبط بالحرب في إيران، وهو أمر كانت إدارة دونالد ترامب قد رفضت إلى حد كبير تأكيده خلال الأشهر القليلة الماضية. لبحث هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير مركز القادة لدراسات الشرق الأوسط وإيران الدكتور هشام البقلي. أهلا بك دكتور هشام معنا في برنامج بلا قيود. أبدأ من هذا الاعتراف من قبل البنتاغون بأن هناك مشاكل في سرعة إعادة تصنيع الذخيرة بعد الحرب على إيران، أيدل ذلك على أن المجمع الصناعي العسكري الأمريكي عاجز فعلا عن خوض صراعات طويلة الأمد في عدة جبهات وفي آن واحد؟
7: أولا تحضري في السادة المستمعين، بكل تأكيد تقرير كشف عن وجود شبوة بين القوى العسكرية الأمريكية وبين القدرة القادة الصناعية على تعويض الذخائر عالية الاستهلاك بالسرعة المطلوبة، خصوصا في ظل وجود عدد من الجبهات مفتوحة في هذه الحرب. فبالتالي يعني ده أدى إلى وجود نقص استراتيجي في المخزونات العسكرية واختناق القاعدة العسكرية أنها تقدر تعمل عملية تعويض وإعادة إمداد للقوات الأمريكية اللي موجودة في أكثر من منطقة في الطريق الحالي. فبالتالي ده أظهرت الحرب الإيرانية بشكل كبير جدا. مسألة خوض إيران لخوض الولايات المتحدة الأمريكية الحرب طويلة الأمد هي في الأساس مش من الاستراتيجيات الأمريكية، أو بالمعنى الأكثر وضوحا الاستراتيجية الأمريكية دائما بتعتمد على فكرة سرعة السيطرة على الموقف وفرض قوتها هي في الموقف، مع الاستعانة بحلفاء بيكونوا معها بشكل أو بآخر، زي ما شفنا سابقا في أفغانستان، شفنا في العراق. فبالتالي بيكون عملية الاستنزاف للقدرات العسكرية أو للذخائر العسكرية والصواريخ وغيرها بتكون أقل كتير من الحاصل حاليا بالنسبة لإيران، لأن إيران قدرت أن هي تستمر في عملية القتال لفترة أطول على مدار الأشهر الماضية، مع توقع أكثر باستمرارها لفترة أطول.
5: لماذا يا دكتور أثبت نظام الدفاع الصاروخي والجوي الأمريكي الباهظ التكلفة والثمن عدم الفعالية الاقتصادية والاستراتيجية في مواجهة يعني تهديدات غير مكلفة نسبيا، أقصد المسيرات الإيرانية طبعا.
7: يعني هو بكل تأكيد المنظومة الصواريخ الأمريكية أو منظومة الدفاع الأمريكية ما نقدرش نقول عليها بالمعنى العسكري إن هي فشلة، لأنها في الأساس هي كان تم تصميمها للتعامل مع تهديدات أكثر تعقيدا وأكثر خطورة. لكن هي الأساس في الموضوع، المشكلة هنا اقتصادية في عملية الاشتباك، يعني بمعنى أن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لمنظومة الصواريخ للتصدي لنوع من المسيرات في العدد في التكلفة الاقتصادية بتاعت المسيرات أقل بكتير جدا من الصواريخ اللي بتعترضها. وهنا استخدمت إيران يعني استراتيجية الكثافة والعدد مع التكلفة المنخفضة بحيث انها ترفع الكلفة الاقتصادية بشكل كبير جدا على الطرف الامريكي. فبالتالي المنظومة الدفاعية الامريكية ما قدرتش ان هي تقف قدام النوع ده من المسيرات او النوع القليل التكلفة بالنسبة للطرف الايراني او بالنسبة للنوع ده من الاسلحة كالمسيرات الايرانية، لانها بتحتاج قصادها عدد كبير جدا من الصواريخ لاعتراض الكم الهائل من المسيرات اللي ايران ما زالت بتقدر انها تنتجه بشكل مستمر. لكن في كل الأحوال هي استراتيجية إيرانية نجحت في مواجهة المنظومة، وبالتالي لا خطأ في الاستراتيجية الأمريكية من البداية أو في تقدير الموقف الأمريكي من البداية قبل دخول الحرب في الأساس مع إيران. فهنا السؤال أعتقد إن هو هل الولايات المتحدة الأمريكية ممكن بتستطيع إسقاط المسيرة؟ ده أكيد، لأن في مسيرات كتير جدا بيتم إسقاطها من خلال منظومة الدفاع الأمريكية اللي موجودة في المنطقة، ولكن هل الولايات المتحدة تستطيع أن تتحمل التكلفة الحالية لعملية إسقاط المسيرات الأمريكية؟ أعتقد إن الأمر صعب جدا. الطرف الإيراني بيستطيع إنتاج عدد كبير جدا من المسيرات بتكلفة قليلة جدا مقابل اعتراض بصواريخ اكثر تكلفه، بتوصل في بعض الصواريخ بتوصل ل 4 مليون دولار للصاروخ الواحد، وفي بعض الاحيان هدمه المسيرات الواحده بتحتاج اكثر من صاروخ اعتراضي، احيانا بيوصل ل 10 و 11 صاروخ في الضربه الواحده. انا بنتكلم في تكلفه بتوصل في بعض الاحيان لحوالي 30 مليون او 40 مليون دولار لاعتراض ضربه من المسيرات الايرانيه في المرة الواحدة. فبالتالي التكلفة بتكون باهظة، عشان كده الطرف الأمريكي صعب عليه تعويض صواريخ الدفاعية أو المنظومة الدفاعية دي بشكل مستمر ليواجه الكم الهائل من المسيرات اللي بتقدر إيران لازم تنتجها بشكل سريع جدا وبتكلفة قليلة جدا ما بتستنزفش حتى من الاقتصاد الإيراني، لأنها كلها محلية الصنع.
5: دكتور هشام، هل يعني هذا الضعف الذي أقر به البنتاغون أن الولايات المتحدة ستجبر على مراجعة استراتيجية وجودها العسكري في الشرق الأوسط بشكل جذري وتقديم ربما تنازلات جيوسياسية؟
7: يعني أعتقد أن من سيكبر في الأساس هي دول المنطقة. يعني أنا منذ اندلاع الحرب 28 فبراير وأنا ما زلت أصر على أن دول المنطقة ستراجع سياساتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء هذه الحرب. يمكن الظروف أو الوقت الحالي غير مواتي لعملية المراجعة الحقيقية من دول المنطقة، لكن ما تعرضت له دول المنطقة من خسائر على الأقل على المستوى الاقتصادي فيقدر هذه الدول على مراجعة سياستها مع الولايات المتحدة الأمريكية. ومسألة التواجد الأمريكي وشكل التواجد الأمريكي في المنطقة، لم تستفيد أي دولة في المنطقة من التواجد الأمريكي، لم توفر لها الولايات المتحدة الأمريكية الحماية الكافية أو الحماية المطلوبة منها. ما كانت تتحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية قبل حرب إيران، ورغم محاولة الدول العربية تحديدا إيقاف هذه الحرب أو منع اندلاع هذه الحرب خشية ما وصلنا إليه الآن، كانت تنفي التقارير الأمريكية، وكانت التقارير الأمريكية يعني أو الحديث ما بين القادة العرب والرئيس الأمريكي كان يحاول الرئيس الأمريكي أو الإدارة الأمريكية طمأنة الدول العربية على الموقف، وأن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على إنهاء الأمر بشكل سريع جدا دون خسائر على الدول العربية، ولكن هذا لم يحدث. خسائر كبيرة للدول العربية على الأقل على المستوى الاقتصادي، حتى الدول التي توقف فيها عمليات استهداف، يعني تحدثنا عن الإمارات لم يعد بها عمليات استهداف، بعض الدول، لكن في النهاية هذه الدول تعتمد في الأساس على جانب اقتصادي، تعتمد على استثمار. إذا كانت المنطقة من حولها مشتعلة فبالتالي يؤثر ذلك على عملية الاستثمار ويؤثر على الاقتصاد ويؤثر على أشياء متعددة داخل المجتمع العربي والمجتمع الخليجي تحديدا. وبالتالي أعتقد أن الدول العربية قبل واشنطن ستراجع علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وليست فقط الدول العربية وحدها. الموقف أو الحرب الإيرانية ستغير الموازين في العالم كله، ستغير شكل العلاقات الدولية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين حلفائها حتى في أوروبا. خلافات نشأت بشكل كبير جدا بسبب هذه الحرب، اعتراض من قبل أوروبا ورفض للتدخل في هذه الحرب حتى الآن بشكل مباشر من كافة الدول الأوروبية. فبالتالي كل هذه المعطيات تؤكد أن المراجعة ستكون من الدول الحليفة قبل أن تكون من الولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بعدما كل ما يحدث في المنطقة يؤكد أنها يجب عليها هي الأخرى أن تراجع سياستها في المنطقة التي لا تشمل ولا تغني من جوع أين سياسات منذ فترة طويلة جدا، تحديدا حتى بعد 11 سبتمبر، ما حدث في أفغانستان، ما حدث في العراق، ما حدث حتى في دول في شمال إفريقيا، في ليبيا، ما يحدث في اليمن. كل هذه السياسات أثبتت فشلها، الدول لم تعود إلى الإزدهار كما كانت تتحدث الشعارات الأمريكية أو يتحدث المسؤولين الأمريكيين على مدار السنوات الماضية. أصبحت هذه الدول هي حاضنة للإرهاب بشكل كبير جدا، يعني لا أحد يشعر بالأمان في هذه الدول. سقطت هذه الدول ولا نعرف متى ستعود بفضل السياسة الأمريكية في المنطقة التي كانت يعني تملي على الناس بعض الشعارات الكاذبة حول الازدهار والحرية وما إلى ذلك، ولم يحدث من ذلك أي شيء سوى نهب لبعض الثروات كما يعني علمنا من تقارير وغيرها، كما حدث في العراق، ومجرد كانت حروب اقتصادية من أجل دول أخرى، لكنها على أرض الواقع خسائر عسكرية أعتقد للدول التي دخلت هذه المناطق ودخلت هذه الحرب، وتورطت دول أخرى في هذه الحروب. تم تصدير إرهاب متعدد من هذه الدول التي سقطت بفعل تلك السياسات إلى دول أخرى، ووصل هذا الإرهاب في وقت من الأوقات إلى داخل حتى القارة الأوروبية التي كانت شديدة القرب من السياسة الأمريكية وكانت يعني تسير على نفس النهج الأمريكي. ولكن سرعان ما انكشف هذا الأمر في الفترات الأخيرة، وأصبحت الدول الأوروبية تحاول أن تبتعد عن الخط الأمريكي شيئا فشيئا، بداية من الحرب الروسية الأوكرانية، وبدأت الخلافات تشتعل أكثر ما بين الطرفين الأمريكي والأوروبي، نهاية بهذه الحرب، حرب الإيرانية التي كانت هي القشة التي قسمت ظهر البعير وستعيد رسم العلاقات ما بين واشنطن وكافة الدول في المنطقة وكافة الدول في أوروبا.
5: دعني أنتقل يا دكتور إلى الجبهة اليمنية. الإعلام أفاد بأن الولايات المتحدة لا تزال في وضع غير مواتي في موضوع التصعيد باليمن ومن قبل أنصار الله. ما قدرة الحوثيين برأيك على التحكم بزمام المبادرة الاستراتيجية وأحكام السيطرة على مضيق باب المندب؟
7: مسألة أحكام السيطرة على مضيق باب المندب من قبل الحوثيين، لديهم القدرة على أحكام السيطرة، ولكن بنفس الطريقة التي تتعامل بها إيران. يعني على المستوى الجغرافي نستطيع أن نقول أن الحوثيين لديهم القدرة بالفعل على أحكام السيطرة من الناحية الجغرافية، ولكن إذا تحدثنا عن قدرة الحوثيين على إغلاق مضيق باب المندب عسكريا بشكل كامل بشكل مستمر، هذا الأمر سيكون صعب للغاية. صعب ليس فقط على مستوى القدرات العسكرية للحوثي، ولكن أيضا على مستوى القدرات السياسية. يعني مضيق باب المندب الهدف منه هو الضغوط السياسية على الدول الخليفة للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا حتى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها تستخدمه إيران طارة ويستخدمه الحوثي طارة أخرى في عملية الضغط السياسي. فبالتالي يتم إحداث بعض المناوشات، منع بعض السفن من المرور من مضيق باب المندب كما يحدث في مضيق هرمز. يعني ستنتقل التجربة الإيرانية من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب حتى لا يكون هناك عملية تحالف دولي ضد الحوثي. يجب أن يعني الحوثي يتلاعب بنفس الطريقة الإيرانية، أن يكون هناك تحييد لبعض القوى الدولية من أن تتدخل في هذه المواجهة بأي شكل من الأشكال. لأن إذا نظرنا بشكل واضح، إذا تم إغلاق باب المندب بشكل كامل أمام حركة السفن، سيكون هناك تضرر كبير جدا للغاية، سواء على المستوى الدول أو القوى الإقليمية الموجودة. قناة السويس على سبيل المثال سيتوقف عملها بشكل شبه كامل إذا تم إغلاق باب المندب. الدول الأوروبية وحركة التجارة ما بين آسيا وبين أوروبا ستتأثر بشكل كامل، فبالتالي قد يكون هذا الأمر ذريعة للدول الأوروبية أو حتى للقوى الدولية بشكل عام أن يكون هناك تحالف لطرد الحوثي من باب المندب وإحكام السيطرة الدولية على هذا المضيق وهذه النقطة الهامة. لكن أعتقد أن الحوثي سيتعامل بنفس المبدأ الإيراني، هناك سفن ستمر من باب المندب، هناك دول ستسمى الدول الصديقة ومرحب بها، هناك دول سيتم منعها حتى يتم رفع الكلفة الاقتصادية عليها، وبالتالي يتم استخدام هذا المضيق كورقة ضغط على القوى الدولية. متى يتم إغلاق المضيق بشكل كامل؟ أعتقد إذا انزلقت المنطقة إلى المواجهة الشاملة بشكل كامل وبشكل يعني لا نتمنى أن نصل إليه. في هذه الحالة ستتغير المعادلة بشكل كامل، لأن أعتقد أن المرور أصلا من هذا المضيق في هذا التوقيت سيكون أمر مستحيل إذا كانت الحرب شاملة ومفتوحة على كافة الجبهات بالمعنى العسكري المعروف. لكن مع عمليات الضربات وغيرها سيحاول الحوثيون يعني الحصول على مكاسب كافية من خلال باب المندب وأيضا مع إيران في نفس الطريق.
5: هل يشير فشل مهمات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر دكتور هشام إلى انهيار كامل للمفهوم الغربي لبسط النفوذ في المنطقة برأيك؟
7: يعني الأزمة بشكل أو بآخر أو يعني مش يعني لا نستخدم مفهوم انهيار كامل لفكرة النفوذ الغربي أو النفوذ الأمريكي الغربي على البحر الأحمر، ولكن هي المشكلة الحقيقية في عملية طرد والسيطرة بتكلفة عسكرية ضخمة جدا مقابل عملية استنزاف بيعتمد عليها القسم سواء كان القسم الحوثي أو القسم الإيراني في عملية قليلة التكلفة، فهنا الأمر غير متكافئ ما بين الطرفين. وأنا دائما أقول أن المسألة الطريقة التي تعتمد عليها إيران سواء كانت إيران نفسها أو حتى الطريقة التي تعتمد عليها الأزرع الإيرانية أو الوكلاء في وكلاء إيران في المنطقة هي أشبه بطريقة يعني الميليشيات أو أشبه بطريقة العصابات، وهذا النوع من الحروب يكون أصعب بكثير من مسألة الحروب النظامية لأنه يعتمد دائما على نوعية أسلحة خفيفة قليلة التكلفة مقابل جيوش من المفترض أنها جيوش نظامية لديها تكلفة أعلى بكثير سواء على مستوى المعدات مستوى الرواتب وما إلى ذلك، فبالتالي تكون الكلفة أصعب بكثير. فبالتالي القسم الذي من المفترض أنه هو الأقوى الولايات المتحدة الأمريكية والنفوذ الأوروبي في المنطقة يخسر أمام هذا النوع من القسم لأنه لم يتعامل معه من البداية بالشكل السياسي المطلوب الذي يعني يمنع وصول هذا النوع من يعني كما نقول أقصى انزماط إلى ما وصل إليه الآن. الأمر الثاني أن الطرف سواء كان الطرف الإيراني أو حتى الطرف الحوثي أو غيرهم يتعاملون مع هذا النوع من الحروب بشكل به نوع من العقيدة، وهذه مشكلة يعني كبيرة جدا في التعاطي مع هذا النوع من التنظيمات، لأنه عندما يتعامل بنوع من العقيدة هو لا يحتاج إلى مقابل مادي من التنظيم أو من الدولة، هو يتعامل وفق منظور عقائدي بحت، فبالتالي يكون لديه رغبة أكثر في الحصول على المزيد من المكاسب. حقيقة يمكن أن نقول أن سياسة واشنطن وسياسة الاتحاد الأوروبي في التعاطي والتعامل مع دول المنطقة وفرض سياسة معينة وفرض نفوذ معين قد فشل بشكل كبير جدا. أنا استطيع أن نقول أنه انهيار كامل، أنا مازال تتمتع بعلاقات مع دول قوية، تتمتع يعني تحالفات مع دول في المنطقة، مازال لديها مصالح في المنطقة، لكن كما قلت أن ما يحدث الآن سيعيد تشكيل كل شيء في المستقبل القريب ما بين تلك الدول وما بين أوروبا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، تشكيل شكل النفوذ نفسه سيتغير بشكل كبير جدا في المستقبل القريب.
5: دعني يعني أنتقل إلى التداعيات الاقتصادية وأختم بهذه التداعيات دكتور هشام. يعني الذي يحدث اليوم في باب المندب، مضيق هرمز، وحتى حضرتك ذكرت قناة السويس أيضا مهددة، يعني ما التداعيات الجيوسياسية الحقيقية على التجارة العالمية في هذه الحالة؟
7: أعتقد أن احنا هذه أخطر نقطة في المشهد الحالي بشكل كامل، لأن احتمال تحول هرمز وباب المندب إلى كما نقول قوسين لصالح إيران، أو يضع المنطقة ما بين قوسين أو حقبتين مترابطتين في أزمة واحدة. الباب المندب يربط المحيط الهندي بالبحر الأحمر ثم قناة السويس، فبالتالي اضطراب حركة مرور السفن والحركة التجارية هيؤدي إلى العودة إلى سابق العصر والمرور حول رأس الرجاء الصالح، فبالتالي احنا هنا أمام مسافات أطول وبالتالي تكلفة وقود أكثر، طول في التأمين أعلى بكثير مما كانت عليه، وبالتالي تأخير سلسلة الإمدادات سواء على المستوى الغذائي أو حتى على المستوى التجاري، لأنه يعني مش هيتأثر فقط على النص، احنا بنتكلم في حاويات في غذاء في طاقة في تأمين، تكلفة ضخمة جدا، أسعار سلع سترتفع بشكل كبير جدا. الأزمة الأخيرة الأزمة الموجودة حاليا في البحر الأحمر هتؤدي ان الشركات هتبدأ تعتمد على مسارات بديلة، وده هيكون مشكلة بشكل كبير جدا. فأعتقد ان دي اخطر نقطة في الموضوع، ويعني مثل الطرفين سواء الحوثي او الإيراني فقط لديهم خشية من تحالف دولي يكون ضدهم، وبيحاولوا تحييد الامر بشكل او باخر، لكن وجود اضطراب بشكل عام في حركة الملاحة سواء في مضيق هرمز وتزامن معه في الوقت الحالي باب المندب سيؤدي بكل تأكيد إلى أزمة في العالم كله، حتى وإن كان بعض السفن تستطيع المرور أو لم تعلن أي من الدولتين إغلاق المضيق بشكل كامل أمام حركة التجارة العالمية. في النهاية يعني كما نقول في الأمثال أن رأس المال دائما يخاف، أو رأس المال جبان، أصحاب الشركات وشركات النقل وشركات الشحن ستتجنب المرور من مضيق باب المندب، ستتجنب المرور من مضيق هرمز، ستبحث عن طرق بديلة، بالتالي هذه الطرق ستكون أكثر تكلفة مما يؤدي لارتفاع الأسعار في العالم كله، ارتفاع أسعار النفط، ونحن نرى يوميا بشكل شبه يومي ارتفاع في أسعار النفط مع كل تحرك مفترض يحدث سواء في باب المندب أو في مضيق هرمز. فبالتالي أعتقد أن هذه النقطة هي أكثر نقطة، لأن تأثيرها ليس فقط على المنطقة ولكنه يمتد إلى العالم بأسره، يمتد إلى الأسر داخل المنازل وداخل البيوت في العالم مع ارتفاع تكلفة المعيشة. فهذه أكثر نقطة يمتلكها الحوثي وتمتلكها إيران في عملية الضغط، حتى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها تتأثر بشكل كبير جدا جراء هذه الحرب وجراء ارتفاع أسعار النفط في العالم. المستهلك الأمريكي الآن يشتكي مما يحدث في الداخل الأمريكي، لأنه يتذكر دائما وعود ترامب بعودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى العصر الذهبي أو أمريكا العظمى كما يروج دائما ترامب، لكن هذا الأمر لم يحدث على أرض الواقع. الولايات المتحدة الأمريكية أو المواطن الأمريكي يعاني من ارتفاع الأسعار مثله مثل أي مواطن في العالم جراء هذه الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية، وحقيقة هي حتى الآن لا تعرف ما هو المخرج، كيف تخرج واشنطن من هذه الحرب، هي لا تعرف حتى الآن. الرئيس الأمريكي نرى في تصريحاته، أنا يعني منذ اندلاع هذه الحرب أو بعد أيام قليلة من اندلاع هذه الحرب أصبح يعني مضطرب في تصريحاته، وتصريحات دائما متناقضة، تحدث عن مواجهة عسكرية ترى ثم يعود إلى طاولة التفاوض أو يتحدث عن طاولة التفاوض، كلما يعني وجهت له أسئلة عن هذه الحرب يقول أن الحرب ستنتهي قريبا، لا أعرف يعني ماذا يعني بكلمة قريبا وتنتهي خلال أسبوع أحيانا وخلال أيام أحيانا أخرى، وهذا يدل على أن الاستراتيجية الأمريكية غير واضحة، وأن الرئيس الأمريكي لا يعرف كيف يخرج من هذا المأزق، ويحاول حتى أن يسوق له من قبل انتخابات التمريض النصفي للكونجرس أن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات، وكأن يعني هناك ربط ما بين الأمرين. لا أعرف سبب هذا الربط من قبل الرئيس الأمريكي، سوى أنه يريد فقط كسب أصوات أو حزبه أن يكسب أصوات في انتخابات الكونجرس القادمة. وصل به الحال إلى أنه يعني كما نقول تحدث عن أموال سيتم صرفها للأمريكيين بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي، أو إذا فاز حزبه في انتخابات التجديد النصفي. وهذا يدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني، أعتقد أنها هي المرة الأولى التي نسمع فيها رئيس يتحدث عن منح مالية للمواطنين في حال الفوز في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس. هذا دليل على أن تقارير وتقديرات الموقف التي تأتي على طاولة ترامب تؤكد أن الشعب الأمريكي غير راضي عن السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية وما حدث جراء هذه الحرب.
5: مدير مركز القادة لدراسات الشرق الأوسط وإيران الدكتور هشام البقلي، شكرا لك على هذه المداخلة في بلاقي.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: وإلى ما يحدث في الداخل الأوكراني من انقسامات، حيث وقع فلاديمير زيلينسكي مرسوما يقضي بإقالة روسلان كرافتشينكا من منصب النائب العام لأوكرانيا. وللخوض في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من هنا من موسكو مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم. أهلا بك دكتور آصف معنا في برنامج بلا قيود.
8: نعم، تحية لكم للسادة المستمعين.
5: أهلا بك. أبدأ من توقيع زيلينسكي مرسوم بإقالة المدعي العام لأوكرانيا، يعني سلسلة من الإقالات، تشكيك بالبرلمان، مشاكل داخلية في أجهزة الدولة. هل تعد هذه الموجة من الاستقالات دليلا صارخا على فساد نظام كييف المستشري؟
8: أستاذ نغام، لو بدأنا من أساس المشكلة أصلا في الولايات، يعني في أوكرانيا أساس الولايات المتحدة الأمريكية عندما ترعى نظاما معين في أي دولة من العالم، هي تضع شخصيات محددة في أماكن محددة لكي تستفيد منهم في تمرير مشاريعها في هذه الدولة. هذا سلوك الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هؤلاء صحيح أنهم أوكرانيون ولكنهم يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح الشركات الأمريكية التي تتعامل معهم. وبالتالي من المنطقي والطبيعي، يعني عندما طبعا وضع أوكرانيا أنها لم تترك لحالها، لو تركت لحالها لاستشرى الفساد أكثر وأكثر في أوكرانيا، ولكن باعتبار أن روسيا دخلت في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فبدأت هذه شبكات الفساد هذه وسلاسل الفساد هذه تبرز إلى السطح وأصبح من الصعب إخفائها. لولا ذلك لبقيت لفترة طويلة من الزمن. يعني نحن نعلم جيدا أن رئيس الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكا كانت على علاقة جيدة مع عائلة بايدن، نفسه هانتر كان رئيس مجلس إدارة شركة في أوكرانيا وله شراكة مباشرة في برنامج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والمخابر السرية للأسلحة الكيميائية والبيولوجية في أوكرانيا أيضا. حتى تيموشينكا نفسها أيضا عندها أحد أقربائها عينته يعني كممثل لحزبها في البرلمان الأوكراني. هذا الموضوع لن ينتهي، يعني لولا الضغط العسكري الروسي لما أصلا لما سمعنا به ولا ما برز إلى السطح. الآن أصبحت أوكرانيا غير قادرة على إدارة الدولة. ما الذي يحصل الآن؟ الفساد لا يمكن أن ينعكس بأي شكل من الأشكال على المصلحة الوطنية العليا للدولة. وبالتالي هناك دول داعمة لأوكرانيا، وما زالت هذه الدول تدعم أوكرانيا وترى بأم عينها بأن هؤلاء المسؤولون عبارة عن مسؤولين فاسدين يتقاسمون، يعني ما بين قوسين ما يسرقونه مع بعض المسؤولين الآخرين في خارج أوكرانيا، وبالتالي لا معنى لهذا الدعم لأوكرانيا. وبالتالي أصبح زيلينسكي أمام استحقاق صعب للغاية. كيف سيتعامل مع الموضوع؟ يعني التعامل بدأ هو هذا الموضوع في على ما أتذكر في عام 2023 أو 22 حتى، عندما أخضع بالأحرى رجل أعمال الأوكراني إيغور كلامويسكي معتقد أنه يمكنه معالجة هذا الموضوع. ولكن المشكلة أنه الفساد مستشري للغاية هناك حقيقة، وهذا هو الواقع. فيما يتعلق بالمدعي العام الأوكراني، يبدو أن هذا الرجل وقع على ملفات تدين زيلينسكي وتدين بعض الشخصيات الهامة هناك، لذلك أقاله. طبعا نحن في موضوع التحقيق بجرائم الفساد هذا الأمر يحتاج إلى محكمة متخصصة، يعني نحن كمحللين ومباحثين.
5: وهو يا دكتور آصف بكل الأحوال، يعني حسب الولاء للمدعي العام هو للولايات المتحدة الأمريكية، يعني ربما هو زيلينسكي يحاول التحرر من رجال الولايات المتحدة الأمريكية.
8: أستاذ نغم، الموضوع عندما يجب أن ندقق في عبارة أنه ولاء للولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية ليست تيارا واحدا ولا جهة واحدة. الولايات المتحدة الأمريكية هي مجموعة من التيارات المتصارعة فيما بينها داخل،
5: يعني يمكن أن يكون زيلينسكي ولي لأحد التيارات والمدعي العام ولي لتيار آخر.
8: بالتأكيد هذا الأمر مؤكد، يعني هذا الأمر أستاذ نغم مؤكد. زيلينسكي يعني حتى نحن نعلم عندما تقدم المساعدات لأوكرانيا أصلا كيف تقدم، أوكرانيا نفسها تدفع رشاوى كثيرة للعديد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية، للعديد من الأعضاء الكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية، لبعض الشخصيات الفاعلة في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا سأبسط الأمور للسادة المستمعين حتى يفهموا هذه النقطة. لو كان عندنا اجتماع في وزارة معينة في أي دولة من العالم، هناك مجموعة من الأعضاء، قد يتقاضى عضو من هؤلاء الأعضاء يعني رشوة معينة من جهة معينة على أن يوافق على تحريك ملف معين في مجلس الإدارة. يعني بالتالي الموضوع على هذه الشكل، يعني هذه الشبكات تعرف بعضها البعض وتعرف ماذا عليها تفعل وماذا عليها أن لا تفعل. لذلك الموضوع هنا حقيقة، يعني حقيقة نحن قد نجد في لحظة من اللحظات أن هذا المدعي العام الأمريكي قد يكون يتعامل مع شبكة زيلينسكي ومع شبكات أخرى أيضا. القضية تحتاج بكل ما تعني الكلمة إلى محكمة من الخبراء الذين يعني عندهم إمكانيات أيضا فنية من ناحية التجسس ومن ناحية الحصول على المعلومات ومن ناحية الاختراقات، يعني المراسلات الإلكترونية وغيرها. هذا موضوع حقيقة معقد، ولكن بكل أحوال بغض النظر عن الخوف بهذه التفاصيل الفنية، يعني إقالة المدعي العام الأوكراني تدل دلالة قطعية على أن المشكلة ما زالت مستشرة في أوكرانيا. وزيلينسكي كشخص هو غير قادر على فعل شيء. هم في لحظة من اللحظات إذا لم يرضي الجميع سينقلبون عليه جميعا ويقيلونه نفسه. لذلك هو يتحرك ويحاول، يبدو لي يحاول أن يرسل رسالة قد يكون للشعب الأوكراني، للرأي العام الأوكراني، للرأي العام العالمي بأن زيلينسكي يعالج مشاكل الفساد في أوكرانيا. ونحن على علم اليقين، يعني خلافه مع وزير الدفاع السابق، ما هو خلافه حول تقاسم المساعدات التي ستأتي من أوروبا لأوكرانيا عبر شركة فاير بوينت، والجميع يعلم ذلك، حتى الأوكرانيين أنفسهم يعلمون ذلك.
5: طيب يعني بهذه الحالة يا دكتور آصف، هل تتوقع ردا من الولايات المتحدة أو من هذا التيار الذي يدعم المدعي العام فرضيا، يعني لنفرض أن هناك تيار يدعم المدعي العام هو ولي لهذا التيار، يمكن أن نرى ردة فعل بعد يعني إخضاع هذه الهيئات المستقلة؟
8: أستاذ نغم، لو أردنا الخوض في التفاصيل قليلا حتى نفهم لماذا أقاله زيلينسكي باعتباره أنه يعيش خارج الواقع، والجميع يعلم هذه النقطة، لذلك يعني يقوم بما يقال له. لذلك يصبح السؤال من قال له ذلك وما هو الثمن يعني لهذه الصفقة أن صح التسمية. إذا لو لم يكن مطمئنا على النتائج هو لما قام بهذه الخطوة. وبالتالي الموضوع هنا يصبح من هي الجهة التي أشارت عليه هذه الإشارة وما هي الخطوات اللاحقة. يعني الآن نحن بالضبط لا نعلم إلى أي تيار يتبع هذا المدعي العام الأوكراني ومن يدعمه في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن بكل الأحوال الرد الأمريكي يعالج، يعني داخل الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية دولة صارمة، دولة يعني لا تتعامل بالعواطف، دولة براغماتية، يعني هي مستعدة لتدمير كل شيء من أجل مصالحها. هؤلاء المختلفون فيما بينهم يعني قد يتفقون على تدمير كل شيء خارجي ولا يختلف فيما بينهم. لذلك إذا كان هناك داخل الولايات المتحدة الأمريكية خلاف حيال هذه النقطة، فقد يعالج الأمر بالطريقة التالية. يعني هناك رسائل ترسل عبر قنوات خاصة أن يتم وضع شخص معين داخل أوكرانيا حتى لا يعني يثير الشبهات والمشاكل. يعني هنا أنا أستذكر حقيقة يعني النائبة عن فلوريدا أن لونا، يعني هي بعد لقائها مع السيد كيريل ديمتريف قالت بالحرف الواحد بأنها ستقوم برفع ملف يعني غسيل الأموال عبر أوكرانيا. هناك كميات كبيرة من الأموال التي غسلت عبر أوكرانيا. هناك خطورة أيضا على هذه السيدة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني إذا شعرت تلك الشبكات الفساد بأن هذا الملف قد يطفو إلى السطح وقد يدمر سمعتهم، فقد يدبرون لها أيضا، يعني يدبرون لها فخ آخر للإيقاع بها. هكذا يعملون في الولايات المتحدة الأمريكية. في السياسة لا يوجد شيء بريء، في السياسة لا يوجد يعني شيء كامل، كلنا يعني بكل الأحوال يعني لو أصبحت أنا رجل سياسة فسينبشون كل تاريخي من أوله إلى آخره حتى يجدون الثغرات التي وقعتها في حياتي، وهذه الثغرات موجودة وأنا أعلم ذلك، والقضية كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هذه الشبكات داخل الولايات المتحدة الأمريكية يعني تحاول أن تجد صيغة للتفاهم والتوافق بينها، بحيث يعني كما يقول مثل الشعبي يعني نغلق هذه الملفات ويا دار ما دخل فيه.
5: نعم. نعم شكرا جزيلا لك مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور أصف ملحم، كنت معنا من موسكو، شكرا لك.
8: ولكم شكرا.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: إلى أوروبا، حيث تراجع عدد طلبات اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 17% خلال النصف الأول من العام الجاري، في استمرار للمنحنى التنازلي منذ عام 2024. للنقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث في الشأن السياسي الدكتور أحمد الزين. أهلا بك دكتور أحمد معنا في برنامج بلا قيود. إذن موجة اللجوء إلى أوروبا تنخفض، هل يمكن اعتبار هذا الانخفاض اتجاها طويل الأمد، أم أن نظام الهجرة الأوروبي يشهد فترة هدوء مؤقتة؟
9: تحياتي لكم. نعم، يعني هناك تقرير من دول الاتحاد الأوروبي تتحدث عن انخفاض طلبات اللجوء عموما في النصف الأول من عام 2026، حيث يعني استقبل الاتحاد الأوروبي 232 ألف طلب لجوء بانخفاض يعني ما نسبته 17% عن الفترة نفسها من العام 2025، وهو أدنى مستوى يعني منذ عام 2021. وقد مثل السوريون يعني الانخفاض الأكبر بنسبة 73%، وهذا يعود يعني إلى سبب الانتقال السياسي في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد، مما يعني استقر الوضع في سوريا نسبيا، مما يعني انخفض عدد اللاجئين السوريين إلى أوروبا. ولكن يعني الوضع في سوريا لم يبقى مستقرا، وأصبح فيما بعد هشا بسبب صراع الجماعات المسلحة، وبسبب يعني الأزمات الاقتصادية وغلاء المعيشة. يعني هذا الوضع الأمني والاقتصادي الغير يعني غير المضمون والغير مستقر هو طبعا يعني أعاد تدفق اللاجئين السوريين إلى الاتحاد الأوروبي، رغم أن هناك اتفاقيات تعاون بين الاتحاد الأوروبي وبين الدول المنشأ أو دول العبور، ولكن هذه يعني كانت إعادة تشكيل لمشكلة الهجرة وليس حلها بالكامل، يعني كما يعني جاء في تقرير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء يقول بأن لا يجب تفسير هذا الرقم المنخفض من طلبات اللجوء كدليل على حل دائم لمسألة الهجرة، فالأنماط والظروف تتغير بسرعة، وأي صراع جديد وتصعيد يعني في المنطقة أو أزمة اقتصادية قد يغير المعادلة فورا. إذن الخلاصة، الانخفاض في طلبات اللجوء في أوروبا هو مدفوع بعوامل مؤقتة أكثر ما هو نابع من حلول جذرية دائمة، فالسياسات الجديدة للحكومات الأوروبية وفرض القيود الصارمة على اللجوء وطلبات اللجوء والتشديد على الحدود وإجراءات التدقيق يعني قد تقلل الطلبات اللجوء وأعداد المهاجرين واللاجئين، ولكنها لا تعالج الأسباب الجذرية للنزوح من دول المنشأ بسبب يعني لا تزال الحروب والصراعات والمخاطر الجيوسياسية والتصعيد في الشرق الأوسط وفي أفريقيا لا تزال قائمة، ولم يعني يحدث حتى الآن، وإذا لم يحدث حتى الآن من تصعيد أو زيادة في الانخفاض، فإن هذا لا يعني ذلك أن هذه الزيادة لن تحدث في المستقبل. فطبعا نشهد يعني الآن نشهد فترة هدوء ربما نسبي في تغيير تركيبة الجنسيات والمسارات، ربما انخفض تدفق أعداد اللاجئين السوريين، ولكن هناك المشكلة لا تزال قائمة لأن هناك تدفق زائد من المهاجرين من جنسيات أخرى مثل الصومالية والسودانية والبنغلاديشية. إذا ليس هناك تراجعا دائما ولا انخفاضا دائما في طلبات اللجوء، وحتى بوجود الاتفاقيات التعاون بين الحكومات الأوروبية ودول العبور التي هذه ربما تنهار تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والأمنية والتصعيد التي يعني هي الأسباب المباشرة التي تدفع اللاجئين للهجرة رغم كل الإجراءات المتخذة.
5: ما مدى استقرار الوضع في سوريا منذ تغيير السلطة في نهاية عام 2024؟ وهل عودة الاستقرار هناك قادرة فعلا على إغلاق موضوع اللجوء؟
9: نعم، يعني بعد تغيير النظام في سوريا وسقوط بشار الأسد بديسمبر 2024 طبعا انتقلت سوريا من حالة عدم الاستقرار إلى حالة الاستقرار النسبي، يعني من الحرب الأهلية إلى مرحلة انتقال سياسي مع رئيس مؤقت بقيادة الشرع. طبعا يعني لا يتزال هناك يعني تحديات كبيرة سياسية وأمنية، يعني لا يوجد انتخابات ولا دستور جديد ولا إصلاحات ولا تزال العقوبات الدولية. إذا من الصعب أن نوصف الوضع في سوريا بأنه مستقر بالكامل، ولكن بالنسبة لملف اللاجئين تحسن حالة الأمن النسبي مما خفض يعني دوافع الهجرة لحد كبير وأنهى أهم أسباب اللجوء السياسي والأمني. وهناك تقارير من الأمم المتحدة تقول بأنه بحلول آذار هذا العام يعني عاد ما يقارب 1.5 مليون لاجئ سوري إلى بلدهم، وهناك عودة 1.8 مليون نازح سوري عادوا إلى مناطقهم وقراهم، مما طبعا ساعد على حالة الاستقرار الأمني والسياسي النسبي في سوريا. طبعا هو استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية وتخفيف جزئي للعقوبات الدولية، وكما قلنا يعني أنه هناك انخفضت بسبب ذلك طلبات اللجوء السوري إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 73% من النصف الأول لهذا العام. طبعا هناك لا تزال يعني تحديات كبيرة جدا تهدد حالة عدم الاستقرار في سوريا، ويعني مثلا على الصعيد الأمني لا تزال هناك تفجيرات وصراعات بين الفصائل المتطرفة في سوريا، وهناك مظاهرات شعبية تطالب بإسقاط نظام الجولاني، وهناك أحداث عنف طائفي ومذهبي في الساحل حيث يعني يتواجد الأقلية العلوية، كذلك في السويداء حيث تتواجد الأقلية الدرزية. طبعا مع استمرار وجود نشاطات لخلايا تابعة لتنظيم داعش، وبالإضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي والتوغلات الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا. أما على الصعيد الاقتصادي هناك طبعا أزمات اقتصادية متزايدة بسبب البطالة المتفاقمة وحالات الفقر والنزوح، وهناك يعني عدم وجود خدمات مثل الكهرباء والمياه، ووجود لا تزال العقوبات الدولية. وأما على صعيد الاجتماعي نرى أن هناك لا تزال مشاكل اجتماعية كبيرة بسبب انعدام الثقة بين المكونات الطائفية وبين الأغلبية السنية والأقليات الأخرى مثل العلويين والمسيحيين والدروز والشيعة والأكراد وغيرهم. على الصعيد السياسي نرى أن هناك لا تزال يعني حالة يعني عدم استقرار بسبب لا يوجد دستور جديد، ولا تزال هناك العدالة الانتقائية وعدم يعني بعض المناطق يعني خارج سلطة الحكومة المؤقتة مثل السويداء. طبعا لا تزال هناك خلافات حول اللامركزية والصلاحيات والحقوق، لذلك هناك العوامل الدافعة للهجرة لم تختفي نهائيا. صحيح توقفت الحرب والعنف نسبيا، ولكن هناك مشكلات وتحديات مثل زيادة البطالة وفرص العمل غير متوفرة وانهيار الخدمات. هناك نقص في الأموال في الميزانية، غلاء معيشة. هناك مما قد يدفع الشباب إلى التفكير من جديد للهجرة والبحث عن مستقبل أفضل في الخارج. إذن يعني بخلاصة يعني الوضع الأمني لا يزال قابل للانفجار، ولا يزال هناك يعني إمكانية للتصعيد الطائفي، وأي خلاف سياسي أو تدهور اقتصادي قد يعيد تدفق اللاجئين السوريين إلى الاتحاد الأوروبي من جديد.
5: لماذا لم يؤدي الصراع دكتور أحمد في الشرق الأوسط على تدفق طلبات اللجوء إلى أوروبا بشكل هائل؟
9: نعم، يعني هناك انخفاض في أعداد أو تدفق اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، كما قال أو أشار تقرير وكالة الاتحاد الأوروبي بشأن اللجوء، أن هناك رغم تصاعد الأعمال العدائية والحروب في الشرق الأوسط إلا أن ذلك لم يترجم إلى زيادة في طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، رغم أن الصراع يعني طبعا في الشرق الأوسط والحروب أدت إلى نزوح مئات الآلاف من السكان، إلا أنهم نزحوا داخل مناطقهم وبلدانهم أو الدول المجاورة. والسبب هو إغلاق المسارات البرية والبحرية أمام اللاجئين. مثلا منع خروج اللاجئين أو النازحين في غزة وفي لبنان، ولأن أصبحت دول العبور تحكم السيطرة على الحدود وعلى المعابر، ولا توجد طرق آمنة للخروج، وأصبح من المستحيل الخروج بأعداد كبيرة إلى أوروبا.

0: أن هناك تعزيز التعاون مع تركيا ومع ليبيا، والذي يعني شهد انخفاضا كبيرا في الانطلاقات القوارب من تلك البلدان إلى الاتحاد الأوروبي. كذلك النزوح أصبح يعني محصورا داخل مناطق التصعيد وداخل مناطق العبور، ولا يستطيعون بعد يعني بعد هذه الإجراءات الصارمة على الحدود من أن يعبروا البحار أو الخروج من المطارات بطريقة سهلة، فأصبح هناك التجديد والتضكيك في حالات الأشخاص والإقامات والفيز الأجنبية. كذلك يعني أصبحت النازحون بسبب الصراعات الداخلية والحروب بدأوا ينزحون، يعني النازحون من لبنان واليمن والعراق والسودان وإيران ينتقلون داخل بلدانهم أو إلى دول مجاورة فقط وليس إلى الاتحاد الأوروبي. فلبنان مثلا استضاف نازحي داخليا، والنازحون السودانيون توجهوا إلى تشاد ومصر، والغزاويون محاصرون لا يستطيعون الخروج بسبب يعني إحكام الطوق من الجيش الإسرائيلي على غزة. وكذلك الإيرانيون نزحوا داخل المدن الإيرانية ولم يخرجوا خارج إيران. لذلك يعني بالخلاصة نرى أن الدول الحوار استوعبت العبء الأكبر من النازحين، إن كان في تركيا أو في الأردن أو العراق أو مصر، وكلهم استضافوا ملايين النازحين دون أن يستطيع هؤلاء أن يكملوا طريقهم نحو أوروبا.
1: هل هذا التراجع في الإحصاءات ناتج عن تجديد الرقابة على الحدود وممارسة صد المهاجرين أيضا؟
0: نعم، يعني انخفاض طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي أو يعني عدم تدفق اللاجئين بصورة كبيرة كما كان السابق ليس بسبب التحسن حقيقي في الدول المنشأ أو دول العبور إلى الاتحاد الأوروبي، لأنه لا تزال المشاكل الجيوسياسية والتصعيد والحروب وأعمال العنف قائمة في الشرق الأوسط، ولكن هناك تجديد من قبل الحكومات الاتحاد الأوروبي، تجديد الرقابة على الحدود، ويعني اتخاذ إجراءات صارمة. بدأت يعني البرلمان الأوروبي أقر في حزيران هذا العام إصلاحات ويعني شاملة لسياسة الهجرة، وبدأ يأخذ إجراءات لي تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والسماح للدول الأعضاء الأوروبية بإنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي وترحيل اللاجئين أو المهاجرين إلى هذه المراكز. كذلك يعني ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء ركز على تجديد إجراءات التدقيق على الحدود وتسريع إجراءات اللجوء والعودة، أن يأخذوا قرارات بطلبات اللجوء سريعا وليس سنوات كما كان في السابق، وتوسيع الأنظمة الرقمية لإدارة طلبات اللجوء لتسريع الطلبات والأعطاء الجواب السريع لقبوله للاجئ أو عدم قبوله. طبعا هناك يعني بعض الدول الأوروبية مثل السويد بدأت تقدم حوافز مالية ضخمة تصل إلى 35,000 دولار أمريكي لحاملي الإقامات من خارج الاتحاد الأوروبي لمغادرة البلاد، يعني السويد. وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتعهدات الحكومات الأوروبية التي تتعرض لضغوط يعني داخلية من الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة للحد من الهجرة والمهاجرين ولمكافحة الجريمة والجريمة المنظمة وتجار المخدرات. طبعا وسعت الحكومة السويدية الحملة لتشمل المهاجرين الحاملين للجنسية السويدية.

0: التخلي عنها، وتحديدا أولئك الذين يعني يعانون من صعوبات في إيجاد فرص عمل، أو الذين لا يجدون اللغة السويدية، أو الذين يعني لا يحملون الشهادات الجامعية. طبعا لذلك نرى أن يعني بدأت الاتحاد الأوروبية تأخذ أو تضع قيود صارمة على حتى على الإقامات وتجديد قواعد الهجرة، يعني التوقف بدأوا عن منح الإقامات الدائمة وإلزام المهاجرين بإعادة تقديم الطلبة كل 3 سنوات، وكذلك وضعوا إجراء اختبارات وامتحانات المواطنة إلزامية للمتقدمين للجنسية الأوروبية ومنها السويدية مثلا، حتى يعني يعيقوا إعطاء الجنسيات بشكل أعداد كبيرة. وكذلك هناك يعني عامل آخر هو ارتفاع وتيرة الخطاب الديني المناهض للمهاجرين من قبل الجماعات اليمين المتطرف، الذي بدأ منذ عام 2015 ومما أدى إلى صعود الأحزاب السياسية اليمنية على مسرح السياسة الأوروبية.
1: الباحث في الشأن السياسي الدكتور أحمد الزين، شكرا لك. كانت هذه حلقة بلا قيود، إلى اللقاء.
2: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
3: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
2: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
3: نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك، يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
5: مستمعينا الكرام، أهلا بكم، وهذه حلقة جديدة من لقاء سبوتنيك، وهذا أنا صبري سراج. في توقيت إقليمي بالغ التعقيد، جاءت زيارة ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة في 15 سبتمبر، حاملة معها أسئلة تتجاوز حدود العلاقات المصرية السعودية إلى طبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه القاهرة في واحدة من أكثر مراحل المنطقة اضطرابا. الزيارة التي وصفت رسميا بأنها زيارة عمل شهدت مباحثات مصرية سعودية تتناول العلاقات الثنائية والتحديات الإقليمية وأمن الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، إلى جانب التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية. كما اتفق الجانبان على إجراءات عملية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. لكن خلف البيانات الرسمية تبرز أسئلة أكثر حساسية. هل جاءت الرياض إلى القاهرة بحثا عن دعم سياسي فقط، أم أنها تريد دورا مصريا أكبر في إدارة أزمات المنطقة؟ وهل يمكن أن تتحول القاهرة إلى وسيط بين السعودية والحوثيين أو بين الخليج وإيران في وقت تتزايد فيه المخاطر حول مضيق هرمز ومضيق باب المندب؟ وإذا كانت مصر قد أكدت دعمها لأمن السعودية ودول الخليج، فإلى أي مدى يمكن أن يصل هذا الدعم؟ وهل يعني تنسيقا سياسيا ودبلوماسيا، أم أن التطورات الأمنية قد تفرض حسابات أخرى؟ أسئلة كثيرة تطرحها زيارة محمد بن سلمان إلى القاهرة، نحاول الإجابة عنها مع ضيفنا من القاهرة السفير يوسف الشرقاوي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. مرحبا بكم معالي السفير، وبداية لماذا حظيت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة بكل هذا الاهتمام الإقليمي والدولي في هذا التوقيت تحديدا؟ وما الذي يجعل هذه الزيارة مختلفة عن الزيارات والقمم المصرية السعودية السابقة؟
6: شكرا جزيلا لحضرتك وتحياتي لحضرتك وكل السادة والسيدات المشاهدين. أنا أعتقد أنه هذه اللحظة التي نعيشها الآن هي لحظة فارقة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي وأيضا على المستوى الثنائي المصري السعودي، حيث تواجه الدول العربية والشرق الأوسط والمنطقة العربية تحديات انقسام في هذا الإطار. هذا إلى جانب التحديات المرتبطة بذلك في مضيق باب المندب وأيضا في مضيق هرمز، وتأثير ذلك على سلاسل الإمداد العالمية وعلى أسعار الطاقة، حتى قفزت اليوم وصلت إلى حوالي 107 دولار، وتأثيرها في هذا الإطار يعني في النقل وفي التأمين إنشورانس وغير ذلك. وأيضا هذه الزيارة زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس الوزراء المملكة العربية السعودية لجمهورية مصر العربية، واللقاء مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيشير إلى أنه هناك قوة وصلابة في العلاقات المصرية السعودية والقدرة على التحرك والإنجاز في كل الأوقات. وهذا يرجع لأنه العلاقات المصرية السعودية بتتمتع بخصوصية كبيرة بتنبع من أنها تلك العلاقات علاقات راسخة ومتجذرة، ليس فقط على المستوى الأوفيشي الرسمي ولكن أيضا على المستوى الشعبي في كل المجالات. وترتكز تلك العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية على أس قوية ولا يمكن أبدا، كما لمسنا قبل ذلك وألمسه الآن، لا يمكن أبدا أن تتعرض لأي أعواص.
5: البيان المصري تحدث عن تفاهم مطلق وتنسيق أكبر بين القاهرة والرياض، كما أكد دعم مصر للسعودية في مواجهة التحديات الراهنة. ما الذي يمكن أن نفهمه سياسيا من هذا المستوى من التقارب؟ وهل نحن أمام إعادة تعريف لدور العلاقة المصرية السعودية في إدارة أزمات المنطقة؟
6: طبعا يعني هذا السؤال مهم جدا وجوهري. هذا اللقاء بيحمل في حد ذاته بين السيد رئيس عبد الفتاح السيسي وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء السعودي، بيحمل العديد من الدلالات والرسائل المهمة، أبرزها هي قوة وحصانة تلك العلاقات والتعاون والتنسيق المستمر عبر دبلوماسية القمة اللي هي آلية القمم الدورية التي يعقدها قادة البلدين سواء في مصر أو في السودان، والتي تشرفت في حضور لقاء أحد لقاءاتها في الرياض عندما كنت سفيرا لمصر في اليمن في عام 2015، ومن ثم لمست على الطبيعة وحتى الآن يعني الحفاوة والاهتمام والدعم يعني لدفع العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية على كل الأصعدة. هذه المرة في وجه خاص حيث التوقيت بقى بنجد أنه في وقت اتشهد فيه المنطقة ارتفاع منسوب التوترات الجيوسياسية سواء في منطقة الخليج العربي أو في البحر الأحمر نتيجة لاستمرار حالة اللاحسم السياسي واللاحسم العسكري المسيطر على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران واستمرار تداعياتها الاقتصادية والجيوسياسية السلبية، وخاصة على أمن الطاقة واستمرار إغلاق مضيق هرمز، كما أنه بقى التي يؤثر مباشر بقى أكثر أيضا في هذا الإطار على المملكة العربية السعودية وعلى مصر هو تلك الارتفاع وتيرة التصعيد الذي حذرت منه مصر دائما برفض التصعيد، ارتفاع وتيرة التصعيد في اليمن وباب المندب. وهنا من المهم بالإشارة إلى أن الرؤية المصرية والرؤية السعودية متوافقتان في هذا الإطار على ضرورة إنهاء الصراعات في المنطقة وحل القضايا العالقة في هذا الإطار، خاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وعبر الحوار، وكذلك ضرورة تأمين حرية الملاحة بشكل كامل في الممرات البحرية الدولية، خاصة باب المندب ومضيق هرمز، لما لذلك من تأثير على المنطقة بجملة. وهنا أيضا واضح من الواضح أيضا أن مصر ترفض أي اعتداءات دائما، ومن حين لآخر تكرر ذلك، أي اعتداءات على مصر، على على على المملكة العربية السعودية وعلى دول الخليج العربي. وهنا يعني لمسنا زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدول المملكة ولدول الخليج نفسها العربي في في في في, في وقت انتشار الضربات، وأيضا تكليف السيد الرئيس للسيد الوزير أيضا دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمسلمين في الخارج بزيارات مكوكية لدول الخليج أيضا والأردن والعراق وحتى سوريا ولبنان وغيرها. هذا يبين أن هناك موقف مصري راسخ لرفض أي اعتداءات على دول الخليج العربي وأيضا على المملكة السعودية في هذا الإطار أيضا. ويبرز يعني الموقف المصري بضرورة العمل على دعم الأشقاء في السعودية ودول الخليج في مواجهة أي اعتداءات عليهم، وذلك انطلاقا من أن أمن الخليج العربي هو امتداد للأمن القومي المصري، والارتباط الأمن القومي السعودي والأمن القومي المصري والأمن القومي العربي ارتباطا قويا. وهنا كان هناك تأكيد يعني حسب ما نجد من المخرجات عن هذه الزيارة الناجحة لمصر، كان تأكيد لمصر والسعودية أن أمن الملاحة بالبحر الأحمر هو مسؤولية الدول المتشاطئة عليه، وهي قادرة على ذلك، كما يلاحظ أيضا في رأيي أن هناك توافق كبير في مواقف البلدين في أهمية المضي قدما لدعم الشعب الفلسطيني والعمل من أجل تحقيق حلم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967، والعمل من أجل الدائم لرفض الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات للمسجد الأقصى الشريف، وأيضا رفض الاعتداءات الإسرائيلية وتصفية القضية الفلسطينية ومخططات التهجير القسري.
5: سعد السفير، السؤال الذي لا تجيب عنه البيانات الرسمية بشكل مباشر، ماذا تريد السعودية من مصر تحديدا في ظل تعقيدات الملف اليمني والتصعيد مع جماعة أنصار الله؟
6: يعني أنا وتقديري الشخصي أن هناك يعني تعاون وتوافق في الرؤى بين مصر والسعودية على أهمية العمل المشترك للحفاظ على أمن الملاحة الدولية في تلك المنطقة، والعمل على أهمية بناء كتلة عربية صلبة قادرة على أداء دور فاعل في حماية الأمن القومي العربي ومواجهة التحديات الراهنة. وأيضا إنه ده بيؤكد أهمية التشاور المصري السعودي في خاصة في هذا التوقيت بالغ الأهمية في ظل التطورات المتسارعة في اليمن وتهديد الملاحة في البحر الأحمر والتطورات المرتبطة بمضيق باب المندب والتوترات مع إيران ومستقبل العراق نفسه. كل هذا يؤكد أن مصر وأيضا مصر والسعودية بتبذلان جهودا مضنية من أجل محاولة حل الأزمة في اليمن. وهنا في رأيي أن يعني أعتقد أنه من المهم الإشارة إلى أن هناك تأكيد من مصر والسعودية على ضرورة حل هذه المشكلة بالوسائل السلمية، وأيضا ضرورة أن يتم حل ذلك بناء على قرار مجلس الأمن 22-16 والآلية المجلس التعاون الخليجي وأيضا مخرجات الحوار الوطني اليمني في هذا الإطار. فأنا أرى شخصيا في هذا الإطار أهمية المضي قدما في هذا الإطار في الضغط الإقليمي والدولي لهذا الحل السلمي وعدم الإنجرار إلى حرب برية في اليمن، فإن هذا خطر على اليمن وخطر على الأمن القومي المصري والسعودي وعلى كل الدول العربية بل وعلى أمن الطاقة والأمن الدولي. فمن ثم الحل الدبلوماسي هو الأساس لمزيد من الجهود في هذا الإطار.
5: مصر لم تشارك عسكريا في الحرب اليمنية ضمن التحالف الذي قادته السعودية وظلت حريصة على مقاربة مختلفة للملف. هل يمكن أن يكون الموقف المصري الآن أمام اختبار جديد خصوصا مع تأكيد القاهرة والرياض ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية؟
6: يعني الموقف المصري في هذا الإطار واضح في هذا الشأن وهو ضرورة إيلاء يعني الحل السلمي للقضية اليمنية بشكل كبير وعدم الانغرار إلى اتفاقيات أو شيء من هذا القبيل. والرسائل الواضحة في هذا الإطار هو يعني ضرورة العمل المشترك للحل السلمي في هذا الإطار، لأنه أي حل آخر أعتقد أنه يكون له تأثيرات يعني غير إيجابية. والبيان المشترك كان واضح عندما أكد على يعني تأكيد البلدين على ضمان حرية وأمن الملاحة البحرية في مضيقي باب المندب وهرمز والبحر الأحمر، وإعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أمن السعودية والخليج هو جزء لا يتجزأ من أمن القوم المصري ورفض وإدانة أي تهديدات تمس سيادة المملكة، والتأكيد على الدعم الكامل للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية يستند إلى المرجعيات الدولية كما أوضحتها في هذا الإطار. وكان تأكيد أيضا من جانب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الأمير محمد بن ولي العهد محمد بن سلمان رئيس الوزراء برضو في القضايا الإقليمية المهمة، كان في تطابق كامل في الموقف المصري والسعودي فيما يتصل بضرورة وقف التصعيد في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وضرورة تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وكان هناك أيضا من الإيجابيات في هذا البيان أيضا التأكيد على الالتزام بسياسات حسن الجوار وتخفيف حدة التوترات الإقليمية بما يضمن عدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول العربية، كما أن الجانبين أيضا المصري والسعودي أكد على دعم استقرار المؤسسات الوطنية والسيادة في العراق ولبنان لتجاوز الأزمات وتجنب الفراغ السياسي والمؤسسي. طبعا الزيارة أيضا كانت مهمة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري، لأنه يعني هناك يعني دفعة أيضا من مصر واليمن ومصر والسعودية خاصة من جانب دبلوماسية القمة رفع التعاون التجاري والاستثمارات للعلاقات السياسية المتينة والصلبة بين البلدين. وهنا ممكن أن نلاحظ أن قيمة التبادل التجاري من مصر والسعودية خلال النصف الأول من 2026 ارتفع ليصل إلى حوالي 7 مليارات دولار بزيادة تبلغ حوالي 19.7% عن قبل ذلك. كما كان هناك أيضا يعني التأكيد على ضرورة العمل يعني المبني من أجل تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بتكلفة تقدر بمليار وثمانية من عشر مليار دولار. هناك دعم أيضا من جانب القيادات في البلدين لرجال الأعمال في البلدين وضرورة توسيع نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة المكملة لسلاسل التوريد الكبرى. وهنا أيضا هناك دفعة أيضا كبيرة لنجدها في قطاع السياحة الوافدة إلى مصر تسجل نحو 425 ألف سائح في الربع الأول من 2026. هناك أيضا دور مهم يعني بنؤكد عليه من حين لآخر وهو الإشادة بالدور المحوري للجاليات والعمالة المصرية بالسعودية والتي بلغت تحويلاتها نحو حوالي 12 مليار دولار خلال العام المالي الأخير، لأن هذه الجالية تعتبر يعني جسر إنساني واجتماعي مفصل وقوي ومتين بين الشعبين المصري والسعودي، وهذا أيضا يأتي مكملا لاستمرار التبادل والفعاليات الثقافية المشتركة بين مصر والسعودية لتوطيد الهوية العربية الإسلامية والروابط التاريخية المتجذرة عبر القرون بين القاهرة والرياض. هناك أيضا يعني في إطار الوضع الإقليمي هناك أيضا تنسيق مستمر بين مصر والمملكة، وفي هذا الإطار للبناء على مسارات التهدئة والتقارب الأخيرة لدعم السلام والتكامل الاقتصادي بالمنطقة ومواجهة التحديات الأجنبية باستخدام الدبلوماسية الوقائية والاتفاقيات الإقليمية لتأمين الاستقرار وعدم انهيار المنطقة كما وضحت لذلك سواء لحرب برية أو لأزمات جديدة.
5: الكثيرون تحدثوا عن التحالف الذي جمع السعودية وتركيا وباكستان، لكن التطورات الأخيرة أعادت طرح سؤال حول فاعلية هذه الترتيبات الأمنية. ما الذي تريده السعودية فعليا من شبكة التحالفات الإقليمية الجديدة؟ وهل نحن أمام تحالفات دفاعية حقيقية أم رسائل سياسية وردعية؟
6: يعني أولا هذا موضوع يعني مهم جدا، ويعني أعتقد أنه هو يجاب عليه من جانب المسؤولين في المملكة العربية السعودية بشكل أساسي وفي تركيا وباكستان أيضا، ولكن أنا شخصيا أجد أن هذا يعتبر مسار مهم للتقارب ما بين الشعوب العربية والإسلامية وأحد المسارات التي تقوم بدور كبير فيما تصل بعمليات التهدئة ووقف التصعيد ولدعم السلام في المنطقة، كما أنه يعني لا يتعارض أيضا مع الحائط والدرع القوي الذي يضم مصر وباكستان وتركيا وإندونيسيا في هذا الإطار، يعني وقام بدور قبل كده خاصة من جانب يعني باكستان ومصر وتركيا لتحقيق التواصل مع الجانب الإيراني ولتحقيق السلام في المنطقة، وهذا يعني بيأتي في إطار ضرورة يعني استخدام كل الأطر الدبلوماسية الوقائية والاتفاقات الإقليمية لتحقيق التهدئة وتأمين الاستقرار وعدم انجرار المنطقة لأزمات جديدة.
5: البيان المصري السعودي شدد تحديدا على أمن وحرية الملاحة في هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، هل يمكن أن يعني ذلك أن أمن الممرات البحرية أصبح أحد الملفات الرئيسية التي ستحدد شكل التعاون العسكري والأمني بين القاهرة والرياض في المرحلة المقبلة؟
6: لا شك في هذا، لقد انتقلنا في المرحلة الحالية إلى حرب الممرات البحرية الاستراتيجية، وهذه يعني مرحلة جديدة في الفكر العسكري والفكر الاستراتيجي والسياسي، وهذا ما لمسناه من تأثير ما حدث أو التوترات في مضيق باب في هرمز، مضيق هرمز وأيضا في باب المندب، هي تعتبر ترمومتر الآن للأسواق المال والتجارة وأيضا لأسعار النفط، سعر البترول ارتفع على طول كذا مرة خلال الأيام الأخرى في حتى وصل تقريبا إلى حوالي 107 دولار، ومن ثم يعني هذه الممرات مهمة وأصبحت المنطقة يعني أصبحت المنطقة خاصة المنطقة الجزيرة العربية كلها تقع بين مطرقة باب المندب وشندان مضيق هرمز، ومن ثم يجب يعني دعم التعاون والتشاور بين الدول في المنطقة للعمل من أجل التوصل إلى يعني ضرورة التوصل إلى آلية مهمة للأمن الجماعي العربي.
5: هذا يقودنا لسؤال ربما أكثر حساسية، هل يمكن أن تجد مصر نفسها أمام ضغوط للمشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حماية الملاحة في باب المندب أو البحر الأحمر وربما في محيط مضيق هرمز، وأين تضع القاهرة حدود هذا الدور؟
6: أنا أعتقد أنه في هذا الرأي في رأيي مسؤولية حماية الملاحة في هذه المنطقة هي مسؤولية الدول المشاطئة. وأنا أعتقد أن احنا يعني مدركين تماما ذلك، ونأخذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الإطار، في اتخاذ الإجراءات اللازمة بالنسبة لحماية الأمن القومي المصري والعربي في هذا الإطار بشكل متميز منذ اندلاع الأزمة في اليمن وحتى الآن. وأنا أقول لك ذلك باعتبار كنت سفيرا لمصر في اليمن من عدن، من صنعاء ثم من عدن ثم من الرياض، لأنه إحنا نحن مدركين أهمية الملاحة في هذا الإطار ووصوبا للحفاظ عليها والحماية عليها. وهناك تنسيق وتعاون في هذا الإطار ما بين مصر والسعودية والدول المشاطئة على البحر الأحمر، خاصة الصومال، جيبوتي وغير ذلك.
5: سعادة السفير، بعيدا عن الملفات الأمنية والسياسية، هناك تأكيد رسمي على إزالة العقبات أمام زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. إلى أي مدى يمثل الاقتصاد والاستثمار فعلا أحد المحركات الرئيسة لهذه الزيارة وليس مجرد ملف موازن للملفات السياسية؟
6: العلاقات المصرية السعودية حقيقة تتميز بشراكة استراتيجية متنوعة سياسية واقتصادية وغير ذلك. والمؤشرات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين تشير إلى إلى إلى إلى وجود مؤشرات قوية وإيجابية، منها أن الحاجز التبادل التجاري بين البلدين حاجز يعني تعدى 128 مليار ريال سعودي، ما يعادل 34 مليار دولار على مدار الأعوام الأخيرة. وتعد السعودية هي ثاني أكبر شريك تجاري لمصر بعد الصين. وأيضا هناك صادرات سعودية كبيرة لمصر زي البترول والزيوت المعدنية والمنتجات البتروكيماوية والألومنيوم وغير ذلك. وأين هناك صادرات مصرية متنوعة للسعودية بتشمل المنتجات الغذائية والفواكه والخضروات ومواد البناء خاصة الحديد والنحاس والملابس الجاهزة وغير ذلك. وحجم الاستثمارات السعودية في مصر تتجاوز حاليا نحو 30-33 مليار دولار من خلال أكثر من 6830 شركة سعودية عاملة في مصر. إنما يساعد على ذلك أيضا هو آليات التعاون المشترك في هذا الإطار، خاصة مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي. ده مجلس له قيمة كبيرة وآلية مهمة في دفع العلاقات بين البلدين، ويمثل إطارا سياسيا واقتصاديا أعلى لإدارة وتطوير المشاريع والاستراتيجيات المشتركة بين مصر والسعودية. كما أن هناك أيضا مجلس الأعمال المصري السعودي، وهو منصة مهمة بتضم قيادات القطاع الخاص ورجال الأعمال لبحث الصفقات وضخ الاستثمارات. من المهم الإشارة أيضا إلى اتفاقية حماية واستثمار الأموال المشتركة، ودي مهمة لأنها بتضم اتفاقيات ثنائية لضمان التسهيلات وتجديد العقبات الضريبية والجمركية. وهناك مشروعات كبيرة للسعودية أو مشروعات مصرية في المملكة أيضا، منها مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية ومحطات الطاقة المتجددة وموضوعات التطوير العلاقاري في العاصمة الإدارية والقرى السياحية ومرسى علم وغير ذلك. وفي القطاع المصرفي هناك تعاون كبير بين البلدين، وهناك التعاون الثقافي والبحث العلمي، وهناك توسع في أهمية إنشاء فروع للجامعات السعودية بمصر. وأرى أهمية فتح فروع للجامعات المصرية وللأزهر الشريف في المملكة العربية السعودية، مع ضرورة توحيد البرامج البحثية واستعاده التبادل للطلاب والباحثين. وهناك فعاليات بقى في المجال الثقافي والسينمائي بين مصر والسعودية، فهو هذا مهم وأعتقد أنه يجب البناء عليه. ومن الأهمية العمل على الإنتاج المشترك في مجال السينما والمسلسلات وغير ذلك. والمهم جدا في المجال الإعلامي في هذه المرحلة من جانب مصر والسعودية، أعتقد من المهم في رأيي إنشاء منصات إعلامية ورقمية مشتركة لمواجهة الشائعات والتغطية الموحدة للقضايا الإقليمية والعربية.
5: أخيرا سعادة السفير، بالتأكيد حضرتك تتابع سبوتنيك وكذلك تتابع وسائل الإعلام الغربي، ما الذي يميز تغطية سبوتنيك للشأن المصري وكذلك للأحداث والتوترات في المنطقة؟
6: يعني العلاقة طبعا بيننا وبين سبوتنيك علاقة يعني متجذرة ومهمة، وفي جزء منها من العلاقات بين مصر وروسيا أو مصر والاتحاد السوفيتي سابقا ثم مصر وروسيا الاتحادية حاليا، ودبلوماسية القمة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أعلى مستوى الآن من المصالح المشتركة بين البلدين، وينعكس ذلك أيضا في مشروعات ضخمة لتقوم بها روسيا الاتحادية في مصر، خاصة مشروع الضبع الاستراتيجي والمنطقة الاقتصادية الروسية في قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من جانب روسيا في هذا الإطار، والعديد من المشروعات الروسية في أماكن مختلفة من جمهورية مصر العربية، والتعاون الثقافي والطلابي والسياحي وغير ذلك. لكن من المهم في هذا الإطار أيضا الإشارة إلى أن تغطية سبوتنيك الحياة تغطية متوازنة وتساهم في تحقيق المصالح المشتركة لمصر وروسيا، وأيضا تحقيق مزيد من التقارب بين الشعبين الروسي والشعب المصري والعربي.
5: سعادة السفير يوسف الشرقاوي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، كنت ضيفا كريما علينا في لقاء سبوتنيك، شكرا جزيلا لحضرتك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من لقاء سبوتنيك، للمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae.
7: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
8: مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مرايا العلوم، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في رحلتنا اليوم نتعرف على الخط الشبحي، ابتكار جديد يربك الذكاء الاصطناعي، ودراسة روسية تقول إن القيلولة القصيرة تمنح الدماغ دفعة قوية من الطاقة. ابتكر باحثون في مجال الطباعة الحاسوبية نظاما بصريا جديدا أطلق عليه اسم الخط الشبحي أو Ghost Font، ويعتمد هذا الابتكار على مبدأ الحركة بدلا من الشكل الثابت للحروف، حيث تعرض الرسائل عبر آلاف النقاط المتحركة داخل مقطع فيديو قصير. تتحرك النقاط المكونة للحروف باتجاه معاكس لتلك الموجودة في الخلفية، فتظهر الرسالة واضحة نسبيا للعين البشرية بفضل قدرة الدماغ على تجميع الأنماط الحركية، بينما تبدو الصورة ثابتة مجرد ضوضاء بصرية عشوائية. تم اختبار هذا النظام على عدد من نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وأظهرت النتائج صعوبة ملحوظة في فك الشفرة الصحيحة، بل لجأت بعض النماذج إلى قراءة رسائل وهمية مدمجة عمدا داخل التصميم. حول هذا الموضوع معنا من القاهرة المهندس كيرلس ماجد، خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. أهلا بك معنا ضيفا عزيزا مهندس كيرلس عبر أثير سبوتنيك، وبداية لو تشرح للمستمعين ما هو الخط الشبحي وما الفرق بينه وبين التقنيات السابقة مثل ZXX.
10: البداية أحب أرحب حضرتك وأحب أرحب بسادة المستمعين. فيما يخص الخط الشبحي والZXX أو الGhost Font والZXX، لأن لما بنترجم الحاجة في الواضح بتبقى تقيلة نوعا ما، لكن خلينا نقدر نعرف ده ويبقى واضح بالنسبة لنا. الGhost Font هو فكرته قائمة على نفس فكرة الZXX، وهما الاثنين هدفهم كان واحد، وهو خداع التكنولوجي من هي تقرأ الخطوط، مع الحفاظ على أنه العين البشرية تقدر تفهم الخطوط دي. فمن هنا جت فكرة ZXX. أفتكر في 2013 كان ZXX وجد كخط الكمبيوتر بيقدر يكتبه أو نقدر نكتبه في الكمبيوتر، ونقدر نكتب الحروف بشكل عادي، العين البشرية تقدر تقرأ الخط ده وتقدر تتعرف على الحروف. وكانت فكرته قائمة على أن كل حرف حواليه تشويش بشكل أو بآخر عن طريق نقط أو عن طريق خطوط بشكل ما. فبالتالي جت فكرة ZXX فيس تايب فونت يعني، وده كان هدفه في الأخير من بعض استخداماته يعني حماية أو حفظ حقوق الملكية. كان بعض الكتب ممكن تتكتب ونعمل لها سكان وناخد النصوص دي عن طريق تكنولوجيا OCR، تعرف على الحروف وناخد الحروف دي أو الكلام ده والنصوص دي ونقدر نعمل لها نسخ واستخدام يعني بشكل شخصي. فهذا كان الفكرة الأساسية من وجود ZXX، أو مش الفكرة الأساسية، كان واحد إحدى التطبيقات ZXX، وهو أنه العين البشرية تقدر تعرف على النص والتكنولوجيا الموجودة وقتها كانت. وبالتالي المبدأ هو نفس المبدأ لو طبقناه على الجوست فود، هو خط المفروض أن العين البشرية تقدر تعرف عليه، لكن الذكاء الصناعي لا، وحتى الـ OCR. لكن هو خلينا نقول أنه الذكاء الصناعي لأنه هي مش حاجة قابلة للطباعة، الخط الجوست فونت. الجوست فونت ده ببساطة هو عبارة عن فيديو أو صورة متحركة، لكن هي في الأخير بتبقى generated أو as a video يعني، خارج في الأخير as a video يعني. الفيديو ده هو أنه في الباك جراوند نقط بتتحرك في اتجاه، جواها حروف، الحروف دي عبارة عن نفس النقط لكن بتتحرك في اتجاه آخر. بالتالي هنا بيحصل خداع بصري، والعين البشرية تقدر تتعرف على الفريم بتاع النقط ده، لكنه ومع أنه صعب كمان القراءة، لكن العين البشرية في الآخر مع التدقيق تقدر تعرف هذا.
9: لماذا إذن تفشل نماذج الذكاء الاصطناعي في قراءة الخط الشبحي؟ وما هو الدور الذي تلعبه الحركة والضوضاء في إرباك هذه النماذج المتطورة؟
10: طيب، هو السؤال ده سؤال حلو جدا، وهيخلينا نروح لفكرة يمكن تقنية شوية، لكن هنحاول ببساطة للسادة المستمعين، وهي فكرة التعرف على الصورة يعني، أو الإيمج ريكوجنيشن، إزاي الكمبيوتر بتعرف على الصورة يعني. خلينا بس متفقين إنه في البداية هو الخط الشبحي أو الجوست فونت عبارة عن فيديو، والفيديو ده عبارة عن نقط في الخلفية تتحرك في اتجاه، والحروف بتتحرك في اتجاه تاني، فبيعمل خداع بصري، الإنسان يتعرف على الحروف دي. ده أول نقطة احنا متفقين عليها. تاني نقطة هو هتخلينا ندخل شوية على فكرة ازاي الكمبيوتر بتعرف على الصورة. الكمبيوتر بتعرف على الصورة عن طريق الامج ريكوجنيشن، أو انه يميز الصورة ببيكسل باي بيكسل يعني، بيشوف الصورة على انها مصفوفة رياضية، بياخد نقطة نقطة على الشاشة بترتيب معين، 0 1 0 2 0 3 1 0 وهكذا. وبالتالي الشكل ده لما بيترتب مع بعضه الكمبيوتر بيقدر يتعرف على الكائن اللي جوه الصوره دي، ان كان حرف او كائن حي او. وده هنا ده تعريف سريع مبسط جدا للايمج ريكوجنيشن يعني. طيب، ده علاقته بالخط الوهمي. الخط الوهمي زي ما قلنا هو فيديو. طيب، الفيديو كمان لما الذكاء الصناعي او الكمبيوتر بياخده بيقسمه لفريمز كتير. الفريمز دي هي صور كتير جنب بعض، والصور دي بياخد صوره يحللها، وبعدين يحلل الصوره اللي بعدها، الصوره اللي بعدها، الصوره وهكذا. وطبعا بيبقى في حاجه اسمها بعد زمني ما بين الصوره والتانية، بحيث يشوف لو في كائن بيتحرك من اليمين للشمال او في اي اتجاهات، فيقدر يتعرف على البعد الزمني ده. ده لما يجي على نطاق الخط الوهمي او الخط الشبحي او الجوست فونت، هنلاقي ان الجوست فونت لما يتاخد فريم او صوره واحده، احنا حتى كبشر مش هنقدر نتعرف على الخط اللي جوه، لانه هو زي ما قلنا هو قائم على الانيميشن او الخداع البصري. صحيح. فبالتالي لو وقفنا صوره العين البشريه مش تقدر تعرف، هياخدها الذكاء الصناعي الصوره دي ويتحاول يتعرف عليها، اللي هي عباره عن نقط ابيض واسود جنب بعض بالظبط زي الشاشة بتاعت التلفزيون القديم الأبيض واسود، أو التلفزيون القديم يعني لما يبقاش فيه إرسال فبتبقى نقط أبيض واسود. فبالتالي هيحط حتى البعد الزمني، هيحط كل الصور دي جنب بعض، وهيلاقي كلها عبارة عن نقط، فمش بيتعرف على الخطوط ولا بيبقى فيه قدامه أصلا خطوط.
9: ما هي إمكانية تطوير طرق تمكن نماذج الذكاء الاصطناعي من قراءة الخط الشبحي؟
10: الذكاء الاصطناعي قائم على فكرة التدريب كل الوقت من الباحثين المطورين. نقدر نقول إنه في إمكانية لتطوير الذكاء الصناعي أو نماذج الذكاء الصناعي على قراية هذه نوعية من الخطوط. طبعا نقدر زي ما الزي افكس مع الوقت الاوتي او الزوي الذكاء الصناعي قدر يتعرف عليها بشكل كبير. طبعا انه الذكاء الصناعي قدر يتعرف على الكوست بوينت ده في المستقبل, وان كان المستقبل قريب لانه تدريب الذكاء الصناعي بقى أسرع بكثير عن قبل كده يعني. فطبعاً وارد وإمكانياته متاحة جداً يعني.
9: هل بدأ بالفعل استخدام الخط الشبحي في تطبيقات المراسلات أم أنها لا تزال فكرة نظرية قيد التجربة؟
10: الحقيقة الآن ما فيش نمط واضح للمستخدمين العاديين إنهم يقدروا يستخدموا ده المراسلات على عن طريق تطبيقات الواتساب أو الفايبر أو التليجرام على سبيل المثال يعني. لأنه طرق التواصل دي قائمة على سهولة التواصل وإرسال الرسائل بشكل سريع يعني. فبالتالي هي نقدر نقول هي تقنية موجودة, تقنية بحثية موجودة تقدر تثبت حاجة معينة. وهو على الشكل الحالي أنه نقدر إحنا كبشر نبعت لبعض الرسائل الذكاء الصناعي ما يقدرش يتعرف عليه. لكن الحقيقة ده وارد, وبس زي ما قلت في الأول هو صعب وما حصلش الناتج صعبته. لأنه على سبيل المثال لو دخلنا على موقع زي ghostfont.org يعني وعملنا الفونت ده, هتلاقي في الآخر أن أنا بكتب نص والنص ده بيطلع لي أزا فيديو, والفيديو ده أنا ببعته لحد عشان يقراه. هو فيها مجهود, لكن لو حد حابب يستخدمها عشان ممكن بشكل أو آخر للتسلية أو لأنه يخفي البيانات على نظام اختراق معين هو شاكك أنه على موبايله أو حاجة, ده وارد. لكن الإجابة على السؤال بشكل قاطع ما فيش حاجة واضحة أو ما فيش استخدامات واضحة للمراسلات أو ما شابه يعني. هي ما زالت نظرية فعلا قيد التجربة.
9: إذن هل يمكن اعتبار هذا الخط حلا لمشكلة الخصوصية خاصة مع انتشار أدوات التلخيص والتحليل الآلي؟
10: الحقيقة ده سؤال عميق جدا ويستحق البحث الحقيقة, لأنه فكرة وجود خطوط أو طرق للتواصل لسه حكر للبشر يعني, أو البشر بس اللي قدروا يعملوها بعيد عن أنظمة الحواسيب أو الذكاء الصناعي وكده, هي فكرة حلوة. لكن بشكل عملي حقيقة أنه الموضوع صعب جدا, لأنه ولنفترض أنه لو إحنا بنتكلم في حماية حقوق الملكية أو حفظ حقوق الملكية لكتاب مثلا معين, وعاوزين نكتب الكتاب ده بدل ما كنا بنكتبه بالشكل العادي وممكن الذكاء الصناعي يتعرف عليه ويحصل, ما فيش هنا يعني حفظ الحقوق الملكية, فهنروح نكتبه مثلا بالكوست فونت. الحقيقة أنه بشكل نظري ده ممكن يحمي, لكن بشكل عملي زي ما قلنا هو فيديو في الآخر يبقى حاجة حجمها كبير قوي, فيديوز كتير جنب بعض حجمها كبير عشان البشر يقروها, كمان هي صعبة القراية للبشر. ففي الحقيقة أنه بشكل نظري ممكن نقول على السؤال ده فكرة لطيفة أو فكرة حلوة ممكن نبني عليها ونحاول نطورها تكون أخف, لكن في الوضع الحالي صعب طبعا التنفيذ ده وإن كان مستحيل يعني.
9: هل هناك تحديات تقنية تواجه التوسع في استخدام هذا النوع من الخطوط والتقنيات الأخرى اللازمة للحماية السيبرانية؟
10: الحقيقة زي ما وضحت أنه فعلا تحديات تقنية تكمن في عدم الملفات عشان نقدر نخرج نص كبير على سبيل المثال. أما في الحماية السيبرانية فهي في الحقيقة هي نقطة مهمة جدا ونقطة حلوة ممكن نتكلم فيها, أنه ممكن الجوست فونتس دي تبقى بديل لاستخدام الكابتشا بالشكل العادي بتاعها. الكابتشا ده سريعا, نظام الكابتشا ده سريعا هو نظام لو حد بيعمل تسجيل دخول على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي مواقع الاي كوميرس وهكذا بيلاقي انه في حاجه اسمها تعرف على الانسان, متاكد ان في انسان وبيسال يقول مثلا قول لي جوه الصوره دي في فين النهر او فين الكوبري او ما شابه, فبالتالي ده بيتعرف انه انسان. ودي انظمه الحمايه من البوتس اللي على الانترنت ان هي تعمل تسجيل دخول باكونتات وهميه كتير فممكن توقع السيرفرات او حاجه. فلو الذكاء بعض النماذج الذكاء الصناعي بدات تحل الكابتشا دي بدأت تعرف تحلها كمان, فبالتالي الخط الوهمي يقدر يستبدل الكابتشا ويقدر يبقى موجود في الكابتشا يعني, وبالتالي البشر بس هم اللي قدروا يتعرفوا. فده ممكن يقدم حماية سيبرانية لبعض المواقع عن طريق استخدامه.
9: إذن هل يمكن استخدام الخط الشبحي في أغراض غير قانونية للتهرب من الرقابة على سبيل المثال؟
10: الحقيقة زي ما دايما بنتكلم انه التكنولوجي او الحاجه يعني في حد ذاتها هي مش هي اللي ممكن يكون فيها الخطأ أو الغلط الصحيح يعني. لكن استخدامها هو ممكن يبقى وارد، يبقى فيه استخدام خاطئ واستخدام غير خاطئ، فأعتقد وارد ممكن يحصل. لكن لو قلنا أنه الهيئات الرقابية دي هيئات دولية أو هيئات أو مؤسسات داخل دول يعني، فأعتقد الهيئات دي ما زالت قائمة على العنصر البشري خصوصا في المراجعات أو في التقييم يعني، مش قائمة على ذكاء صناعي بشكل قاطع يعني. فبالتالي طول ما في تدخل بشري أو في عنصر بشري أعتقد ده ممكن ما يبقاش موجود يعني، وما يبقاش في النوع من أنواع التهرب الغير قانوني يعني.
9: في المقابل، هل يمكن أن يطور الذكاء الاصطناعي تقنية مشابهة ويخلق لغة يتعذر على البشر فهمها؟ وقد ثارت في السابق أنباء عن أمر مشابه وقع في ميتا.
10: سؤال جميل جدا جدا، وأحب أنه نتكلم فيه، لأنه في قيم خاطئ يمكن حصل في الموضوع ده. خلينا نوضح الأول أنه في 2017 ميتا نزلت مقال في بيتكلم عن ان هي عملت تو ايجنتس اي اي ايجنتس يكلموا بعض، وفي الاخر نتج انه بعد وقت ما بدا يبقى في لغه غير اللغه الانجليزيه يتكلموا فيها. لكن هم بعد كده لما وضحوا انه ده كان في خلل بشكل معين في توجيه الايجنتس دي ان هم يكملوا كلام وظبطوا الخلل ده، بدا الايجنتس ترجع تتكلم عادي. لكن دي ما كانتش لغه جديدة، وده يخلينا نوضح انه الذكاء الصناعي لما يحب يطور حاجة او يعمل اي حاجة مش ابدا هيقدر يخرج بره النطاق او الانماط اللي البشر اخترعوها، لان هو اللي عمله تدريب هو الانسان او هو البشر يعني. فبالتالي مش هيقدر يخرج بره القواعد اللغات اللي موجودة في العالم كلها اللي هو تعلمها من البشر. حتى في بعض التجارب ممكن نشوفها على الانترنت انه اتنين AI agents او اتنين models نماذج من الذكاء الصناعي يتكلموا بعض، وبدأوا يتكلموا عن طريق مثلا شفرات التليجراف يعني. طيب هل هم هنا طوروا لغة جديدة او طريقة تواصل مختلفة؟ لا، بالعكس، هما طريقة التليجراف دي هي طريقة البشر برضو كانوا اخترعوها، وهو لما عمل بحث لان دي طريقة اسهل للتواصل، احنا اتنين ذكاء صناعي هنفهم بعض، او احنا اتنين agents هنفهم بعض. فبالتالي الحركة بتاعت الذكاء الصناعي دايما في نطاق قواعد اللي حطها البشر، حتى ولو الخلل بتاع ميتا ده تم الإعلان عنه وبعد كده قالوا انه ما كانتش لغة تانية، هو بعد كده قدروا يفهموا الخلل منين وعرفوا انه دي في الآخر برضو كانت بناء على قواعد لغات تانية لكن بحروف إنجليزية، ده كان الاختلال وقتها يعني.
9: كيف نتوقع تأثير هذه التقنيات على تطور النماذج الخاصة بالتعرف على النصوص؟
10: طبعا زي ما قلنا أنه الذكاء الصناعي قائم على فكرة التدريب من الباحثين والمطورين طول الوقت، وهو ما يسمى في دائما يقال تريننج يعني، هي ترجمة بتاعت التدريب، لكن التريننج للذكاء الصناعي هو دائما بندربه بحاجة هو ما كانش يعرف عنها أي معلومات، وبالتالي بنغذي بيها وبنفهمه ازاي يقدر يتعرف عليها وبندربه على امثله كتير منها ويقدر يتعرف، لكن طبعا مع الوقت يقدر يتعرف. فبالتالي التاثير هو تاثير ايجابي، طول ما احنا بنخلق حاجات جديده تحديات جديده الذكاء الصناعي يقدر يتعرف اكتر، فبالتالي تاثير ايجابي لان احنا بنطور مع الوقت الذكاء الصناعي عشان يساعدنا ونقدر نستفيد منه اكثر استفاده.
9: أخيرا مهندس كيرولوس، مع كل هذا التطور في أنظمة الذكاء الاصطناعي، ما هو الفرق الجوهري بين الإدراك البشري وقدرات الكشف لدى الذكاء الاصطناعي؟
10: في الحقيقة ده سؤال مهم جدا جدا، وهيخلينا نروح للنقطة المهمة، وهو الذكاء الصناعي من الأساس من منظور المطورين والباحثين، لأنه في الآخر الذكاء الصناعي طول الوقت هو بيحاول يعمل حاجة الإنسان بيعملها بذكائه، وبالتالي عشان كده نقول ذكاء صناعي. لا، فكرة الرؤية مثلا الإنسان وهي قدرة الخالق في خلق العين البشرية يعني، لكن لما احنا جينا نعمل ده عملناه على شكل الكاميرات، الرؤية هناك في الكمبيوتر مختلفة تماما، عند الذكاء الصناعي مختلفة تماما، هو بيشوف بيانات قادر يحلل البيانات دي لكن مش بيشوفها زي ما احنا نشوفها، لكن ده في الآخر سميناه ذكاء صناعي، هو قدر يعمل قدرة بشرية. بالتالي الذكاء الصناعي هو تنفيذ قدرة بشرية معينة. اللي في ايدينا دلوقتي هو تطور كبير جدا لمودلز او نماذج بدأ يمكن من منتصف القرن العشرين. مصطلح الذكاء الاصطناعي ده موجود معنا. فالتطور اللي موجود معنا دلوقتي ده هو عبارة عن كمبيوتر قادر يفكر بطرق زي الإنسان، طول الوقت قادر يعمل حاجة زي الإنسان، يحسب زي الإنسان، يفتكر زي الإنسان، يشوف لو على شكل روبوت أو في هاردوير زي الإنسان. لكن هو الفرق الوحيد إن هو عنده القدرة بتاعته في التذكر أكبر بكتير، لأنه عنده داتابيس ثابتة بالضبط، هو مخزن حاجته فيها ثابتة وقادر يشوفها كلها. لكن القدرة دي مش عند البشر، عندنا طبعا الخالق وهبنا بعقلنا، لكن الفكرة إنه إحنا معناش بس قدرة إن إحنا نفتكر كل حاجة جوه الرامة أو جوه الهاردوير بتاع الكمبيوتر زي الذكاء الصناعي. حاجة تانية، الذكاء الصناعي يقدر يبحث بشكل سريع جدا جدا جدا، أسرع من البشر في كمية داتا أكبر. فبالتالي الفرق الجوهري هنا عند الذكاء الصناعي القدرات في السرعة وتنفيذ المهام بشكل سريع، لكن عند البشر ممكن يكون احنا ما زلنا أذكى، ممكن يكون احنا ما زلنا احنا المتحكمين، ممكن يكون احنا ما زلنا احنا اللي عندنا الإحساس، واحنا اللي عندنا الرؤية البشرية او الإدراك البشري او الوعي البشري.
9: من القاهرة المهندس كيرلس ماجد، خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإضاءة.
7: إذاعة سبوتنيك على الموجة 93.6 FM في لبنان و93.3 FM في سوريا و92.5 FM في ليبيا.
9: والآن إلى دراسة روسية تقول إن القيلولة القصيرة تمنح الدماغ دفعة قوية من الطاقة. أعادت دراسة في معهد مشكلات الطب بجامعة بروغوف القيلولة القصيرة خلال النهار إلى دائرة الاهتمام، حيث أثبتت أنها تمثل وسيلة مثبتة علميا لاستعادة التركيز والذاكرة. فحتى 15 دقيقة من النوم في التوقيت المناسب يمكن أن تحدث أثرا ملحوظا على القدرات المعرفية والحالة النفسية. وتوضح الدكتورة يكاترينا دوبريفينا الأستاذ المشارك بقسم الصحة أن الاستراحة في منتصف النهار التي كانت تقليدا راسخا في ثقافات عديدة، خاصة في المناطق ذات المناخ الحار كإسبانيا وإيطاليا واليونان، لم تكن هذه الاستراحة رفاهية بل ضرورة بيولوجية للتكيف مع الإيقاعات اليومية وحرارة الظهيرة. وتؤكد الدراسات الحديثة أن الراحة القصيرة تساعد على استعادة التركيز والتوازن العاطفي دون الإخلال بجودة النوم الليلي. حول آلية عمل الدماغ أثناء النوم والقيلولة معنا من القاهرة الدكتورة سالمة مرزوق، استشاري أمراض النوم. أهلا بك معنا دكتورة سالمة عبر أثير سبوتنيك. وبداية، ما هي الآليات الفسيولوجية والعصبية التي تجعل القيلولة القصيرة قادرة على تحسين الذاكرة العاملة وسرعة معالجة المعلومات؟
11: أول تعريف للقيلولة، علشان بيحصل اختلاط، وقت القيلولة قد إيه؟ صح، القيلولة تكون من 10 ل 20 دقيقة علشان تدي المطلوب منها، لأن كتير جدا جدا الناس بتتخيل أن وقت القيلولة مفروض يكون وقت طويل، ساعة واثنين وثلاثة، نسمع كتير جدا من المرضى وده مش صحيح خالص. الوقت المطلوب من 10 ماكسيمم 20 دقيقة علشان تدي البوش للذاكرة المرجو اللي احنا متوقعينه من القيلولة القصيرة الإفكتيف. مفروض ان احنا يتحسن الذاكرة لمدة ساعة لثلاث ساعات، والتركيز يتحسن برضو الفترة القصيرة اللي هي ما بعد القيلولة القصيرة، وده الحقيقة بيحسن طبعا سرعة الاستجابة والانتباه وبيحسن الأداء في العمل. يعني لو حد عمله ممتد مثلا أو عمله فترتين أو حد بيذاكر، دي حاجة بتبقى مهمة جدا. مهم نعرف إن القيلولة مش بديلة عن النوم الليلي، سواء كانت القيلولة القصيرة اللي هي المظبوطة أو القيلولة طويلة الوقت اللي احنا بنتخيل إن هي مفروض تحصل يعني. فمهم جدا إن نبقى عارفين وقت القيلولة مش بديل للنوم الليلي، لأنه ما بيبقى لا يتضمن أبدا أبدا فترات الحيل.
9: إذن دكتورة، هل هناك فرق علمي واضح بين تأثير

0: السريع يستفيدوا جدا جدا في القيلولة السريعة. وعلشان كده احنا مع الرياضيين لما بيجوا يعملوا كونسلتيشن بننصحهم جدا بالقيلولة اللي هي يستحسن توصل لعشرين دقيقة، لان بيبقى فيها جزء من النوم يتخلل جزء من الان تو اللي هو في جزء من او بدايه النوم البطيء، وده بيحسن لهم التسلسل الحركي او بينعش التسلسل الحركي. طبعا التسلسل الحركي، ذاكره التسلسل الحركي العميقه بتتحسن اكتر بكتير مع وجود الحلم والنوم العميق جدا. ولكن في بعض الاشخاص اللي نومهم سريع ده بيحسنه. فانواع عن انواع، افراد عن افراد. فبرضه بنرجع نقول ان ساعات بناء السليب هايجين او طريقه نوم شخص عن شخص وطريقه الناب او القيلوله من شخص لشخص بتعتمد هو محتاج ايه واحنا نقدر نديله ايه. فهو اكيد الافضل الرجوع لطبيب نوم وعمل فحص نوم كامل علشان نعرف محتاجين ننصح الشخص بايه على حسب احتياجه. يعني هي القصة مش بسيطة جدا زي ما الناس بيتهيأ لها، يعني أنا أدخل أنام مثلا ساعتين ثلاثة أو أدخل أنام 10-20 دقيقة. على حسب الاحتياج إحنا بنوجه المريض أو الشخص الطبيعي حتى اللي محتاج يحسن من حياته وبيحسن من انتباهه ويحسن من أدائه.
1: لماذا يعتبر التوقيت بين الساعة 12 ظهرا وبين 3 عصرا هو التوقيت الأمثل بيولوجيا للقيلولة، وما علاقة ذلك بالإيقاع اليومي وانخفاض درجة حرارة الجسم؟
0: الوقت المناسب المعتاد لنوم القيلولة يعتمد على دورة النوم الطبيعية للشخص، على وقت استيقاظه الطبيعي، وقت نومه الطبيعي. بس الستاندرد اللي احنا يعني بنتقبله من تقريبا من الساعة 12 الظهر للساعة 3 ده المعتاد. هل ده اللي عادة بيحصل هنا مثلا في بلدنا؟ لأ، لأن كتير جدا جدا بيحصل شيفت للنوم، لأن احنا بلد بتسهر إلى حد كبير. ولكن ده الستاندرد جود، يعني ده المتعارف عليه الجيد بالنسبة للبيولوجيكال كلوك، الساعة البيولوجية الهيلثي والصحية. مع نوم القيلولة ما بيحصلش انخفاض في درجة حرارة الجسم زي المعتاد في النوم الليلي، وده برضو مفروض يعني يوجه له الشخص الصحي انه ما يحاولش يبقى برضو متغطي تقيل، لان احنا ساعات بننصح للنوم الجيد ان المريض يتغطى تقيل، وده مهم جدا جدا لهدوءه اثناء النوم.
1: إذن ما الذي يحدث في الدماغ خلال أول 15 إلى 20 دقيقة من النوم الذي يجعل هذه المدة مثالية؟ ولماذا يؤدي تجاوز هذه المدة غالبا إلى خمول بعد الاستيقاظ؟
0: امتداد القيلولة لبعض أكتر يعني من 30 دقيقة، أكتر من 20 دقيقة أو 30 و 60 دقيقة، ونبتدي بقى ندخل في أكتر من ساعة، ده بيوصلنا للنوم العميق. ولو دخلنا للنوم العميق وفترات الحلم أثناء النوم بيبقى الاستيقاظ من النوم ده بعد عدم الإشباع منه بيدخلنا بما نسميه السليب إنيرشيا وخمول النوم، وده بيخلي يعني بيدخلنا في زي دايرة مغلقة، إن إحنا ولا أخذنا ما يكفينا من النوم العميق، وفي نفس الوقت الاستيقاظ بقى غير صحي. فعلشان كده بعد دراسات كتير احنا وجدنا ان العشرين دقيقة هي يعني من 10-20 هو ده المناسب، اللي احنا اخدنا ما يكفينا من نشاط وقدرنا نستيقظ في نشاط.
1: أخيرا دكتورة، هل تختلف استجابة الدماغ للقيلولة بين الأشخاص الذين يعانون من الأرق الليلي والحرمان من النوم وبين من يحصلون على نوم كاف ليلا؟
0: الحقيقة الوقت الوحيد اللي نقدر نعتمد فيه القيلولة اللي هي من 60 ل 90 دقيقة

0: بقى لو كان في حرمان طويل من النوم، يعني وده الحل الوحيد اللي احنا نقدر ندي زي ما بنقول ايه الباور ناب، وده الحل الوحيد يعني، لان في الاوقات اللي زي دي هنضطر ان احنا ممكن ننصح بالقيلولة اللي هي من 60 ل 90 دقيقة، ولكن مشكلتها ان هي هترجع تأثر على النوم الليلي.
1: بحديثي إلى استشاري أمراض النوم الدكتورة سالمة مرزوق نكون وصلنا إلى ختام رحلتنا اليوم في مرايا العلوم. قدمته لكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
3: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
4: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
3: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
4: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
3: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
4: arabic.sputniknews.com.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: إلى اللقاء.
5: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.

0: كما في العسكر كذلك في السياسة، فحزب الله الذي أثبت عجزه العسكري في حربي الإسناد بحيث جعل لبنان يخسر أكثر من 600 كيلومتر مربع، ها هو يستكمل فشله العسكري بخسارة سياسية محققة. ففي الجلسات النيابية نوابه متوترون دائما وعلى سلاحهم دائما، وهم يردون على كل كلام سياسي باتهامات شخصية تبلغ حد الشتيمة والإهانة والتخوين، وهو ما حصل اليوم مرات عدة، وخصوصا بين النائب إيهاب حميدة من جهة والنائبين زياد الحواط ووضاح الصادق من جهة ثانية. فهل انعكس الفشل العسكري إلى هذا الحد على نواب حزب الله؟ ولماذا لم يحاول الرئيس نبيه بري إيقاف نواب الحزب عند حدهم وإفهامهم أن إلقاء الاتهامات والتخوينات جزافا لم يعد يجوز؟ فمن أعاد المحتل الإسرائيلي إلى قلب الجنوب لا يحق له توزيع الشهادات في الوطنية، بل عليه على الأقل أن يخجل وأن يسكت، على اللبنانيين يغفرون له خطاياه المميتة بحقهم وحق وطنهم. بالتوازي الأنظار تتجه إلى باريس وواشنطن، فإلى العاصمة الفرنسية وصل الرئيس جوزيف عون استعدادا للمؤتمر التحضيري لدعم الجيش الذي ينعقد غدا. وفي العاصمة الأمريكية انعقد مساء أمس اجتماع بين السفيرة اللبنانية والسفير الإسرائيلي. المؤتمر الباريسي واللقاء الأمريكي يتكاملان، إذ يبحثان في كيفية إنجاح نموذج المناطق التجريبية عبر تعزيز إمكانات الجيش وتقوية دوره. لكن السؤال يبقى، هل ما زال المجتمع الدولي يثق بالدولة اللبنانية أم اكتشف أنها تتكلم بلغتين حينا، وتقول الشيء وتفعل عكسه أحيانا؟ البداية برلمانية، إذ استأنف مجلس النواب مناقشة الحكومة في جلسة مسائية لليوم الثاني. التفاصيل مع الزميلة ماريان زوين مباشرة من ساحة النجمة. إذا ماريان نتابع معك، استأنف البرلمان الجلسة عند الساعة 6، نتابع معك التفاصيل.
1: نبيلة، صحيح، استأنف عند 6 وانتهت الكلمات. كان من المفترض أن يكون في 13 كلمة بالمناقشة المسائية، ولكن النائب توني فرنجية لم يحضر، وبالتالي 12 نائب تكلموا، انتهوا من الكلام. حاليا يلقي رئيس الحكومة نواف سلام الكلمة اللي بيرد فيها على كل أسئلة النواب ومناقشاتهم خلال هذين اليومين. بدي أقول أنه بالإضافة للمقدمة اللي تفضلت فيها، بالفعل إذا بدنا نقول العنوان اللي سطر هاليومين هو فقدان أعصاب إذا صح القول، لأنه الردود اللي كان عم بيرد فيها يعني نواب حزب الله عند كل كلمة أو عند كل مرة نائب يأتي على ذكرهم كانت عم بتكون أكثر من المتوقع عادة. عند كل كلمة يعني فينا نقول مرة حدا حكى عن حزب الله كان في رد، وأيضا يعني أشرت إلى نائب إيهاب حميدة، فينا نقول كان نجم هالجلسات بالإضافة لزملائه النواب بكتلة الوفاء للمقاومة، ولكن بالجلسة المسائية كان أكثر مشكل سطر هذه المناقشة المسائية السجال الحاد اللي صار بينه وبين النائب أشرف ريفي، على خلفية عندما سأله النائب ريفي عم تحكي عن السوريين اللي أتوا لبنان، لماذا إذا هن أتوا؟ مش أنتوا اللي هجرتوهم؟ ليش شاركتوا بالحرب؟ قال له لأنه في حدا مثلك. وهون تدنى مستوى الحديث لدرجة أنه وصل رئيس بري قال يا عيب الشوم. مشكل آخر صار مساء بين النائب بلال حشيمي والنائب سيزار أبي خليل باقي النواب بالتيار، لأنه كان عم يحكي عن مشكلة الكهرباء وعم بيقول أنه قدي صرفوا على الكهرباء وما أتت الكهرباء بسنين حكم، وأيضا مع النائب أحمد الخير والنائب سليم عون وقتها كان عم ينحكى عن العفو العام وعم بيقولوا أنه عطلوا من خلال الطعن اللي تقدموا فيه أمام المجلس الدستوري، وأيضا هون اشتد هذا السجال. نبيلة، فينا نقول أنه بالخلاصة كانت جلسة لمناقشة أعمال الحكومة، ولكن فينا نقول أنه طغى عليها مساءلة للتيار ولحزب الله، لأنه هي خلاصة الكلمات. هيدا مش يعني في ناس منتقدت الحكومة من المقلب الآخر اللي هن ممثلين فيها، ولكن كانت مختصرة انتقاداتهم على موضوع التنفيذ، على سرعة الحكم، على الحكم بيد من حديد وإلى ما هنالك، ولكن كان في أكثرية اليوم مع تعطيها الثقة، تعطي قراراتها الثقة، وواعية أنه الإصلاح بده وقت، ولكن الدمار بيصير أسرع واليوم الإصلاح بده وقت. حياته تحولت بهيدي الطريقة. هلأ بعد كلمة سلام أكيد ممكن النائب جبران باسيل مثل المرة الماضية يطرح الثقة ويطلب أنه يصير في تصويت، ولكن النتيجة ستكون معروفة، الأغلبية مع هذه الحكومة. سنرى إن كان سيطرح الثقة أم لا، علما أنه هالحكومة كانت أخذت الثقة بالمرة السابقة عندما كان تناقشت وبس التيار هو اللي حجب ثقة عنا، وبالمرة الأولى أيضا عندما نالت الثقة بعد تشكيلة كان التيار هو الوحيد اللي حجب الثقة عنا. الآن نسمع إلى أبرز السجلات والكلمات في المناقشة المسائية.
2: ولا تسليح للجيش إلا برضا أمريكا التي اشترط مسؤولوها ومؤخرا في آخر اجتماع تحضيري لدعم الجيش، الشرط هو قتال المقاومة ولا سماح بقتال العدو. ما حدا شايف أمريكا، صار ديفيد هيل ناطق رسمي باسم السلطة اللبنانية. أما عن اتفاق الإطار الذي طلب من اللبنانيين تجربته وانتظار نتائجه، فلا أبلغ من النتائج الصفرية من أن تعبر عن نفسه.
3: بالعام 2012 وقع عقد البواخر ب 400 مليون، يمكن كان فينا دولة الرئيس نعمل ثلاث معامل، وقالوا لنا وعدونا بال 2015 تجي الكهرباء 24 24، بال 2018 لا اجت الكهرباء وصار العجز تقريبا بحدود 1.8 مليار.
4: دولة الرئيس بالنظام عم يتعرض لحقبة انا كنت مسؤول فيها.
3: خليك كمل خليك كمل.
4: هيدا النظام نظام واليوم داخلي.
3: واليوم
5: عم تحكي بلال ترك هالحقبة اذا بتريد. بلال ترك هالحقبة،
4: ما تغلط ما تغطي عجزك.
3: لا لا لا اسمعني اسمعني، استلمتوا الدولة ست سنين وخربتوها، استلمتوا الدولة ست سنين وخربتوها.
4: اسكت
3: اسكت انت، واحد مثلك بيسكت.
4: لا لا، دولة الرئيس عم يتعرض بالنظام بالنظام غلط.
6: نحن جايين نناقش الحكومة الحالية، عم يتحول النقاش لمحاسبة يا حكومات سابقة يا كتلة نيابية.
7: دولة الرئيس حكي عن 40,000 عائلة تركت سوريا، بس ما قلنا ليش تركوا سوريا.
8: زميل أحمد الخير،
9: لو بتعرف بالتاريخ بتعرف انه هاو يملكون في سوريا أكثر من 500 عام قبل قيام سوريا ولبنان.
7: بعرف
8: خلي كلامك معي.
7: فيك تقلي ليش فت على سوريا أنت؟
8: زميل أحمد الخير،
7: سببت بهجرتهم؟
9: لأنه في حدا مثلك.
8: زميل أحمد الخير،
9: في حدا موجود مثلك بهالدنيا
7: تعمل مغامرات.
9: أنت المؤامرة وأنت العميل.
4: لك عود عود.
9: دولة الرئيس دولة نحن لا نملك لا حلم علي عمار ولا طول باله. أقزام تصمت وتخرس، الأقزام تصمت وتخرس.
7: بتاخذ مغامرة
8: يا ما حدا عليك تتدخل.
9: فيك تقعد، مش عم نسمعك
7: أسد،
9: ما بنسمع اللي مثلك. اللي بده يتعدى علينا من نرد عليه.
7: لك اسكت انت وغيرك،
8: والله عيب، صدقني عيب.
10: وطننا لبنان جنة بكل معنى الكلمة، وبكل أسف تحكم بهذه الجنة منظومة من المجانين الواهمين المجرمين والفاسدين، وعلينا إذا كنا فعلا أهل دولة ومسؤولية أن نحاسبهم ونحاكمهم. أني أؤكد ثقتي بهذه الحكومة برئيسها وكامل أعضائها، وهي نقيض لحكومات الدمى التي ساهمت بتدمير لبنان.
11: وكما في الجلسة المسائية كذلك في الصباحية، من لم يفلح في المواجهة مع إسرائيل حاول أن ينقل المواجهة إلى زملائه النواب.
9: روح شوف الإسرائيلي شو حكي عن علي الطاهر،
8: روح شوف يفوت الإسرائيلي هالبلد،
9: روح نلع،
8: روح شوف الكذب اللي كذبتوه على الناس.
12: هذا جزء ثان من محاولات حزب الله تعويض خسائره في الميدان، تهويل إعلامي جديد لأن الحزب صار مرهف الأحاسيس، وأمام كل كلمة تزعجه تعليق.
13: أن نزع السلاح الذي نريد
14: من تسحب كلمة نزع سلاح من المحضر، لأنه كلمة نزع سلاح يجب أن لا تكون متداولة بهالشكل. هذا
12: كلمة سياسية واضحة موجهة إليه وإلى حليف قديم جديد لم تمر أيضا.
15: بتحدى رغم قرارات الحكومة انه القوى الامنية توقف مقاتل واحد من الحزب بالنبطية الفوقة. الجيش كان اساس برماش ودبل وعين ابل وقرى اخرى مطرح ما قتلوا الحنتوش، لأنه منع جمعية أخضر بلا حدود تكون غطى لبناء الأنفاق، وهيك بقيت هيدي القرى. بالوقت يلي الجيش ما كان أساس ببنت جبيل وغيرها من القرى، والخيام مطرح ما النفق بلش عباب الكنيسة، وهيك تدمرت هيدي القرى. ويلي لازم يتحاسب هودي الجهابزة يلي قرروا يعلموا أمريكا والغرب كيف يديروا اقتصادهم بلا موازنة، عبقريتهم الزايدة وصلتنا لأكبر انهيار مالي اقتصادي اجتماعي بتاريخنا، وحسن تدبيرهم منع انفجار مرفق بيروت. فماذا بعد الحق إلا الضلال، وبعد البيان إلا اللبس؟
16: كلام حق يراد به باطل، كلام حق يراد به باطل، وتزوير كامل لكل الواقع من قلب مجلس النواب يا دولة الرئيس. أيمتى الدولة أخذت قرار تبني جيش وتعطيه قرار بالدفاع؟ يروحوا يشتروا سلاح ويسلحوا الجيش ومنشوف أنه قادرين يحاموا.
12: هنا أيضا لم يكن حزب الله ممنونا.
17: أنظمة الممانعة جرته كمان إلى الإفلاس والإنهيار والعزل.
13: نحن رحم الله الإمام الشافعي حين قال: يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبة. نحن نصمت على السفهاء.
17: مستبهورة.
8: أنتوا عملتوا بيان. مش نحن عملنا بيان.
16: ما تنفتح بس.
8: دولة الرئيس معنا. إذا
13: بتريد. جماعة إسرائيل. حطوها على السيد بشي مرة واحدة.
8: ما حدا يخاف منكم. خلصنا بقى.
12: والغريب أن حزب الله نفسه كان قد تهكم في الجلسة السابقة على كلمة الآخرين في مداخلة النائب زياد حواط، مطالبا بتوضيح من هم الآخرون. وفي الجلسة التالية وعند التوضيح
17: بالتفكيك منظومة حزب الله العسكرية والأمنية،
12: كانت هذه النتيجة.
16: ما حافظ إلا حزب الله.
18: هذا مجلس نواب حرين نحكي.
17: ما حافظ إلا حزب الله.
8: أنا عم دير الجلسة مش أنت.
17: ممنونك دكتور الرئيس.
8: بلا تسمية أي حزب بالمجلس.
17: ماشي.
8: شر.
17: وللي بعد عم يسأل يا دولة الرئيس شو خاص لقمة العيش والكهرباء بسلاح البعض تما نسميه، بدنا مصاري تفوت على البلد، وهول ما رح يجوا طالما لبنان بحالة حرب، وطالما الدولة عاجزة عن احتكار السلاح والقرار، وطالما منظومة البعض تما نسميهم العسكرية والأمنية ما تفككت.
12: وعندما لم يسمى بالاسم،
8: نحن عنا من العقل والمنطق انه نقول هيدا الوحش يلي بروح يعطي العذر ليجي على لبنان، هيدا يا اما صديق له يا اما ما عنده لا من الوطنية ولا من التقدير.
12: اتهم نفسه
19: في اتهام عند زميلنا بيستدعي انه قل له انت اللي متهم مش انا.
8: جاي جوركم بالحكي. جاي جوركم.
16: ما بعرف قال انا اللي متهم. انا ما اتهمت حدا.
19: انت ما اتهمت حدا.
16: انا عم بحكي على اللي اقدم هدية لاسرائيل.
12: انتهت المناقشة الصباحية مع رفع الرئيس نبيه بري الجلسة إلى السادسة من مساء يوم الأربعاء. أما الانطباع الذي تركته السجلات فكان واضحا، الحجة ضعيفة لدى فريق عتاد على فائض القوة، وصار كل ما يملكه اليوم الصوت المرتفع.
0: وكان نواب الأمة تطرقوا للملفات المعيشية والحياتية فضلا عن السياسية.
20: في موضوع نلفت النظر هيك بمحبة واحترام المجلس الدستوري أن يبت بسرعة بموضوع قانون العفو. كل يوم عم بيموت شخص برومي من جراء الإضراب عن الطعام وعن تناول الدواء.
21: نحن فينا دولة رئيس نختلف بالسياسة ولكن نتفق على الدولة. أنا لو كنت رئيس حكومة يا دولة الرئيس ما كنت عملت بيان وزاري، كنت حكيت كلمة هو إعادة هيكلة القطاع العام. ما فيكم تعملوا موازنة إذا ما في قطع حساب.
22: المطلوب نفكر بموضوعية كيف نخفف على الناس ونحسن أوضاعهم رغم الحرب والإمكانيات المحدودة. مطلوب نخلق الظروف لجذب التمويل الخاص والاستثمار عبر القطاع الخاص.
23: بالنسبة للمعيشة دولة الرئيس، إذا الواحد اليوم منقوشة الزعتر 120 ألف ليرة، مرأة ورجال بالبيت وأربع أولاد، إذا كل يوم بدهم يتروقوا ويتغدوا ويتعشوا منقوش، $500 بياخدها بالشهر ما بتأدي. بالنسبة للمدارس الخاصة دولة الرئيس، يعني اسم المدرسة على اسم قديس والفاتورة بتطلع باسم إبليس. بموضوع الكهرباء يكون في خطة قصيرة المدى المواطن بده يحس بمكان ما انه في تحسن.
1: صار الشعب بلبنان معه كهرباء براسه اكثر ما في كهرباء بالبيوت. ما بندفع كدولة، ما بندفع للمؤسسات. المخيمات الفلسطينية بتضوي 2.5 مليون دولار، مليونين ونص كل شهر دولة الرئيس، بالسنة 15 مليون. اجا الوزير ليحكي مع الحكومة قالوا دخيلك هيدا التابو ما تحكي فيه.
2: وهنا يمكن ان نستحضر تجربة مدينة زحلة التي تغذي معظم المناطق في البقاع 24/24، حيث توجد محطة كهرباء تؤمن التغذية على مدار الساعة بشكل مستقر. لماذا يا دولة الرئيس لا نستفيد من هذه التجربة ونعمل على اعتماد نماذج مماثلة في مختلف المحافظات تبدأ من بيروت؟
0: وردا على مساءلة النواب لحكومته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن زج البلاد بحروب ونزاعات لم يخترها لبنان، ثم تحميل الدولة مسؤولية النتائج ليس بديلا مقنعا عن خيار الدبلوماسية والتفاوض.
3: لا شك عندي أن المواطن المطالب بوجود الدولة محق في مطلبه، والشاكي من غياب الدولة محق في شكواه. طبعا سنعمل كل ما بوسعنا لكي لا يتحول الاعتراف بالصعوبات التي تحيط بعملنا إلى خيبات في الحرب والمفاوضات وسيادة الدولة. إن الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني كما استقر عليه الفقه القانوني واجتهاد أعلى المحاكم الدولية، وهو كما بات معروفا يتضمن انسحابا إسرائيليا على مراحل، كما يدعو إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية دون سواها على أراضيها. وقيل أن هذا المسار أبعد لبنان عن مرجعياته وثوابته، وهذا طبعا غير صحيح. وأنا لا أدعي أن النتائج التي نريدها قد تحققت، فالاعتداءات لم تتوقف وإسرائيل لم تنسحب بعد. وصحيح أن مسار أن أي مسار تفاوضي يقاس في نهاية المطاف بما يحققه من نتائج، لكن علينا أيضا نسأل أنفسنا بأي لبنان نذهب إلى التفاوض؟ فموقفنا على طاولة المفاوضات يكون أقوى عندما نكون جميعا خلف الدولة ومعها، ونحن نعمل جاهدين مع شركائنا من أجل ضمان استمرار حضور دولي فاعل في الجنوب بعد انتهاء هذه الولاية بما يواكب الجيش اللبناني ويساهم في تثبيت الاستقرار. نريد أن نكون شعبا واحدا في دولة واحدة يحميه جيش واحد وتبسط دولته سيادتها على كامل أراضيها. هذه هي ببساطة فكرة الدولة.
11: نبقى في مجلس النواب، حيث أكد وزير العدل عادل نصار على عودة تعاون بين النيابة العامة والمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، معلقا على التسريبات القضائية الأخيرة المتعلقة بالملف.
5: ما صار في مماطلة وقامت النيابة العامة بشغلة وأنجزته قبل ما كنا متوقعين. كل اللي عم تسمعوا، كل اللي عم ينحكى تحت عنوان تسريبات من مصادر قضائية، ما في شيء اسمه مصادر قضائية. اليوم مضمون المطالعة منه معروف من حدا، وبالتالي كل التكهنات منه مستندة على أي أساس. بده يصدر قرار اتهامي من بعد ما ينجز عمله المحقق العدلي. اللي بقدر لكم إياه أنه عم بيشتغلوا القضاة بجدية برصانة بسرعة بدون تسرع، لأنه لازم نحمي كمان سلامة التحقيق وسلامة المحاكمات.
11: توازيا، تقدم الرئيس السابق ميشيل عون بشكوى جزائية بجرائم اختراق الأضاليل والافتراء وإفشاء سرية التحقيق على خلفية نشر أخبار تضمنت مزاعم بشأن مضمون مطالعة النائب العام التمييزي في قضية انفجار مرفأ بيروت. واعتبر عون أن نشر الشائعات في القضية تحت ستار تسريبات قضائية يشكل مساسا خطيرا بحسن سير العدالة ومحاولة لتجهيل الفاعلين الحقيقيين، مشددا على أن الشكوى لا تستبق كلمة القضاء بل ترفض أن يتحول المسرب إلى قاض والشائعة إلى قرار ضمني والتضليل إلى حقيقة مزعومة مفروضة على الرأي العام.
0: نواب التغيير يدفعون لإعادة أم إي بي إلى معملي الزوق والجي قبل انتهاء التحقيق القضائي وصدور تقرير الخبير التقني. تقرير مجدولين اللحام.
12: العتمة والتقنين، حجة بعض النواب لإعادة كريم خياط إلى مغارة الكهرباء والأربعين حرامة. النائب مارك ضو اختصر مشكلة لبنان العظمى بالكهرباء مش بالنهب والاحتيال بالعقود مع متعهدين فاسدين، لا، وكأنه الأزمة واقفة على إقالة المدير العام.
4: اليوم مجلس الإدارة جديد بعده معطل والمدير العام بعده موجود.
12: أما بولا يعقوبيان فادعت زورا أنه أصدقاء الخياط أم إي بي ختم ملفهم قضائيا بآذار، فأنه ليش ما منردهم هن ذاتهم؟
6: طافيين معملي الزوق والجي اللي هن الأجد بحجة ملف قضائي بشركة أم إي بي. طيب هيدا الملف ختم من شهر آذار.
12: الحقيقة أنه أم إي بي خضع اليوم لتحقيق قضائي جاري بمجلس شورى الدولة، والقاضي نيكولا تيبي تكلف بثلاثة أيلول شركة بيرو فيريتاس لبنان كخبير معتمد بتدقيق تقني موسع مربوط بمهلة زمنية معينة. والملف القضائي من ختم بأذار بل بدأ فعليا بأيار، وكلف بيرو فيريتاس بالتواصل حتى مع الشركة الألمانية بوصف الجهة المشرفة. المهمة أمامها خمس مراحل للتنفيذ، والخبير مكلف بتحديد الحالة الفعلية للمحركات، الصالح والعاطل، الأعطال وأسبابها، الصيانات العادية والميجر أوفرهول، ومواصفات قطع الغيار ومصدرها. أما العتمة فعم يستعملوها النواب لابتزاز المواطن اللبناني، شغلوا أم إي بي قبل ما ينتهي القضاء من تحقيقاته، وساعتها بيكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. مشروع إنشاء معملي الزوق والجي للكهرباء بكامل تجهيزاتهم كلف نحو 270 مليون يورو وشمل 14 محرك ألماني من مان، كل واحد فيهم بكلفة بتتخطى 19 مليون يورو، بالإضافة لتجهيزات التحويل إلى الغاز زائد التوربين البخاري وبقية تجهيزات المحطتين. وفوق هيدا كله دفعت الدولة 107 ملايين يورو إضافية لعقد التشغيل والصيانة للخياط. يعني عنا أصول للدولة تكلف عليها الشعب اللبناني نحو 377 مليون يورو. فشو وضع اليوم؟ بمعمل الزوق المحركات العشرة عليها سؤال فني جوهري، 8 منهم تجاوزت 30 ألف ساعة تشغيل وما خضعوا للصيانة وممكن ينكسروا بأي لحظة، ومحرك تاسع بقيله نحو 1000 ساعة ليقطع 30 ألف ساعة ويصير بده صيانة، ومحرك عاشر انكسر وهو اللي فضح كل التجاوزات. ومعمل الجية كارثة الكوارث، 3 محركات خضعت لصيانة داخلية من دون العودة للشركة الألمانية، والمحرك الرابع ما معروف شو وضعه. فسؤال لسعادة النواب، إذا طق محرك 28 مليون دولار بكرة مين بيدفع؟ المشغل الخاضع لتحقيق القضائي أم إي بي؟ كهرباء لبنان؟ الدولة؟ أم المواطن اللي دفع ثمنه أساساً؟
11: إلى باريس، حيث تستضيف فرنسا الخميس اجتماع قمة تحضيرية يمهد لعقد مؤتمر دولي موسع لدعم الجيش اللبناني. ولمتابعة المجريات ينضم إلينا الزميل رامي نصار مباشرة من العاصمة الفرنسية. إذا رامي، يعني ما بات مؤكدا أن القرار اتخذ بدعم قوي للجيش لكيما يتم المهام الموكلة إليه خاصة في الجنوب. كل التفاصيل والمعلومات معك، تفضل.
7: مساء الخير ماجد. غدا الخميس تتحول باريس إلى نقطة تقاطع أكثر من محطة، تحديدا لأن مسار العقبة الذي أطلقته الأردن منذ عام 2015 والذي يحط رحاله كل عام في بلد، اتفق هذا العام على أن يعقد في باريس بالاتفاق مع فرنسا طبعا، ولكن الأهم هو أنه تم الاتفاق بين الأردن وفرنسا بالتعاون مع لبنان على أن يخصص هذا العام للبنان، وذلك لأكثر من سبب. أولا، نتيجة خشية هذه الدول من الفراغ الذي يحدق بالجنوب نتيجة انتهاء مهام يونيفيل، بالإضافة إلى أنه نحن قد نكون أمام أشهر قد لا يكون فيها تقدم ملموس في موضوع صيغة الإطار. من هنا يصبح المؤتمر التحضيري في صلب معادلة تطبيق صيغة الإطار وحصر السلاح بيد الدولة والالتزامات المطلوبة من الجيش اللبناني. هذا ما قاله الرئيس جوزيف عون لدى وصوله إلى باريس، وما عاد وكرره أيضا في اللقاء الذي جمعه بالعاهل الأردني أيضا هنا في باريس بعد ظهر اليوم. غدا يلتقي الرئيس عون الرئيس ماكرون في الإليزي، بعدها ينتقل ماكرون إلى الأوتيل دي زانفاليد ليستقبل العاهل الأردني. هناك أيضا أيضا يوقع ماكرون مع العاهل الأردني اتفاقية مشتركة، وبعدها يستقبل ماكرون عون في الأوتيل دي زان فاليد ليفتتح المؤتمر التحضيري بحضور رؤساء الدول الثلاثة ماكرون وعون والعاهل الأردني. بعدها ينعقد المؤتمر التحضيري بحضور أكثر من 17 دولة وبعثة عمليا على مستوى رؤساء الأركان بشكل مغلق بعدما يتم افتتاحه. وبالتالي من هنا مثل ما عم نشوف أنه الهدف من هذا المؤتمر ليس الحصول أو التوصل إلى رزم أموال واضحة بنهايته، ولكن هو التوصل إلى لائحة حاجات قابلة للتمويل والاستماع إلى حاجات الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وبالتالي توزيع الأدوار بين هذه الدول تمهيدا لعقد مؤتمر يكون مخصصا للدعم. وبالتالي أيضا من غير المتوقع أنه يصير في تحديد موعد واضح للمؤتمر قبل ما تنجلي الصورة في الجنوب. طبعا سوف نتابع معكم كل وقائع يوم الخميس الطويل غدا، أنا والزميل ربيع رفول والزميلة منى السعيد أيضا مباشرة من العاصمة الفرنسية.
11: شكرا للزميل رامي نصر. وبين لقاء واشنطن ومحطة روما المقبلة، الأنظار إلى ما دار خلف الأبواب المغلقة. تفاصيل اجتماع السفيرين اللبناني والإسرائيلي مباشرة مع الزميل أنطوني مرشاق من واشنطن. إذن أنطوني، يعني ماذا تكشف كواليس اللقاء بين السفيرين؟ كل المعطيات معك، تفضل.
9: ماجد، يعني شكل لقاء السفيرين اللبناني والإسرائيلي أمس في الخارجية الأمريكية محطة تحضيرية للجولة المقبلة من المفاوضات. فالخارجية أكدت للأم تي في أن البحث تناول الجولة المقبلة مجددة التزامة بالإطار الثلاثي باعتباره الطريق الوحيد إلى السلام والاستقرار. وفي كواليس هذا المسار تتحدث مصادر أمريكية للأم تي في ماجد عن انزعاج في واشنطن مما تصفه بإزدواجية في المواقف السياسية في لبنان بين العلن والكواليس. وبالتعبير اللبناني ماجد، يعني بالعلن شيء وبالسر شيء تاني. ولفهم ما يمهد له لقاء أمس يجب العودة ماجد إلى الملفات اللي كانت تحضر لجولة روما قبل تأجيلها. فبحسب المصادر كان أحد أهدافها تشكيل قوة للتحقق من خلو المناطق التجريبية من وجود حزب الله، أي الفيريفيكيشن، وسط اعتراض إسرائيلي على مشاركة فرنسا وبريطانيا ورغبة أمريكية بتوسيع مناطق الانسحاب وتسليمها للجيش اللبناني. أما في التفاصيل عن لقاء أمس عن مصدر مطلع، أن البحث تناول مستقبل المناطق التجريبية وأمكان توسيعها بمشاركة المسؤول الأمريكي جاي مانس. والتوسيع هو مطلب بالأساس كان لبناني لاستعادة مزيد من الأراضي اللبنانية وتوسيع انتشار الجيش اللبناني، لكن ترجمته ميدانيا تضع مسألة التحقق، أي الفيريفيكيشن، بصلب التفاوض. من يتولى أي معايير وكيف ترتبط خطوات نزع السلاح وتفكيك البنية العسكرية بانسحابات إسرائيلية إضافية؟ فبحسب المصادر الأمريكية للأم تي في التحضير للجولة المقبلة يحتاج إلى تقريب المواقف حول شروط التنفيذ ماجد، وإلى تنفيذ الاتفاق الإطار المتفق عليه. وهنا تكمن أهمية لقاء أمس في توضيح ما يمكن البناء عليه قبل العودة إلى روما الشهر المقبل. أما بحث التوسيع وآلية التحقق فلا يعني حسمهما، والاختبار أمام الجولة المقبلة هو تحويل هذه التحضيرات.
11: نكتفي بهذا القدر من رسالة الزميل أنطوني وننتقل مباشرة إلى مجلس النواب.
10: ثقة. جبران باسيل،
14: لا ثقة.
10: سيمون أبي رمية،
14: ثقة.
10: جورج عطالله،
14: لا ثقة.
10: ندى البستاني،
15: لا ثقة.
10: سيزار أبي خليل،
14: لا ثقة.
10: إدغار ترابلسي،
14: لا ثقة.
10: غسان عطالله،
14: لا ثقة.
10: جيمي جبور،
14: لا ثقة.
10: نورة السحناوي،
14: لا ثقة.
10: سليم عون،
14: لا ثقة.
10: شرب المارون،
14: لا ثقة.
10: سامر التوم،
14: لا ثقة.
10: شرب المسعد،
14: ثقة.
10: فريد البستاني،
24: فريد البستاني،
14: لا ثقة.
10: ميشيل معوض،
14: ثقة.
10: حليمة قاقور،
15: امتناع.
10: جورج عدوان،
24: عدو منيح يا
14: ثقة،
24: عمل لك قهوة نشاط تاني.
10: سريدة طوء،
15: ثقة.
10: غسان حصباني،
14: ثقة.
10: غياس يزبك،
14: ثقة.
10: أنطوان حبشي،
14: ثقة.
10: فادي كرم،
14: ثقة.
10: نزيه متى،
14: ثقة.
10: ملحم رياشي،
14: ثقة.
10: كميل شمعون
8: ثقة.
10: سعيد الأسمر
13: ثقة.
10: بيير بوعاصي
13: ثقة.
10: بولا يعوبيان
15: ثقة.
10: زياد حوات
13: ثقة.
10: غادة أيوب
15: ثقة.
10: جهاد بقردوني
13: ثقة.
10: ياسين ياسين
13: ثقة.
10: فراس حمدان
13: ثقة.
10: إبراهيم نايمني
13: ثقة.
10: ملحم خلف
8: ثقة.
10: ميشيل ظاهر
13: ثقة. أكرر ثقة.
10: أحمد الخير
8: ثقة.
10: محمد سليمان
8: ثقة.
10: جميل عبود
8: ثقة.
10: نجاة عون
15: ثقة.
10: نبيل بدر
13: ثقة.
10: عماد الحوت
13: ثقة.
10: الياس اسطين
13: ثقة.
10: نعمة فريم
8: ثقة.
10: عبد العزيز صمد
13: ثقة ونص.
10: مارك داو
13: ثقة.
10: نديم الجميل ثقة. الياس حنكش
13: ثقة.
10: ميشيل دويهي
13: ثقة.
10: أشرف ريفي
13: ثقة.
10: وضاح الصادق
13: ثقة.
10: وليد البعريني
13: ثقة.
10: بلال الحشيمي
13: ثقة.
10: أحمد رستم
13: ثقة.
10: محمد خواجة
13: ثقة.
10: فادي علامي
13: ثقة.
10: عبد الكريم كبارة
13: ثقة.
10: ناصر جابر
13: ثقة.
10: أبلان أبلان
13: بكل أسف ثقة.
10: عناية عز الدين
13: ثقة. أكثر شيء هيدا معبر
10: قاسم هاشم
13: ثقة.
10: ميشيل موسى
13: ثقة.
10: علي خريس
13: ثقة.
10: علي حسن خليل
13: ثقة.
10: عدنان طرابلسي
13: ثقة.
10: طه ناجي
13: ثقة.
10: فيصل كرامي
13: ثقة.
10: هادي بالحسن
13: ثقة.
10: ألا عون
13: ثقة.
10: دولة الرئيس
13: ثقة. شو عملت بحالك يا جبران؟
10: يعطيك العافية.
13: هيدي
10: لا تخاف يا الياس لا تخاف.
13: هيدي المنظومة.
10: شو النتيجة؟
24: 68 ثقة. 12 لا ثقة. واثنين امتناع. وهذه عادية.
0: بين خطاب يقول إن السلاح يحمي الطائفة الشيعية ووقائع قرى مدمرة وأهالي النازحين وخسائر بشرية فادحة، يعود السؤال من قلب الجنوب نفسه: من يحمي الشيعة فعلا وممن؟ تقرير ستريد بعينه.
12: 80% من منتج بيل دمر، 81% من العائلات كانت تملك منازلها قبل الحرب. اليوم لم تعد النسبة تتجاوز 3%، فيما لا تزال أكثر من 1500 عائلة نازحة. أكثر من 2000 مبنى سوي بالأرض، أي نحو 5000 وحدة سكنية. 11 مؤسسة تربوية من أصل 14 دمرت، إلى جانب شبكات المياه والكهرباء. أكثر من 500 محل تجاري مدمر كليا و200 جزئيا، إضافة إلى خسائر مباشرة تفوق 70% في القطاع الزراعي. هذه أرقام وثقتها بلدية بنت جبيل، لكن المدينة ليست إلا نموذجا. فمنذ 8/1/2023 وحتى 10/2/2026 أحصت وزارة الصحة 8950 قتيلا وأكثر من 30,000 جريح في لبنان. أما النزوح فتشير أحدث المعطيات إلى بقاء أكثر من 340,000 شخص بعيدين عن منازلهم، فيما فقد كثيرون مصادر رزقهم وأعمالهم في الجنوب. التوتر على الحدود الجنوبية كان قد بدأ قبل جبهة الإسناد مع قضية الخيمتين اللتين أقامهما حزب الله في كفر شوبة، وما رافقا من تراشق للاتهامات وتصعيد سياسي وأمني، ثم عند فتح الحزب جبهة إسناد غزة وصولا إلى جبهة إسناد إيران. وهنا ينتقل السؤال من حجم الخسارة إلى مسؤولية القرار.
17: تقاذف المسؤوليات وتحميل السلطة السياسية في لبنان تبعات الحرب التي جرنا إليها حزب الله فيها كتير ظلم وفيها كتير ذر للرماد في العيون، وهي تخلي حزب الله يغسل إيديه من ما جرنا إليه من مآسي ومن ويلات.
12: خطاب حزب الله يتهم خصومه بمحاولة إضعاف الطائفة الشيعية ويتمسك بالسلاح باعتباره وسيلة لحمايته.
18: كل من يطالب بتسليم السلاح
15: يطالب بتسليم السلاح لإسرائيل.
12: لكن خصومه يسألون ماذا بقي من مفهوم الحماية.
17: نزع سلاح حزب الله قبل ما يكون شرط إسرائيلي، شرط أمريكاني أو شرط دولي، هو حاجة للطائفة الشيعية في لبنان وضرورة للمجتمع اللبناني في سبيل إقامة مشروع الدولة.
12: ومن الجنوب يخرج السؤال أبعد من الانقسام السياسي، إذا كان الجميع يتحدث عن حماية الشيعة ومنع تحجيمهم، فهل تقاس قوة الطائفة بنفوذها السياسي والعسكري فقط، أم أيضا بقدرة أبنائها على العيش بأمان ضمن دولة تحمي جميع مواطنيها؟
11: 40,000 قنبلة تزن الواحدة منها نحو طن وجهتها إسرائيل، ولكن هل تستخدم في لبنان؟ التفاصيل في تقرير يارا الهندي.
12: تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمضي في صفقة ذخائر ضخمة لإسرائيل تقدر قيمتها بنحو 2,800,000 دولار، وتشمل 40,000 قنبلة من فئة 2000 رطل، 20,000 قنبلة من طراز مارك 84، وعشرون ألفا من طراز بلو 117. لكن لماذا تثير هذه القنابل كل هذا القلق؟ قنبلة مارك 84 تعد من القنابل الثقيلة المخصصة لاستهداف المنشآت والمباني والتحصينات، ويقارب وزنها 2000 رطل، أي نحو طن. أما بلو 117 فهي من الفئة الثقيلة نفسها، ويمكن تزويد هذه القنابل بأنظمة توجيه لتحويلها إلى ذخائر أكثر دقة. عملياً نحن نتحدث عن سلاح يتمتع بقدرة تدميرية كبيرة، ويمكن أن يحدث انفجاراً واسعاً وشظايا على نطاق كبير، ما يجعل استخدامه قرب المناطق السكنية خطراً كبيراً على المدنيين والبنى التحتية. لكن السؤال الأهم بالنسبة إلى لبنان، هل ستستخدم هذه القنابل على الأراضي اللبنانية؟ حتى الآن لا توجد أي معلومات رسمية أمريكية أو إسرائيلية تؤكد أن هذه الشحنة مخصصة للجبهة اللبنانية، علما أنه مرجح أن تكون استخدمت لاغتيال الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله في الضاحية. إلا أن المخاوف ليست نظرية بالكامل، فقد حذر الإعلامي الأمريكي توكر كارلسون نقلا عن مسؤول فيدرالي من احتمال استخدامها في لبنان ودول أخرى في المنطقة، كما سبق لإسرائيل أن استخدمت قنابل من فئة 2000 رطل في عمليات عسكرية سابقة. وبالتالي فإن أتمام الصفقة يعني أولا تعزيزا كبيرا للمخزون الإسرائيلي من القنابل الثقيلة، ما يمنح إسرائيل قدرة أكبر على مواصلة حملات جوية مكثفة ولمدة أطول. ولكن الصفقة لم تحسم نهائيا بعد، إلا أن 40,000 قنبلة من فئة 2000 رطل رقم كاف وحده لجعل لبنان يراقب مسارها عن كثب.
11: إقليميا، سيطرة الحوثيين على باب المندب تدفع إسرائيل للتحرك، والاقتصاد العالمي قد يتضرر إن أغلق المضيق، ومسعا لتحالف دولي للمواجهة. تقرير حسان الرفاعي.
16: تطورات متسارعة تشهدها الساحة اليمنية بتداعيات دولية وإقليمية، وأولى بوادرها كانت محاولة جماعة الحوثي استهداف مدينة مكة المكرمة بمسيرة أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية تدميرها قبل دخولها المجال الجوي للمدينة، فيما أصدرت السلطات السعودية تحذيرات أمنية في مناطق واسعة شملت مكة المكرمة وجدة، فيما أطلق الدفاع المدني السعودي إنذارات تحذير من الخطر في محافظتي جدة والطائف. كل الاستهدافات هذه تزامنت مع سيطرة الحوثيين على مدينة المخا ونقاط استراتيجية أخرى في مضيق باب المندب، وهو ما انعكس تحركا إسرائيليا داخليا، إذ كشفت صحيفة هارتس أن الجيش الإسرائيلي أوصى القيادة السياسية بتجنب شن هجوم على الحوثيين، ونقلت عن مسؤولين بأن التهديد الذي يشكله الحوثي ليس بالقوة العسكرية بل بتوسيع الجبهات وتعطيل التجارة البحرية. وعلى هذه الخلفية ترى المنظومة الأمنية أن الرد العسكري لن يوفر حلا طويل الأمد.
18: لا شك بأن جماعة الحوثيين في اليمن تشكل أزمة حقيقية بالنسبة لإسرائيل منذ سنوات طويلة، لكن الآن بعد سيطرتهم على مضيق باب المندب الاستراتيجي يعني زاد هذا الهاجس الإسرائيلي. هناك تخوف اقتصادي من خنق ميناء إيلات، وأيضا هناك تخوف من صواريخ الباليستية للحوثيين اقتربت أكثر في مداها من إسرائيل.
16: وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن المسؤولين الإسرائيليين شددوا على التركيز على الجهود السياسية لتشكيل تحالف دولي وإقليمي لمواجهة الحوثي،
18: هذا المضيق المهم عالميا، يعني يمر عبره أكثر من ثلث تجارة الطاقة العالمية، وبالتالي لديهم سلاح يستطيعون أن يخنقون فيه العالم وليس إسرائيل فقط. هناك جهود تقودها ربما السعودية لتشكيل يعني تحالف دولي يعني التعامل مع هذا الخطر الحوثي.
16: من جديد تخلط الأوراق الإقليمية، إلا أن انعكاساتها اليوم أكبر على المشهد الدولي واقتصاد الدول مع ارتفاع سعر برميل النفط. وأن لم تتحرك إسرائيل وحدها، فمن المؤكد أنها قد تكون المحرك لأي تحالف دولي وستشارك بتحركاته.
0: بالعودة إلى جلسات مساءلة الحكومة، نشير إلى أن نواب حزب الله خرجوا من قاعة جلسة مجلس النواب قبيل طرح التصويت على الثقة بالحكومة، فيما صوت نواب كتلة التنمية والتحرير لتجديد الثقة بالحكومة. بين مطرقة التشريع والسندان الإيراني، تصويت أيلول يسلط الضوء على الخيارات العسكرية لواشنطن. رنا نمر.
12: تتجه الأنظار مجددا إلى أروقة الكونغرس الأمريكي، حيث صوت مجلس النواب للمرة الثالثة لصالح قرار يهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية في إيران بأغلبية 220 صوتا مقابل 204 أصوات. ويعكس هذا التحرك التشريعي نقاشا دستوريا وقانونيا عميقا داخل مؤسسات الحكم الأمريكية حول حدود الصلاحيات العسكرية بموجب قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، حيث يوثق الكونغرس رسميا عدم منحه تفويضا علنيا لاستمرار الحرب، خصوصا مع انضمام 7 نواب من الحزب الجمهوري إلى هذا التصويت. وبالرغم من التوقعات التي تشير إلى احتمال استخدام الرئيس دونالد ترامب حق النقد للمرة الثالثة للحفاظ على مسار الإدارة العسكري الرامي إلى كبح الطموحات الإيرانية، إلا أن الخطوة تسلط الضوء على تداعيات اقتصادية مهمة، إذ تشير تقارير مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أن كلفة النزاع المستمر منذ 6 أشهر بلغت 38 مليار دولار وسط تأثيرات ملموسة على معدلات التضخم وأسعار الطاقة عالميا جراء عدم الاستقرار في مضيق هرمز. وفي المقابل تتابع طهران هذا الانقسام التشريعي محاولة تصويره كعلامة ضعف في وقت تؤكد فيه السلطات الإيرانية صمود بنيتها التحتية والنووية أمام العمليات العسكرية. ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في 2022، تضع هذه التطورات البرلمانية والميدانية ملف الشرق الأوسط في صدارة النقاش السياسي وسط تساؤلات حول إمكانية فتح مسارات دبلوماسية متوازية تسهم في تهدئة الأزمة وخفض تكاليف الاقتصادية والبشرية للطرفين.
0: بعد الإعلان، مفاهيم خاطئة عن التحرش.
11: وأين أموال المذيعين؟
19: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: لسنا عرقا تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
3: لا تخافوا يا صغار من اللي زرعوا النار.
1: بطفولته دعا الصغار ما يخافوا ويأمنوا بلبنان الحلم.
4: يا مباركة بين النساء.
1: وبشبابه رتل فصلى مرتين والتزموا بعده بالأغنية الراقية.
5: شو بحبك يا وطني.
1: فارس من الأربعة، الفنان نادر خوري، ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع رتل خواند عصوت كل لبنان. التغييرات اللي دخلت على مراحل السلم التعليمي والحقول المعرفية ودمج كل المتعلمين ومن بين ذوو الاحتياجات الخاصة، موضوع هالحلقة من شو رح ندرس مع البروفيسورة سمر زيتون والدكتورة ميشلين عون. تستضيف سلام اللحام الجمعة 11:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
6: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: حياتياً غير صحيح أن البيت والمدرسة هما أمكنة آمنة للأطفال، والمتحرش جنسياً هو دائماً شخص غريب. مفاهيم خاطئة عن التحرش نقشت في المنتدى الوطني لتعزيز بيئة آمنة من تنظيم جمعية أبعاد.
1: الأرقام مخيفة وبتظهر واقع حزين بموضوع التحرش الجنسي تجاه الأطفال بلبنان، ف 45% تم استدراجهم إلكترونيا، 38% لم يفصحوا عن التحرش، و 27% بيعرفوا المعتدي، بالإضافة إلى مفاهيم خاطئة وضحتها دراسة أنجزتها جمعية أبعاد وناقشتها مع اختصاصيين بالمنتدى الوطني لتعزيز بيئة آمنة خالية من التحرش.
2: الأرقام ارتفعت بنسبة كتير كبيرة من 2006 بأول دراسة عملت لليوم. وتاني نقطة الأساسية أنه فعلا نكون موجودين بكل معنى الكلمة من معنى إلى جانب أطفالنا.
3: أهلي أنه ما بيخلوني أقعد كتير على الإنترنت وبنزل شيء بفيد.
4: مرة حكاني واحد قال لي أنه ضايج من دونك، هو على سناب شات، أنا بنزل عشان أحكي مع رفقاتي بس إزهق، فأنا فرجيت لماما وعملت له ماما بلوك وقالت لي ما عادش تستعمل هيدا التطبيق.
5: في كتير أولاد بلحظتها ما بيعرفوا أنه هيدا اللي صار معهم تحرش، بعدين لما يكبر لما يرجع يفكر بيقول هيدا اللي صار بوقتها أنا كنت مفكرها لعبة.
1: مسؤولية حماية الأطفال من التحرش لا تقع على جهة واحدة، إنما هي مشتركة بين المجتمع والمؤسسات الرسمية وقوانين مطبقة بطريقة صارمة.
6: We think this project by Abad is making a very important contribution to addressing this very very fundamentally important issue here in Lebanon.
7: عم نشتغل على قانون حماية الأحداث، على تطويره وعلى إصلاحه ببعض المطارح.
1: يبقى والأهم أنه نصدق الأطفال ونأملهم الحماية لكي لا يشعروا بالذنب إطلاقا ويكونوا أقوياء.
8: ماليا أموال المودعين على طاولة صندوق النقد، من يتحمل الخسائر؟ وهل تنجح وزارة المال في زيادة إيراداتها من دون رفع الضرائب؟ تقرير جوزيان الحاج موسى.
9: أين أصبحت أموال المودعين؟ وهل تستطيع الدولة زيادة إيراداتها من دون فرض ضرائب جديدة؟ سؤالان يختصران مساري المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي في بيروت. في ملف الفجوة المالية استكملت المباحثات مع مصرف لبنان بشأن توزيع خسائر الأزمة وآلية إعادة الودائع، لكن التفاهم على قانون الفجوة لا يزال يحتاج إلى موقف موحد بين الحكومة والمصرف المركزي والقطاع المصرفي.
10: النقاشات عم بتدور حول يعني المسار الأفضل، توحيد المواقف بين الجميع، بين الحكومة، بين مصرف لبنان، بين القطاع المصرفي، بشكل انه نحافظ على قطاعنا المصرفي بس نعمل عملية اصلاح ونضمن للمودعين انه يبلشوا يستعيدوا اموالهم.
11: في جو ايجابي، موظفين الصندوق جايين بنظرة ايجابية، الدولة الحكومة قدمت مسودة قانون، القانون عم يناقش، بده يكون واقعي يعني حتى ما نوعد الناس اكثر من شيء، بده وقت، ما لازم ياخذ هالقد، صار لنا 7 سنين، هيدا هدفنا، هيدا التزامنا، هيدا البرايورتي تبعتنا.
9: اما في وزاره المال فانتقل النقاش من مراجعه ارقام 2026 الى سؤال عملي، كيف تحصل الضرائب المستحقه بدل زياده العبء على الملتزمين اصلا؟
12: ان وزاره الماليه تسعى جاهده لزياده الايرادات دون تحميل المواطنين اي ضرائب او اعباء جديده من خلال زيادة الالتزام الضريبي. أيضا وزارة مالية تسعى مع صندوق النقد الدولي وعلى وضع إطار مالي متوسط المدى يحدد فيه الإيرادات والنفقات ل5 سنوات.
9: الهدف هو زيادة الإيرادات لتغطية النفقات مع التزام قاعدة أساسية، أي إنفاق جديد يحتاج إلى تمويل واضح. أما أثر إجراءات الجباية على خزينة الدولة فلا يزال قيد التقييم مع بعثة الصندوق.
0: في المقر العام لحزب الوطنيين الأحرار تواصل تقبل التعازي برحيل الرئيس الفخري للحزب ورئيسه السابق النائب السابق دوري شمعون، وقد استقبل النائب كميل دوري شمعون إلى جانب أفراد العائلة المعزين وسط حضور سياسي وحزبي، ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم غد الخميس في كنيسة سيدة التل في دير القمر قبل أن يوارى الثرى في مدافن العائلة.
8: ثقافيا تحتفل مهرجانات بعلبك الدولية بمرور 70 عاما على انطلاقتها في ظل ظروف حالت دون إقامة حفلاتها السنوية في قلعة بعلبك هذا العام. وفي مبادرة لإحياء المناسبة تستضيف الجامعة الأمريكية في بيروت ثلاثة أنشطة، بدأت بمعرض توثيقي يضم صورا تختصر 7 عقود من تاريخ المهرجان، على أن يستمر المعرض شهرين يتبعهما محاضرة وحفل موسيقي يحتفي بموسيقى بعلبك ولياليها.
0: بعد الإعلان الفأر الطائر
8: وتعويض زهيد.
13: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك.
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
0: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

حملة وزارة الاقتصاد على مخالفي تعرفة المولدات مستمرة وبمؤازرة جهاز أمن الدولة. حتى اليوم صادرت الوزارة 61 مولد كهربائي خلال شهر واحد، فيما سطرت 418 محضر ضبط بحق مخالفين. وتقول الوزارة أن المولدات المصادرة تسلم إلى البلديات والمحافظين لا تشغيل وإدارتها بهدف ضمان استمرار التغذية بالتيار وحماية حق المواطنين. 90 مليار يورو خسائر أوروبا بسبب هرمز بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين، وقالت أنه أوروبا دفعت هيدا الكلفة الإضافية من دون أن تحصل على كميات إضافية من الطاقة بظل تداعيات النزاع حول إيران واضطراب حركة الملاحة في المضيق. وفي ملف آخر أعلنت فوندرلاين الانتقال بالعلاقة مع كندا من اتفاق تجاري إلى تحالف من أجل المستقبل يشمل التجارة والتكنولوجيا والدفاع والطاقة والمواد الخام والذكاء الاصطناعي، كما طرحت إمكانية أن تصبح كندا أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي. الحرب على إيران كلفت أمريكا 38 مليار دولار حتى بداية شهر آب بحسب مكتب الميزانية في الكونغرس، والكلفة مرشحة للارتفاع بين ملياري وثلاث مليارات دولار شهريا طالما استمرت الحرب، وتشمل الذخائر والوقود والطائرات والمعدات العسكرية. اقتصاديا، ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب قد يضيف نحو نصف نقطة مئوية إلى التضخم الأمريكي بالربع الأول من 2027. إلى الأسواق، وبداية من بيروت حيث سجلت أسهم سوليدار مستويات قرب 70 دولار، سوليدار ب 72 دولار. إلى الأسواق الخليجية حيث استقرت معظم المؤشرات كالمؤشر السعودي مؤشر الكويتي، إنما مؤشر سوق دبي فسجل بعض الارتفاعات الطفيفة. ارتفعت الأسهم الأوروبية بعد جلستين من الخسائر مدعومة بتوقف موجة صعود أسعار النفط اللي أثارت مخاوف التضخم ورفعت توقعات تشديد السياسة النقدية.

0: تباينت الأسهم الأمريكية مع ترقب المستثمرين لقرار الاحتياط الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وسط توقعات برفعها. ارتفعت أسعار الذهب مع ترقب قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الفيدرالي أيضا بظل توقعات برفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة أيضا. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4345 دولار للأونصة، الفضة 64 دولار، أما النفط 105 دولارات لبرميل برنت، بعد ما تراجعت أسعار النفط الخام بعد موجة صعود استمرت يومين، حيث تترقب الأسواق صدور بيانات المخزونات بالولايات المتحدة وسط مخاوف من تضرر الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار بظل الصراع بين واشنطن وطهران. إلى أبرز العملات، حيث سجل يورو دولار مستويات قرب 1.1537، إلى العملات المشفرة حيث تراجعت البيتكوين بصورة طفيفة بعد تعثر مشروع قانون لتنظيم سوق العملات المشفرة بمجلس الشيوخ الأمريكي وترقب قرار الفيدرالي. وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 75300 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 2300 دولار. لهون بنكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
1: شكراً أنطوان.
2: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: مشكل هبوط اضطراري بينتهي بكارثة، بس هالمرة المشهد كان مخيف. طائرة بوينغ تابعة لشركة طيران إيرانية تعرضت لخلل تقني خلال رحلتها، فرجع الطيار إلى المطار. الركاب وثقوا لحظات الهبوط وسط حالة من التوتر قبل إجلائهم من دون تسجيل أي إصابات. الفيديو حقق خلال 24 ساعة ملايين المشاهدات. عشر سنين من رعشة الإيد خلصوا خلال دقائق. طبيب مصري قدر خلال عملية دقيقة بدماغ لرجل عانى من رعشة بإيده لأكثر من 10 سنين، قدر من خلال جراحة أنه تختفي الرعشة باللحظة اللي انعملت فيها العملية. المشهد اللي انتشر من داخل غرفة العمليات حقق تفاعل إنساني كبير. ومنختم مع فيديو طريف حقق ملايين المشاهدات من حول العالم، وهو لفارة فكرت انه فيها تطير او يمكن حبت تجرب، فنطت من بناية عالية واكيد فشلت محاولتها وماتت. هيدي كانت اخبارنا لليلة، اخبار جديدة بنشرة بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected.
4: الى الصفحة الرياضية.
5: البداية رح تكون مع الفوتبول وتحديدا مع الدور الأول من بطولة اليوروبا ليج يلي بتعود اليوم مع عدة مواجهات، لكن أبرزها رح يكون اللقاء يلي رح يجمع ميلان الإيطالي مع بنفيكا البرتغالي.
6: على ملعبه بالسانسيرو رح يستقبل الفريق الإيطالي بنفيكا البرتغالي بوحدة من أول مواجهات الدور الأول من البطولة. ميلان عم يحتل حاليا المركز السادس بالدوري الايطالي بعد بدايه موسم متواضع، حيث فاز بمباراتين وتعادل باثنين، اخرها كان تعادله مع لاتسيو 2-2 ضمن المرحله الرابعه. المدرب الجديد لميلان البرتغالي روبن اموريم رح يكون عم بيخوض اول لقاء اوروبي مع ميلان، وهو بيطمح للذهاب بعيد مع الفريق الايطالي الفائز ببطوله الشامبيونز ليج 7 مرات. ومن ناحيه بنفيكا البرتغالي راح يخوض اللقاء بمعنويات قويه بعد فوزه بالدوري البرتغالي ب5 مباريات وتعادله بمباراه واحده بدون اي خساره، ليحتل المركز الثاني بالترتيب خلف بورتو المتصدر. والى جانب هاللقاء راح يستضيف اندرلخت ليون، شتروم غراس رين، وساندرلاند الكمار. ومن ناحيه ثانيه ببطوله الشامبيونز ليج، حدد الاتحاد الاوروبي ملعب ميونخ الخاص بنادي بايرن ميونخ لاستضافه نهائي 2028، وملعب برشلونة كامب نو لاستضافة نهائي عام 2029.
5: محليا وضمن الأسبوع الرياضي، أقامت الجامعة الأنطونية ندوة أكاديمية برعاية وزيرة الشباب والرياضة.
6: باليوم الثاني من فعاليات الأسبوع الرياضي بلبنان، نظمت الجامعة الأنطونية وبرعاية وزارة الشباب والرياضة ندوة أكاديمية بحرمها بالحدث بعبدة، بحضور وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيركتريان، رئيس الجامعة الأب الرئيس ميشيل الصغبيني، ونواب الرئيس. وتحدثت وزيرة الشباب والرياضة عن جعل النشاط البدني جزء من الحياة اليومية بالمدارس والجامعات، كما وقال الأب الصغبيني إنه هو بيؤمن بأن الجامعة ليست فقط مكان للمعرفة والتعليم، بل هي مساحة لخدمة الإنسان والمجتمع. وبالختام تناولت الندوة مكانة الرياضة وصلتها بالصحة العامة ونمط الحياة والاندماج الاجتماعي.
5: مشاهدينا، ده كان كل شيء بسبور لهلا. شكرا للمتابعة، عودة لكم.
4: شكرا عماد.
2: آخر أخبار رجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
4: ظهور لافت جمع أنجلينا جولي ببنتها زهارة بنيويورك خلال حضور عرض خاص لفيلم أنجلينا الجديد Without Blood، وبإطلالتين بالأسود خطف ثنائي الأنظار بوصول سوى للعرض. والفيلم من بطولة سلمى حايك وديميان بيتشير، فيما بتتولى فيه أنجلينا الكتابة والإخراج والإنتاج بالكامل.

0: بقرار من محكمة بباريس حصلت كيم كارداشيان على تعويض قيمته يورو واحد بس عن حادثة الصوت المسلح اللي تعرضت لها عام 2016 وانسرقت خلالها مجوهرات بملايين الدولارات من بينها خاتم خطبتها من كاني ويست. والمبلغ الرمزي كانت كيم بنفسها طلبته بهدف الاعتراف بالمسؤولية أكثر من الحصول على تعويض مادي بعد حوالي 10 سنين على الحادثة اللي وصفتها سابقا بوحدة من أكثر التجارب المرعبة بحياتها. وبالنهاية تابعوا صفحات وان تي في لمواكبة مستمرة لآخر الأخبار الفنية.
1: إلى الأحوال الجوية،
2: صار لازم نعمل حساب لمفاجآت الطقس، وأولا منخفض جوي سريع وخفيف رح تحسوا فيه بعد بكرة، يعني إذا عندكم مشروع برا لازم تعيدوا حساباتكم خصوصي إذا كان يوم الجمعة. الهواء بكرة جنوبي غربي خفيف ورطوبة 55%. الحرارة ضمن معدلاتها بالنهار وعم تسجل 30 درجة بصيدا، 33 بتعنيل و27 درجة بحتشيت. من عشية أكيد بتوطى الحرارة وبتوصل لل 21 درجة بعين قبل، 14 بزحلة و 17 درجة ببعلبك. ما في كتير غيوم على الساحل، الرطوبة متوسطة وموج البحر خفيف، أما على الجبال في خطيطة بالليل والحرارة عم تتراوح بين 18 و 26 درجة. ملخص الطقس من الخميس للأحد، الخميس الأجواء مستقرة كلياً، الهواء قوي، ما في تقلبات، الخطيطة قوية على المرتفعات والحرارة مستقرة على 31 درجة على الساحل، بس لأنه الرطوبة عالية بيزيد الإحساس بالشوب. الجمعة بتبلش التقلبات الصبح، توطى الحرارة لل 28 درجة، في غيوم مع خطيطة على الجبال، وبنشوف شوية شتاء متفرق خصوصي على المرتفعات الشمالية، وفي برق ورعد ببعض الأوقات وفي احتمال تساقط برد. السبت قبل الظهر في شوية تقلبات وشتاء متفرق، بس بعد الظهر بيرجع يستقر الطقس، لأحد الأجواء مستقرة بس الحرارة 29 درجة. يعني باختصار استفيدوا من الأجواء المستقرة هاليومين وتصبحوا على خير.
1: شكرا كريستينا. ختام النشرة تابعونا على فيسبوك اكس انستغرام ومتي.com.lb
3: وعبر MFM. شكرا لكم مشاهدينا، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار ام تي في.
5: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
7: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
8: لا بلشي بنور حجار.
7: ليه؟
8: ببيع
7: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإليمتري
8: حط القدير تميزع،
7: والقدير إليمتري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
2: مساء الخير. في لحظة تاريخية معقدة تحاول في خلالها الولايات المتحدة والصين تكوين نظام عالمي جديد وسط حرب مباشرة أمريكية إيرانية تترك تداعياتها الاقتصادية على العالم أجمع، برز اجتماعان متناقضان، الأول عقد بين قادة جيوش الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من الدول العربية ركز على مواجهة إيران والحوثيين، والثاني عقد بين الولايات المتحدة والحوثيين في جلسة مباشرة بوساطة عمانية في مسقط. وسط هذه الصورة المعقدة سيحاول رئيس الجمهورية جوزيف عون من خلال اجتماع باريس غدا إقناع من سماها الدول الصديقة وعلى رأسها الولايات المتحدة بدعم الجيش وتقوية الدولة، وهو قبيل توجهه إلى باريس وضع النقاط على الحروف بنقطتين أساسيتين: نسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل يمكن أن يكون مقدمة لاتفاق سلام لاحق، ومصرون على بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بمسؤولية، والهدف ليس الصدام. فهل سيتمكن لبنان من فتح طريق دعم الجيش، علما أن واشنطن وبحسب المعطيات تصر على ألا مساعدة للمؤسسة العسكرية قبل بدء تنفيذ حصر سلاح حزب الله، وهي أي واشنطن تضغط في اتجاه إنهاء مهمة اليونيفيل وإتمام انسحابها بسرعة.
1: الجديد.
3: أهلا بكم. مصانة ومحمية بأصوات محلية ودفاعات خارجية، حكومة الرئيس نواف سلام جلست تحت قبة البرلمان على مدى يومين، اجتازت مضامين الكلمات وصراخ السجالات، وأمامها أخرج النواب ملفات السلاح والكهرباء وعلي الطاهر واتفاق الإطار وتسليح الجيش، وصولا إلى واقع الحال معيشيا واجتماعيا. ولم تخلو الجلسة من عبارات على وزن روح انقلع وما بنسمع للي مثلك والأقزام تسكت وتخرس، ليختصر رئيس المجلس الواقع بعبارة يعيب الشوم. ولم تغب الطرائف التي أخذت من الهند مثالا لمسؤول معلق على عمود، والجلسة التي علقت بعيد الظهر استؤنفت مساء واختتمت بكلمة لرئيس الحكومة نواف سلام الذي رد على مداخلات وفند العناوين والمعطيات من الإطار الثلاثي وطبيعته القانونية، إذ إنه ليس اتفاقا ولا معاهدة، مذكرا أن موقفنا على طاولة المفاوضات يكون أقوى عندما نكون جميعا خلف الدولة. الجلسات انتهت وبعدها الانطلاق صوب غد آخر على واقع تثبيت أقدام الحكومة وتنفيذ احتقان المجلس وتقديم عروض مجانية لجمهور المشاهدين على قاعدة نحكي بالمجلس أحسن ما نحكي بالشارع، ويبقى الكلام كثيرا والحل بعيدا. وخارج ساحة النجم يحط الملف اللبناني في قلب باريس، وإليها توجه رئيس الجمهورية جوزيف عون استعدادا لانعقاد الاجتماع التحضيري لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية. وعلى جناح الاستعداد للاجتماع أرسى عون حمل جملة مواقف ورسائل عابرة للحدود والملفات، داعيا إلى دعم أمريكي وأوروبي وعربي للجيش اللبناني، معلنا أن لبنان يسعى إلى التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل من شأنه أن ينهي حالة العداء، ومؤكدا أن الدولة عازمة على حصر السلاح بيدها وضرورة تحقيق ذلك من دون الدخول في صدام داخلي. وفي إشارة إلى القلق اللبناني من حصول فراغ في الجنوب، أشار رئيس الجمهورية إلى أن لبنان يريد إيجاد قوة بديلة لليونيفيل، والأهم ألا يحصل فراغ. ومن باريس وبحسب معلومات الجديد، فإن قائد الجيش العماد رضا الفيكل سوف يعرض على المجتمعين الواقع الميداني والتحديات الأمنية وحاجات الجيش في العتاد والتأهيل والتدريب. وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن الاجتماع التحضيري لا يتوقع منه نتائج ملموسة وفورية، بل سيكتفي بإعلان النوايا وإطلاق مسارات تأسيسية يبنى عليها فيما بعد. وربطا بمسارات تنطلق من لبنان وتمر في عواصم أوروبية وتصل إلى واشنطن، فإن اللقاء في وزارة الخارجية الأمريكية بين السفيرة اللبنانية ندى حميد معوض والسفير الإسرائيلي حائل ليتر وضعته مصادر دبلوماسية ضمن إطار تمهيدي لوضع جدول تحضيري للجولة المقبلة من المفاوضات في روما مطلع الشهر المقبل، وهو يأتي أيضا في إطار سعي واشنطن لإبقاء قنوات الحوار مفتوحة بعد الجمود الذي أصاب المفاوضات، ومحاولة لبناء تفاهمات تنقل إلى الجولات المقبلة. ومن دعم الجيش إلى مستقبل القوة الدولية وصولا إلى تثبيت الأمن على الحدود، تتقاطع الملفات كلها عند سؤال واحد: من يملأ الفراغ إذا انتهت ولاية اليونيفيل؟ ومن يملك القدرة على تثبيت الدولة على الأرض؟ في المقابل يبقى الميدان الإسرائيلي ضاغطا، تصعيد في الجنوب، مفاوضات مهددة بالتأجيل، ووساطة أمريكية تحاول إبقاء المسار قائما مع ترحيل الجولة المقبلة إلى تشرين الأول. وهكذا من ساحة النجم إلى باريس في الجنوب، لبنان أمام مسارات متزامنة: سجل سياسي في الداخل، دعم دولي للجيش في الخارج، وميدان لا ينتظر اكتمال التسويات. فهل تسبق الدبلوماسية النار أم تفرض النار إيقاعها على الدبلوماسية؟
1: MTV.
4: كما في العسكر كذلك في السياسة، فحزب الله الذي أثبت عجزه العسكري في حربي الإسناد بحيث جعل لبنان يخسر أكثر من 600 كيلومتر مربع، ها هو يستكمل فشله العسكري بخسارة سياسية محققة. ففي الجلسات النيابية نوابه متوترون دائما وعلى سلاحهم دائما، وهم يردون على كل كلام سياسي باتهامات شخصية تبلغ حد الشتيمة والإهانة والتخوين، وهو ما حصل اليوم مرات عدة، وخصوصا بين النائب إيهاب حميدي من جهة والنائبين زياد الحواط ووضاح الصادق من جهة ثانية. فهل انعكس الفشل العسكري إلى هذا الحد على نواب حزب الله؟ ولماذا لم يحاول الرئيس نبيه بري إيقاف نواب الحزب عند حدهم وإفهامهم أن إلقاء الاتهامات والتخوينات جزافا لم يعد يجوز؟ فمن أعاد المحتل الإسرائيلي إلى قلب الجنوب لا يحق له توزيع الشهادات في الوطنية، بل عليه على الأقل أن يخجل وأن يسكت على اللبنانيين يغفرون له خطاياه المميتة بحقهم وحق وطنهم. بالتوازي الأنظار تتجه إلى باريس وواشنطن، فإلى العاصمة الفرنسية وصل الرئيس جوزيف عون استعدادا للمؤتمر التحضيري لدعم الجيش الذي ينعقد غدا. وفي العاصمة الأمريكية انعقد مساء أمس اجتماع بين السفيرة اللبنانية والسفير الإسرائيلي. المؤتمر الباريسي واللقاء الأمريكي يتكاملان، إذ يبحثان في كيفية إنجاح نموذج المناطق التجريبية عبر تعزيز إمكانات الجيش وتقوية دوره.
5: في القضايا المكتوبة بالدم لا تكون الشائعة كلاما عابرا، بل تصبح عدوانا جديدا على الضحايا ومحاولة لاغتيال الحقيقة قبل أن تبلغ محراب العدالة. وأن نشر الشائعات في قضية انفجار مرفأ بيروت تحت ستار تسريبات قضائية مستقاط من مطالعة النيابة العامة التمييزية لا يعد عملا إعلاميا مشروعا، فإن صح التسريب قامت شبهة إفشاء سرية التحقيق، وإن لم يصح قامت شبهة اختلاق أخبار كاذبة وترويجها، وفي الحالتين نحن أمام مساس خطير بحسن سير العدالة ومحاولة لتحريف الوقائع وتجهيل الفاعلين الحقيقيين وصناعة إدانة إعلامية خارج القضاء، فضلا عن حرف أنظار اللبنانيين عن واقعهم الاجتماعي والاقتصادي والوطني المأساوي الناتج عن فشل سياسي في إدارة شؤون البلاد والعباد. لقد كرس رئيس العماد ميشيل عون حياته في محطاتها العسكرية والوطنية والسياسية والدستورية للدفاع عن لبنان وسيادته وعن اللبنانيين وحقهم في دولة تحميهم وتصون كرامتهم، فاختار الدولة في مواجهة اللادولة، والمؤسسات في مواجهة العبث، والقانون في مواجهة الجريمة، وكان خصما لكل من اعتدى على الدولة والوطن أو على حياة أبنائه وحقوقهم. وعند وقوع انفجار المرفأ كان ولا يزال أمينا على دماء اللبنانيين، ضنينا بحقوق الضحايا ومتمسكا بكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته. بهذا التمهيد استهل نص الشكوى الجزائية التي تقدم بها الرئيس العماد ميشيل عون ضد الافتراء وإفشاء سرية التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، مع التشديد على أن هذه الشكوى لا تستبق كلمة القضاء، بل ترفض أن يتحول التسريب إلى قاض، والشائعة إلى قرار ظني، والتضليل إلى حقيقة مزعومة مفروضة على الرأي العام، وهي تقدم لملاحقة كل من تلاعب بسرية التحقيق أو حرف مضمونه أو استثمر بدماء الشهداء لتصفية حسابات سياسية، وهي تأتي دفاعا عن القضاء وعن من الابتزاز وعن الحقيقة من الاغتيال وعن لبنان من أولئك الذين لا يخشون الجريمة بقدر ما يخشون انكشاف مرتكبيها. ومن هذا الموضوع نستهل النشرة قبل أن نعود إلى تفاصيل جلسة مناقشة الحكومة المستمرة حتى هذه اللحظة.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

0: يوسف حبيبتي. التغييرات اللي دخلت على مراحل السلم التعليمي والحقول المعرفي ودمج كل المتعلمين ومن بين ذوو الاحتياجات الخاصة موضوع هالحلقة من شو رح ندرس مع البروفيسورة سمر زيتون والدكتورة ميشلين عون. تستضيف سلام اللحام الجمعة 11:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: وصلتم أوقات موجزة 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. جدد مجلس النواب ثقته بحكومة الرئيس نواف سلام بعد يومين من جلسات الهيئة العامة المخصصة لمناقشة عملها ونحو ساعتين من الجلسة المسائية، ونالت الحكومة ثقة 68 نائبا فيما حجب 12 نائبا الثقة عنها وامتنع نائبان عن التصويت. وجرى التصويت من دون مشاركة نواب كتلة الوفاء للمقاومة بعدما غادروا قاعة مجلس النواب قبيل طرح الثقة بالحكومة. وفي مداخلته أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن تعزيز الدولة وسيادتها يشكلان المدخل الأساسي لحماية لبنان وانتزاع حقوقه، وشدد على أن الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للتفاوض وليس اتفاقا أو معاهدة قانونية. وأقر سلام بأن النتائج المرجوة لم تتحقق بعد، لافتا إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعدم الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، إضافة إلى استمرار احتجاز الأسرى وتعذر عودة عدد من الأهالي إلى قراهم. وقال إن قوة لبنان التفاوضية ترتبط بوحدته الوطنية وتمكين الجيش وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي. كما أكد أن الحكومة اختارت الدبلوماسية والتفاوض لوقف الاعتداءات وتحرير الأرض وإعادة الأسرى، وداعيا إلى دعم الدولة ومؤسساتها بعيدا عن منطق المحاور. وكان استأنف مجلس النواب مساء جلسة مناقشة الحكومة وسط سجالات سياسية طالت ملفات السيادة والكهرباء والاقتصاد كما الخدمات. فالنائب نبيل بدر اعتبر أن حصر السلاح خطوة أساسية لاستعادة السيادة، فيما انتقد النائب حسين حاج حسن أداء الحكومة سائلا عن نتائج اتفاق الإطار والإنجازات المحققة. وشدد النائب بلال حشيمي على ضرورة أن تكون الدولة صاحبة القرار في الحرب والسلم، فيما رأى النائب أحمد الخير أن المشكلة تكمن في عجز الدولة عن تطبيق قراراتها. وفي المقابل أعلن النائب إيهاب مطر تجديد ثقة بالحكومة وبرئيسها. وشهدت الجلسة سجالات إضافية حول قانون العفو العام والكهرباء وملف تهجير اللبنانيين من سوريا، ما دفع الرئيس بيبر إلى وقف النقاش. كما دخل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على خط جلسة مساءلة الحكومة معترضا على طريقة إدارة النقاش وتوزيع وقت الكلام بين الموالاة والمعارضة، واعتبر أن المعارضة لم تحصل على الوقت الكافي، وسأل عن المعايير المعتمدة في توزيع المداخلات. باشر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته في باريس بزيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حيث أدان الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت الأردن، وشكره على دعمه للجيش اللبناني ومساعيه لعقد المؤتمر الدولي المخصص لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى المساعدات التي قدمها الأردن للبنان. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطبيق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقع بين البلدين. ومن جهته أكد الملك عبدالله استمرار دعم لبنان وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية، مؤيدا المواقف اللبنانية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار ولا سيما المفاوضات لإنهاء الحرب مع إسرائيل. كما أعلن عون أن لقاءه غدا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتناول الوضع في الجنوب والمفاوضات كما مصير اليونيفيل. عقد سفيرا لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة اجتماعا في واشنطن، ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الاجتماع كان محدود النطاق مقارنة بجولات المحادثات الأخيرة التي جرت بوساطة الولايات المتحدة من دون الكشف عن القضايا التي تناولها اللقاء. كما أفادت الخارجية الأمريكية بأن سفيري لبنان وإسرائيل بحثا جولة المفاوضات المقبلة مؤكدة استمرار واشنطن في دعم مسار الحوار بين لبنان وإسرائيل. يأتي ذلك في وقت قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير إن المعركة لم تنتهي بعد وأن تحديات لا تزال قائمة، مؤكدا عزم الجيش الإسرائيلي على ما وصفه بتطهير المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطان من وجود حزب الله. وأضاف زمير أن إسرائيل لن تسمح للحزب بإعادة التسلح أو بناء قدراته مجددا، وأشار إلى أن تحقيق هدف تجريده من السلاح يتطلب أيضا إنجازا للجيش اللبناني على الأرض. وكشف زمير عن أن الجيش سيطلق خلال الأشهر المقبلة فرع الروبوتات لتطوير قدرات متخصصة تعمل جوا بحرا وبرا. وكان أيضا مسؤول عسكري إسرائيلي أكد أن حزب الله يحاول استعادة قوته ونقل الصواريخ ومسيرات من إيران ووكلائها. وفي جديد التطورات جنوبا، استهدفت غارة إسرائيلية بلدة المنصور، كما استهدفت غارة حربية بلدة النبطي الفوأة من دون أن ينفجر الصاروخ. كذلك شنت غارة إسرائيلية بين بلدتي أرنون وكفر تبنيد في الجنوب، واستهدف قصف مدفعي مدينة الخيام في قضاء مرجعيون. فاصل ونعود.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم من جديد. في أنبائنا العامة، قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن الولايات المتحدة تعمل على حماية أصولها في المنطقة وضمان استمرار تدفق النفط والغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية. وأضاف أن استمرار إيران في استهداف السفن سيجعل أي انسحاب أمريكي من المنطقة سببا في أزمة طاقة عالمية، معتبرا أن ترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى تداعيات مماثلة. هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها زودت المؤسسات المالية العالمية بمعلومات تهدف إلى قطع مصادر الإيرادات عن إيران، وأشارت إلى عقد اجتماعات مع مؤسسات مالية دولية لدعم عزل طهران اقتصاديا. أعلنت القوات الحكومية اليمنية عن خوضها معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب في باب المندب وتكبيدهم خسائر. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة.

0: أستاذ العلوم السياسية المحامي الدكتور روجيه كرم في القانون versus السياسة. النظام السياسي اللبناني لا يساوي بين الأفراد أمام القانون، والقوانين لا تواكب تطور المجتمع اللبناني. تشكيل قوى سياسية جديدة هو الحل للأزمة اللبنانية، والمشكلة هي بمحاصصة الطوائف وليس بتمثيلها. القانون versus السياسة، الخميس 11:30 صباحاً مع المحامية حنان جواد، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: بطفولته دعا الصغار ما يخافوا ويأمنوا بلبنان الحلم.
2: يا مباركة بين النساء،
1: وبشبابه رتل فصلى مرتين والتزموا بعده بالأغنية الراقية
2: شو بحبك يا وطني.
1: فارس من الأربعة الفنان نادر خوري ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان. الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية كل خميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو ناظر على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: نبا هلا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
2: في هذه الحلقة، عشرات القتلى والجرحى في انهيار بناية سكنية متضررة من الحرب في غزة.
3: طلعنا الصبح نزلنا البنت وقالت لي اخوتي هنا معرش تعريش السقف عليهم، طلعناهم لقينا البنت على رجليها ورفعناها وطلعت.
2: عملية انزال جوي للجيش الاسرائيلي في يطا بالخليل جنوبي الضفة ضمن تدريب عسكري.
4: فجأة بطلع من الشباك خصوصا ان الغبرة عدت الدار، عمالة بتنزل الجنود على دار اخوي.
2: يمنيون عاجزون عن التواصل مع ذويهم في مناطق التصعيد داخل اليمن.
5: لا مخنزحوا لمناطق ريفية، ما بلا كهرباء ولا انترنت ولا بو

0: أهلا بكم متابعينا الكرام أينما تستمعون إلينا، ولقاء جديد من يوميات الشرق الأوسط معكم فيه نرمين الذهبي. نبدأ من قطاع غزة، حيث أكدت وزارة الصحة مصر 20 شخصا حتى الآن وإصابة 25 في انهيار بناية سكنية بمنطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة، والتي كانت تؤوي عشرات النازحين، في حين لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض. ووفقا لوزارة الصحة، فإن الضحايا بينهم أطفال ونساء، وقد جرت عمليات الانتشال وسط محدودية الإمكانيات والآليات المتهالكة المتاحة لدى طواقم الدفاع المدنية. وقد استمعنا لناجين وشهود عيان من موقع الانهيار.
1: حسينا زي مثلا سيارة حصمة بتدير على زينجو، قمت أفز، أنا قلت ما جاش ببالي غير العمارة، يعني لأن يعني عارفينها بتسقط كل يوم شوية شوية. قمت طلعت من باب الخيمة، طلعت في الشارع اللي هو الجو كله مسكر من غبرة، ما شفتش حاجة. أنا عملت رجعت شوية لكن مش قادر أتحمل، جيت المهم طلعت جراي وأنا مغمض، مسافة للرايح والوين جاي. فطلعنا على السطح، نزلنا البنت وقالت لي أخو تايم هنا، معرش تعريش السقف عليهم، طلعناهم لقينا البنت على رجليها الحياة ورفعناها وطلعت مكسورات رجليها. قالت لي أخوتي جنب، رفعنا الحزام الثاني هو بنت وولد مساكين مستشهدين، رفعنا للردم أنا والشباب وضوينا القوي على فدنا فدنا الليل ورفعناهم لأميتين الله يرحمهم.
2: صحينا على صوت زلزال، فقمت أقحكح مش قادر مش شايفة وين أروح، أحسس تحسيس بدي أقع بدي أعمل وين وين. صحيوا الناس واتصلوا على الإسعاف، اتصلوا على الدفاع المدني، يعني تقريبا أخذت ساعة والحمد لله صاروا يقولوا شهداء شهداء، بس أنا يعني أشوفهم طالعين في الكاس بغير أطفال صغار، إيش لهم ذنب هذا الله يعطيهم في كاس نايلهم بيه.
3: يعني فجأة المبنى في 10 دقائق ثواني كان على الأرض، فصرنا إيش الناس تجري علينا، يا فلان يا فلان، قلت أنا بخير الحمد لله بخير، أنا ومرت وولادي طلعتهم بخير. قال طب قلت أنا بس ساعدونا في الناس، لقيت بنت وعلى العمارة بنت تقريبا عمرها 14 سنة، قلت لي يا عم أبو فتح تعالي نزلني، وإجا الشباب من هنا وصرنا ننزل، صرنا نزعج في أحياء اسمع صوت انكسر ونطلع.
0: نجون من انهيار إحدى البنايات السكنية في مدينة غزة والمتضررة من الحرب، والذي جاء في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة في القطاع خروج 70% من مولدات الكهرباء بالمستشفيات عن الخدمة بسبب نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار. وهذا وتستمر فرق البحث والإنقاذ في محاولة انتشال ضحايا البناية المنهارة في مدينة غزة، حيث أفاد الناطق باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل بأن هناك أكثر من 50 طفلة تحت أنقاض المبنى المهدم. وأكد بصل كذلك أن الحادثة تثير المخاوف من تكرار مشاهد الانهيار، حيث يقدر عدد المباني الآيلة للسقوط في قطاع غزة بالآلاف.
4: كارثة حقيقة حلت في الأسر الفلسطينية هنا في داخل هذه البناية، بناية السعادة التي انهارت على قاطنيها فجر هذا اليوم، وطواقم الدفاع المدني تلقت إشارة الانهيار. وصلنا إلى المكان وبدأنا بعمليات إجلاء ما يمكن إجلاءه من الجرحى وانتشال ما يمكن انتشاله من الشهداء. حتى اللحظة انتشال 20 شهيد، حتى اللحظة 35 مصاب، حتى اللحظة هناك أيضا مواطنين تم خروجهم دون يعني دون أذى قبل أو لحظة الحادثة. القضية الأخطر من ذلك أن هناك 2000 مبنى في قطاع غزة على هذه الشاكلة بهذه الطريقة، مهددين بالانهيار، مأهولين بالمواطنين، في أي لحظة من اللحظات ممكن أن ينهاروا على من بداخلهم. لماذا المواطن بقي هنا؟ لماذا لم يخرج المواطن رغم التهديد؟ لأن البديل أخطر من ذلك، البديل هي الخيمة، الخيمة لا تصلح للعيش، وبالتالي الذي أجبر المواطن على البقاء هو عدم وجود بديل. وهذا يتطلب أن نقول للمجتمع الدولي أن يقف أمام مسؤولياته، العالم، مؤسسات حقوق الإنسان التي تتحدث على حق الإنسان في العيش بكرامة يجب أن تقف أمام مسؤولياتها اتجاه هذه القضية، وإلا سيتكرر المشهد في منزل آخر وسنشهد ضحايا جدد.
0: المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل.
5: حمل تطبيق
6: بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد،
5: اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
0: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث نفذت القوات الإسرائيلية فجر اليوم عملية إنزال جوي خلال اقتحام مدينة يطا جنوب الخليل. من ناحية أخرى، هدمت قوات من الجيش الإسرائيلي اليوم 5 مساكن ومصلى في قرية شمال مدينة أريحة شرقي الضفة. للمزيد حول التطورات في مدن الضفة الغربية المحتلة، نستمع لمراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات.
7: شهدت مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة صباح الأربعاء على تجريف الجيش الإسرائيلي لأراض زراعية وأشجار زيتون، تحديدا في بلدة دير أبو ضعيف شرق مدينة جنين، على مساحة تقدر بنحو 250 دنما بعد إخطار أصحابها بذلك. وبحسب ما قال المسؤول في ملف الاستيطان في مدينة جنين طارق إغبارية، فإن جرافات الإسرائيلية شرعت بتجريف الأراضي الزراعية واقتلاع أشجار الزيتون في البلدة في إطار الإجراءات المتواصلة بحق أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم، وبأن هذه الإجراءات تندرج ضمن مخططات إسرائيلية هادفة إلى التضييق على الفلسطينيين وحرمانهم من استغلال أراضيهم ومصادر رزقهم ودفعهم إلى ترك أراضيهم وفق التعبير الرسمي الفلسطيني. هذه التطورات تأتي بينما نفذت قوات جوية إسرائيلية عملية إنزال جوي لعدد من الجنود خلال اقتحام مدينة يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أكدت مصادر محلية بأن ذلك يأتي كجزء من تدريب عسكري في المنطقة، وتم توثيقه بهواتف عدد من شهود العيان والفلسطينيين المتواجدين. كما أكده المسؤولون في المدينة بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت محيط منزل وعلى سطحه قامت بعملية

0: عسكرية؟
1: والله أنا كنت في البيت اللي بيبعد عن البيت اللي صار في عملية الإنزال 3 متر، فصوت الطيارة زايد وراح ورجع وراح ورجع، فجأة بطلع من الشباك خصوصا أنه الغبرة عدى في الدار عمالة بتنزل الجنود على دار أخوي. طبعا لما نزلوا يعني منعوا أي واحد يطلع من الشبابيك أو كل شيء. وصلت مع دار أخوي قالوا أنه ميت، وفي كمان جيش من الأرض كمان دخلوا علينا. طلعت من الشباك الثاني وإذا فيه بحوالي تقريبا 10 سيارات كبيرة موجودة دخلت في الدار. هم دخلوا الدار يعني ما حكوا ولا مع حدا، فعصوا شوي يعني كان مثلا قاموا هيك وراح هيك، خزاين فتحوهن بس هيك فتح ظلوا لمدة خنقول نص ساعة وطلعوا ما حكوا ولا مع حدا. يعني أنا اللي شفتهم راحوا على السيارة مش أقل من 25-26 واحد.
2: الإنزال جرى الساعة 12 مساء حتى الساعة 1 في منطقتين عمق ويطفى وقريب من المحكمة والمجمع الأمني في 3 منازل لآل الدباسي. تم الإنزال على أسطح المنازل وبالتالي دخلوا إلى بيت قاموا بالتفتيش وحضرت 7 سيارات عسكرية أخرى مليئة بجنود ودخلوا جميعهم إلى هذا المنزل. يعني إشي لم يحدث بالسابق مما جعل جميع السكان يستشهدون ولا يدركون ويعرفون ماذا حدث وماذا يجري. هذه المرة الأولى التي يحدث بها هذا الشيء.
0: شهود عيام من يطاب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية اليوم عن هجوم شنته على قاعدة جوية في خميس مشيط جنوب غربي المملكة السعودية، بالإضافة إلى منشآت تابعة لشركة أرامكو في ينبع على البحر الأحمر. وفي وقت سابق من صباح اليوم أعلن الحوثيون إسقاط طائرة مقاتلة سعودية، بينما أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية إسقاط مسيرة أطلقها الحوثيون وكانت متجهة نحو مكة، وهو ما نفته الجماعة ووصفته بالافتراءات. عما تعكس هذه التطورات الأخيرة بين السعودية والقوات الحكومية اليمنية من جانب وجماعة أنصار الله الحوثية من جانب آخر، تحدثت مروة جمال مع دكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية في مركز الأهرام بالقاهرة.
3: بدأ أن تكون هناك محاولة من جانب الحوثي لجعل الاتفاق الذي كان قائما ما بين قوات الحكومة الشرقية يتحول من الجمود إلى الاشتعال مرة أخرى في هذا السياق. حتى برزت خلال الأيام القليلة الماضية استهدافات متواصلة من جانب القوات الحوثية للقوات الحكومة الشرعية وتحديدا طردها من مدينة المخا اليمنية وبعض الجزر القريبة منها، بما مكن القوات الحوثية من الاقتراب من السيطرة على حركة الملاحة في منطقة بحر العرب ومضيق باب المندب، ليعد استنساخا للنموذج الذي قامت به إيران بفعله في مضيق هرمز.
4: ولكن هذه التطورات بدأت تتمدد لتصل إلى مدن ذات حساسية دينية كمكة. بالتأكيد أنت تتابع الأخبار عن إسقاط مسيرات في سماء مكة وما شابه، كيف تقرأ وصول التطورات الميدانية لهذا الحد؟
3: هو من الواضح أن هناك محاولات حوثية لاستهداف أبعاد جديدة داخل المملكة العربية السعودية، على الرغم من أن استهداف مكة المكرمة ليست المحاولة الحوثية الأولى، وإنما سبقها محاولة أخرى كانت في عام 2017، إلا أنها تشير إلى أن جماعة أنصار الله الحوثي لا تكتفي باستهداف المنشآت النفطية، لا تكتفي باستهداف أماكن مدنية وأهداف اقتصادية أو أماكن في الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية.
4: لماذا؟ مكة المكرمة. ما الفائدة العسكرية التي ستعود على الحوثيين؟
3: أولاً أن أكثر المدن تحصيناً وربعاً هي مكة المكرمة، وبالتالي محاولة استهدافها تشير إلى أن هناك
0: الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام في القاهرة. ومع استمرار المواجهات العسكرية في اليمن وبجانب مشكلات النزوح الإجباري، يعاني اليمنيون من انقطاع الاتصالات.

0: ما يمنع الكثيرين من التواصل مع ذويهم أو الاطمئنان عليهم داخل مناطق التصعيد العسكري، وذلك على خلفية تقرير للأمم المتحدة تحدث بالأمس عن تأثر الاتصالات بضعف البنية التحتية ما يعرقل التواصل بين اليمنيين في ظل هذه التطورات الأخيرة. وعن هذه المعاناة تحدثنا لبعض المواطنين اليمنيين.
1: أغلطي بالمخ لا درنا أنهم نزحوا وما نزحوا، لا درنا أنهم لا مواصلات ولا تلفونات ولا لا مقنزحوا لمناطق ريفية ما بلا كهرباء ولا انترنت ولا مواصلات معهم، ولا درنا أنهم.
2: ما نتمناه كمواطنين هو أن يعود التواصل بين الأهل وأسرهم في الساحل وأن تتضح أسباب الانقطاع، لأن الإطمئنان على الأهل حق واحتياج أساسي لكل أسرة.
3: نحن لا نعلم على أي شيء على أخواننا في المخاء، هل هم آمنين أو لا؟ الطريق مقطوع، الاتصالات مقطوعة، والناس في خوف، هل هم جائعين أو ضمانين أو شربانين؟ نحن لا نعلم أي شيء عليهم، الله يستر. بس
4: ابن أخي وأختي في المخاء، ما إحناش دارين إيش حاصل لهم هناك. الوضع حرب، مقطوع الطريق، وما نقدرش نوصل لهم أو نتصل لهم ونطمن عليهم. ما إحناش دارين إنهم ماتوا أو لا، إحنا قلقين عليهم.
0: مواطنون يمنيون، ما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:15 بتوقيت غرانج. إلى جولة الأخبار.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: مقتل 20 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال، وأكثر من 60 مفقودا في انهيار مبنى سكني تقطنه عائلات في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، والذي تعرض لقصف للجيش الإسرائيلي خلال الحرب في غزة، ولا يزال البحث جاريا تحت الأنقاض. شاهد عيان.
7: 90 أسرة، إيش من السجعية وإيش من تل الهوى، كلهم نازحين وما لهم إسبور ولا لهم خيار، فجأة كلهم طبقت عليهم، في إيش نجي جسس وأطفال فوق 15 طفل كلهم تحت الأنقاض.
6: المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن أعلن اليوم أن الدفاعات الجوية للمملكة دمرت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين جنوبي مكة قبل أن تدخل مجالها الجوي المحظور، وجماعة أنصار الله الحوثية تنفي تنفيذ الهجوم، وقالوا إنهم أسقطوا طائرة حربية سعودية من طراز F-15 فوق اليمن بحسبهم. ونزوح مستمر، نازح يحكي.
8: مشينا على الأقدام، انتقلنا إلى منطقة جبل حبشي مع زخات الرصاص والقذائف، وكنا يختبئين طبعا مقابل الجبال أو تحت الجبال.
5: بي بي سي
9: أخبار الشرق الأوسط.
6: الجيش الإسرائيلي نفذ اليوم عملية إنزال جوي خلال اقتحام لمدينة مسافر يطا جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة، واقتحم محيط منزل بحسب شهود عيان.
10: عمالة بتنزل الجنود على دار أخوي، دخلوا الدار يعني ما حكوا ولا ما حدا، خزائن فتحوهم بس هيك فتحوا ذلك لمدة خنقول نص ساعة وطلعوا.
6: المتحدث باسم غرفة طوارئ مدينة النهود وسط السودان قال لبي بي سي إن انهيارا وقع في مناجم تعدين ذهب تقليدية في قرية الرقيق بولاية غرب كردفان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 60 عاملا وإصابة آخرين بحسب الإحصاءات الأولية، بعد انهيار 6 مناجم عميقة ومتلاصقة بسبب مياه الأمطار. كنت معكم مهل جمل.
0: والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
9: يوميات الشرق الأوسط.
0: معنا في جولة اليوم الفريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
11: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
0: لابد أن مشاهد إنقاذ الضحايا من المبنى السكني الذي انهار صباح اليوم في مدينة غزة كان في صدارة اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي هند.
11: صحيح، انتشرت الكثير من الصور والفيديوهات لجثث الأطفال التي انتشلت، جهود رجال الدفاع المدني إنقاذ الضحايا وانتشالهم من تحت الأنقاض رغم الافتقار إلى المعدات اللازمة لذلك. كما نعلم هذه المعدات لم تدخل غزة منذ فترة طويلة. دعينا الآن نستمع إلى مقطع فيديو يوثق محاولات إنقاذ طفلة من تحت الأنقاض. كانت الطفلة خائفة وتبكي بينما يحاول رجال الإنقاذ انتشالها.
12: خفيش يا عم، خفيش هترتاحي، هنطلعك شوية، يلا يا عمو.
13: بدك هذا البلاطة؟
0: طبعا هي هذه البناية السكنية أصلا متضررة من جراء عمليات قصف سابقة، وهو حال آلاف البنايات داخل قطاع غزة، ما يثير المخاوف بشأن مصير هذه البنايات ومن تضمهم من نازحين وهم أيضا بالآلاف. لكن كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا المقطع هند؟
11: أعرب الكثيرون عن ألمهم تجاه ما يتعرض له أهل غزة، خاصة الأطفال، متسائلين عن دور المنظمات الدولية والمنظمات المعنية بحماية الأطفال في إغاثة هؤلاء الضحايا وإنقاذهم.
0: ماذا عن المحطة التالية في هذه الجولة؟
11: من السودان وقضية المياه. كشفت غرفة الطوارئ جبل عيسى بولاية شمال دارفور عن فوق أكثر من 420 رأسا من الضأن بعد حصولها على المياه مباشرة، بينما تعاني هذه المنطقة من الجفاف وشح المياه. كما روى أحد أصحاب هذه المواشي أنها كانت تعاني من العطش، وعندما ذهب بها إلى بئر للمياه وتناولت المياه ولكنها نفقت بعد ذلك. دعينا نستمع إليه.
13: بحايمنا كان عطشاني، فالسبب والأتش نحن جبناه من البحايم ده في البير بعد ما شرب المويه، جان المطر حقيقه الوقت كان سخن شديد. يلا بعد ما شرب المويه بعد المطر ده حصلت الكارثه ده.
0: في الوقت نفسه كان هناك مقطع اخر عكس هذا الوضع يا هند، ايضا من السودان.
11: صحيح، فيديو لمواطن يعبر عن سعادته، مواطن في مدينه ود مدني عاصمه ولايه الجزيره، كان سعيدا بهطول الامطار. دعينا نستمع.
14: مع الأجواء المسخرة ديات مطر مطر مطر عجيبة جدا.
0: ماذا عن المحطة الأخيرة في هذه الجولة؟
11: من العراق، حيث انتشر فيديو لمواطن عراقي يبادر بتوزيع العصائر الباردة على العاملين في الشوارع مثل رجال الأمن والباعة الجائلين وعمال النظافة في محاولة للتخفيف من حرارة الجو. دعينا نستمع إليه.
15: برد قلبك حجينا. والديك حجي بالعافية. يا الله عمي، شلونك حبيبي؟ شلون الصحة؟ حجينا. عافيات والديك، تفضل عمك بالعافية حبيبي. اطبق اطبق اطبق. جواهم الله، شلونك حبايبي؟ والديك اخوي، عافيات.
0: طبعا العراق واجه درجات حرارة مرتفعة للغاية تخطت أحيانا 50 درجة. أشكرك شكرا جزيلا هند سليم على هذه الجولة في مواقع التواصل.
11: شكرا جزيلا. تريندينج.
0: قبل عامين اندلعت سلسلة انفجارات أجهزة اتصال في عدد من المناطق اللبنانية فيما عرف لاحقا بهجوم البيجرز، وأسفر وقتها عن مقتل أكثر من 35 شخصا وإصابة نحو 3000 آخرين. وقد أقرت إسرائيل لاحقا بمسؤوليتها عن الهجوم، وأكدت أن مقاتلي حزب الله كانوا الهدف، غير أن عددا كبيرا من المدنيين سقطوا حينها بين قتيل وجريح. المزيد في تقرير مروى جمال.
16: أقل حق للإنسان إنه هو يعيش بأمان. نحن كنا قاعدين عادي ببيتنا، فجأة العدو الإسرائيلي سلب الأمان منا بكبسة زر.
17: لم تكن سارة جافال الشابة اللبنانية تعلم أن وجودها على مقربة من جهاز بيجر سيغير مجرى حياتها إلى الأبد. فمع حلول الذكرى الثانية لانفجارات الأجهزة اللاسلكية في لبنان، لم تعد الفاجعة مجرد ذكرى بل واقعا طبيا موثقا. استطرقت دراسة حديثة أعدها فريق طبي في الجامعة الأمريكية في بيروت ونشرتها المجلة البريطانية لطب العيون إلى أثر الانفجارات على غير المشاركين في القتال من المدنيين، بعدما سجلت نسبة ملحوظة من الإصابات بين النساء والأطفال ممن كانوا على مقربة من أجهزة البيجرز أثناء انفجارها في المنازل والأسواق والمتاجر. سارة جافال مجددا.
16: مش خصنا، كيف عملية عسكرية إذا المصابين أكثرهم من الأطفال والنساء؟ كيف؟ شو نحنا؟ شو نحنا مدنية؟ كنت مفكرة أنه مش ممكن أرجع أنه شوف أهلي وعائلتي واللي بحبهم، ولا حتى أكمل درسي وحقق أحلامي. بس الحمد لله يعني رجع الله أنعم علينا بالنظر مرة تانية بعين واحدة. من أول لحظة صوبت وقررت أني أقوم وكمل علاجي، أنا بعتبر هون أنه أنا قررت أنه هالإصابة ما رح تهزمني، لأنه العدو كان هدفه شو؟ هدفه يكسرنا، هدفه يعزلنا، هدفه يمحينا، رغم أنه راح عيوني، راح أطراف إيدي. ومع هيك أنا قررت أني لا، لازم أقوم، لازم أتعالج لكمل تحقيق أحلامي.
17: أكدت النتائج الطبية أن إصابات العين كانت الأكثر شيوعا وشدة بين حامل الأجهزة والمتواجدين حولهم، إذ أدى رفع البيجر ونظرات الفحص السريعة نحو الشاشة عند التنبيه إلى وضع العينين في مواجهة مباشرة مع الشظايا. بيان طه أحد الضحايا.
18: نهارتها البيج كانت يعني وضع مش طبيعي، يعني هي عادة كانت ترن رنة خفيفة وتضوي أنجأ تضوي. كنا كلنا بمحيط غرفة واحدة عرفتي، بس إنه كنا اللي عملته حملتها بإيدي وكبرها مثل عنده. قلت له شو بها جنت وفجرت، أنا عيني دغري طفيت. هذيك اللحظة كان كل الإحساس اللي عندي إنه شو صار، ولادي وين ولادي، ما غبت عن الوعي، بقيت واعية كل الوقت. حتى انه لدرجه انا لما كنت بالسياره كنت انا عم بفتح الطريق بايدي، يعني ايدي اللي مشقفه كانت طالعه من السياره من شباك السياره عم بفتح الطريق. بعد ما وصلنا على المستشفى بعد تقريبا شي 3 ايام هن مش دغري يعني بلشوا الشغل بعيني، وهيك كانوا عم بيوقفوا نزيف، فكنت بعدني مش عارفه شو وضع عيني. جيب لي اهلي شوفهم قبل ما تطفي عين الثاني، كان عندي هالاحساس انه ممكن العين الثاني انه تطفي لانه كان عم ينزل عليها دم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل شيء. من بعد ما عرفت انه عيني خلص طفت، هلا اكيد كثير عزمت نفسيتي وتعبت، بس انه الحمد لله انه ضل عندي امل انه انا بعد عندي عين قادره اشوف اولادي فيها.
17: الصدفه جمعت الطفل علي عباس بالبيجرز مرتين، الاولى حين انفجر الجهاز في وجهه، والثانيه حين اصبح تاريخ ميلاده يصادف الذكرى السنويه لاقتحام الانفجار عالمه. علي عباس طفل لبناني يبلغ من العمر 14 عاما.
19: ما كنت عارف انه عيني انصابت وعيني راحت الا بعد شي 7-8 ايام بالمستشفى. اكثر شي كنت بحب اعمله انه اقرا قران. بعد الاصابه بطلت اقدر اقشع منيح. الحمد لله هلا رجعت على المدرسه وعم اتكل على حاسه السمع اكثر من النظر. الحمد لله ما عندي خوف من التليفونات او الاجهزه الالكترونيه وبستعملهم قد ما فيي. بس شوف شي جهاز بيشبه البيجر بتذكر يوم الإصابة، بس الحمد لله مقطع الأمور. بصراحة كوني ما بقدر أقرأ بسبب ضعف النظر القوي وبقدر أسمع وأحفظ، بالمبدأ بدي أعمل طب نفسي. حسيت هالشي بيشبهني إني أسمع مشاكل الناس وهمومها ونتساعد على حلها.
17: لماذا تشير الدراسات الحديثة إلى أن الجراحين واجهوا تحديا غير مسبوق في معالجة ضحايا البيجرز؟ ووصفت هذه الانفجارات بنقطة تحول في تاريخ إصابات العيون الناجمة عن الانفجار. دكتور علي شكر استشاري زراعة القرنية وتجميل العين.
20: أعتقد أن السبب ليس فقط عدد الإصابات وإنما طبيعة الإصابة نفسه. في حالة البيجر تحديدا كان هناك عامل مهم جدا، الجهاز كان قريب من مستوى الوجه واليدين، وبالتالي كانت طاقة الانفجار الشظايا موجهة إلى منطقة حساسة جدا وهي العين والوجه. أعتقد أن أصعب شيء بالنسبة لجراحة العيون أن يأتيك مريض وهو شاب وفجأة يصبح السؤال هل نستطيع أن نحافظ على أي قدر ممكن من الرؤية؟ أحيانا الفرق بين فقدان العين والمحافظة عليها يكون في الساعات الأولى. لم نكن نتعامل مع جرح واحد فقط، كنا أمام إصابة مركبة، شظايا وجروح في القرنية وفي بياض العين، مع إصابات في الجفون والوجه، وفي بعض الحالات إصابات ثنائية الجانب. نحن كأطباء عيون اعتدنا أن نرى إصابات مثل إصابات الانفجارات، ولكن ما واجهناه في البيجر كان نمطا مختلفا كليا. الدراسات التي تابعت هذه الحالات أظهرت نسبا مرتفعة من إصابات العين المفتوحة والأجسام الغريبة داخل العين. لكل إنسان حمل أثر هذا الانفجار في جسده وعينيه وحياته. نقول أنتم لستم أرقاما في تقارير طبية، بل قصص وحياة وأحلام توقفت للحظة ولم تنتهي.
17: سارة وبيان وعلي كانوا ممن توقفت حياتهم بالفعل لحظة الانفجار، فهل سمحوا لها بأن تنتهي؟
16: كنت عم كرر أنه بعد سنتين من الإصابة أنه رجع أكمل ماستر.
18: أنا الحمد لله لبنتي عم بعملها كل شيء، حتى أني بعدني بجدل لها شعراتي بهول أصبع ونص اللي بعدن عندي. طب هي بتقول لهم ماما فيها تعمل لي كل شيء.
19: أنا الحمد لله ميسرة حالي، عم بظهر وألعب مع رفقاتي وألعب فوتبال، وإن شاء الله الله بيقدر لي أنه كف علم.
17: أقرت إسرائيل لاحقا بمسؤوليتها عن الهجوم، مؤكدة أن مقاتلي حزب الله كانوا الهدف، غير أن عددا كبيرا من المدنيين سقطوا حينها بين قتيل وجريح. مروى جمال، يوميات الشرق الأوسط، بي بي سي.
0: بهذا التقرير عن عامين على ما عرف بتفجيرات البيجر في لبنان وألاف الإصابات، نصل لختام هذه الحلقة من برنامجكم يوميات الشرق الأوسط، على وعد بلقاء جديد غدا في 3 عصرا بتوقيت غرينتش. كما نلفت عناية حضراتكم إلى أنه يمكنكم المشاركة بقصصكم عبر تطبيق الواتساب مع البرنامج على الرقم التالي 00201111130909، في انتظار تفاعلكم معنا ورسائلكم. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد مروة جمال، في الإخراج النغم إسماعيل، وفي هندسة الصوت طارق يحيى. وإليكم تحياتي نرمين الذهبي، إلى اللقاء.

0: عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: التغييرات اللي دخلت على مراحل السلم التعليمي والحقول المعرفي ودمج كل المتعلمين ومن بينهم ذوو الاحتياجات الخاصة، موضوع هالحلقة من شو رح ندرس مع البروفيسورة سمر زيتون والدكتورة ميشلين عون. تستضيفهم سلام اللحام الجمعة 11:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
4: أعزائي المستمعين والمستمعات، من موسكو إلى بيروت تحية جديدة. مهنة المتاعب هيك بيسموها، ولكن نحن منقلها مهنة المتاعب الممتعة على الرغم من صعوبتها وتعقيداتها الكتيرة. بيصير عند الصحافة في نوع من الإدمان على المهنة، ما بعرف إذا زميل اليوم يلي هو كمان ضيفي رح يوافقني الرأي. من الاستوديو للميدان في نوع من الإدمان بيصير عنده إياه الصحافة كرمال يكفي الشغل على الرغم من كل التعب يلي بيواجهه. منخسر زملاء على الجبهة، منغطي أحداث دراماتيكية، منحكي كل يوم عن أرقام ضحايا أو وفيات لأشهر كتيرة ومتتالية، ولكن نرجع تاني نهار من فيه ومنروح على الشغل بشكل عادي. ضيف اليوم ابن الميدان وابن المهنة، هو زميلي سامي أبو دياب يلي تفرغ لتغطية الميدان من وقت ما بلشت العملية العسكرية الخاصة. كتار بلبنان ما بيعرفوا عن هالملف المعلومات اللازمة، وهيدا الشيء لمسناه كتير مثل ما ذكرنا قبل خلال زياراتنا لبيروت المهنية، والناس كانت تقلنا بدنا نعرف أكتر، انتو شوي بعاد عنا. بس ياريت عن جد نحنا يلي بعاد، صفحاتنا هي يلي تسكرت، ووجهة نظر روسيا هي التي امتنعت من أنه توصل مبدئياً للكل. ما بدي طول كتير بالحكي. سامي مرحبا.
5: أهلا وسهلا،
4: مرسي أنك قبلت تكون ضيف اليوم، بعرف عندك كتير شغل.
5: ولو
4: اليوم المستمع سامي بلبنان بده يعرف أكتر من خلال تجربتك الخاصة عن شو عم بيصير بالسنين يلي قطعت، أكتر شيء آخر إذا فينا نقول 3-4-5 سنين. بعرف الملف طويل، نص ساعة ما بيكفينا، بس على القليلة فينا نسلط الضوء على أهم القصص. من وين فينا نبلش برأيك؟
5: خلينا نبلش عنا، بما أنك حكيت ريمة، وليش شكرا على الاستضافة في هذا البرنامج اللي المفروض أنه يكون برنامج كتير ممتع وكتير شيق للمستمع. خلينا نبلش من أساس ليش رحنا على العملية العسكرية الخاصة بشكل سريع. بنحكي أهلنا أو الروس الموجودين في منطقة الدنباس من سنة 2014 وما بتعرضوا لأبشع أنواع الظلم من قبل أوكران، محاربتهم في هويتهم، بلغتهم، بعلاقتهم الإنسانية مع بعض، بامتدادهم الجغرافي للوطن الأم روسيا. روسيا ما قدرت توقف مكتوفة الأيدي، طالبت عبر كتير من الهيئات الدولية، عبر اتفاقية مينسك، أنه حلوا الموضوع، أعطوا الجماعة اللي عايشين غاد حقوقهم المفروض أنكم تعطوهم إياهم، ما تتعرضوا لهم. ولكن النازية الجديدة اللي هي بلشت تكبر وبلشت تتوسع بمنطقة أوكرانيا طبعا بدعم بتفويض غربي، ما أعطت لروسيا مجال إلا تدخل على العملية العسكرية هذه اللي سمتها خاصة من أجل إنقاذ، هي من أجل إنقاذ الشعب الموجود أكتر. هناك
4: إيه سامي، خلينا نوضح أكتر، بس مش كل اللي عم يسمعنا اليوم بلبنان بيعرف شو اللي تعرض له المواطنين والناس بالدنباس. خلينا نبلش بالأسباب يلي هي أسباب واقعية وحقيقية صارت. مثلا موضوع اللغة الروسية، صح؟ الناس بهالمناطق بدهم يحكوا روسي،
5: هم مش بدهم يحكوا، روسي لأنهم ضد اللغة الأوكرانية، بدهم يحكوا روسي لأنه هذا امتدادهم التاريخي،
4: هاي لغتهم الأم. طيب بالمقابل كيف كان الموقف الأوكراني والموقف الأوروبي؟ لأنه في كتير مواقف على العلن معروف كتير للرئيس الأوكراني السابق مثلا باراشينكو، شو كان يقول؟ كان يقول أنه الأطفال يلي ساكنين بالدنباس لازم يكون محلهم بالملاجئ، ولكن أطفالنا لازم يتعلموا بالمدارس على المقاعد الدراسية، صح؟ يعني في عملية اضطهاد مثبتة ومبرهنة تعرضوا لها أهالي الدنباس، كرمال هيك روسيا تدخلت.
5: خلينا نبلش من الأساس، هو عملية الاضطهاد هي كانت منذ الثورة، أو كيف سموها هم بأوكرانيا، الثورة البرتقالية عام 2005، لما حاولوا ينقلبوا على الشرعية اللي موجودة غاد، كانت أول محاولة عام 2005 كانت تسمى بالثورة البرتقالية، وهذه الثورة كان من أساسها الأوكرانية هو محاربة أي إشي أوكراني. حتى كانت قيادة الثورة هذه اللي كانوا يسموها ثورة بين قوسين من غرب أوكرانيا، من الناس اللي هم بالأصل بالحرب العالمية الثانية اشتركوا مع القوات النازية بذبح أهاليهم اللي موجودين غاد. هلأ الاضطهاد بلش للمواطنين في الدنباس، محاربتهم بلغتهم، حتى محاولة إعادة كتابة التاريخ وإلغاء الأساس اللي هو إلغاء دم أبائهم وأجدادهم اللي هم حاربوا النازية من أجل إنه اللي يعيش تعيش المنطقة بحرية، هي مش بس روسيا، كأوروبا الشرقية وأوروبا ككل والعالم ككل، من أجل إنه يعيش بحرية ويقضي على النازية. فبلشت الحرب هذه، بلش الانقلاب على الحكومة الشرعية عام 2014، ولو كان في هناك اتفاقيات مع روسيا، ولكن تم الانقلاب على الحكومة الشرعية.
4: لا أذكر بس هون بنقطة مهمة كمان سامي، بعتذر على المقاطعة لأنه النقاط كتير متفرعة بهذا الملف. بس بلشت بما يعرف بالثورة بأوكرانيا، مين كان الداعم الأول؟ الولايات المتحدة الأمريكية، صح؟ شفنا شخصيات من الكونغرس، من مجلس الشيوخ، منهم جون ماكين، منهم فيكتوريا نولند،
5: نعم،
4: حضروا لقلب ميدان كييف وحرضوا علناً ضد موسكو. هيدا هون على حدود روسيا نحن عم نحكي، تحريض أمريكي فاضح ضد روسيا وأهل الدنباس.
5: التحريض ريمي، التحريض ضد روسيا هو عميق وملفه كبير جدا، يعني هو مش من 2014، هو من قبل حتى الحرب العالمية الثانية. ولكن الدعم الغربي وبالذات الدعم من الولايات المتحدة للنظام الانقلابي بكييف كان واضح من أجل أثارة القلاقل في الحديقة الخلفية، أو في خلينا نحكي في دولة تعتبر من دول الصديقة والقريبة واللي ترتبطها فيها أواصل قرابة مع روسيا. والاضطهاد مش بس سكان الدنباس، أي حدا بيحكي بالروسي بالمنطقة هذيك ممنوع يحكي بالروسي، ممنوع تحلمي بالروسي، ممنوع تحتفلي بالاحتفالات الروسية. حتى إنهم في المناطق الدنباس وحتى بمناطق أوكرانيا ككل صاروا يلغوا الرموز اللي كافحت من أجل إنهم يعيشوا ويعيشوا بالوقت هذا. فكان يعني فيش مفر من إنه روسيا تذهب لعملية عسكرية خاصة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: أنا بدي أوصل لتجربتك بالميدان، لأنه مثل ما ذكرت أنت مراسل حربي، قعدت بالدنباس فترات طويلة وكبت العملية العسكرية الخاصة، إن كان على صعيد عمليات الجيش الروسي أو حتى المدنيين والمواطنين يلي ساكنين بهالمناطق. بس قبل بدي أسأل عن نقطة سامي كمان مهمة، بمقابل الحرب العسكرية اللي نحن منغطيها، في حرب إعلامية تعرضنا لها كصحفيين وكمؤسسة روسيا اليوم. كرمال هيك الناس بتقلنا بدنا نسمعكم، بدنا نعرف ما عم نقدر نوصل، ما عم نعرف أنتوا وين. خبرنا شوي شو صار اللي تعرضت له المؤسسة، إن كان من جهة أو حتى الصحفيين الروس بشكل عام.
5: هلا سياسة
4: من قبل الغرب الحر الديمقراطي طبعا.
5: هذه أصلا حر الديمقراطي هذه كذبة، حر الديمقراطي فيما يتعلق في احتياجاته هو مش باحتياجات غيره. سياسة تكميم الأفواه هي نهج تنتهجه كانت الولايات المتحدة ولا زالت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية اللي هي بتحكي عن حالها دول نموذجية ودول ديمقراطية، ولكن هي بعيدة كل البعد عن الديمقراطية. قناة روسيا اليوم بشكل خاص والإعلام الروسي بشكل عام حورب من قبل الغرب الجماعي، وأنا لا أستثني الولايات المتحدة وجميع دول الاتحاد الأوروبي، كانوا عمليات إقصاء رسمية لكل الإعلام الروسي، لقناة روسيا اليوم.
4: شو
5: بالجميع
4: الإجراءات العملية اللي أخذوها ضد الإعلام الروسي؟
5: إغلاق مكاتبنا بجميع دول العالم، محاربة المراسلين اللي كانوا يشتغلوا يشتغلوا على التغطيات في الدول هذيك. عدا عن ذلك اللي هي محاربتنا عن طريق السوشيال ميديا ومنع ظهور القناة على السوشيال ميديا بجميع أفروعها, يعني بجميع قنواتها. الإعلام الغربي يمارس الدكتاتورية على مواطنين, والدكتاتورية الإعلامية والدكتاتورية السياسية, من خلال أنه بيمنع المواطن تبعه. إحنا بالقرن 21 اليوم في دكتاتورية تمنع المواطن أنه يتوصل للحقيقة, أنه يشوف شو قاعد بيصير بالعالم. أغلقوا القنوات من أجل عدم السماح للمواطن الأوروبي أو المواطن الأمريكي أنه يطلع على الحقيقة, الحقيقة البحتة.
4: هذا الفرض على كل حال سامي على موضوع الإعلام, وأنه نحن نوصل عن جد شو عم بيصير. هذا الفرض الغربي الأمريكاني بيصير بكل الساحات, مثل صغير وقت بلشت العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا, طلع حكي ومعلومات وتحليل بلبنان أنه تم فرض على الحكومة اللبنانية بوقته, على وزير خارجية لبنان بوقته عبد الله أبو حبيب, أنه يطلع بيان إداني للتدخل الروسي بأوكرانيا بضغط أمريكاني. هاي المعلومات وقتها تحدثت عن أنه الأمريكان ضغطوا على حكومتنا بلبنان لإدانة ما تفعله روسيا بين مزدوجين من غزو روسي في في في أوكرانيا. وهذا الموضوع نرجع منقول بسياق معلومات وتحليل, وليست الحادثة لا الأولى ولا الأخيرة على كل حال عن ضغوطات أمريكية فاضحة وأوروبية على أكثر من جبهة, صح؟
5: هذه الغطرسة الغربية, الغطرسة الغربية اللي هي هذا القطب الواحد اللي لليوم روسيا بتحاول تلغيه. وبلشت يعني الأساسات أو اللبنة الأولى لأساسات العالم متعدد الأقطاب, يعني بقيادة روسيا والعالم الحر, أنه تلغي الغطرسة هذه اللي مفروض علينا من قبل الولايات المتحدة.
4: وأنتوا جزء أساسي من هالعملية لأنه أنتوا صحفيين.
5: لا, الصحفيين كانوا كانوا زي ما حكيتي كانوا مستهدفين. الصحفي اللي كان يعمل بتغطية أحداث العملية العسكرية الخاصة كانوا يستهدفوه بشكل مباشر. في كتير صحفيين من أصدقائنا من الإعلام الروسي اللي بديش أحكي إنه أصيبوا أو قتلوا, لأنه هذه الكلمة بتنقص من حقهم, أغتيلوا, عمليات اغتيال ممنهجة.
4: خبرني أكثر عن هالقصص اللي صارت معك على الجبهة. يعني أنا بدي أوصل لأحكي عن سامي بالميدان. سامي على فكرة هو زوج وأب لأربع أولاد, عائلته عايشة بالقرم, حاططهم بالصيفية وبالشمس.
5: أنت هلأ تعطي يعني لازم هذه المشاهدة اللي يعرفها.
4: هذا تفصيل مهم.
5: ليش؟
4: هذا تفصيل مهم إنه لأنه بيحمل كتير من التضحيات يلي أنت صارت بالنسبة لك عادية وطبيعية.
5: هذا بيبال في هلأ يا شيخة.
4: ليه؟ بأي معنى؟
5: خلاص أعطيت إعلان إني أنا متجوز وعندي أربع أولاد. مين بده يأخذني هلأ؟
4: طيب زوج وأب بيحمل حاله بيدوب شنطه بيطلع على جبهة في رصاص وقواص ومدافع ومسيرات وعمليات اغتيال لصحفيين. أنا إذا مش صحفية في أجي أقول لك معقول رأسك هيك, معقول هيك بتعمل؟
5: لما ارتبطت بزوجتي اللي هي زوجتي روسية ومن القرم كانت عارفة.
4: دمع. لا, أول مرة بشوفك متأثر. ما كان قصدي أبدا. سامي هو من الأشخاص والزملاء يلي معنا بالمؤسسة دايما بيضحكوا بوزيتيف, وفي نشاط, في نشاط سمل عليك غريب. أنا ما بصيبك لأن تعرف ما بصيب بالعين, صح؟
5: بس لما تذكر الشغلة هاتي إلا
4: لأنه هي نقطة شائكة, هي نقطة شائكة. المراسل الحربي رح أعطيك شوية وقت بس هيك تاخد نفس. المراسل الحربي دايما في حوله إشكاليات, لأنه حد بكيني إلي هلأ أنا كمان في حوله إشكاليات وأسئلة, أسئلة كبيرة.
5: عمل مش بشر,
4: عمل تماما, عمل معقد للغاية, بخليك تصير نوع من يعني كده لك, ما بدي أقول الروبو, أو أنك تتعود أنت على الموقف اللي هو في على كل حال منك مضطر تجاوب على ولا سؤال
5: هم مزعج لألك. هم يفكرون أننا متعودين على الدم وزهرنا متعودين على القتل والدم واللحم والقتلة, دول صاروا جزء من حياتنا. لا لا لا, هلا ليش أنا تأثرت؟
4: فينا ما نجاوب إذا بدك على السؤال. إذا بداية
5: كل ما أطلع كنت على التغطية ولادي يودعوني, فأنا أتذكر أحكي طب عارفين إنه ممكن بابا ما يرجعش. هم أولادي كانوا مرتي عارف إنه سامي رايع على الحرب. الصور اللي كانوا يشوفوها
4: هي الشبهة بتحمل كتير قصص. على كل حال يعني بلا جانب سامي في معنا زملاء ثانيين كمان عندهم عيال وعندهم أولاد,
5: وحسن وقصاب وخالد الجبوري.
4: صحيح.
5: أغلب مراسلين طلعوا, كلنا شاركنا في العملية العسكرية. هلأ مشاركتنا الناس كانت بتفكر انه والله المراسل طالع على نزهة، والله طالع يغطي، هذا شغله. لا، انت لما تطلعي وعارفة انك كل دقيقة ممكن انك ما ترجعيش، ممكن يشوفوك اهلك على خبر عاجل، وصارت مع زملائنا تصاوبوا على الجبهة وحطينا فريق أرتية تعرض للاستهداف، مش بس قناة أرتية العربية، الإنجليز، الإسبان، جميع مراسلين تعرضوا للاستهداف. أنا لو كنت أطلع من الدار أشوف في عيون مرتي إنه شو هذا المجنون هذا، طيب ماشي، طب شغله، طب ماشي أوكي خليه يروح، هذه شغلته مهنته اللي هو بحب.
4: بصير في نوع من الإدمان اللي أنا حكيت عنه.
5: أي بالضبط. هلأ إدمان، مش إدمان إنه والله إدمان على القصف والحرب، بصير عندك إدمان من نوع آخر، إدمان إنك أنت بدك تشغلي غصبا عن الطبيعة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
5: الغرب بده يكسر روسيا، بده يلحق هزيمة استراتيجية بروسيا، صار يقتل بالشعب حتى اللي حابب روسيا. مش بس بالدنباس، انت اي مكان بالعالم، اي مكان بالغرب، في امريكا اذا بتحكي انه انا متضامنة مع روسيا او متضامنة مع الناس اللي عايشين بالدنباس تحاربي، ممكن تعتقلي، ممكن يتسكر عليك، ممكن تتعرضي لكتير شغلات.
4: في مواطنين أمريكان تعرضوا لهالمضايقات،
5: حتى مواطنين هم الأمريكان في كتير شردوا أجوا لعنا، في زملاء لنا بيشتغلوا معنا بالأصل، هم كانوا يشتغلوا حتى في الإدارة الأمريكية السابقة. العمل على الجبهة هو مش بس مهنة أو إدمان المراسل الميداني، هو عمل مقدس. يعني أنت قاعدة بتنقلي مأساة ناس، ممكن احنا منظر لها بطريقة تانية. انا كفلسطيني برضو عشت حروب وبرضو تحت الاحتلال وبرضو غطيت حرب، انت كلبنانية بلدك برضو مش بعيد عن ايد الغطرسة الغربية، دائما في مآسي، دائما في حروب، دائما في ثكلة ببلدك. احنا ننظر الموضوع بطريقة تانية، ننظر الموضوع كأني انا رايح احارب وأحارب هذا الشر من أجل أنه تنشري أو تظهري أنه في إمكانية أنه هذه الناس تعيش بأمل وتعيش بسلام وتعيش بهدوء.
4: طيب شو اللي بيتطلب يعني هذا العمل؟ أنا دايما أنا لأنه أنا اشتغلت بالميدان قبل ما أشتغل بالستوديو، كنت مراسلة ودايما بحن للميدان وللشغل والعالم، بقول دايما أنه المراسل فعلا هو أساس هالمهنة، على الرغم من المجهود اللي بيتطلبه الاستوديو، استوديو الأخبار ومواكبة الأحداث، بس في نوع من الطاقة وفي نوع من القوة لازم المراسل الميداني يتسلح فيها كرمال يقدر عن جد يشتغل على الرغم من كل شيء. يعني أنت سامي، أنت وعلى الجبهة تعرضت كمان لعارض صحي، عارض صحي منه سهل أبداً كان عليه،
5: وطلعت منه زي ما طلعت من تحت الصواريخ وطلعت من تحت القصف.
4: إن شاء الله دائما بتطلع، إن شاء الله دائما بتطلع، إن شاء الله دائما
5: أجا بده يزورني بس ما يدري ليش.
4: وإن شاء الله دائما بترجع بسلام وبأمن وبأمان لعند أهلك وكل الناس والزملاء واللي بحبوك. بس كيف ممكن، من وين ممكن تستمد الطاقة والقوة اللي أنت بتشتغل فيها على الجبهة أنت وأي زملاء تانيين بالأرض بالميدان؟ في نوع غريب من القوة عن جد لازم تتسلحوا فيها، صح؟
5: إحنا أصلا طالعين مسلحين، إحنا طالعين على الجبهة مسلحين بالقوة وبالإيمان بالقضية اللي إحنا طالعين علشانها. هي أهم إشي هي الإيمان بالقضية.
4: شو قضيتك بالدنباس؟
5: قضيتي بالدنباس إنه شعب الدنباس بتعرض لنفس المعاناة ونفس العذاب اللي بتعرض له شعبي، أهلي أنا نفس المعاناة اللي بيعانوها. منطقتي اللي هي منطقة الشرق الأوسط، كانت هي منطقة الشرق الأوسط الكبير، فلسطين، سوريا، لبنان، بتتعرض لنفس اللي صار لها سنين، بتتعرض لنفس اللي بتعرضوا له أهل الدنباس من ظلم ومن قهر ومن استهداف ومن قتل. إحنا شاءت الأخضر إنه إحنا نيجي نعيش بروسيا ونشتغل بروسيا، ولكن أنا ما نسيت بلدي، ما نسيت معاناة شعبي. لما كنت أطلع على الجبهة كأني طالع، أنا أول إشي هنا بلدي بنفس الوقت بلدي الثاني، ولكن أحس إنه لازم نطلع نفرجي الناس إنه هدول العالم اللي الأطفال اللي قاعدين بتشردوا قاعدين بيموتوا، الكبار بالسن، الزوجات اللي فقدت أزواجها، الأولاد اللي فقدوا أبياتهم، دائما هذه الصورة بتعطيك قوة. ليش بتعطيك قوة؟ لأن أنا عندي زيهم، أنا عندي زيهم، أنا في بلدي في زي هدول، وعشان هيك أنا لازم أكون قوي ولازم أكون صامد أكتر عشان أقدر إن أوصل كلمة هدول، أقدر إن أوصل صرخة هدول للعالم اللي سكرت دينيها أو سكرت عيونها.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: طب اللبناني اليوم اللي قاعد ببيروت ممكن يجي يقول لك أنا ليه بيهمني شو عم بيصير بالدونباس مثلا؟
5: لأنه أنت لأنك أنت
4: شو معقول أنت تقول له كشخص على الأرض وبيتابع هذا الملف؟
5: لأنه ببساطة جدا ريمي، يعني أكلته يوم أكل الثور الأبيض، يعني اللي بيصير بالدونباس مش بعيد عنك، واللي صار عندك مش بعيد عن اللي بالدونباس. يعني التوأمة بيننا إحنا كلبنانية وكفلسطينية، في توأمة بيننا وبين أهل الدنباس. إحنا تعرضنا نفس اللي هم تعرضوا له هلأ، بس إحنا تعرضنا له سابقا ولا زلنا نتعرض له. روسيا أخذت على عاتقها إنها كما أخذت على عاتقها بسنة 43 إنقاذ الجيش الأحمر، أخذ على عاتقه إنقاذ العالم من براثن النازية. روسيا في القرن 21 أخذت على عاتقها دحر ما تبقى أو النازية خلينا نسميها النازية المتجددة، وهي هلأ بحرب مش بس مع أوكرانيا، هي حرب مع العالم كله. أكبر عدد عقوبات وقع بتاريخ البشرية وقع على روسيا. ليش؟ فقط لأنها بتقولهم يا عمي هذا ولا إرث التاريخي، بدهم يحكوا بلغتهم، بدهم يفكروا بتاريخهم وبإرثهم التاريخي، تعملوا معروف اسمحوا لهم. قالوا لهم لا، بنعملش معروف، ناس بدناش نعطيهم معروف، بدناش نسمح لهم، احنا بدنا نقتلهم ونقضي عليهم. فهذا الاجراء اداها يعني والرغبه، شوف لوين الغطرسه، الرغبه الغربيه انه والله بدنا نقسم روسيا، بدنا نقضي على روسيا، بدنا نحتل روسيا. هذا الحلم الماضي اللي انهزم قبل هتلر، نابليون انهزم بالموضوع هذا، بعد نابليون هتلر قعد بده يسيطر على كل الدنيا مع مع مع روسيا، برضه انهزم. هم فكرهم
4: تماما يعني هي الغطرسه
5: السامه، راح تنكسر وهي أصلاً بلشت تنكسر.
4: من من أغرب الفصول يلي نحن كصحفيين عم نواجهها بمتابعة هاي الغطرسة وكل شيء عم بيصير، موضوع ازدواجية المعايير. بنسمع كتير عن هاي الموضوع. تعطيك مثل صغير كتير، يعني خلال الحرب والعملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا في منطقة اسمها أوديسا بأوكرانيا، صح؟
5: طبيعي.
4: صار فيها حادث كتير شهير، طلعوا ناس عم يتظاهروا عادي، طلعوا ناس عم يتظاهروا ضد اللي عم ينفرض عليهم من قبل الرئيس الأوكراني أو النظام بكييف من ضغوطات. شو عملت قوات الأمن الأوكرانية بهالعالم؟ حشرون وبقيوا يفوتون على مبنى، صح؟ وولعوا المبنى فيهم.
5: أظن هم إذا ما خيبتنيش ذاكرتي، المبنى اللي حشروهم فيه
4: مبنى نقابات
5: بالضبط،
4: أنا ما بتذكر تفاصيل، بس
5: هالحادثة حتى الصحفية
4: أنا هالحادثة ما بتروح من بالي لما قريتها بنشرة الأخبار. حرقوا ناس
5: وهم عايشين
4: بأوكرانيا، هذا الشيء حرقوهم وما حدا حكي عن القصة
5: طبعا. لا ليش
4: الأمريكان ما استنفروا على الموضوع؟
5: لا هدول حرقوهم، هو حسب الأمريكان والأوروبيين
4: مش حقوق إنسان.
5: لا مش موضوع حقوق إنسان، هدول حرقوهم الروس.
4: طيب ليش هيدا النقطة منرجع مننطلق مهمة بالنسبة لأي إنسان بالعالم؟ لأنه هيدا الملف على الرغم من البعد الجغرافي اللي بيبتعد فيه لبنان عن أوكرانيا أو عن روسيا بالدنباس، الغطرسة الأمريكية والغربية تجاه ناس الدنباس، هاي الغطرسة اللي حرقت ناس أحياء عم يتظاهروا بمبنى بقلب أوديسا بأوكرانيا، هي نفس الغطرسة سامي عم تترجم بالمنطقة ببلدان كتيرة منها لبنان. لبنان هاي الدولة الصغيرة يلي عبالة تطور علاقتها مع أكتر من دولة بالعالم منها روسيا، ممنوع عليها أنه تطور هالعلاقات. أنا عم منطلق مش من تحليل سياسي، أنا قلت أكتر من مرة بهمنا المعلومات بهذا البرنامج، صح؟ لأنه الكل هلأ بحلل صاير انطلاقا من أحداث سابقة كتيرة. لبنان منع عليه يعمل اتفاقيات معينة مع موسكو من وراء الضغط الأمريكاني مثلا. فهي الغطرسة نحن اليوم يلي عم نحكي عنها تترجم بالإعلام، بالسياسة، بالأمن، بالاقتصاد، بالجامعات،
5: وصلنا على صعيد الطلبة. الغطرسة هذه لعلاقة الزلمة مع الزوج مع مرته،
4: بأي معنى؟
5: البنوك، البنوك، الحصار الاقتصادي.
4: صح.
5: طب ما هذا الأسرة، هذا دمر أسر، هذه الغطرسة الغربية، هذه الدكتاتورية الغربية.
4: إلا أنها عم تترجم بأكثر من نقطة ومن محل،
5: وبأكثر من مشهد بتجيك، وبأكثر من لبس، وبأكثر من موديل،
4: بموضوع المجتمع
5: من هذا.
4: مثلاً معلوم. من مجتمعية
5: طبعاً.
4: على حد علمي لهلأ المجتمع اللبناني بعده نوعاً ما مجتمع محافظ،
5: بحاولوا يعني
4: في عندنا عائلة وبي وأم وبنت
5: لسه لحد هلأ.
4: التواليتات بعدها منفصلة الحمد لله،
5: لحد هلأ
4: ليديز لحالهم والشباب لحال، عجب الحمد لله. على العكس من القصص اللي عم تجرب تنفرض علينا من قبل الغرب، قد ايه هذه النقطه كمان مهمه ليفهم اللي عم يسمعنا اليوم ويكون معنا على موجه واحده. ليش نحن نحكي عن اوكرانيا اليوم وعن الدنباس مش عن عبس؟ صح.
2: هذا البرنامج برعايه RT.
5: ازدواجية المعايير هي احد اهم مكونات الولايات المتحده الامريكيه، اللي هي ازدواجية المعايير. الزواجية المعايير منشوفها بلبنان، الزواجية المعايير منشوفها بفلسطين، منشوفها بغزة، منشوفها بالصومال، بالسودان، بكل هالعالم، بأفريقيا تحت هذا كله، هذا منشوف الزواجية المعايير. وهي بترجم الزواجية المعايير، بس مش بس بموضوع الملف الأوكراني، هي هلأ انت طلعت لنا على الساحة كندا وغرينلاند. كندا دولة نسمع بس ما فيها من وانا صغير، دولة بقول لك بدي اياها. طب ما هي اللعبه، هي بدي اياها، انا هذه بدي اياها، اخذها مني، بدي اياها بتعطيني اياها، بضربك. هذا وشو بدك اكثر من هيك؟ غطرسي. الغطرسي ماشيه بتاثير على المجتمع، على الاسره، على الدين، على كل إشي بالحياه. اذا انت ما بتمشيش كيف انا بدي، انت معناته انت ضدي
4: وحل عليك. طب الحمل على الروس لمواجهة هالمواضيع كلها، صح؟
5: والله شوف اللي احكي لك،
4: يعني حتى بموضوع قيم المجتمع وكل هالمواضيع. أيوة. روسيا عم بتواجه هالحرب على كل الأصعدة،
5: على جميع الأصعدة، واخرها هذه اللي هي محاربه زي ما حكيتي هلا انت. انا والله ما بعرف ايش هذا الحمام، شكله حمام.
4: بتعرف انه بامريكا وبالغرب حمام مختلط، حتى بالمدارس فرضوا حمام مختلط.
5: طب ما في شيء اسمه عيب.
4: في اهالي اعترضوا انه انا ما بدي بنتي مثلا اللي عمرها 8-7 سنين تفوت على حمام مختلط مع شباب ما بعرف شو بيصير جوا.
5: بالضبط. طب ما عيب، في شيء عيب.
4: والاداره مثلا بحيلا ولايه سمعت كتير حوادث وشفتهم، انه انتم ما لكم حق تعترضوا.
5: ما هو هلا صرنا احنا، ما هو في احنا هلا، هو الاشي هو قانون الغاب الساري. واحد اللي بنشوفه آخر شيء قانون الغاب. الشغلة الثانية، إن لم تستحي فاصنع ما شئت، ففعل ما شئت، وهذه أمريكا ما بتستحي وبدها تسوي كل إشي على ما بالها. والمشكلة إنه اليوم مؤسسات تدعي الديمقراطية وتدعي الدين قاعدة بتدعم بالقرارات هذه وبتشجع القرارات هذه اللي بتاخدها أمريكا وبتاخدها الغرب بشكل عام. روسيا لحد الآن هي تحارب من أجل الحفاظ على قيمها وعلى مبادئها وعلى القيم، خلينا نحكي بشكل واضح، القيم الأرثوذكسية أو القيم الدينية الأساسية والصريحة، وحتى القيم الإسلامية كمان بتحافظ عليها روسيا، لأنه روسيا دولة متعددة الأعراق، يعني فيها
4: والأديان
5: وكله عايش مبسوط، وكله بمارس شعائره وبمارس طقوسه ضمن احترام المبدأ الرئيسي، هو احترام الدولة، وعايشين وإحنا الحمد لله مبسوطين ومرتاحين في البلاد هذه. يعني ما فيش شيء ناقصنا، وحريتنا مصانة، ولحد الآن عندنا حتى في المؤسسة هون، يعني اللي ما بيعرفش عندنا حمامين، حمام لهذا وحمام أو في إشارات حاطين إشارة واحدة هيك، صورة بنت على الحمام هذا وصورة شاب للحمام عشان اللي بيميزش، لأنه في عندنا إحنا برضو كتير بيجوا من الغرب ضيوف. فيا ستي العزيزة، الازدواجية بالمعايير هي أساس الولايات المتحدة. وهذا يمارس في لبنان، يمارس في الدنباس، يمارس
4: وين ما كان.
5: والشاطر اللي بصمد، والشاطر اللي بيقدر يوقف أمام العاصفة هاي. والحمد لله إحنا، يعني خلينا نحكي، روسيا لحد هلأ إحنا في تقدم، راهنوا كتير علينا إنه والله روسيا راح تنكسر، روسيا راح تضمحل اقتصاديا بالعكس
4: عقوبات على دولة مثل روسيا. أنا ما عم هذا المبدأ أنا ما عم بفهمه هذا المبدأ كيف بأي طريقة فكروا ليفرضوا عقوبات على دولة عندها اكتفاء ذاتي بكل شيء حرفيا
5: هذا
4: بكل
5: الغباء هذا الغباء غباء سياسي.
4: وصلوا هني هلأ لمرحلة مكسورين ماديا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا. المواطنين بلندن بيفوتوا على تواليتات الماكدونالدز والبرجر كينج ليتحمموا ما في وفاتير المي غالية
5: الحمد لله مي سخنة وقتها تدفع عنا احنا هيا برو هلا دير بالك درجة الحرارة هلا حتى اللي خلي المستمعين يعرفوا درجة الحرارة في موسكو من تقريبا 56 سنة ما اجت برد في زي البرد هذا حكى سمعكوا درجة الحرارة هلا برا ناقص 16 واحنا هنا انا قاعد بمسع عرق من الشوب تدفع عنا مي سخنة عنا دفع عنا. روسيا دولة كبيرة دولة قادرة قدرت تتوقف امام العقوبات الاقتصادية اللي هي اكبر عقوبات انفرضت على روسيا قدرت تتوقف امامها. روسيا هي بالطعم العام اغلب دول العالم باكلوا من روسيا قمح يعني خبزهم يعني اعطنا خبزنا كفافة يومنا باخذوه من عندنا من هون.
4: بدها حلقة تانية هي الموضوع كتير طويل سامي للأسف وقتنا انتهى. مرسي لك كتير كتير عن جد من كل قلبي حلقة كتير حلوة بعتذر اني خليتك شوية تتأثر ما كان قصدي ابدا وان شاء الله تضل بهالهمة دايما يا رب لأنك صحافي بتاخد العقل
5: ان شاء الله.
4: شكرا لك
5: بدنا نكفي باللي بلشنا فيه ومع انه متعبة ومع انه تعبت انا تعبت
4: انت صح.
5: ولكن كيف بدي احكي لك النشاط دائما
4: بيتجدد
5: مع ارتي النشاط دائما يتجدد واسأل أكثر
4: اسأل أكثر كرمال هيك نحن بهذا البرنامج كرمال الناس ببيروت وين ما كان بلبنان يسألوا أكثر ونحن نعطيهم الأجوبة إذا قدرنا نعطيها وإذا ما قدرنا منقول نحن ما عندنا هذا الجواب
5: إن شاء الله بنقدر إن شاء الله بنقدر.
4: مرسي لك سامي
5: وليلك.
4: وشكرا لكل المستمعين اللي تابعونا هاي الحلقة ومنشوفكم بحلقة جديدة
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف
2: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم آرتي عبر أثيري صوت كل لبنان.
0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: بطفولته دعا الصغار ما يخافوا ويأمنوا بلبنان الحلم.
1: يا مباركة بين النساء.
0: وبشبابه رتل فصلى مرتين والتزموا بعده بالأغنية الراقية.
1: شو بحبك يا وطني.
0: فارس من الأربعة الفنان نادر خوري ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند عصوت كل لبنان.

التغييرات اللي دخلت على مراحل السلم التعليمي والحقول المعرفي ودمج كل المتعلمين ومن بين ذوو الاحتياجات الخاصة، موضوع هالحلقة من شو رح ندرس مع البروفيسورة سمر زيتون والدكتورة ميشلين عون. تستضيفهم سلام اللحام الجمعة 11:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.

0: الصيفي صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: بصف أنا فيك صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة.
2: بصف أنا فيك صفن، عمره ما يرف الجفن، لعيونك تغرق.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حتى القدير تميزع،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
4: أسنى عرق امتلت بلد أصيل
5: في وقت المدرس
6: كنا
7: متأمل أنا لبنان تلقى فريق.
8: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
8: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
9: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
0: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بدكن عليه نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: وسعدتم أوقات نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات علاء الخوري ومن تنفيذ إلي طنوس.

0: وصلتم أوقاتا في عناوين هذه النشرة. مجلس النواب يجدد الثقة بالحكومة بعد يومين من المناقشات والسجالات. سلام يؤكد أن سيادة الدولة وتمكين الجيش مفتاح قوة لبنان التفاوضية. سجالات وخلافات طغت على القاعة العامة، محورها السلاح والمفاوضات وملفات الكهرباء والاقتصاد. عون يلتقي الملك عبدالله في باريس ويبحث غدا مع ماكرون الجنوب والمفاوضات. رئيس الجمهورية يؤكد حصر السلاح قرار لا رجعة عنه. واشنطن تجدد موقفها الداعم للحوار اللبناني الإسرائيلي وتدفع باتجاه استكمال المسار التفاوضي. الحجار: لبنان متمسك بالتفاوض المباشر برعاية أمريكية لضمان الانسحاب الإسرائيلي. رئيس الأركان الإسرائيلي: المعركة مستمرة جنوب الليطاني وإسرائيل ستمنع إعادة تسلح حزب الله. وفي النشرة: جلسة حكومية في السراي و14 بندا على جدول أعمالها.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. ثقة نيابية للحكومة مقابل أسئلة سياسية وأمنية لا تزال مفتوحة، وفي مقدمتها كيف تستعيد الدولة قرارها وكيف يتحول التفاوض إلى مسار قادر على وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال وإعادة الأهالي. بعد يومين من النقاشات والسجلات جدد مجلس النواب الثقة بحكومة نواف سلام، فيما كشفت المداخلات حجم التباين حول السلاح والسيادة ودور الدولة. وفي باريس بدأ الرئيس جوزاف عون تحركه بلقاء الملك عبدالله الثاني على أن يكون الجنوب والمفاوضات وملف اليونيفل في عمق محادثاته مع إيمانويل ماكرون. أما واشنطن فتدفع باتجاه استمرار الحوار اللبناني الإسرائيلي، بينما تتمسك بيروت بالتفاوض المباشر برعاية أمريكية. وفي المقابل ترفع إسرائيل سقف خطابها العسكري مع تأكيد رئيس أركانها استمرار العمليات جنوب الليطاني ومنع حزب الله في إعادة بناء قدراته، فيما يبقى الاختبار الفعلي في قدرة الدولة على ترجمة مواقفها إلى خطوات على الأرض. والبداية من ساحة النجم، حيث جدد مجلس النواب ثقته بحكومة الرئيس نواف سلام بعد يومين من جلسات الهيئة العامة المخصصة لمناقشة عملها ونحو ساعتين من الجلسة المسائية. ونالت الحكومة ثقة 62 نائبا، فيما حجب 12 نائبا الثقة عنها وامتنع نائبان عن التصويت. وجرى التصويت من دون مشاركة نواب كتلة الوفاء للمقاومة بعدما غادروا قاعة مجلس النواب قبيل طرح الثقة بالحكومة. وفي مداخلته أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن تعزيز الدولة وسيادتها يشكلان المدخل الأساسي لحماية لبنان وانتزاع حقوقه، مشددا على أن الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للتفاوض وليس اتفاقا أو معاهدة قانونية. وأقر سلام بأن النتائج المرجوة لم تتحقق بعد، ولفت إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعدم الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، إضافة إلى استمرار احتجاز الأسرى وتعذر عودة عدد من الأهالي إلى قراهم.
1: إن الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني كما استقر عليه الفقه القانوني واجتهاد أعلى المحاكم الدولية، والذي يميز بوضوح بين هاتين الحالتين، وهو كما بات معروفا يتضمن انسحابا إسرائيليا على مراحل، كما يدعو إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية دون سواها على أراضيها. وقيل أن هذا المسار أبعد لبنان عن مرجعياته وثوابته، وهذا طبعا غير صحيح، فلا شيء فيه يدل على الخروج عن الالتزام لقرارات الدولية وإن لم يأتي على ذكرها صراحة، ولا شيء فيه يدل أيضا على أي تخل عن مبادرة السلام العربية كما قال البعض، ولا عن الثوابت التي عبر عنها لبنان على مدى العقود. ويا ليت من ادعى ذلك قد أفادنا كيف وأين تم ذلك لنوضح له العكس.
0: ولم تخلو الجلسة في يومها الثاني من النقاشات والسجلات بين نواب حزب الله من جهة ونواب آخرين على خلفية المفاوضات والوضع الذي وصل إليه البلد. وفي الإطار سجل خلاف بين النواب إيهاب حميدي وحسين حشحسة من جهة، وأشرف ريفي من جهة أخرى على خلفية ملف العائلات السورية المهجرة. وبدأ السجال بعد حديث حميدي عن 40,000 عائلة غادرت سوريا، فرد ريفي سائلا عن أسباب مغادرتها، وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن التدخل في سوريا قبل أن يتدخل الحاج حسن موجها الاتهامات إلى ريفي.
2: فيك تقلي ليش فت على سوريا أنت سببت بهجرتهم؟
3: وفي حدا موجود مثلك بهالدنيا
2: تعمل مغامرات؟
3: أنت المؤامرة وأنت العميل.
2: لك عود تقزم تصمت وتخرس. خلاص خلاص ما حدا عليك تتدخل،
3: ما بنسمع اللي مثلك.
2: تقري حاله شو جاي شو جرت
3: لأنك جبت التلي فجر والضاحي ينجا
2: يا حسين
3: وحميتون
2: يا هجرت أب
3: في دم براند.
2: شو مهمتك؟
3: قلت الرئيس ما حدا يتعبد علينا ما منرد على حدا، اللي بده يتعبد علينا من نرد عليه.
2: لك اسقاط انت وغيرك تكذب وطب انت مشروعك تتحمل. لك يا حسين
3: يا دولة الرئيس اسمح لي كله
2: ما بدي اسمح لك تهجروا لأنك فت على سوريا انت كله عم.
4: وانت رح تتسبب بهجرة اخرين بهذا السلوك يا رجل الدولة
2: يا حبيبي. شو
4: يا رجل الدولة
5: سيد؟
0: كما احتدم النقاش خلال جلسة مجلس النواب بين النائبين وضح صادق وحسين حش حسن على خلفية سجال حول الجهة التي تقدم وفق تعبيرهما الهدايا لإسرائيل.
6: يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة
5: نعرف عمين
6: يزيد سفاهة
5: نعرف عمين بينطبق
6: وأزيد علما ونصمت على السفهاء وعن السفهاء وعن الكذب. روح شوف الإسرائيلي شو حكى عن علي الطاهر.
5: روح شوف قوة الإسرائيلي على البلد.
6: روح نلع.
5: روح شوف الكذب اللي كذبتوه على الناس.
6: لك روح.
5: روح شوف البيان اللي عملتوه
7: على البلد. دورت الرئيس. في إسرائيل بالبلد في فش حزب الله.
5: معيب هيدا الكلام. انتوا فوتوا الإسرائيلي على البلد.
8: ما حدا يخاف منكم. خلصنا بقى.
0: وكان مجلس النواب استأنف مساء جلسة مناقشة الحكومة وسط سجالات سياسية طالبت أو طالت ملفات السيادة والكهرباء والاقتصاد كما الخدمات. النائب نبيل بدر اعتبر أن حصر السلاح خطوة أساسية لاستعادة السيادة فيما انتقد النائب حسين حش حسن أداء الحكومة سائلا عن نتائج اتفاق الإطار والإنجازات المحققة. كما شدد النائب بلال الحشيمي على ضرورة أن تكون الدولة صاحبة القرار في الحرب والسلم، فيما رأى النائب أحمد الخير أن المشكلة تكمن في عجز الدولة عن تطبيق قراراتها. وفي المقابل أعلن النائب إيهاب مطر تجديد ثقته بالحكومة ورئيسها. وشهدت الجلسة سجالات إضافية حول قانون العفو العام، الكهرباء، وملف تهجير لبنانيين من سوريا، ما دفع الرئيس بري إلى وقف النقاش. وكانت جلسة مجلس النواب قبل الظهر قد افتتحت على وقع سجالات حول الوضع العسكري جنوبا وملف السلاح والمفاوضات مع إسرائيل. وتعليقا على الجلسة قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن طرح الثقة بالحكومة مجددا الهدف منه بحسب تعبيره كشف أصحاب المواقف المزدوجة، واعتبر أنهم يشكلون منظومة واحدة ومتضامنة عند الاستحقاقات، وجدد شعار كل يعني كل والتيار غير كل. وانتقد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي على منصة أكس ما وصفه بسيل الاتهامات والشتائم المتبادلة في الندوة النيابية، داعيا إلى اعتماد ما طرحه الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام في توصيف الوضع الراهن وكيفية معالجته كأساس لخارطة الطريق المستقبلية. إلى باريس، حيث باشر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته بزيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حيث أدان الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت الأردن، وشكره على دعمه للجيش اللبناني ومساعيه لعقد المؤتمر الدولي المخصص لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى المساعدات التي قدمها الأردن للبنان. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطبيق الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقع بين البلدين. من جهته أكد الملك عبدالله استمرار دعم لبنان وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية، وأيد المواقف اللبنانية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار ولا سيما المفاوضات لإنهاء الحرب مع إسرائيل. وأعلن عون أن لقاءه غدا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتناول الوضع في الجنوب كما المفاوضات ومصير اليونيفيل. وكان الرئيس عون أكد لوكالة فرانس بريس أن لبنان متمسك بخيار التفاوض المباشر مع إسرائيل.
9: نحن عم نسعى لاتفاق أمني بالدرجة الأولى لإنهاء حالة انتشار الجيش على الحدود، وبيكون يمكن مقدمة إلى اتفاق سلام لاحق، ولكن ما فينا نفز دغري على اتفاق سلام، ما عنا خيار إلا التفاوض، وهذا التفاوض مسار التفاوض صراحة بيه مدعوم دول عربية مدعوم من أمريكا. فإذا العودة عن المفاوضات هي الحرب، وكلفتها كتير كتير كتير كبيرة رح تكون علينا. الهدف مش الصدام، الهدف ننفذ بس سلطة الدولة وحصر سلاح بمسؤولية، مش الهدف ابني دولة ويكون في صراع وفي دموي بالداخل اللبناني وفتنة داخلية. الهدف ابني دولة بدون ما نروح على حرب أهلية أو صراع داخلي بالداخل. نحن نتحمل مسؤوليتنا، بس كمان شركائنا الدول العربية والأوروبية والدولة الأمريكية وأصدقائنا بدوا يتحملوا معنا هالمسؤولية بدعم الجيش والدولة اللبنانية.
0: في هذا الوقت أكدت وزارة الخارجية الأمريكية استمرار دعم واشنطن للحوار بين لبنان وإسرائيل، وشددت على أهمية مواصلة الاتصالات والمسار التفاوضي للتوصل إلى تفاهمات أو إلى تفاهمات تعزز الاستقرار والسلام. وقالت الخارجية الأمريكية إن الإطار الثلاثي يشكل السبيل نحو تحقيق السلام بين البلدين، وأوضحت أن سفيري لبنان وإسرائيل بحثا يوم أمس الجولة المقبلة من المفاوضات في إطار الجهود الأمريكية الرامية إلى دفع المسار التفاوضي قدما. ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول أمريكي قوله أن الاجتماع كان محدود النطاق مقارنة بجولات المحادثات السابقة التي جرت بوساطة الولايات المتحدة. أتت هذه التصريحات فيما أكد وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار أن لبنان متمسك بخيار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية من أجل تأمين الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ونشر الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى قراهم. في المقابل قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير إن المعركة لم تنتهي بعد وأن التحديات لا تزال قائمة، مؤكدا عزم الجيش الإسرائيلي على ما وصفه بتطهير المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني من وجود حزب الله. وأضاف زمير إن إسرائيل لن تسمح للحزب بإعادة التسلح أو بناء قدراته مجددا، مشيرا إلى أن تحقيق هدف تجريده من السلاح يتطلب أيضا إنجازا للجيش اللبناني على الأرض. وكشف زمير عن أن الجيش سيطلق خلال الأشهر المقبلة فرع الروبوتات لتطوير قدرات متخصصة تعمل جوا بحرا وبرا. كما أكد مسؤول عسكري إسرائيلي أن حزب الله يحاول استعادة قوته ونقل صواريخ ومسيرات من إيران ووكلائها. إضافة إلى ذلك، في الميدان التصعيد الإسرائيلي استمر جوا وبرا مع توسع إسرائيل في نشاطها العسكري داخل القرى، حيث أغار الطيران الإسرائيلي على القنطرة وعلى النبطي الفوق، وأيضا نفذ تفجير في بلدة المنصوري إضافة إلى غارتين. المزيد من التفاصيل مع حسين معنا.
10: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني ويستمر القصف المدفعي العنيف حتى ساعات الليل هذه، ويتنقل في كل القطاعات، حيث استهدف بلدات المنصوري ووادي زبكين وبيت يحون وحداثة والخيام وأطراف بلدات برعشيت وحارس وكفر تبنيت وميفدون وزوتر الشرقية والنبطي الفوقة. أما مسلسل التفجيرات اليومي فقد تواصل أيضا حتى ساعات الليل هذه، ونفذت قوات الاحتلال تفجيرا ضخما عند أطراف بلدة زوتر الشرقية وميفدون وما عند مجرى النهر في زوتر الغربية. كذلك نفذت سلسلة تفجيرات قوية في القنطرة، وطالت التفجيرات أيضا المنصوري وبيت يحون والطيري وحلتة. كذلك شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت المنصوري والنبطي الفوق ومحيط أبنون كفر تبنيت. من جهة ثانية دخلت قوة إسرائيلية إلى مزرعة حلتة في منطقة الأركوب وقامت بجمع الأهالي واستجواب عدد منهم. كذلك قامت بتفكيك وتخريب ألواح الطاقة الشمسية وخطوط الإنترنت من على أسطح المنازل. أيضا قامت بتجريف الأراضي واقتلاع الأشجار، لسيما أشجار الزيتون. وقبل أن تنسحب خطفت أحد المواطنين من آل عبد العال. إلى ذلك يسجل هذه الليلة تحليق للطيران المسير في أجواء العديد من القرى والبلدات، كما يسجل طلعات للطيران الحربي الإسرائيلي. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: يعقد مجلس الوزراء عند الرابعة من بعد ظهر غد الخميس جلسة في السراي لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى جدول أعمال يتضمن 14 بندا عادية ومنتظمة وشؤونا وظيفية. دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات محاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة، معتبرة أن الاعتداء ينتهك حرمة أقدس البقاع الإسلامية. ماليا، استكملت في وزارة المالية لليوم الثاني على التوالي الاجتماعات التقنية مع بعثة صندوق النقد الدولي، حيث بدأت اجتماعات بجلسة تقنية ضمت مديرية الخزينة ومديرية الموازنة، خصصت لمراجعة أرقام ونتائج السنة المالية 2026 حتى تاريخه. وفي اجتماع تقني ثان تركز البحث مع بعثة إدارة الشؤون المالية العامة في الصندوق في خطوة تعزيز الامتثال الضريبي والإجراءات المتخذة لسد الفجوة الضريبية وزيادة الإيرادات. قضائيا، وفي قضية مرفأ بيروت، تقدم الرئيس السابق ميشال عون بشكوى جزائية على خلفية نشر أخبار تضمنت مزاعم بشأن مضمون مطالعة النائب العام التمييزي في ملف انفجار المرفأ. وأوضح عون أن الشكوى تتصل بجرائم اختلاق الأضاليل والافتراء وإفشاء سرية التحقيق، مؤكدا أن الخطوة تأتي بحسب قوله احتراما لدماء الضحايا وصونا للحقيقة كما العدالة. إلى الأحوال الجوية. يكون جو غدا قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل محدود على الجبال وفي الداخل، ويتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من الظهر. وكان في هذه النشرة مجلس النواب يجدد الثقة بحكومة سلام بعد يومين من المناقشات والسجالات. رئيس الحكومة يؤكد أن سيادة الدولة وتمكين الجيش مفتاح قوة لبنان التفاوضية. سجالات وخلافات طغت على القاعة العامة محورها السلاح والمفاوضات وملفات الكهرباء والاقتصاد. عون يلتقي الملك عبدالله في باريس ويبحث غدا مع ماكرون الجنوب والمفاوضات. رئيس الجمهورية يؤكد حصر السلاح قرار لا رجعة عنه. واشنطن تجدد موقفها الداعم للحوار اللبناني الإسرائيلي وتدفع باتجاه استكمال المسار التفاوضي. الحجار: لبنان متمسك بالتفاوض المباشر برعاية أمريكية لضمان الانسحاب الإسرائيلي. رئيس الأركان الإسرائيلي: المعركة مستمرة جنوب الليطاني وإسرائيل ستمنع إعادة تسلح حزب الله. جلسة حكومية في السراي وأربعة عشر بندا على جدول أعمالها. من لبنان أو من صوت كل لبنان قدمنا نشرة لبنان اليوم.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: وسعتم أوقاتا العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. أهلا بكم. جدد مجلس النواب ثقته بحكومة الرئيس نواف سلام بعد يومين من جلسات الهيئة العامة المخصصة لمناقشة عملها ونحو ساعتين من الجلسة المسائية، ونالت الحكومة ثقة 62 نائبا، فيما حجب 12 نائبا الثقة عنها وامتنع نائبان عن التصويت. وجرى التصويت من دون مشاركة نواب كتلة الوفاء للمقاومة بعدما غادروا قاعة مجلس النواب قبيل طرح الثقة بالحكومة. وفي مدخلته أكد الرئيس نواف سلام أن تعزيز الدولة وسيادتها يشكلان المدخل الأساسي لحماية لبنان وانتزاع حقوقه، مشددا على أن الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للتفاوض وليس اتفاقا أو معاهدة قانونية. وأقر سلام بأن النتائج المرجوة لم تتحقق بعد، ولفت إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعدم الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، إضافة إلى استمرار احتجاز الأسرى وتعذر عودة عدد من الأهالي إلى قراهم. وكان شهد اليوم الثاني من جلسة مناقشة الحكومة سجالات سياسية طالت ملفات السيادة، الكهرباء، الاقتصاد، كمال الخدمات. وركز النواب في مداخلاتهم على ملفات السيادة وحصر السلاح والوضع في الجنوب كما المفاوضات، إلى جانب الكهرباء والاقتصاد والودائع والإدارة. وطالب عدد منهم الحكومة بتسريع تنفيذ قراراتها ووضع جداول زمنية واضحة، فيما شدد آخرون على ضرورة تمكين الجيش وبسط سلطة الدولة. يتجه الاهتمام في باريس اليوم إلى اللقاء المرتقب بين الرئيس جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سيبحث الوضع في الجنوب ومسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية ومستقبل اليونيفيل، إلى جانب الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي. وكان عون قد استهل لقاءاته في العاصمة الفرنسية باجتماع مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حيث شكره على دعم الجيش والمساعدات المقدمة للبنان، فيما أكد الملك استمرار دعم بلاده للبنان وتأييده أيضا أو تأييده للمفاوضات الهادفة إلى إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل. يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الرابعة بعد ظهر اليوم الخميس في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام لبحث المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إلى جانب جدول أعمال يتضمن ملفات وظيفية إدارية واتفاقات وهبات. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية استمرار دعم واشنطن للحوار بين لبنان وإسرائيل، مشددة على أهمية مواصلة الاتصالات والمسار التفاوضي للتوصل إلى تفاهمات لتعزيز الاستقرار والسلام. وقالت إن الإطار الثلاثي يشكل السبيل نحو تحقيق السلام بين البلدين. وفي الجنوب يتواصل التصعيد الإسرائيلي مع قصف مدفعي وغارات جوية طالت المنصوري، وادي زبقين، بيت يحون، حداثة، الخيام، كما أطراف فرعشيت وحاريس وكفر تبنيت. وترافقت الاعتداءات مع تفجيرات قوية في زوطر الشرقية والغربية، إضافة إلى القنطرة والمنصورية وبيت يحون والطير وحلتة، فيما وصل الطيران الحربي تحليقه المنخفض. وفي العرقوب توغلت قوة إسرائيلية في مزرعة حلتة وجمعت عددا من الأهالي قبل انسحابها بعد تفكيك ألواح طاقة شمسية وخطوط إنترنت وتجريف أراضي واقتلاع أشجار وخطف أحد المواطنين. في أنبائنا العامة، قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن الولايات المتحدة تعمل على حماية أصولها في المنطقة وضمان استمرار تدفق النفط والغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية. وأضاف أن استمرار إيران في استهداف السفن سيجعل أي انسحاب أمريكي من المنطقة سببا في أزمة طاقة عالمية. في هذا الوقت طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض سريع لمعدلات الفائدة بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة ربع نقطة مئوية للمرة الأولى منذ 3 أعوام في محاولة لمواجهة التضخم، ودعا ترامب إلى خفضها إلى 1% أو أقل. وبالتوازي رفعت البنوك المركزية في قطر، عمان والبحرين والإمارات معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فيما رفع البنك المركزي السعودي معدلي إعادة الشراء وإعادة أيضا الشراء المعاكس بالمقدار نفسه تماشيا مع قرار الفيدرالي الأمريكي. أعلنت إسرائيل والمغرب اتفاقهما على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفارات وتعيين سفيرين بعد نحو 6 سنوات على تطبيع العلاقات بين البلدين. واتخذ القرار خلال اجتماع ثلاثي في نيويورك ضم وزيري الخارجية الإسرائيلي والمغربي والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة. ختام العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن انه بامكانكن اعادة الاستماع لبرامجنا باي وقت من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما احلى الاوقات. هون صوت كل لبنان.